0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد

0: معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم مساعد منيف. يا مرحبا يا أستاذ مساعد.
4: الله يبارك فيك خويا الله، مرحبا مليون، وأشكرك على الاستضافة، وهذه ما هي غريبة عليك، كالعادة دائما أنت كريم في التواصل مع الشعراء، والحقيقة ما هي أول مرة، يمكن هذه يمكن عدة مرات.
3: نعم، أنت بالنسبة لنا من الشعراء الكبار طبعا، وتحوم حولك كوكبة من الشعراء، لأنك صاحب منصة ومنصتك مشهورة، ودائما تحسن اختيار الشعراء. طبعا أنت شاعر من جيل الثمانينات، الجيل المخضرم اللي حضر المجلات، وبعدين يعني تواصلت أيضا معنا على مع الجيل هذا عبر التواصل الاجتماعي. أنت شاعر مشهور يا مساعد المنيف، حنا نحرص عليك وعلى الشعراء اللي مثلك، ودائما نستشيرك، وتعتبرون يعني من أعضاء برنامج صح لسانك. في نبي منك، في الشباب عندي، الشباب مسوين لك إعداد، في طلبات راح نطلبها، يعني ما نخليك بحريتك، ممكن آخر اللقاء نعطيك حرية تجيب قصايد على اختيارك لنا. الشباب يقولون فيه له وطنية قصيرة معجبتنا.
4: أبشر، وطنية قصيرة، يقول يا وطن مهما وطن أقدام نابر جاءك، والله إن قدرك سما بين الجدي والسبة، من على أرضك تزازة ترعرع. يا وطن مهما وطن أقدام نابر جائك، والله إن قدرك سما بين الجدي والسبة، من على أرضك ترعرع تمشي بماك، ما عرف ويش الظما، وعدود بيدك منبع يا وطن، يطهر بقاع الأرض تحظى بنائك، بل ولالك وانتما خلف المحاني يطبع، لك محبة لو توزع بلوع الرجواك، ربعت صحراك ورد من الجهات الأربع، من وهبك الله نصر لمعزي اللي جاك، وسس ركونك وتوحيدك وعز يتبع، سلسلة تطوير تسبق لزمن بنشاك، ورغد عيش كل من جالك بخيره يشبع. سلامتك.
3: تسلم تسلم، صح لسانك على هالقصيدة الجميلة.
4: الله
3: جميل. وش المنهج اللي انتهجه شاعرنا مساعد منيف حتى يحظى بكل ما شاء الله الجماهيرية والتقدير والاحترام؟
4: والله أخوي أبو متعب، هذا أول شيء، الشيء ذا توفيق من الله، وأنا والله ما بحثت عن أضواء لكي يعني أن أجد جمهور، أو بالعكس أنا أحاول أني أقدم شيء سواء بالشعر أو باستقطاب الشعراء المبدعين ولا المبتدئين. طبعا أنت تعلم أن هل علينا جيل ما شاء الله مبدعين جدا، بس فيهم نوع التشابه، لكن سبحان الله والله لما نسمع لهم نجد أن فعلا الجيل هذا هو الجيل الذهبي للشعر. عشان كذا أنا وضعت المنصة دي لاستقطاب الشعراء. فكان والله مروا شعراء كثيرين وجميلين، والآن إن شاء الله أنهم راح يوصلون بإذن الله قريبا.
3: جميل، ولكنك يا مساعد منيف ركزت على موضوع نوع التشابه، حتى علقنا معك مرة وقلنا وكأنك تقول إن الشباب بينهم تشابه مصنعي. أنت كيف ترى هالجانب هذا؟ هل هو جانب إيجابي؟
4: والله شوف، بالنسبة للجانب الإيجابي أنا أقول الإبداع موجود، ولكن لما تسمع فعلا الجيل هذا ما تجد الشاعر زي الشعراء اللي سبقوه، يعني شعراء الجيل الماضي وجيلنا، تجد كل شاعر خط واضح، بصمة معينة، صح ولا لا؟
3: نعم.
4: الآن الشعراء كلهم مبدعين فعلا، ولكن ما تجد يعني شخص منتهج نهج يخصه. تشابه المواضيع، ربما يكون هذا هو الشيء اللي يخليهم يكونوا متشابهين في نصوصهم، ما يعني تكرار الفكرة وتشابه المواضيع.
3: معناه إن فيه مدرسة أثرت بهالجيل هذا لذلك طلعوا متشابهين في نظرك كذا؟
4: ممكن. إن أنا أقول لك بالنسبة للمدرسة، المدرسة هي الثقافة في الزمن هذا، الثقافة برضو لها دور. برضو اللهجة الآن ما هو أول، كان حتى كل شاعر المنطقته لها بصمة.
3: نعم.
4: الآن استخدموا اللهجة البيضاء في كل المفردات، صار فعلا كثقافة علمية، ثقافة بيئية للمحيط اللي حوله، وصاروا متشابهين فعلا.
3: جميل. يعني أنت عزيت الموضوع هذا لأنهم ربما يكونون تأثروا بمدارس متشابهة، ثم أن اللهجة البيضاء اللي يتكلمون به معظم السعوديين أصبحت هي المنهج اللي يبرزون به الشعراء قصائدهم، هذا ما قصدته؟
4: نعم صحيح. يعني قليل أبو متعب تجد شاعر
3: تعرفه من لهجته، يعني
4: الإبداع مبدعين، لكن تجد شاعر يعني وضع له بصمة تخصه. فالزمن هذا كلهم والله مبدعين. يعني أنت إذا سمعت، يمكن أنا أحيانا أقول إحنا الجيل الأول خلاص، يعني بالنسبة لقصائدنا سواء اللي استخدم السريالي أو

0: عليها ونحاول أنه فعلا نسمع الشعر الجديد مع هذا الجيل الجميل. قلت لك إن الآن الشعراء في العصر هذا صغار السن جدا جدا جدا في قمة الشاعرية والثقافة العالية.
1: جميل، راح نجي على الموضوع هذا لأنك أنت أيضا طرحت مدرسة يعني هي مكتوب عنها كثير، راح نناقشها اللي هي السريالية. بعضهم قال كذا وبعضهم قال المقصود منها التجديد، تجديد المفردة ووضع الغالب الشعري على المبدأ القديم اللي هو الوزن والقافية والبحور وما هنالك. دعنا نسمع من شاعرنا الكبير مساعد منيف مناهل الأدب. وش هي هذه مناهل الأدب؟
0: ولا يهمك،
1: هذه كأنها تعليمية.
0: نعم هذه تعليمية، ما يعني تعليمية، هذه زي ما تقول خارطة الطريق لهجسي الشعري.
1: جميل،
0: اللي جعلني الآن يعني أتكلم عن هذا الجيل الجميل والرائع والشعر. أقول شحت مناهيل الأدب والشغف وين، شحت مناهيل الأدب والشغف وين، معاد الهجوس القصايد تجول في ذاكرة من كان في عام 2000 السبق له على الفرايد مخول، كان القلم ينزف حروفه دواوين وضاع الثمار سنيننا عام الأول، واليوم اليوم فلكان الفكر يدرجه لين وصل الكواكب والنجوم يتسول وسط المكاتب للعناكب عناوين صروح الأدب كم تفتقد للمول، ولا في فكرة تعصر الفكر وتزين كل الكلام اللي نقوله مقول. سلام
1: تسلم، كل الكلام اللي نقوله مقول.
0: الآن صارت الفكرة شحيحة، أي شخص يطرق فكرة أو قصيدة تجد قد سبقه ناس، لذلك أنا أقول ما عاد باقي في الجزل والشعر غير الاقتباس من قول أبو تمام ولا قول أبي سلمى زهير، أحد الدنيا حكم حروفها لو ما ابتكرها لا مساس، واحد تتبعها مثل تبعها كثير مع البسيط، فتجد في اختلاف الحبكة، لكن الفكرة قديمة قد سبقونا عليها حتى شعراء جاهلين.
1: جميل، أنت وضعت عنوان القصيدة هذه مناهل الأدب، وكما نعم. تعلم المناهل هي المياه اللي مو لازم تكون وفيرة ولكنها تكون صافية وعذبة.
0: نعم.
1: تعتقد أن الصافية العذبة القليل ممكن أنه يكفي عن السرد الطويل الممل مثلا؟
0: والله شوف، في والله سرد طويل ممكن، النفس الطويل في شعراء، كل ما قال قصيدة كل بيت أجمل من اللي قبله، في شعراء لا والله يعني يعتمد على الكم، فأنا من الناس اللي صراحة أعتمد على دائما الاختصار، يعني يصيغ النوادر بيت عن حشوة البيتين، ليش أنا أكتب لي بيتين وأنا أقدر أصيغ لي بيت واحد يختصر الشيء ذا، سواء يختصر ممكن الشخص يكتب 8-10 أبيات عن شاعر آخر طرقها بطريقة ثانية وصيغة ثانية إلى 20 بيت، كل شاعر فكره وحبكته وعدم الحشو تراه هو اللي يجعل القصيدة دائما تجي مليئة بالنضج وبالاختصار، لأن المضمون كتب باختصار.
1: جميل.
0: ممكن في شاعر يكتب الفكرة هنا في بيت ويكتب فكرة ثانية في بيت، أنا أقدر أوظفها في بيتين، هذا في البيت في الشطرين فكرتين.
1: جميل، خلنا نروح شوي الجيل 80 وهي قصيدة نبي نسمعه، وليش تذكرت جيل 80؟
0: هذه مداعبة لزملائي جيل 80.
1: جميل، أنا حرضوني عليك بصفتي من جيل 80 ترى يا مساعد.
0: كلنا من جيل 80، فلذلك حتى أذكر

0: استاذ والشاعر الغنائي جميل المسي بالخير اخوي ابو ناصر عبد الله رشود، البارح يقول اجمل ما وجدت انك وضعت لنا عذرا، فانا اقول من كان لحيلتي نحتال لا يعترف.
1: جميل وصيتنا. يعني
0: اقول جيل الثمانين كيف الحال؟ مجرد مساءله وبشروا مني باقي.
1: نعم
0: جيل الثمانين كيف الحال؟ انا معاكم ترى موجود، كبار بالعمر والافعال، حفظ المبادئ بعصر الجود، نسعى نكافح بحال ومال، يا كثر ما نبذل المجهود، عشنا ثقافة ثلاث أجيال، حبل الوصل بيننا ممدود، وزرع الثقة داخل الرجال، ما تزعجه لو قال العود، ومن كان لحيلتني احتال لا يعترف والأجل محدود. سلامة
1: من كان لحيلة
0: يحتال لا يعترف والأجل محدود.
1: جميل
0: لا يعترف الأحمر.
1: نعم جميل جميل جميل. عطنا رؤيتك عن شعراء الثمانينات.
0: هو يا أخي شعراء الثمانينات، أنا ما أتكلم عن جيل الثمانين إنهم الشعراء، لا إحنا مواليد الثمانين وممكن من أواخر الثمانين.
1: نعم
0: لكن قل لي إنه لحقنا على أواخر التسعين الجيل الذهبي والشعراء المعروفين، وما يخفونكم كلكم وما زال حتى الآن وهم راسخين في أذهان الكثير سواء شعراء أو أصحاب ذلك أو متلقين. طبعا اللي لحق على المجلات في زمن تواصل ومختلف لا يخفاهم الأسماء دي، ذا أسماء ذهبية، ذلك أبو متعب يمكن لا تخفاكم جميعا، والكثير كررها وأنا ممكن كررتها في حلقات سابقة.
1: جميل جميل. غاوي الهقوات.
0: غاوي الهقوات
1: اي
0: غاوي.
1: نبي نعرف نبي مساعد مشكلتكم انتم الشعراء المبدعين، يعني انتم فئه المبدعين دائما تجيبون القصيده تكحموننا بالقصيده، ما تعطونا مقدمه، ممكن صار له حدث، ممكن صار له موقف، ممكن شيء.
0: والله شوف بعض القصيده تتكلم عن الناس، يعني زي غاوي الحقوات هذه شيء واضح. وبعض القصيد لا ممكن ان لها موقف، لكن هذه جاءت كما هي ويتكلم عن شيء يعني يتعلق برضو بالشعر وبالشاعر وبمعاناة الشاعر. يقول يكفيك يا غاوي الهقوات عقل النبيه، يكفيك يا غاوي الهقوات عقل النبيه، ضميرك الحي لا عود على مرجعه، لا تنتظر للجواب من السؤال الوجيه، أحيانا الصمت فيها الأجوبة مقنعة، واللي يسوق الخطاوي في وصوله متيه، آخر محطات عمره هجرة المقطع، عنده رصيد الرهين دراج من يشتريه، ومشاعر بعثرة وإحساس من يجمعه، وقلام وحروف ووزان وقاف سفيه، حصاد زرع الثقة في الصدمة المفجعة، لو الشجر كلب شر ما ظل اللي يجي، تلقى الحمام افتقد غصن ولحن يشجع، معاد تندى جباه الحفظ ما بلوجيه، تبين لك في الشدايد طيحة الأقنعة، تنتين تبقى الخاطر كل رجل نزيه، الكلمة الجارحة وصدها الموجعة.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك، صح لسانك يا مساعد بن منيف. في برنامج صح لسانك لازلنا في خارطة شاعرنا الكبير، خارطة طريق مساعد منيف. اليوم أنا يعني وضعي مربك شوي بين مساعد منيف بالدوادمي وبين المخرج محمد منيف من شقرة، ما أدري كيف أرضيكم اليوم.
0: تشرف فيه أخوي محمد، تشرف فيك وأنت بلا. وأنا أعتقد أن آخر لقاء كان أخونا عبد الخالق ولا لا؟
1: عبد الرزاق الحمدان. نعم
0: عبد الرزاق.
1: أي نعم الزميل عبد الرزاق الحمدان أظن آخر لقاء لعنا معنا. مساعد فيه لغط حول قصيدة لك حقيقة، إحنا بنحاول نستدرجك لأنك أنت حطيت بنت اللواء. طبعا لو حطيت

0: تفضل عطنا القصيدة، خل نسمعه وبعدين نسمع رأيك فيه.
1: يعني بالنسبة لبنت اللواء يمكن صار عليها بعض التأويلات أو المسألات، يعني لو تحب أني أوضح لك أو أقول القصيدة وراح تتضح من خلال طبعا هذا الوضع.
0: أنت دائم تقول لنا أعطيكم القصيدة ويتضح المقصود ونسرح بقصيدتك وننسى ما أدري وش قلت وش
1: تقصد. لا إن شاء الله هذا شيء واضح، يعني اللي هو طبعا قصدي ما هو على المسمى طبعا الوظيفي أو فإحنا كبيئتنا وبيئة الأصل في الجزيرة العربية جميعا الكثير تجده من صغره وش يقول كثر تكرارا لا طبعا المشاغب أو كذا، فتجده يقول لا لو يلويك.
0: أي نعم، هو اللي يحترمك إذا كان ما يبي يقول لك لا يقول مالك لو.
1: لا أو فهذا لما يقول لو أحيانا حتى يقول لو أن يسد حلقك أو كذا، فلذلك أنا وضفت الشيء هذا ووضحته.
0: جميل.
1: فالبعض يسألني يقول كيف تتجرى أنك تقول الكلام ده بنت اللواء؟ طبعا
0: أنت بس عشان
1: ما له علاقة بالمسمى الوظيفي ولا بسعادة رتبة لواء أو أي شخص كلهم الاحترام والتقدير.
0: أي واضح أنه بنت اللواء مثل بنت الدمعة بنت الشفة بنت، بس أنت قلت بنت اللواء ما قلت بنت لواء. لو قلت بنت لواء ممكن
1: نعم، لكن بنت اللواء اللواء هو طبعا هو مثلا يقول لواء يرويك أو كذا.
0: نعم.
1: ولما لما يكبر
0: مالك لواء، كلمة مالك لواء. نعم
1: نعم.
0: خلنا نسمع وبعدين نحاكمك محاكمة أدبية.
1: يا سلام. يقول يا هي اللي سولت لك نفسك تخيل المزون، لاح لك براق لا تهوي مثل نجم هوى، انت مع مساعد سما ولدت عيونك لدون الساقطه للاقطه، وبليس يغوي من غوى شاعرك يا المترف اللي سولت لك نفسك تخيل المزون، اللاح لك براق لا تهوي مثل نجم هوى، انت مع مساعد سما ولدت عيونك لدون الساقطة للاقطة، وبليس يغوي من غوى شاعرك لو شاف الجفا وقفا، ولا لد العيون يطري العشاق التلاقي متحف عيونا الجوا، حاشمك عن موعد لقاء مع حذر من لا يستحون، ومستحوذ طهرك مع المالوف عن طرد الهوى، ويستنشق انفاسك رحيق ويسمع بصوتك الحون، ويستنسخ طيوفك عبر فنجال دلة لاستوى، احسم ذهابك عن ايابك واهزم احشود الظنون، شد الرحال ارحل ولا ترجع النية من نوى، لو طبت معي اطيب لك وانغبت عفت المعرضون، بيني وبينك ما يسد حلوك يا بنت اللواء.
0: دخلت المشكلة بنت اللواء، هذه ترى واردة يا مساعد في كثير من الأدب العربي. نعم. بنت الدمعة بنت الشفة، الكلمة بنت الشفة بنت العين، الدمعة أتى ببنت العين كما يقال يعني سابقا. أنت ابتكرت أن الموضوع هذا مشكور يعني بصراحة.
1: نعم. في ضوء شيء أنا ترى وظفته على عيون الجوا.
0: نعم، هذا اللي كنت أسألك عن متحف عيون الجوا.
1: نعم. يعني شاعرك لو شاف الجفا والجفا ولا العيون، يعني شام وقفة عن الوضع، لا في عشق عذري وفي عشق عكس ذلك، فلما شاعرك لو شاف الجفا وقفة ولا لد العيون يطري العشاق التلاقي صخرة عيون الجوا أو متحف عيون الجوا. طبعا هو الآن
0: ليش ما قلت
1: موقع تراثي مشبوك؟ نعم. اللي هو الصخرة اللي تلاقون فيها عنتر

0: أبلغ.
1: هي ليش ما قلت صخرة عيون الجوع عشان نفهمها أكثر يعني نروح للقصة القديمة؟
0: وضفت التوظيف الجديد لأني وجدت أنها صارت موقع تراثي وتابع المتحف، فلما أوظف التوظيف هذا أجعل التأويلات تختلف عليها، لأن الشعر ما يجي بسهولة أنك تبسطه كل شيء. والآن الجيل هذا ما يعرف صخرة، يعرف متحف أكثر، لأن الآن كل دائما يعرضون عنها ترى برامج، وتجد الكثير من الشعراء والأداء المشاهير يصورون عنده ويشرحون لمتابعينهم هذا الشيء.
1: جميل، بس حنا كنا بحاجة مثلا مسلسل يصور الصورة هذه وتكون ترسخ بذهان الأجيال أكثر، يعني زي ما أرسخت كثير من المسلسلات التاريخية، أعطت صورة جميلة عن أسلافنا. خلنا ننتقل يا مساعد القصيدة، الشباب متحضرين لك زين تراهم.
0: نعم
1: أي نعم، بس في أشياء عطوني قلت لا خلونا ناخذ أول بأول. غفال بعض الحلال، غفال
0: غفال بعض الحلال، هذه طال عمرك طبعا بما بصفتي أنا صاحب منصة يجوني كثير من الشعراء هذا من الناقدين، فيقول له القصيدة، قصيدة شاعر معروف، وأحيانا أعرفه وأحيانا يمكن أجهل اسم الشاعر ويجيب نصوص جميلة. فلما أسأله البعض يقول ما أعرف شاعرها يستحي، والبعض قلت له صح لسانك، قال صح بدنك ومشت على أن الشاعرها. تكرر الشيء هذا عندنا أصحاب المنصات في منصة تيك توك وليكس، لذلك حبيت أني أتكلم عن الشيء ذا.
1: جميل.
0: قلت معادل الشعر واهس، معادل الشعر واهس بالضمير الملول اللي من أول يغني لي على فاكته، كثرة كبار المشاكل مع قليل الحلول، وشعير حمل الثقيل وزاد عن طاقته، وغفال بعض الحلال اللي يصول ويجول، قفت عليها الحناشل جات مستاقته، لو كل جزل المقال اسم ابو اسمه ينول، ما اعطوا مجال الحرامي يدعي ناقته، يا بايعين الضمايل مشترين الفضول، نصيحة مجرب عيون الزمن، نصيحة مجرب ظروف الزمن عاقته، لا يغركم غطرفات اللي تدق الطبول، ما كل صوت لها الأسماع مشتاقته، توبوا من أفعالكم لا تسجون الخيول، توبوا من أفعالكم لا تسجون الخيول، درب على غير وجهه تنقطع ساقته، كم ضاع بين العواصف مع جروف السيول، جزايل الغاليات أمست السراي. سلام.
1: جميل، هذه السبب اللي خلاك تقول غفال بعض الحلال، هو الغفال اللي ما هو مسوم ما عليه وسم يدل على هذا.
0: نعم صحيح، هذا
1: جميل.
0: يعني ممكن واسم الشاعر، ولكن مع ازدحام الشعراء وازدحام النصوص فتجد ان كل واحد يجيب نص على ما يا بنص إعجاب، ولا حتى يقول إنه الشاعر فلان حتى لو يعرفه.
1: جميل. على السريع مساعد، في أحد الشباب يسأل يقول كثير من الشعراء، هو لاحظ طبعا القصيدة اللي قبل القصيدتين اللي قلتين هذولي، إنك قلت أحيانا نصمت في أحد الأبيات.
0: نعم.
1: يقول كثير الشعراء يتحدثون عن الصمت، هم أكثر الناس اللي يقولون ويحسون يتكلمون ويقولون قصايد، بعد ما يرضون بالكلام يقولون قصيد، وش ترد عليه؟
0: نعم. أقول إنه فعلًا الشعراء كثير إنهم، لكن يتكلم يوظف الصمت دائمًا. شوف الشاعر لسان البيئة اللي حوله، ما هو ضروري إنه يكون يتكلم عن نفسه هو. هو ذكرني الآن على فكرة نص. هو الآن ذكرني نص، يمكن من النصوص على الأواخر في. لا يتكلم عن الصمت.
1: جميل، لأنه ما بقى معنا وقت طويل، تفضل.
0: نعم. يقول يا زمان الصمت ما للهرج قيمة، صدت عيوني بعد ما النص طابت، العزيمة تجترد برض وخيمة، قفرها محتوت ما بعرق نابت، حلمي المدفون لو نادت حليمة، منجبت أحلام لين أحلام جابت، الظنون اللي تسوق أقوى عزيمة، سلم التقرير والهقوات خابت، والقلوب المعشبة عادت هشيمة، والرموش بنعينة الشمات شابت، بعد ماتت في المهد فرحة يتيمة، كل عشاق الولع قفت وتابت، والهدف لا طاح من يمنى عظيمة، لا تقول قريبة هلي وصابت، كثر الله خير أبو نفس كريمة، وضح المضمون والمضمون ثابت، انتهى الطاروق يا مال الغنيمة، ماسك لك خط القيفان شابت.
1: جميل جميل. نبي قصيدة ختامية.
0: قصيدة ختامية يا حبيب أخوه، يقول شيء من نسج الخيال، شيء من واقع تجارب، كل ما نتعب على الفكرة ونكتبها قصايد، لو تمثل غيرنا في قولنا سالي وطارب، ما كسبنا إلا الهموم اللي على رجم النكايد، الشعور أثناء الكتابة مثل بردان العقارب، لو ضروع تنحطب خلى محانيها وقايد، والمشاعر ما تقيد في مثل سدد وقارب، للكفاح اللي حصاده نقص في سوق الزوايد، ما بقى باسم استراحات الحياة إلا محارب، يا محارب من تحارب والوضع واضح وسايد، احمسوا ماضيكم المقفي مرحان المضارب، واشربوا حاضركم الخالي من سلوم وعوايد، واشذبوا الأفعال من هو عابث في شد مارب، وارفعوا من قمة طويق الفخر وافعال قايد، من مع السترة تجاه ومن مع البحر قارب، منتظر للمنقذ اللي موقفه دائما محايد، من كثر لمع السراب وقل عذبات المشارب، من صدر العذب في مجلس وشعين البنايب.
1: يا سلام عليك، صح لسانك مليون يا مساعد منيف. أعزائي المستمعين، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر شاعرنا الكبير مساعد منيف من الدوادمي، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك،
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مسار بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. أحيانا لا تكون خيبة الأمل بسبب ما حدث بقدر ما تكون بسبب ما كنا نتوقع أن يحدث. نتخيل أشخاص بطريقة معينة ونرسم خطط لمستقبلنا وننتظر نتائج نتمناها، ثم تأتي الحياة بشكل مختلف. خيبة التوقعات شعور يمر به الجميع، لكن السؤال الأهم كيف نتعامل معها دون أن نفقد شغفنا أو ثقتنا بأنفسنا، وكيف نحول التجربة من مصدر للألم إلى فرصة.

0: لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. في هذا الموضوع راح نتحدث عن كيفية تجاوز خيبة التوقعات والتعامل مع المشاعر المصاحبة لها، والبدء من جديد بطريقة أكثر وعياً وتوازناً. أكيد مع ضيفنا اليوم الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. نرحب أنا وأنتم مستمعين الكرام مع ضيف الحلقة الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. يا هلا وسهلا أستاذ عايد.
1: يا مرحبا. يا هلا والله أستاذ هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وإن شاء الله يكون موضوعنا اليوم سري لو أنه شوي قاسي شوي. بس
0: صحيح، هي الكلمة شوي توجع، ولكن للأسف كلنا مرينا في مرحلة صحيح. من الإحساس بالخيبة، خيبة أمل، خيبة ظن، خيبة توقع. فخلينا في البداية نقول لماذا نشعر بخيبة الأمل عندما لا تسير الأمور على توقعاتنا، حتى لو كانت النتيجة في حد ذاتها مي بسيئة ولكنها ما كانت زي ما احنا نبغى بالضبط.
1: حلو. اول شيء بنعرف لان دائما خيبة الأمل غالبا تأتي من النتيجة نفسها، زين؟ عشان كذا احيانا في فجوة تصير بين ما توقعناه وبين ما حدث، لكن هي حصلت، لكن الفجوة اللي حطيناها هذه هي اللي اصبحت المشكلة. أحيانا نتيجة ترى جيدة، بس حلو مشكلتنا إيش؟ ننتظر نتيجة أفضل، نبيها بتوقيت أفضل. أحيانا الطريقة المعينة اللي صارت فيها أنا طماعة بي، المفروض تكون كذا. فهذه كلها تخليني أشعر كأن شيء انكسر بداخلي، مع أنها لو نلاحظ أنها ترى النتيجة حصلت، بس حلو مشكلتنا التوقع هذا لما نرفع زيادة، هذا هو اللي يجرحنا ترى.
0: أيوة، إيش السبب اللي خلينا نحس بهذه الخيبة وفي نتيجة جيدة نوعا ما؟ هل هو سقف توقعاتنا اللي إحنا حطيناه يعني في مكان أكثر من الواقع؟
1: والله أستاذ هند، السقف عندنا إحنا مشكلة. أحيانا أنا أتوقع منك شيء أنا راسله في بالي، أنت سويتي اللي يعني اللي سويتي شيء عظيم، بس ليش ما سويت اللي أنا حاطه براسي؟ فشفت الفجوة هذه. أيوة. هذه خلتني يعني غريبة يعني. بس أستاذ هند المفروض أنها سوت. فعندنا سقف التوقعات، والله الخيبات حين ترى ما هي خيبة، بس حنا خليناها خيبة لأننا طماع بشيء كبير أو تصرف أفضل، وجاني تصرف رغم أنه ممتاز، بس لا أنا أعتبره بيني وبين نفسي على الخيبة، وأبدأ عديش أعاقب نفسي أني أزعل ولا كذا، ولا ممكن حتى أزعل عليك، تلقيني حتى نفسي تتغيرت، سلامي تغير، تحسين في شيء. في النهاية أنت مسوي شيء عظيم، لكن مو هذا اللي أنا بيه، هذا مشكلتنا.
0: يعني هي المشكلة في نفس الإنسان مش في الآخر.
1: صحيح.
0: إيش الفرق أستاذ عايد بين أنه أتقبل خيبة التوقعات وبين أني أستسلم أو أني أتخلى عن طموحاتي؟
1: شوف، التقبل حنا مفروض أن كلنا خلاص نمسك التقبل وخليه موجود بشخصياتنا. التقبل يعني أني أقول هذا ما حدث، يعني الله سبحانه الله كاتب هذا الشيء وأنا ما أقدر أني أغيره، فلذلك لكن أستطيع إيش أنا أني أقرر ماذا سأفعل بعده. يعني هذا الحين صار، أتقبل أوكي الحمد لله على كل حال، بس لازم أنا أغير عاد من يعني ردة فعلي تكون فعلي إيجابية. لأما الاستسلام فهو أني يعني أجعل ما حدث خلاص يحدد مستقبلي، الخيبة اللي حصلت خلاص أنا سوف أنطوي، سوف أنعزل عن هذا الشخص، أبعد عنه رغم أنه ممكن يكون مؤثر لي، ممكن يكون قدوة لي، خلاص أنا استسلمت، فإيش أعاقب نفسي أنه هذا اللي صار هو المشكلة. التقبل لا يعني أن أتخلى عن طموحي، هذه ميزة بالتقبل، بل أغير الطريقة اللي أعيد فيها ترتيب خطواتي، لكن الاستسلام لا، يجعلني إيش حتى مستقبلي ممكن يهدم، هو السبب أني استسلمت وانسحبت من شيء عظيم صراحة.
0: جميل جدا. متى تكون المشكلة في التوقعات العالية اللي وضعناها؟ كيف نعرف أنه المشكلة مش في الفعل نفسه، المشكلة فينا إحنا أنه إحنا رفعنا التوقع؟
1: عندما تتحول التوقعات من أمل إلى شرط للسعادة، يعني أني أنا أقول مثلا أتمنى أني أنجح، يعني هذا طموح حلو، لكن متى تصير يعني توقعات عالية ومشروطة؟ عندما أقول أنا لازم أنجح وأطلع الأول ولا ترى أنا فاشل، هنا أصبحت إيش؟ التوقعات عالية وأصبحت عبث. التوقعات الصحيحة أستاذ هند ترى تعطينا دافع، تعطينا باور، تعطينا يعني طاقة. أما التوقعات الغير واقعية تجعلنا نحاقب، إذا ما حصلت تلقين عاقبت نفسي وقسوت على نفسي، فمشكلة عاد أبدأ إيش بجلد الذات والأسباب. فهذه مشكلة التوقعات، لازم نخليها صحيحة. أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك المادية، عارف، فحط التوقع المناسب.
0: حلو، يعني الإنسان يكون منطقي في توقعاته، لا يبالغ في التوقعات. طيب لو تكلمنا عن توقعاتنا تجاه الآخرين تحديدا، تجاه الأشخاص اللي احنا عايشين بينهم، سواء كان زوج، ابن، أخ، صديق. هل التوقعات العالية تجاه الآخرين ممكن تكون سبب متكرر للتعاسة؟
1: بالتأكيد، خصوصا عندما يعني نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا وفق ما نراه. يعني مثلا أنا الحين في صديق لي، خلاص أنا به دائما يفقدني، يسأل عني، دائما يرسل لي. طيب هل أنت الحين عارف أن الناس مختلفون بالقدرات، طرق تعبيرهم مختلفة، ممكن عنده خجل ما يقدر أنه بشكل دائم ودي يسأل. يعني لازم نكون حنا متزنين في العلاقات، لأن من دائما ودنا نفرق أو نعرف أن أنا ما أتوقع في شيء أتوقع من الإنسان وفي شيء أطلبه منه، فحنا لازم نوزن بين هذا الشيء. لكن حنا مشكلتنا أني خلص رسمت أن هذا الشخص لازم يكون مسؤول عني وتابعني. لو صار عنده ظرف أنت ما تدري لحظة زعلك عليه أنه ما سأل عنك الفترة هذه، تلقى الشخص أما مسافر ولا قد يكون تعبان، فأنت هنا توك استنتجت بعد متى، بعد ما عاقبت نفسك وأخذت منه موقف، والسبب أننا إيش توقعاتنا كانت عالية وسببت لنا التعاسة. ممكن عنك إلا أنت تعاست عن نفسك، وهذا الكارثة بصراحة.
0: حلو الفرق بين ما أتوقع وبين ما أطلب من هذا الإنسان، تفسر لي هذه الجملة. إيه؟ أستاذ عايد،
1: احنا ودنا يعني في شيء انت تتوقع مني كذا، زين؟
0: طيب
1: انت حاط براسك الحين انك تتوقع مثلا عيد ميلاد شخص معين، تتوقع اني بسويها فندق واسوي بارتي واتوقع انت كذا، زين؟
0: أيه. بس ما اطلب،
1: لكن انا
0: اتوقع واخلي ببالي بس.
1: حطيت ببالك زين، سوينا لك باستراحه وبارتي زعلت علينا. لا انا ما اتوقع، لانك انت حاط السقف عالي، هذا التوقع. لما تطلبه مثلا يا جماعه ترى عيد ميلادي غريبه، ما ترى قرب الشهر الجاي،
0: اوكي، او اني اقول لهم ترى
1: قلم بسيط انت
0: 2 3 4، اكون واضح في طلباتي.
1: لا، او انك تخليها يعني مفتوحه، مثلا ما قلنا عيد ميلاد يجيب لك اي شيء تقبلها، لانك طلبت انت وانت مقدر ظروف كل واحد. لما اطلب ترى انا اعرف الاشخاص، هذا مقدر الظروف الماديه واللي يجي منهم انا اعرف انه مناسب لي.
0: جميل. طيب كيف نتعامل مع السؤال اللي راودنا في كثير من المواقف، ليش انا صار لي كذا؟ ليش يعني؟ وكأننا نقول إنه الحياة لم تنصفني.
1: شوف أستاذ، هذا سؤال طبيعي جدا، زين؟ خصوصا في لحظات الألم كلنا نمر موقف زي كذا، فتلقانا شوية نقول هذه الكلمة. لكن حنا لازم بعد نصحصح شوي يعني، وما نجعلنا يعني ما نخلينا نجعل أنفسنا أسرى لهذا السؤال. خلاص نعرف إن كل شيء اللي حصل هو مكتوب، ونؤمن حنا بالقضاء والقدر وعارفين كل شيء، فنحاول دائما ان ما نخلي هذا السؤال انه يعني خلص يقيدنا ويأسرنا. لكن طبيعي جدا وعادي جدا، اي شخص راح يعني نقعد مع نفسه، انا قدمت ليش انا قريبه مقبولون يعني، مع اني جيد ومع اني كذا، فشويه هذه تتلطف اهم شيء مع نفسك، لا تقسو عليها بس.
0: نتقبل
1: هو نرجع لها، شفتي اللي هنا تقبل، انت وصلت مرحله تقبل انت 100%.
0: يعني وكأنه كثير من المشاكل اللي احنا نحط انفسنا فيها هي مشكلتها الاساسيه او المحور فيها هو التقبل. تقبل الاحداث، تقبل الاشخاص، تقبل ردات الفعل. وهو موضوع يعني اعتقد انه مش بسيط، مو سهل انه الانسان يتقبل، يعني يتقبل صدق مو بس حكي. يعني في ناس تقول لك
1: إيه لا جدا،
0: وهي من داخلها لا
1: لا لا، انت تقبلت الشيء خلاص. انت شوف انا اول شيء زي الصدمه، انت ما زين، بس لما تقعد مع نفسك شويه فلتر نفسك قبل انت تقعد، يعني هل انا قصرت، هل انا تحس انك انت كل شيء سويت بس الله سبحان الله ما كتب، انتهينا كذا، تصير روحانيه عندك تهدى شوي، لكنك على طول تستسلم، هنا الكارثه. لا
0: جميل. استاذ عايد، ايش هي الخطوات اذا قدرنا نقول انه في خطوات عمليه يمكن تساعد الشخص أنه يرجع للتوازن، خاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الخيب؟
1: مثل ما قلت، خصوصا يعني بالعائلة أو الأقرباء، أو خلينا يعني من الدرجة الأولى نركز فيها. دائما لما يجي خذلان ولا خيبة، أنت لازم يكون كنترول كويس، بحيث أنك ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت منفعل، لأنك ممكن لحظة الخيبة هذه أنت الغضب مسيطر على عقلك، عقلك الحين ما يشتغل بس الغضب، فممكن تتخذ فيها قرار يعني مصيري.

0: قوي هنا أصبحت مشكلة. بعد التنفيس هذا مع الشخص أنت انهض خلاص الحين استيقظ يا أخي خلاص الموضوع انتهى، يعني ارجع لوضعك الطبيعي، نم كويس، الحركة إذا أنت عندك روتين تمشي رياضة ولا كذا، والطعام أيضا لا تسوي فيها زعلان وما تأكل ما. فكل هذه تحاول ترجع فيها عشان إيش نوصل للنقطة الأخيرة اللي أخيرا استعادة التوازن تبدأ بخطوة صغيرة. ابدأ خلاص قال لك خدلك دش كذا صح صح خلاص أبدأ إيش صح صح ولا إيش هذا أو هذه المشكلة أو الخيبة اللي جت زي الصاعقة عليها.
1: إذا ما نوجد الشخص أستاذ عايد اللي أنت قلت عنه في النقطة الثانية أنه لازم تتفضفض، لازم يكون عندك شخص يسمعك تخرج ما في جعبتك من من من كلاكيع خلينا نقول، إذا ما وجد هذا الشخص كيف نتعامل في الفقرة الثانية هذه؟ كيف
0: هذا إذا ما وجدنا إذا ما وجدناهم بعضهم طريقتين عندهم، في بعضهم بالكتابة يكتب دفتر كامل يمشي ما خلى كلمة ما قالها زين
1: أوكي.
0: وبعضهم لا يتواصل مع مستشارين معروفين بس إنه بيتكلم يدق على المستشارين سواء مدفوعين القيمة ولا ويسولف، هو الهدف إنه بيطلع أنا بطلع اللي عندي هذا كذا وأنا هاقي فيه وأنا كذا سواء إذا كان يعني من الدرجة الأولى، فأنت تبقى بس شوية اللي بصدرك يروح. فأما بالكتابة بعضهم نجح فيها فرغ كل شيء بالكتابة بالكراس، وبعضهم لا بحث عن المستشار ودفع مبلغ يعني مثلا بسيط وتنفس معاه تنفس معاه لما هدا وانتهت المشكلة.
1: أو الأشخاص اللي يقول لك إنه أنا من النوع اللي ما أحب أتكلم في المشاكل أو في الأمور اللي تسبب لي أزمات نفسية ما أحب أتكلم،
0: هذا جل الله يعينه على الضغط والسكر وما حذر عنه وما هو ضار لنفسه،
1: يعني لازم يتنفس لازم
0: والله لازم لازم أنت تشوف الحين أحيانا بالجلسة إحنا نشوف واحد وجهه تحس إنه بينفجر
1: صح
0: خلاص أدري يقول يا شباب هذا ترى في شيء
1: مكتوم
0: إيه فدوركم يعني تشوف اللي أقرب منه ياخذ يتمشى وياه شكلك مهاجمني شكلك كذا فيبدأ يعطيك بعده يسترسل يعطيك كل شيء بعده شوف الوجه بعد ما تحس إنك تقدر ترجع دمه طبيعي والحمد لله
1: يعني
0: لا ضروري هذا هند
1: يفرغ الشحنات السلبية
0: ضروري يعني. ضروري جدا عشان صحته أقل شيء.
1: كيف نعيد بناء توقعاتنا بطريقة واقعية علشان ما نرجع نصاب بخيبة ثانية وبنفس الوقت ما نكون أشخاص سلبيين؟
0: إذن أول شيء يكون لي هدف واضح وخطة مرنة، حط لي خطة رايحة للهدف بس أيضا مرنة ممكن تغير ممكن، وتوقعات هذا ركزي عليها توقعات قابلة للتغيير وواقعية زين، يعني بمعنى أتوقع أن الخير أسعى له ولكن لا أربط سعادتي بين يحدث كل شيء كل شيء رسمته لازم يحدث، لا أنا متوقع أنه لما سوي الموقف هذا يجيني من وراء كذا يجي ما جت ردة فعل يعني كلمة شكرا، بعض لو سوي لي يبي كلمة شكرا تلطفه شوي ما قالك شكرا تلقى زعل خسارة والله أني كذا هنا أصبحت تؤثر عليه، لا نبي دائما كن طموح في الهدف ومرن في الطريق، يعني أنت عندك هدف خليك مرن بالطريق اللي يوصلك للهدف.
1: جميل، يعني الإنسان يكون متوازن بين أنه
0: جدا
1: الرغبة لأنه كلنا أكيد كلنا نتمنى ردات الفعل الواو، يعني كلنا نتمنى ردة فعل تكون حتى أكثر من توقعاتنا ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
0: فهنا دورك لما ما جيت تسويت زعلت ونفست طيب لا هنا شوي اهدى اهدى شوي
1: طنقرت
0: هذا المشكلة حنا نبي لا هنا التوازن نبي انك تدير نفسك هذه يسمونها زي ما تقول تقدير الذات وما اعرف انت تعرف نقاط ضعفك وقوتك فتعرف تدير نفسك.
1: حلو، يعني الانسان يجب ان يرجع للنقطه اللي دائما نحكي فيها وهي اكتشف ذاتك وقيم ذاتك لانه فاقد الشيء لا يعطيه. فجميل جدا. طيب استاذ عايد كيف برضو كيف ممكن يكون دور الخيبات القديمه على تجنب خيبات قادمه؟
0: تدري عاد انا معك نعم بالنقطه هذه، احيانا سبحان الله الخيبة كاشف أكثر من نجاح، يعني بعض الخيبات يعني قد تكتشف لك أنت ما تريده فعلا، يعني أنت كنت هاقي بشيء معين بس الخيبة خلت فعلا تؤكد أن المعلومة والنقاط فعلا موجودة بهذا الشخص، لذلك وترجع لنفسك أنك تجدك أنك قاعد تفعل وضغط على نفسك كله عشان ترضي الآخرين وفي النهاية ما حصلت شيء بسيط منهم. فالخيبات هذه تعمل لك ترتيب لأصدقائك، تعمل لك ترتيب علاقاتك، يعني الخيبة أنا أعتبرها أحيانا إذا ما كانت شوية بس قوية حلوة صح.

0: نكتشف أنفسنا؟
1: تكتشف الآخرين قبل نفسك. أنت تكتشف أنك أنت يعني مضيع وقتك مع رضا هذا ورضا هذا وهو ما درى عنك ولا قدر ولا فتح سنه. فعلا راح عمري على الأشياء هذه، في النهاية شيء بسيط أنا ما جاني منهم. فهنا صح بصراحة.
0: يعني ممكن نقول أننا ببعض الخيبات ممكن نعيد توجيه حياتنا أو نعيد ترتيب الأشخاص في حياتنا.
1: صحيح.
0: رتبهم صحيح. تتغير بالنسبة لنا
1: أكيد أستاذ. أنت أحيانا في مواقف لو تشوفين يعني الواحد يعني في أشخاص مثلا ما تعتبره عادي، بس في موقف معين وجدت أنها رقم واحد تستغرب لها، طيب هذا ولا اللي أنا مشغول نفسي فيهم فتجد سبحان الله هذا هو طلع، هو هذا صار رقم واحد، بس أنت مهمل لأنك مشغل نفسك بإرضاء الآخرين، ما أنت يعني عامل نظرة للجميع. فبالعكس الخيب أحيانا يعني صحصحنا شيء اسمه ودنا تكثر يعني خير.
0: أيوة بس يعني أنا كيف يعني كيف أفق يعني كيف أقدر أقرر إنه الخيبة جت من الشخص مش مني أنا؟ يعني إحنا في البداية قلنا أنه أغلب خيباتنا نتيجة توقعاتنا، لأنه إحنا رفعنا سقف التوقعات، فهذا اللي نتج عنه الخيبة. وبين أنه يكون الشخص اللي أمامي هو فعلا زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد ما هو أهل لهذه الثقة أو ما هو أهل هذه المكانة.
1: هنا دورك الحين، أنت الحين دورك، أنت عرفت الأشخاص، أنت رتبت ان بالخيبه ان فلان واثنين وثلاثه هذول تجدهم دائما، اللي قلت انت ان احيانا ما تجد احد تتكلم معه، فانت كنت متوقع ان هذا ولا هذا يعني هو اللي راح يريح، اكتشفت انه هم اللي تخلوا عنك، هم اللي بعدهم، هم اللي شغلوا عنك رغم ظروفك، وتجد واحد انت مو بالقائمه نهائي يسال ها طمني عنك وصار بالله غريبة. فهنا لا ترتبك جدا. انا بالنسبه لي انا استفدت منها يعني كثير.
0: استفدت من الخيبات؟
1: الخيب البسيط. لأنها فعلا والله اكتمت لي ناس أنا للأسف يعني ممكن يعني متجه للبوصلة شيء ثاني، فحرام صراحة راحت البوصلة أشخاص وهذول اللي كنت يعني أعطيهم على يميني ولا بالخلف طلعوا هم اللي يستحقون أكثر فرص من اللي أخذوا فرص صراحة.
0: طيب نقدر يعني في بداية خلينا نحط لنا زي الحاجز الوقائي، هل يصح أو لا؟ طبعا صلح لي أستاذ عايد إذا يصح أني أنا في بداية علاقاتي مع أي كائن يكون أني ما أحط له أي توقع، يعني خلاص أتعامل مع الشخص مبهم خلينا نقول في البداية كذا، صح ولا كذا غلط؟
1: ما تقدرين أستاذ،
0: كيف
1: أنت الحين ما تقدرين يعني احنا يعني مثلا احنا بجلسه او فمجبر انت متوقع من هذا كذا وكذا، بس اذا كنت فاهم حيل فتستثني يعني هذا يعني قد شيء تكون عندك، لكن اذا قدرت الجميع لا، اذا انت ضريتي نفسك معقوله ما في احد تتوقعين فيه خير، تتوقعين فيه
0: لا أنا أقصد
1: موقف ايجابي، تتوقعين فيه فزعه،
0: مش من الاشخاص اللي اعرفهم انا اقول يعني الان عشان اتجنب
1: حتى اصدقائي حتى الاصدقاء والزملاء لا لازم نضع، بس لا ترفعينها سقف التوقعات، بس هذا اللي بيعملك توقعي شيء مو عالي عشان ما تنصدمي، توقع منه شغله بسيطه، فالبسيطه ترى حتى لو تجي منها خيبه ما تهزك عاديه جدا. لكن لا انا متوقع توقع عالي حيل ورافع السقف وما حصلت، لا والله تنهزين.
0: هو التوقع يرتفع على قيمة الإنسان اللي قدامك، عشان كذا تجي الخيبة.
1: طيب خدعك بكل شيء، باللوك وبالدنيا تقولي واني عنها أنا بسافرة بسيطة أو موقف صار بسافرة ولا إلا ولد وين أنا هذا وين وهذا أول ما يتخلى عنك هو.
0: صح.
1: فهنا التقرير صحيح تقولي ولد أنا حسبتها خطأ.
0: إذن
1: شوفي أستاذ هند السفر يكشف
0: يختصر عليك
1: 100%
0: يختصر عليك
1: يعني يقول إذا تبي تعرفه صح.
0: أيوة.
1: أما بالتجارة يشتغل معه ولا بس فر ما يمدي يومين ثلاثة يطلع ما يطول
0: يعني تجارة أو الناس اللي على قدها بالسلف يعني
1: السلف هذه كارثة بعد هذه تعطيه آخر شيء لا يرجع لك وزعلان عليك ويتكلم عليك
0: يعني الاختبار السلف ممكن، لكن تجارة وين وين إذا صار عندي قروش ماني مشاركة أحد. طيب أستاذ عايد كيف نتصالح مع فكرة إنه الأشياء اللي تمنيناها وما صارت ممكن بعدم تحققها نستمر في حياة سعيدة؟
1: شوفي هذه من أصعب مراحل النضج زين، لأن أحيانا نحزن على الحلم، إحنا كلنا نحلم نحزن على الحلم إنه ما تحقق لظروف لأسباب، لكن إذا كنا ناضج نفتح على طول مساحة ثانية للأحلام الجديدة. السعادة دائما بيخليها ليست أن تحصل على كل مريض، يعني أحيانا ما حصل لي هذا الشيء، لكن الحمد لله السعادة أن ترى قيمة ما لديك، التفت حواليك، الحمد لله إحنا بزحمة من النعم، فما حصل هذا الحلم أو هذا الطموح ما معناه إني خلاص أنا انكسر، ولا أفتح أفق جديدة، حلم جديد ممكن إن شاء الله عد تتيسر ويتحقق هذا الحلم.
0: حلو، يعني ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ نعم،
1: ونقتنع ونشرب ونقول الحمد لله.
0: ما القناعة يعني سهلة في الكلام، ولكنها حاجة أنا أعتبرها من أصعب الأمور اللي ممكن الإنسان يتحلى فيها. الإنسان القنوع إنسان وفر على نفسه ثلاث أرباع مشاكل الدنيا وما فيها، لأنه هو صحيح. مقتنع ومتيقن بأنه هذا الصح وهذا الخير وهذا اللي مكتوب له وهذا قسمته ونصيبه، وأهم من هذا كله أنه هذا هو الأفضل له. يعني هو بالنهاية رب العالمين يقسم لنا ما نستحق والأفضل لنا دائما، فوجود القناعة حاجة صعبة جدا الإنسان يشتغل عليها.
1: لا شوفي، لما أنا رابطها أحيانا دائما الشخص الواثق من نفسه قناعته ممتازة ما تنهز، لأنه واثق سواء حصل على كذا ولا كذا هو مقتنع. لكن الشخص اللي ما عنده ثقة زيادة، لا والله بس لقينا زعلان وبس كل شيء مو عاجبه، لأنه ما يقتنع بسهوله. لو بالمكان تبي تجلس هنا، لا ليه ما جلست هناك؟ طيب يا ولد هنا احسن لك على المكيف. انا فالقناعه احيانا مثل ما قلت اذا ما فيها ثقه شوي اتوقع راح تتعبك يعني زياده.
0: في سؤال انا دائما احب اطرحه لضيوفي، انه كيف اربي ابنائي على تقبل الخيبات؟ هو امر زي ما انت تفضلت وامر يوجع، يعني مو حاجة حلوة أبدا، ولكن لازم إحنا نعلمهم ندربهم نعودهم على تقبل الخيبات والتعامل معها التعايش معنا، ما تمنعهم أو ما تعيقهم من أنهم يبنوا حياة سعيدة. كيف؟
1: لازم معناها أنت تشتغلين على الثقة، ازرعي فيهم ثقتهم بأنفسهم، يعني حاول أقوي شخصيته أخليه واثق. ليش؟ لأن أحيانا وأنت بالسوق طمع بلا شغلة غالية، طمع وانت معاه وتوقع انه تشترينه، لكن قلت ما صعب هذه غاليه وخلها شوي بعدين، فصارت عنده خيبه. لكن اذا كان واثق وشخصيته يعني رائعه ما تاثر ترى فيه، يزعل شويه وبعدها ياكل له وجبه وانت هنا. لكن اذا كان شخصيته مهزوزه وهو صغير، لا والله يتعبك وكل شغله بيزعل عليها وانتم، فتكثر الخيبات عنده لو شغله تافهه. اذا نركز على يعني تقويه الشخصيه وجعل شخصية واثقة. شلون؟ نعطيها أوامر، نعطيها يعني مجال أنه يحاسب عنا، يدفع عنا، نعطيه مجال يتحدث ولو أنها معاه يكلم الموجود، يعني كلها تعطيه باور أنه يقدر يتحدث قدام الآخرين، يقدر يتكلم، ردة فعل مناسبة. كل هذا إن شاء الله جاهز أنه يكون جاهز أنه أي خيبة يكون جاهز أنه يتقبلها بسهولة.
0: حلو، يعني نأسس الطفل من نعومة أظافره على أنه يقوي شخصيته من خلال الثقة في النفس، من خلال أنه يقدر ذاته.
1: لو راح معك للسوق ويبي هذه الفنينة، لا تقولي لا أنا أشتري لك، خليه أعطيه، لا تكممين أفواههم، خليه أنا بيها، خليه أخذ. بعد ما يأخذها وتجلسون شفت لونها مو كويس، لونك سامع كلا هنا عاد تبدأ، لكنك أنت أعطيتي صلاحين واسم من نفسه واختار
0: خليه يشتريها بعدين.
1: لا مو قاعدين، إذا بعدين قال تقول ما عجبتني كل والله أنا أعطيتك ضوء أخضر وأنت اللي شريت،
0: يعني لازم تعزز فيهم برضه الثقة في النفس، انه يعرف يختار ويعرف يميز الصح من الغلط.
1: بعضهم للاسف هي تشتري له وهي تختار له، لا ما عليك انت ما تعرف، لا انا اعرف اختار لك، كل ما ابي هذه لا انت مالك شغل، هي تختار لهم، فما تدري الكلمات هذه ترى تاثر عليه بعدين
0: وتقمعه وتخليه ما يقدر يتعامل مع ابسط حتى ما وصلت لمرحله خيبه، ابسط هفوه او ابسط غلطه او ابسط.
1: هذا الكلام.
0: شاركنا استاذ عايد ثلاث نصائح تساعدنا على تجاوز خيبة الأمل.
1: طيب أول شيء لا تحكم على مستقبلك من خلال يوم سيء، اليوم صار في أكشن ولا خيبة، لا تحكم أن مستقبلي ضاع، لا هذا هو النقطة. النقطة الثانية يعني في فرق بين ما فقدته وما بقى لديك، يعني ما بقى لديك، لأن الخيبة تجعلنا نركز على الشيء اللي فقدناه، تقولك بس تركز على هذا، لكن لا شوف اللي حواليك والحمد لله. النصيحة الثالثة دائما حول السؤال لماذا حدث هذا لي؟ زين اول شيء هذا السؤال مزعج، قل ماذا سافعل الان، يعني شو اسوي الحين؟ اوكي صار الموقف هذا انكسرت، هل مثلا هالمجسم او الشيء الغالي طاح منك وانكسر، انكسر طيب خلاص ندري ان قيمته عاليه وازعل وتحلطم اقعد اتفرج عليه، اقعدي

0: ماذا سأفعل؟ الحمد لله خلاص يعني ما حد أصيب ما حد انجرح الحمد لله، واللي يكسر ينعوض. يعني كلمات شوية تعزز فيها نفسك.
1: حلو ساعات.
0: خليني بس بالله بختم برسالة على النقاط اللي قلناها عشان بس المتصلين شوي إذا تسمحين لي. بختم رسالة أحب تصل المستمعين، خصوصا من تعرض لخيبة أمل. يعني خليه يرتاح، ترى كلنا تعرضنا لخيبة أمل، لكن حنا بيك أنت تسأل نفسك، يعني حنا لا نستطيع أن نختار ما حدث لنا، يعني مو بيدي إن اللي صار ولا بيدك، لكنك تستطيع أن تختار ما الذي سيحدث لك بعدها، بعد الخيط. هذا دورك أنت، النقاط اللي ذكرناها قبل شوي مع أستاذ أحمد.
1: ما أنت لحالك مصاب بخيبة الأمل كثير.
0: صحيح، عشان كذا حنا نبي بعضهم يزعل من خيبة بسيطة، زعل وانعزل ولا حد يكلمه ووترت على نفسيته وبدأ ينظر، والله ينظر إذا ما أحد انتشله.
1: صحيح، والإنسان برضو يساعد نفسه من خلال اكتشاف نفسه، من خلال ثقة في النفس، ومو عيب إنه الإنسان يتغير. يعني بعض الأشخاص اللي يقول لك لا أنا ما أتغير، لا إذا أنت ما تغيرت معناته أنت ما تعلمت، معناته أنت تستحق أنك تأخذ درس مرة ثانية. فيجب عليك أنك تتغير من خلال أنك تطور نفسك. الآن الثقافة والقراءة والاطلاع وهذا صار موضوع يعني بسيط، ما بحاجة أنك تروح تشتري كتاب وتدور على كاتب معين بعينه وتختبر أسلوب أكثر من كاتب عشان تختار اللي يجوز لك واللي يفهم عليك واللي تفهم عليه. الآن السوشيال ميديا بإيدينا كلنا، نقدر نبحث عن أي موضوع نبغى نثقف فيه، أي مشكلة نبغى نحل. والآن حتى يعني في حتى برامج الشخص اللي ما عنده أحد يشكيل ويدردش له ويفرغ معاه الطاقة السلبية يقدر يستخدم واحد من هذه البرامج اللي فيها قدرة برضو على أنك تكلم شخص، يعني هو شخص آلي في النهاية، ما هو بني آدم من لحم ودم، هو شخصية افتراضية تقدر أنك أنت تفرغ معها الطاقة السلبية وتشكي لها همك وتتحلطم على كيفك ولا هي بمعنى أحد. طيب أستاذ عايد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ، هل التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أهم أسباب خيبة الأمل؟
0: صح، لأن كلما ارتفعت توقعاتنا من الآخرين زادت احتمالية شعورنا بخيبة الأمل. مثلا أنا أتوقع من صديقي الخاص أنه أول واحد يبارك لي في هذا المنصب الجديد، يعني حصلت الحين مثلا على منصب جديد، زين أنت متوقع أن فلان هو يكون رقم واحد. عندما لا يفعل شو تسوين؟ نشعر بخيبة أمل كبير، والسبب أن توقعك كان عالي.
1: الأسلم في هذا الموقف تحديدا، معلش بتشعب معاك في هذه النقطة، الأسلم في هذا الموقف لما أنا أصبت بخيبة أمل من شخص كنت أظن وخاب ظني، يعني من الآخر، هل الأسلم أني أنا أعيد ترتيب هذا الشخص في حياتي إلى ليفل أقل أو أني أطلعه من حياتي نهائيا؟
0: لا، أول شيء واجهه، يعني صارت معي هذه زين، وواجهته اكتشفت أنه يحلف انه ما يدري. فهنا هديت شويه، دام حلف انت نقاش، فاحنا قبل ما مثل ما قلت نعيد الترتيب ولا نعيده، خلينا واجه عشان بس اللي في نفسي يرتاح. غريبه، فانا ما يعني كل العالم ارسلت اللي دق اللي واسع، غريبه انت اذا قال عذره مثلا بايخ او بارد خلاص انت نقاش. هنا عاد نرجع اللي تفضلت فيه، انه يصير في ترتيب وابدأ ايش ما ارفع سقف التوقعات وابدأ اخفف حتى التواصل. خلاص انت بالشيء العظيم والمفرح لي انت صرت الاخير، يعني شبي فيك انا اعتبر.
1: واذا تكرر الاعتذار، في كل مرة اقبل الاعتذار؟
0: لا، الاولى حسن ظن، الثانية معلش خلاص، لا خلاص ابدأ يعني اخفض من التوقعات العالية معاه بالذات.
1: يمدحون البلوك
0: هذا خلاص، هذا ما في مجال، في أرشفة شوي، خليه أرشفة لما تهدى وبعدين بلوك.
1: خلنا أرجع المركز وأقهره. صح أم خطأ، تجاوز خيبة الأمل يبدأ من تغيير نظرتنا لما حدث؟
0: صح، لأننا لا نستطيع دائما تغيير ما حدث مثل ما تكلمنا، لكن نستطيع أن نغير الطريقة اللي تفسر فيها ما حدث. أحيانا يعني شخص تقدم لوظيفة زين ولم يتم قبوله، هل يعني تنظر لنفسك أنك أنا فاشل أنا ما أصلح أنا، أو تغير النظرة وتقول تجربة استفدت منها، بغير السيفي اكتشفت أنهم يبون دورات معينة باخذ دورات،

0: وأضبط نفسي واستعد للفرصة القادمة. هذا المثال هو اللي يوضح لنا أني كيف أتجاوز هذه الخيبة بتغيير نظرتي. لكن إذا خليت أني أنا فاشل وأنا لا، هنا فشلت أنت فعلا.
1: صح أم خطأ تقبل خيبة الأمل يعني أن نتوقف عن التوقع والطموح؟
0: لا خطأ. التقبل لا يعني أن تخلي عن الطموح، بل يعني أني أطمح ونسعى مع تقبل النتائج. أنا متقبل لكن أتقبل أيضا النتيجة. مثلا خلنا الحين فترة قدرات، والطلاب تلقينا مشغولين بأنفسهم. طالب جاب درجة ما يطمح لها بالقدرات، زين تقبل النتيجة ولو أنها قاسية عليه وعلى أهله يعني، وحصل لك كلمة ورزالة لكنه يقول يعني قام يقول مو هذه الدرجة اللي أبيها، زين وبتعلم من أخطائي، بدرس بضغط على نفسي واختبر مرة ثانية إن شاء الله وعدل الدرجة. هذا معنى أني تقبلتها، عرفت أخطائي، طورت من نفسي وإن شاء الله أضغط فرصة ثانية وما أوقف إيش التوقع والطموح وإن شاء الله أجيب الدرجة اللي نبيها.
1: التعامل مع الأشخاص يختلف كثير من التعامل مع المواقف، وهنا يعني تكمن الخيبة. أنه المواقف ممكن نلقى لها عذر، زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، أنه ما درست كويس، ما نمت كويس، أنا قصرت، أوكي. لكن الخيبة اللي تجي من شخص هذه أعتقد يعني يبغى لها موضوع، يبغى لها حلقة
0: لها. هذه خليها حلقة لها، لأن هذا يبي نعرف شخصيته ونفسره ونحلله، وبعدين عاد أنت فاهم معه كيف نخيمه.
1: ويمكن برضو ممكن نعزو هذا السبب، أنه كل إنسان له شخص يناسبه وله شخص ما يناسبه، له شخص يفهمه وله شخص ما يفهمه. فإحنا خيبتنا من الشخص لا تعني أنه هو سيء، لكنها تعني بأنه ما في تناسب على مستوى الصداقة، على مستوى الزمالة، على مستوى العلاقات الأسرية. فعدم الانسجام لا يعني أنه هو بالضرورة هو الغلط، لا، ممكن يكون الغلط وارد من الجميع.
0: صحيح كلامك،
1: الله يسعدك أستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. شكرا لك ولوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار.
0: العفو، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون شوي لطيفة وفيها
1: شوي معنوية.
0: اليوم قسينا على المستمعين شوي،
1: نتكلم فيها عن التفاؤل والأمل والعطاء والفراشات الملونة.
0: بإذن الله الله يحفظ. بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ عايد.
0: شكرا لك كريم.
1: مع السلامة. ببساطة، كلنا نمر بلحظات نشعر فيها بخيبة أمل، سواء بسبب موقف، شخص، أو نتيجة لم نكن نتوقعها. لكن خيبة الأمل لا تعني نهاية الطريق، بل قد تكون فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. وتلك أهم أربع خطوات نتجاوز فيها خيبة التوقعات. 1- تقبل مشاعرك ولا تحاول إنكارها، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الإحباط بعد خيبة الأمل. 2- اسأل نفسك، هل خيبة الأمل جاءت بسبب ما حدث فعلاً أم بسبب توقعات كنت أضعها في ذهني؟ 3- ركز على ما يمكنك التحكم فيه، بدل من استنزاف نفسك في التفكير بما كان يجب أن يحدث. 4- تعلم من التجربة وأعد ترتيب توقعاتك بطريقة أكثر واقعية، ثم امنح نفسك فرصة للمضي قدما. وفي النهاية، قد لا نستطيع دائما التحكم بما يحدث لنا، لكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نتعامل بها معه. خيبة الأمل مهما كانت مؤلمة، يمكن أن تكون بداية لنظرة أكثر وعياً لأنفسنا وللحياة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العقيلات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زادا وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العقيلات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالا كلما عرفنا تفاصيله.
1: فرصة.
2: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دايماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير؟ ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر. كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير، في هنا شيء مرة غريب، أحياناً

0: كلما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا 1000 صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى. فرصة.
1: كنفة.
2: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض. وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات، فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه. وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،

بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا

بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغ

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح

عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم

جنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.

له الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين

أو بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال

انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس

الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك.

لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً

0: الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كنوز الحرمين.
4: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعد كبار السن على التنقل ويقدم العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإن ما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسماء معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
3: كنوز الحرمين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. مولى سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يحتاج إنسان أن يكون له بصر وبصيرة وتفكر حتى تصلح له السريرة بتأمله في خلق الله للإنسان. وإذا ذكرنا خلق الله للإنسان فأول البشر وأبو البشر هو سيدنا آدم. هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل عجيبة في خلقه. فالمولى سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء غيره، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق في اليومين الأول الأرض، ثم دبر وخلق أقواتها ورتب أقواتها في أربعة أيام، ثم خلق السماوات السبع في يومين، فكان مجموعها ستة أيام كما جاء ذلك في التفصيل في سورة فصلت. ثم خلق الملائكة وخلق الجان وأفسد الجان في هذه الأرض، حتى تعجبت الملائكة أن المولى سبحانه وتعالى يريد أن يجعل فيها خلقا آخر. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجان الذين خلقوا من النار أكثر فيها الفساد. سبحان الله، دائما عندما يستثنى من أصل جزء، تعرف أن هذا الجزء هو أهم ما في الأصل أو أخطر ما في الأصل. هنا المولى سبحانه وتعالى يشير إلى أنه أخطر ما في الفساد هو سفك الدماء. وإلا الفساد صوره كثيرة، لكن أخطر صور الفساد سفك الدماء. يفسد فيها ويسفك الدماء. طب يسفك الدماء من الفساد، لما ذكرت؟ لأنها أخطر مراحل الفساد، إنهاء البشرية، قتل الإنسان. لذلك المولى سبحانه وتعالى اعتبر أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا. عظم منزلة الإحياء وشناعة وخطورة الإهدار أو الإسفاك أو القتل، نسأل المولى السلامة والعافية. فتعجب الملائكة هذا يبرز معاني أن فوق كل ذي علم عليم. فأخبرهم المولى سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون، بل جعل الخليفة هذا يعلم ما لم تعلمه الملائكة. وعلم آدم أسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا ميزة الملائكة في أدبها مع الله، وسؤالها سؤال استفساري وليس سؤال اعتراضي. وإن كان صورة الاعتراض هو حقيقة استفسار واستفهام، سؤال تعجب.

جوب، ولكن المولى سبحانه وتعالى لطف بهم ووضح لهم ما لم يكونوا يعلمون. هذا الإنسان اللي هو أنا وإنت منه له مرحلتين في الخلق. المرحلة الأولى مرحلة أبو البشر، وممكن نقول ثلاثة مراحل، لأنه كذلك حالة خلق حواء كانت حالة كذلك مختلفة. فخلق سيدنا آدم حالة مختلفة، خلق باقي البشرية حالة مختلفة. في السجدة أعطى المجمل لهذه الحالات، قال الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. هنجي ونمر بالمراحل الطينية هذه اللي كونت أبو البشرية. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أوصى النبي بالتواضع، وعلم أن يعلم الأمة التواضع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وعلم أصحابه وأحبابه من بعده أن من تواضع لله رفعه. ليه؟ لأن التواضع يناسب طينتنا، فإحنا من تراب، فالتواضع يناسبنا، يلائمنا، يناسب صفاتنا، يناسب أجسادنا، يناسب طبيعتنا. الكبر ما يناسبنا، الغرور التعالي ما يناسبنا. إيش قال إبليس؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أهلكه الكبر. طيب إيش يعني يناسبنا إحنا كخلق؟ التواضع. ولذلك الله خلقنا من هذا الطين حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. المهم، أبو البشر تكون من قبضة من تراب، ثم سيدتنا حواء خرجت من سيدنا آدم أم البشر، ثم تسلسل البشر، ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللي ما عندهم مساحة من التأمل ولا التفكر، كيف خلق الله هذا الإنسان؟ كيف أوجده من العدم؟ كيف أسبغ عليه النعم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. فأنت العبد المكرم عند المولى سبحانه وتعالى إن فهمت آدميتك على وجهها الصحيح. إذا فهمتها حتعرف معني أن ربك أكرمك، وإذا ما فهمتها حتعيش صورة وتلبس أن ربك أهانك. ربي أكرما ربي أهانا، الإنسان يتقلب بين الحالتين هذه. نرجع إذا، قلنا آدم أبو البشر من طين، والبقية من ماء مهين اللي هو أنا وإنت وإنتي. والجمال في الماء المهين هذا أن يتذكر الإنسان حقيقته، ويتذكر الإنسان ضعفه، ويتذكر الإنسان أصله، فما يتكبر على أحد، ولا يتجبر على أحد، ولا يتعالى على خالقه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسي ربنا خلقه من إيش؟ نسي أنه مخلوق من ماء مهين، كذا بنص القرآن، ماء من ماء مهين. هذه النطفة البسيطة السائلة التي وسطها ملايين، يقولون من الحيوانات المنوية التي واحدة منها ينشأ منها الإنسان. إنسان حقيقة لو دخل في علوم الأحياء الدقيقة وما شاكلها في تأمل في حياة الإنسان، لزاد إيمانه إلى أعلى درجات الإيمان إذا استطاع أن يدرك كم هو عظيم الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أراد مننا أن نتفكر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، العبرة المقصود مو نقول أوه شيء عظيم، أوه أميزنج، أوه ماي جاد، أوه ما هذا، ما أروع الإنسان. لا، المقصود من ذلك كله أن تشهد عظمة الحق. فإذا شهدت عظمة الحق زاد إيمانك، فإذا زاد إيمانك
تقربت وقربت من ربك. فإذا قربت من ربك ما لك مكان إلا الجنة. ما يمكن أن يكون واحد محبوب أو قريب من رب العالمين أن يكون في مكان غير الجنة. بس الإنسان لابد يعرف نفسه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا أصلي وهذا أصلك الذي ينبغي أن لا يغيب عننا يا سيدي الفاضل. لما نعيش هذا المعنى نتأدب مع الله، يكون أثر الفكر هذا. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لذكرى. الله يذكر والله ينبه وينادينا بأولي الألباب أولي الأبصار ويخاطب عقولنا، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يهتدون، لعلكم تهتدون، لعلكم تتذكرون. ليه؟ كل محبة لنا أن يدرك الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. العجيب أن الله أوجدنا من العدم، ولأنه ما تأملنا في خلق الله لنا استصعبنا أنه يرجعنا بعد ذلك، استصعبنا أنه نرجع من عدم آخر. وهذا أشكلت على الكافرين، ولو تأملوا كيف أن الله أوجدهم من العدم لأدركوا أن إعادة إحيائهم أسهل بمليون مرة من وجودهم من العدم أو من إيجادهم من العدم. فأصل الخلقة البشرية كانت في سيدنا آدم. سيدنا آدم المولى سبحانه وتعالى أخبر أنه خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في الحديث أن سيدنا آدم خلق من قبضة من تراب، قيل أنها أخذت من كل أطراف الأرض، يعني ربما من كل طرف الأرض حبة يعني رملة أو شيء من ذلك تراب، ثم التراب خلط بالماء فأصبح طين. وهذا يعطي للمادة تماسك أقوى، أني خالق بشرا من طين، وهذا الطين تماسك أكثر فأصبح طين لازب من طين لازب، وهذا الطين اللازب الذي تماسك أكثر وأكثر أصبح صلصال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. شفتوا؟ ليس فخار، كالفخار، لأن الفخار له صوت. وهذا الطين وصل في حد تماسكه إلى أن أصبح صلصالا له صوت. هذه مراحل وجودك أنت، أنت كإنسان، أول إنسان، أبو البشر آدم، هكذا وجد، من صلصال من حمأ مسنون. أي أن هذا الصلصال مر بمراحل وتغير حتى اشتد عوده وصلب، وكان في شيء من التجويف، فكان يدخل منه إبليس ويخرج ويتعجب من هذا الصلصال. وإلى الآن ما دبت فيه الحياة. لما؟ لأن المولى لم ينفخ فيه من روحه. فالصلصال هو الطين اليبس الذي يسمع له صوت، لذلك من عجائب هذا القرآن أنه شبهه كالفخار حتى يتصور للأذهان. تراب ثم طين، الطين لازب، صلصال من حمى مسنون، فأقرب ما يكون عشان تتصوروا من صلصال كالفخار. ثم بعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فلما جاءته النفخة دبت فيه الحياة. فإذا أنت قيمتك قيمة الروح اللي في داخلك، واليوم اللي تخرج فيه روحك من جسدك، جسدك هذا يصبح كالخرقة لا قيمة له. الحلاوة اللي فيك تصبح وحاشة، الطعام اللي فيك والجمال يصبح غثاثة، الريح الطيبة تتحول نتانة، الجسد العظيم يصبح جيفة. ليه؟ لأن الروح نزعت منه. ولذلك جاء التنبيه: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. خلق الله سيدنا آدم طوله 60 ذراع، وكلنا بإذن الله ندخل الجنة في على طول سيدنا آدم وعلى عمر سيدنا عيسى 33 سنة عندما رفع إلى المولى سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. وبعد أن نفخ فيه الروح أمر الملائكة
أن تسجد له، فقعوا له ساجدين، فقعوا له.

0: ساجدين. الملائكة استجابت إلا إبليس. ليه؟ الكبر. ما قلنا لكم في الأول الذي يناسب وجودنا الطيني التواضع، لكن هذا لأنه مخلوق من نار معجون بالكبر، قال أنا خير منه، مع أنه لما احتك بالملائكة صارت فيه صفات الملائكة وكان عابد، بل تذكر بعض الأخبار أنه كان يسمى طاووس الملائكة من كثرة عبادته. لكن لما نكش معدنه بانت سيئات أخلاقه، ظهر على حقيقته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مرضي يسجد. فحلت عليه لعنة المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرهم قال مسجد الآدم فسجدوا إلا إبليس. ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أسأل المولى سبحانه وتعالى لا يجعل فينا أحد مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممتثلين الأمر، متخلقين بالأخلاق النبوية، متفكرين في خلقنا تفكر يزيد في إيماننا، أدبنا مع الله سبحانه وتعالى، شهودنا لعظمة الحق سبحانه وتعالى. اللهم قلت لنا في كتابك العزيز وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اجعلنا ممن بصرت بصيرته بمرادك في خلقنا، واجعلنا كما تحب وترضى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حققها فينا في أعلى المراتب يا رب العالمين، واجعلنا لك عابدين وبأمرك قائمين ولك طائعين، واحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الكلمة الطيبة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ديرتي حبيبتي.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك.

0: فريق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها إن شاء الله عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، وأكيد نجدد الترحيب بمن انضم إلينا عبر أثير إذاعة الرياض في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي أبو نورة، أرحب فيك، أرحب فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الحلقة المباركة، ويوم إن شاء الله جميل وحلقة أجمل بإذن الله.
0: دكتور، لو تحدثنا في البداية عن التعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة، أساسيات التعامل، أبجديات هذا التعامل، كيف يكون التعامل الصحيح؟
1: طب خليني في البداية، بما أن نتكلم عن هذا الموضوع الجميل والشيق، أن يتكلم من هم أساسا أصحاب الإعاقة. يعني هو حقيقة عرف بكل إنسان ما يستطيع القدرة لعمل معين يستطيعه الآخر، سواء كان هذا الشيء ممكن يتعلق في السمع أو يتعلق بالبصر أو يتعلق في الكلام أو يتعلق في الحركة بشكل عام، يعتبر من أصحاب الإعاقة. وحقيقة يعني ممكن الناس تسمعنا الآن يقول لك طيب هم أصحاب الهمام المعنيين أو هم أصحاب الاحتياجات الخاصة أو هم، حقيقة لا مشاحة على الإصطلاح، كل شخص عنده إعاقة تعيقه عن أداء أمر معين، وده يقوم، وده يتحرك، وده يسوي شيء، واحد يتكلم هو ما يسمع، ما يشوف الطريق، أعمى، كل هذول الأشخاص معناته سلبت قدرات ما يستطيعون يسوونها مثل ما يسوي بقية البشر، فهم المقصودين والموجه لهم عندما يكون داخل الأسرة، أيضا خارج الأسرة كيف نتعامل معه. عندما نسمع مثل هذه الأشياء نقول ما شاء الله الغرب تقدموا في مثل هذه الأمور، وتعاملوا مع الناس بطريقة جدا رائعة وجميلة من الأساليب اللي تفننوا فيها، لكن عندما نرجع إلى أصل الموضوع، حقيقة لا، لم يكن الغرب أساسا مهتمين بهذه الفئة، بل بالعكس كان قديما، وأنا أقصد بالقدم يعني العصور القديمة، كانوا يتشائمون من المعاق في تلك الدول أو تلك العصور. البعض منهم ممكن يرميه في النهر إذا رزق بابن معاق أو بنت معاقة أيا كان، البعض ممكن يحرقه، البعض ممكن يحبسه ولا يخرجه، البعض يتفنن في العذاب ذلك الشخص، البعض ما يعطيه الحقوق كالزواج وغيره، يقول لا هو ما يصلح أنه يتزوج أساسا. وهلما جرى في أنواع العقاب اللي كانوا ينزلونها على أولئك الفئة الغالية. عندما جاء الإسلام، الإسلام بدل هذا المفهوم بداية من خالقنا الله عز وجل، كيف نظر إلى البشر، كيف نظر إلى الإنسان، وسمى هذا الشيء ابتلاء، يعني أن الإنسان يبتلى في شيء في هذه القدرات الموجودة. وبدأ يرصد الدين الإسلامي الأجور على مثل هذه الأمور. يعني خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث القدسي اللي الله عز وجل يقول من أخذت حبيبتي، يعني العيون إذا أخذها الله عز وجل من الإنسان ما يقدر يشوف وصبر، كان جزاؤه إيش؟ كان جزاؤه الجنة. يعني ارتبطت دائما الابتلاءات عندنا في الصبر، إنك بس تصبر وتحتسب، الله خلقك أعرج، الله خلقك يدك قصيرة، ولأي حاجة موجودة عندك، أو حتى نتكلم عن القدرات الذهنية، شخص ذكاؤه عمره 50 سنة بينما عقله يقولون له 5 سنين عقله، الله خلقك بهذا الشكل. دائما حنا نقول إذا صبرتم ابشروا بالخير من الله عز وجل. الغرب ما عندهم هذه الفكرة، قضية الصبر والجزاء والأجور هذه ما هي موجودة، هذه موجودة في الدين الإسلامي. لذلك أيضا خفف الدين الإسلامي على هذه الفئة الأشياء الواجبات وبعض الأشياء الفرائض خففت عليهم. مثلا عندما نتكلم عن الجهاد، الجهاد في سبيل الله، الأعمى والأعرج أخرجوا من هذه الدائرة، ما يدخلون هذه الدائرة. ناهيك عادة اللي عندهم إعاقات أكبر من ذلك، إذا كانت الإعاقة العرج اللي نشوف إنها على يعني إعاقة بسيطة جدا، ومع ذلك وأعفاه الله عز وجل وخفف عنه هذا الأمر. هلم جرى في قضية العبادات كلها، قضية الصلاة وغيرها، كل واحد على هيئته يصلي على حسب القدرة اللي موجودة عنده، ومع ذلك يكون له أجر. كما رصد القرآن للشخص الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني متعب القراءة عليه، تاتع ما يقدر يقرأ مثل ما يقرأ بقية الناس، يجد صعوبة، هذا الشخص له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. شوف الدين الإسلامي ما خلى شيء، شمل كل شيء وأعطى هذه الفئة أجورا تتضاعف عن الأسوياء اللي ما كانت عندهم تلك الإعاقة. إذن هذا مدخل بسيط إلى نظرة الإسلام، كيف وضع وتعامل ووضع أجورا لهذه الفئة الغالية.
0: جميل دكتور. يقال دكتور بأن أحد يعني الأساسيات في التعامل مع ذوي الإعاقة تجنب الرأفة الزائدة، الشفقة الزائدة، النظرة السلبية. يمكن هذه الشفقة الزائدة يمكن تخلق عند المعاق أو داخل المعاق يعني صورة سلبية وكبيرة عن حياته، فلذلك يقال تجنب هذه الشفقة، تجنب هذا العاطفة الزائد. يعني
1: بلا شك هذا أمر صحيح ما ذكرته، لأنه هو الآن ما يبي أحد يشفق عليه أصلا، لأنه تتأقلم مع الحياة ويطلع ويمشي ويتقهوى وكل حاجة، يمارس حياته طبيعية. لكن المشكلة أنه يكون في أحد ما شاف مثل هذا المظهر من قبل، ما عنده، فعلى طول يرحم، يقول كيف يطلع الدرج، كيف أروح بساعده، بقول له عسى ما تتعب بحياتك، كيف نومك، وكيف هذه الأسئلة لا شك أنها تتعبهم كثيرا حقيقة.
0: مجتهد هو يضايقه
1: بالضبط، هو قصده الاجتهاد ويحاول مساعدته بشتى الوسائل والطرق. الرسالة اللي يجب أن تصل اليوم للناس أنه هم أساسا يتضايقون، الغالب منهم إذا وجد شخص يسأله من وين لك الإعاقة، عسى ما بتعيقك عن نومك ولا عن طلعتك ولا عن حياتك، تمارس حياتك طبيعية، مثل هالأسئلة دي المتعبة إلى أولئك الأشخاص. هو يبيك تعامله معاملة طبيعية جدا. أنا مرة شفت لي واحد معاق على كرسي يفتح الباب، الواحد سليم، هو يفتح الباب وهو ماسك الباب. يعني هذه الصور تدلك على الرسالة، إن ترانا حنا زيكم، حنا ما فينا شيء، بس عندنا إعاقة صابتني في حادث، ولا إعاقة من ولادتي، ولا لكني أنا مارس حياتي الطبيعية، ما في أي مشكلة عندي. فكثرة الأسئلة أو التدخل في أو الشفقة مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل هي تؤلمهم كثيرا. فنتمنى أنه فعلا إحنا نعملهم معاملة جدا جدا طبيعية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل من كان عنده شيئا من هذه الأمور بهذه الطريقة، معاملة طبيعية جدا. بل بالعكس، حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدمجهم في المجتمع. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني تربوا على يديه عرفوا كيف يتعاملون، وكيف وأنهم ذولا ما فيهم أي شيء. بل خذ مثال أبعد من ذلك، كيف الإسلام رعى أمور أكبر من ذلك. الإسلام ما له علاقة، يعني ما يقول أنت وش دينك علشان أنا أساعدك، وش نوع الإعاقة علشان لا دين ولا لون ولا لغة ولا جنس ولا شيء. الإسلام فتح للجميع في التعامل وغيرها. سيدنا عمر بن الخطاب يوم راح للشام وجد قوما شبه معزولين وفيهم عليهم مرض وعليهم أثر من التعب، فصابهم شيء من الأمراض اللي ينعزلون فيها أو الأمراض اللي تسبب لهم هزال بشكل عام. فسأل قال إيش قصتهم ذولي؟ قالوا هذولي النصارى وصابهم هذا المرض. قال طيب وليش ما يساعدون؟ قال ما يجدون مالا. قال يصرف عليهم من بيت مال المسلمين. شوف كيف النظرة، جايين هو عندك وفي بلدك يصرف عليه، قال يصرف عليه من بيت مال المسلمين. ما له علاقة في أنه بس المسلم هو اللي يتلقى العلاج، لا، والله الحمد والمنة. الآن لو أنت حضرتك تجيب لك خادمة غير مسلمة يشملها نظام الخادمة المسلمة والسائق وغيره من العمالة. إذا معناته ما في تفرقة عندنا في قضية من يقدم، من يأخذ الدواء، من يأخذ العلاج. خذ بعد من ذلك مثالا حفيده سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عندما جاء دوره في الخلافة وكان هو خليفة، لك أن تتخيل أن يضع موظفا لكل ضرير، كل شخص أعمى يضع له موظف يستلم راتب من الدولة هذا الموظف، بس بشرط أنك ترافق هذا الأعمى، يطلع بيروح بيجي أنت مرافق معه وتستلم راتب شهري. يعني هذه لم تحصل في العالم كله، سبقنا الأمم في مراعاة أولئك الأشخاص. خذ أبعد من ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية ماذا فعل؟ قال أنه لابد يكون في ديوان، الديوان يعني زي ما نقول إحنا اليوم وزارة الصحة على سبيل المثال، أصدر ديوانا للمرضى، مبنى خاص وقرارات خاصة لكل شخص يجيه مرض أو هو مريض يقدم له هذا العلاج وتقدم له هذه الرعاية.
0: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونجدد الترحيب بكم أكيد وبمن انضم معنا عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من استوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن ذوي الإعاقة والتعامل مع ذوي الإعاقة داخل الأسرة، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنت تتكلم يعني المحت لخصوصية المعاق واستقلالية المعاق. دكتور، بالفعل يمكن التعامل مع المعاق داخل الأسرة في كثير من الأحيان تنتهك هذه الخصوصية واستقلاليته التامة، يعني يكون في تدخل في خصوصياته في استقلاليته التامة، وهذا يمكن يأثر شوي على المعاق، وهذه يمكن من الأشياء السلبية في التعامل مع المعاق داخل الأسرة. تحدث
1: حقيقة ما شرط إليه هو صحيح، عند بعض الأسر يكون مثل هذه الأمور، يعني بمعنى حين نتكلم أنه أحيانا يعتقدون بأن المصلحة أو ما يرونه مناسب لهذا الشخص أن يكون بتلك الطريقة وبذلك القرار، وهذا بلا شك أنه خاطئ تماما. المفترض أنك تتكلم بما أنه أهلية العقل موجود عنده وتقدر تتناقش معه، أنت تقوله هذه أمور تخصه فيتخذ قراره عن نفسه، وأيضا القرارات اللي تخص الأسرة كاملة يشارك في القرار ويتكلم، ما يجي واحد يستنقصه ولا يعزله ولا يستبعده عن اتخاذ قرار معين والقرار يكون شامل للأسرة. هذا على سبيل المثال ما ذكرت. أحيانا البعض يقصي أولئك الفئة بحجة أنه والله لا، إحنا ما نبي نحرجهم، إحنا ما نبي نحرج أنفسنا، ما نبي أيضا الناس يدرون إن عندنا أصلا معاق، فبالتالي في بعض المناسبات والأشياء حتى ما يذكر للمعاق ذكر ولا يقال ترى في مناسبة إذا بدك تروح معنا ولا لا. كل هذه الأشياء يعني ممكن تكون بعيدا عن هذا الشخص، وهذه الأشياء تؤلمه سواء كان رجل ولا مرأة، لا شك أنها تؤلمه وتتعبه لما يشوف الناس تجهزت هو لا بسبب أنه عندك إعاقة أنت ما تقدر تروح، ولا نظرات عجيبة ينظرون له، ولا يقول لا إحنا ترى أنا بس نبدو الواجب ونيجي بسرعة، أنت صعب عليك يبي لك تجهيز.

0: لكن هذه الأشياء أيضا تجرح، ناهيك عن الأشخاص اللي والعياذ بالله، وأتصور أنهم قلة قليلة اللي ممكن يحبسون المعاق، يعني بمعنى أنه ما يطلع أصلا، ولا تدري أن عندهم ابن معاق. تتفاجأ، اللي يدرون الأقارب المقربين جدا، أما بقية الناس ما يعرفون أصلا. وأذكر لي صديق دعاني البيت وعرفني على أولاده، بالنهاية اكتشفت أن عنده ابن معاق ما طلعه ولا خلاه يجي.
1: أعوذ
0: يوم
1: بالله.
0: سألت قالوا ابنه على كرسي متحرك، يعني يتكلم وكل شيء، بس هو ما يحب يوري الناس انه عنده ابن معاق، مخافة ايش؟ يقول مخافة يعني انه بناتي ما حد يتزوجهن وحد يخطبهن بسبب ان عندي ابن معاق، يقولون ممكن وراثة موجودة عندي، فبالتالي ما طلعونا للناس.
1: أعوذ بالله.
0: هذه يعني قصة من القصص اللي مرت علي انا شخصيا.
1: دمره من الداخل.
0: بلا شك انه هذا تعتبر اساءة وسوف يعاقب هذا الانسان وغيره اللي يتخذون مثل هذه الامور تجاه اولئك الاشخاص اللي سووا عليهم حجر وعزلوهم. لا شك انهم يعاقبون وينتظرون العقاب من الله في الاخرة، هذا اذا لم يكن لهم في الدنيا عقابا اقسى وامر.
1: الحمد لله دكتور، يمكن هذه النماذج قليلة جدا في مجتمعنا ولا تكاد تذكر إن شاء الله. لكن بس أبروح للنموذج اللي ياخذ المعاق معه للمناسبات، وهذه الحمد لله كثير ونشوفهم متواجدين في كل مكان، في الأماكن العامة، في المناسبات العامة، في المناسبات الخاصة، ولله الحمد. لكن أحيانا دكتور في التعامل مع المعاق خصوصا في المناسبات يكون التعامل يعني الموجود مع المعاق يكون يحاول يقوم بكل شيء نيابة عن المعاق، وهذا يمكن يؤذي المعاق نوعا ما. يعني المعاق يحب أنه يقوم بالأشياء اللي يقدر عليها هو يقوم فيها، يعني لا تكون نائبا عاما عنه.
0: جميل، هو يعتبر من الإتيكيت إذا أنت دعيت أسرة وفيها واحد معاق أو معاق، الخطاب يعني موجه للنساء والرجال لحد سواء. في تلك المناسبة هيئ الأمور لذلك الشخص اللي بيحضر.
1: يا سلام.
0: لا تحرجوا أمام الناس في أي أمور، يعني أنا أجد مثلا حضرت الأسبوع الماضي مناسبة فرح، فوجدت في فراغ بين الكراسي في المقدمة، الكراسي اللي أجلس عليها.
1: يا سلام.
0: الناس اللي مثل ما نقول يعني يعنيهم الزواج بالدرجة الأولى، فسألت قلت غريب ليش ما قدمتوا الكراسي ولصقتوهم في بعض؟ قالوا لا، في واحد من أقاربنا معاق على كرسي، وهذا المكان الفارغ إذا جاء على طول يوقف في الكرسي ذا يجلس بين الكراسي. لا شك أنه هذا أنا أثنيت عليه وشكرتهم على الأسلوب الراقي الجميل. فمهم جدا أيضا إذا جاء العشاء أيضا يسهل ذلك الموضوع، ما بيرحرج ونسحب كرسي ولا ما نوديه، ولا مهم جدا أنه يقدم أحيانا.
1: لا تحسون أنه مشكلة.
0: بالضبط بالضبط، يعني مهم جدا أن نرتب للأمور قبل ما يجي، وما نحسسه مثل ما تفضلت أنه في إشكالية ولا حاجة، لا بالعكس. يعني يعني من ضمن الأفكار وش المانع يوم يجي العشاء أنه كأنه هو نبي نوريك حاجة معينة وندفه قد ما قبل الناس، يعني عشان ما يحدث الزحام له ولا الناس تتخطاه ولا شيء. فأنا أقدمه، بعد ما أقدمه ودخلوا الصالة أقول للناس تفضلوا، بعد ما أنا قدمته وجلسته يعني خليت المكان مهيئ له. غيرها من الأفكار اللي المفترض أن الناس يتسابقون لذلك هي الفكرة أن الشخص المعاق، ويمكن إحنا تكلمنا عن الحركية أكثر، كانت سمعية ولا كانت بصرية، كانت الإعاقة الموجودة، أنه كبقية الناس. بس إحنا نعرف يعني نعرف كيف تركيبة هذا الإنسان، هذه مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أمي مكتوم، رجل أعمى، تخيل أنه يعطيه أعلى مناصب في الدولة. ما هي أعلى المناصب في الدولة؟ أن تكون حاكما، أن تكون خليفة، أن تكون سلطان، هذه أعلى منصب. النبي صلى الله عليه وسلم يوكل هذا المنصب لعبد الله بن أمي مكتوم أكثر من كم؟ أكثر من 14 صورة حالة قيل في التاريخ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم راح عمرة، ولا يوم يروح الحج، ولا يوم يروح غزوة ولا رحلة، كان يوكل هذا الصحابي الأعمى يوكله. أيضا في الأذان كان هو أحد الأشخاص اللي يؤذن أيضا في المدينة، وهو رجل أعمى كان يؤذن. لما ذكرنا ثابت بن قيس في إحدى الحلقات أنه يشكو من السمع، كان يجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضعيف السمع، وهذه تعتبر إحدى الإعاقات الموجودة اليوم. فعلشان الإنسان ما يقول ها ما سمعتك، وقد أن تعرف أن عنده ضعف في السمع حطه في مكان يكون قريب منه.

0: هي اللي في المدرسة تطلعون على الصفوف الأولى قبل أول ما يجون تشوفون وتتأكدون من الإصابات الموجودة عندهم والضعف الموجود، وعلى ضوءه أنتم تجلسونهم في طاولة مناسبة لأولئك الطلبة الصغار. أيضا إحنا نسحبها على الكبار اليوم، لما واحد يقول لك يعطيك إشارة أنه سمعه ضعيف، خلاص هذا حطه في مكان وبين للآخرين إذا جو يتكلمون بارتفاع الصوت، يعني واحد بيتكلم ومخفض صوته كيف ذا بيسمعك الآن؟ بين له بالإشارة أو عطوا خبر أو يعني. أنا تعجبني أحيانا استخدام بعض الناس للأجهزة الموجودة بين يدينا، أنه يرسل رسالة في الجوال ويدق عليك واتساب، ولا يدق ويسكر الخط، ولا يقول لك شوف الرسالة اللي أرسلت لك، يعطيك ملاحظة على هذا الضيف وهذا الشخص الموجود أنه يعاني من الشيء الفلاني، فراح ولا لا تتكلم في الشيء الفلاني ما يحب يتكلم فيه، أو استمر في هذه الأشياء. لا شك أن مراعاة الناس الأسوياء أمر مطلب، فتتأكد هذه المراعاة للأشخاص اللي عندهم إعاقات.
1: جميل. طبعا دكتور دائما الحل يكون من الأسرة، والمشكلة أيضا تكون في الغالب تبدأ من داخل الأسرة. التعامل مع المعاق من البداية داخل الأسرة، يعني خلينا نقول تدريب المعاق على الاعتماد على نفسه، مواجهة بعض المشكلات المعقولة، هذه تخلق ويعني ويكون له لون كبير في شخصيته وتمثل فيها شخصيته. يعني نشوف يعني بعض النماذج من المعاقين ما شاء الله تبارك الله شخصيتها متميزة جدا، هذا ينم عن أسرة تعاملت معه بشكل متميز.
0: شوف، في حاجة اسمها توفيق من الله عز وجل، أنا مؤمن فيه، لكن على الوالدين رسالة. احنا في البداية نقول الوالدين أدوا الرسالة المطلوبة منهم، أفراد الأسرة الداخلية أدت الأشياء المطلوبة منهم تجاه هذا الشخص ولا لا؟ إذا كان في تقصير هم يلامون بالدرجة الأولى، إذا هم يقولون أدينا كل اللي علينا وتأكدنا احنا من فعلا الوظائف اللي أديت بالشكل السليم، وهالشخص المعاق يقول أبدا هم ما قصروا في كل شيء، يبقى عملية الأشخاص الخارجين اللي هو توعية المجتمع اللي قاعدين نتكلم عليه، ودور المجتمع الناس اللي برا كيف يتعاملون وكيف يتفهمون احتياج هذا الشخص. مهم جدا حقيقة أنه تكتمل الرعاية كاملة للجميع. عندما ابتدأت وقلت أنه في بعض الناس في المجتمعات أيا كان المجتمع اللي احنا نعيش فيه يعطون شفقة ورحمة زائدة يوم يشوفون مثل هذه الصور، فبالتالي هم يركضون يحاولون يتكلمون عن الإصابة، عن ما في تعب، وش نقدر نقدم لك، وش، وهذا من الأشياء اللي تجرح المشاعر. فإذا كان في أم وأب واعي مصاحب لهذا الشخص أو أخ أو أخته أو أيا كان، هو يسارع أول ما يجي أحد تلقاه يشير بيده ولا يغمز ولا شيء يبين، يعني لا تقولون شيء، لا تتكلمون، اللي هذا الدور
1: أي صحيح.
0: المفترض أنه يكون ويقدم. لذلك الحكمة الله عز وجل يؤتيها بعض البشر، في ناس عندهم من الحكمة الشيء العظيم في التعامل، من دون ما تقول لهم دون ما تكلمهم هم يفهمون الرسالة.
1: جميل. دكتور نستاذنك فاصل مستمعينا الكرام، وبنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبمن انضم معنا عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة من برنامج خطوة، ولنتحدث فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يعني يمكن يعني من الأساسيات والأبجديات في التعامل مع المعاق اكتشاف قدراته، اكتشاف المواهب اللي عنده، طبعا من الأسرة تكلم اللي هي البداية ونقطة البداية، العمل على تنمية هذه المهارات، العمل على هذه الموهبة إذا كان هناك موهبة.
1: حقيقة كثير من المواهب قتلت وؤدت في وقت مبكر جدا، وكثير يعني أنا أسمع يقولون التحدي في الإعاقة، يعني أن المعاق التحدي عنده أكبر يكون، وهو الدافع عنده أكثر من الشخص السوي اللي ما عنده، لأنه هو بيثبت للناس أني أنا ما فيني شيء. وأكبر دليل هالمنتجات وهالاختراعات والأشياء.

0: اللي قاعد أسويها. لا شك أن التاريخ رصد أسماء كتبت بماء الذهب وخلدها التاريخ. هم أشخاص كانت عندهم شيء من الإعاقة سواء في اليد أو في القدم أو في البصر أو أو أو إلى آخره، إلى هذا الزمن، زمن المعاصر إلى اليوم. وأنا أذكر حضرتك في إحدى البرامج قابلت شخص كان كفيف أعمى ومع ذلك شاب وصغير بالسن كان يتعامل مع الجوالات.
1: صحيح.
0: كان يصلح الجوالات.
1: صحيح.
0: ويبدع في هذا العمل وهو أعمى. سبحان الله، يعني كيف تتعجب كيف هالموهبة دي صارت عند هذا الشخص، نوع من أنواع التحدي والقوة اللي تصير عندهم.
1: صح.
0: ففعلا إحنا ما يجب أن ما نستهين، لأنك الآن اللي فاقد سبحان الله الشيء هو اللي يكون أكثر إصرارا على الإثبات من غيره. واحد سليم وعافي يروح ويجي ولا فيه إلا شيء، ما عنده ذاك الفكر إنه وش بسوي وش بقدم وش من الأعمال. حتى العلماء المسلمين فيهم من الأشخاص اللي كان عندهم شيء من الإعاقات ومع ذلك أصروا على العلم والتعلم وبرزوا في مثل هذه المجالات الرائعة الجميلة. فأنا أقول فعلا مسؤولية الوالدين، أول شيء يجب أن ينظروا إلى هذا الشيء إنه ابتلاء من الله، يوم جاكم هذا الإبن اللي هو نعمة من الله لكنه ما يستطيع الحركة، ما يستطيع الكلام، اكتشفتوا أن في شيء، اعرفوا أن الله عز وجل سوف يعوضه في أمر آخر. وهذا الابتلاء اللي ذكرته لكم أنكم أنتم من أصحاب الابتلاء، من ابتلى في شيء في الدنيا فصبر عوضه الله عنه في الآخرة. فأنتم يا الأب والأم دخلتوا في هذا المجال لأنكم تترعونه، تتقدمون له، تشوفون إيش الأشياء والمواهب الموجودة عنده من قدرات وغيرها وتدللون الصعاب له. فبالتالي هو رايح يكون علم يرمز له بالبنان، الجميع يشير فلان بن فلان، وهذه الإعاقة ما سببت له إعاقة وإنما سببت له تحدي وتقدم إلى المستقبل وإثبات للوجود. لذلك نجد بعض الناس اللي ممكن صار له حادث وصار له إعاقة قد يبدع بعد ذلك الحادث، تتعجب يعني أنت يمكن سليم ومعافى وين هالأشياء. أذكر واحد قابلته الله يوفقه ويسعده، موجود الآن ومعاصر، صار له حادث نتج عنه شللا، يعني ما يستطيع يسوق سيارة ولا مشلول، ومع ذلك أصر وابتكر جهاز يركب في أي سيارة، أي سيارة تكون ركب جهاز ويساعدك على الضغط البنزين والفرامل وكل شيء بذلك الجهاز. هذا الجهاز تبني وانتشر في العالم وباعه بمبلغ خرافي. ذلك الإنسان ابتكر أشياء ثانية غير هذا الشيء، ابتكر مصعد، ابتكر له سجادة تضغط عليها وتطلع صوت، تصدر صوت بحيث أنه أول ما ينزل كبير السن اللي أصيب بالخراف أو بالصوت أنه ممكن يخافون عليه أهله أنه يطلع ولا شيء من دون ما يعرف، أنه يضغط السجادة ويصدر صوت في الغرفة الأخرى، وغيرها من الاختراعات اللي أنا شفت له 12 اختراع. فأنا أتعجب أقول سبحان الله وين القدرة دي والموهبة، وأنت يعني شاب بيوم صار لك هذا الشيء بدأت بالاختراعات والابتكارات، فهو نوع من أنواع التحدي. يعني كل واحد عنده إعاقة سبحان الله الله يفتح له مجال آخر، لكن مهم جدا أن الآباء والأمهات ينمون في وقت مبكر أول ما يكتشفون، سواء كانت عاد رسم أيا كانت تلك الهواية، أو مثل ما الضيف اللي استضفته اللي مبدع في الجوال وغيره من الإبداعات اللي موجودة عند هذه الفئة.
1: بالفعل دكتور، يعني من خلال عملنا في المجال الإعلامي وفي الميدان تحديدا في الرصد الإعلامي، بالفعل دكتور يعني قبلنا نماذج مشرفة ومتميزة ومبدعة من ذوي الإعاقة، يعني مثل ما ذكرت يعني اللي يتعامل مع التكنولوجيا، يتعامل مع أجهزة الجوال بإبداع وهو أعمى. أيضا قابلت أحد النماذج المبدعة يعني عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، يعني ابتعث لخارج المملكة ولسنوات وهو معاق وأكمل دراسته الجامعية وعاد يدرس في الجامعة وهو على كرسي متحرك ما شاء الله تبارك الله. فلذلك فيه نماذج يعني لا تعد ولا تحصى من المتميزين في هذا المجال، وهذا أكيد دكتور يخلينا نرجع لوين، للأسرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
0: الأسرة تلعب دور بارز في هذا الجانب كما أسلفت صحيح، وهي النواة الأولى في جعل هذا الشخص عضو صالح وبناء في المجتمع أو هدم نفسية هذا الإنسان وتحطيمه وإقصاؤه عن

0: المجتمع عن طريق تعاملهم معه.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا فيكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن التعامل مع ذوي الإعاقة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: تراث ومعمار.
1: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون. يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا، متوجا بالجوهرة الزجاجية ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. فرسان التمكين البرنامج اللي يسلط الضوء على كل المبدعين والموهوبين. في عالم لا تتوقف فيه الأفكار عن التحليق ولا تعرف فيه الطموحات حدودا، يولد الإبداع من سؤال وتبدأ الاختراعات من فكرة، ويصنع الطموح فرقا يغير حياة الإنسان. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي نلتقي فيه مع العقول اللي آمنت بأن المستحيل ليس نهاية الطريق بل بداية لفكرة جديدة. هنا نسلط الضوء على المبتكرين والمخترعين، على أصحاب الأفكار الاستثنائية والمشاريع الواعدة والتجارب اللي تحولت من مجرد حلم في الخيال إلى إنجاز يلامس الواقع. في كل حلقة نقترب أكثر من قصة فارس من فرسان الابتكار، نكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهته وكيف استطاع أنه يحول شغفه إلى إنجاز، وفكرته إلى أثر، وطموحه إلى رسالة. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج يتحدث عن الاختراعات، بل هو مساحة نؤمن فيها بأن كل إنسان يمتلك قدرة على صناعة التغيير، وأن وراء كل إنجاز عظيم فكرة، ووراء كل فكرة شخص قرر أنه يبدأ. واليوم بناخذكم كالعادة في رحلة بين الابتكار والمعرفة والطموح، نتعرف على تجارب ملهمة ونستمع إلى أصوات صناعة الفارق، ونكتشف سوا أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع بأيدي المبدعين. كونوا معنا لنكتشف معا من هم فرسان هذا الأسبوع، وما الذي صنعوه، وإلى أين يمكن أن تصل بهم أفكارهم. من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا تبدأ رحلة التمكين. مع تطور التقنيات الحديثة تتجه الابتكارات اليوم نحو إيجاد حلول أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع التحديات وتقديم خدمات تسهم في تحسين حياتنا ومستقبلنا. وفي هذه الحلقة من برنامج فرسان التمكين نسلط الضوء على ابتكار يجمع بين الهندسة وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي، مشروع طائرة مسيرة ذات إقلاع وهبوط عمودي تجمع بين خصائص الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات متعددة المراوح، مما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عموديا مع إمكانيات التحليق لمسافات أطول وبكفاءة أعلى. ويعتمد هذا الابتكار على النمذجة والمحاكاة الهندسية وتحليل ديناميكية الطيران، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار. يهدف تطوير نظام طيران مسير أكثر مرونة وكفاءة وقابل للاستخدام في العديد من المجالات الهندسية والميدانية. وتبرز أهمية هذا الابتكار في قدرته على خدمة مجالات متعددة، لأنه من خلال هذا الابتكار يمكن الوصول السريع إلى المناطق المتضررة أثناء الطوارئ والكوارث، وتقييم الأضرار ودعم عمليات البحث والإنقاذ من المناطق الواسعة أو الوعرة، كما يمكن استخدامه في المراقبة والمسح الجغرافي وتصوير مساحات كبيرة بكفاءة، ومراقبة البنية التحتية مثل الجسور وخطوط الكهرباء والأنابيب والمنشآت إلى آخره، دون الحاجة إلى الوصول المباشر إليها. ويمتد أيضا إلى المدن الذكية والزراعة ومراقبة البيئة والحياة البرية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوصيل، وأيضا إلى المواقع الصناعية والنائية التي يصعب الوصول إليها. إنها منظومة تجمع بين الفكرة والهندسة والذكاء لتقدم حلا مبتكرا يتميز بالمرونة وتعدد الاستخدامات، فكيف بدأت هذه الفكرة؟ وما التحديات اللي واجهت تطويرها؟ وما الآفاق اللي يمكن أن تصل إليها مستقبلاً؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال ضيفتنا تاليا شكري الشريف، طالبة هندسة في جامعة الملك عبد العزيز. تالا، نبغى نتعرف منك عن البداية وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: أنا الطالبة تاليا الشريف، طالبة في كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز في مسار واعد. مشروعي يركز على تصميم نموذج طائرة بدون طيار ثلاثية الأبعاد من نوع روتر UAV لتحسين المسارات الجوية، تحقيق رحلات جوية أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. الشيء اللي ألهمني، اليوم قطاع الطيران يشهد تنقل جوي ذكي وتطور هائل، لكن في المقابل يوجد تحديين رئيسيين: استهلاك العالي للطاقة والوقود، والارتفاع في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المسارات الجوية الثابتة. الإلهام جاء من رغبتنا في ربط الذكاء الاصطناعي بالهندسة الجوية لتطوير حل سعودي مبتكر يتماشى مع تطلعات المملكة في الاستدامة البيئية ورؤية 2030.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميز

0: عن الحلول الموجودة.
1: المشكلة الرئيسية الطائرات التقليدية والطائرات الدرون تنفذ رحلاتها عادة عبر مسارات جوية مسبقة التحديد. هذه المسارات ما تأخذ بالاعتبار أن تغيرات الحية لحظة بلحظة مثل تغيرات اتجاه الرياح، الطقس، الحمولات المتغيرة، تغيرات ديناميكية الهواء، مما يستهلك الطاقة مضاعفة وينتج انبعاثات كربونية أكثر. ميزتنا في نقطتين رئيسيتين: الجمع بين مرونة الإقلاع والسرعة، اخترنا تصميم طائرة تيتو روتر المحركات المائلة. هذا التصميم يجمع بين ميزة الإقلاع الهجين العمودي مثل المروحيات VTOL بدون الحاجة مدرج، وفي نفس الوقت لتحديد محركات طرديا تحلك كطائرة ذات أجنحة ثابتة للسرعة والمدى الطويل. ثاني نقطة، طبقة الذكاء التنبئي. نحن ما نعتمد بس على تصميم الهيكل، بل أضفنا محرك تحسين ديناميكي يعمل بنموذج تعلم الآلة والشبكات العصبية. يقدم هذا النظام مسارا جويا ثلاثية الأبعاد يتكيف بلحظة مع العوامل الجوية لتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأقصى.
0: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: المشاريع المتقدمة في الهندسة دائما تسحبها تحديات ممتعة للتطوير. التحدي الأول تعقيد الفيزياء والديناميكا الطيران، وكيف تعاملنا مع هذا الشيء بإشراف الدكتورة فاطمة عبد الهادي وبدعم من زميلاتي وبحثي وتطرقي في عدد من المشاريع الهندسية من مهندسين سعوديين. أنشأنا بيئة محاكاة عالية الدقة سداسية درجات الحرية باستخدام برامج هندسية متقدمة لربط الفيزياء الواقعية بالتحكم الرقمي. التحدي الثاني دمج الذكاء الاصطناعي مع المحاكاة الفيزيائية. جعلنا الخوارزميات الذكاء الاصطناعي تتعلم استهلاك الطاقة تتنبأ بالمسار الأمثل.
0: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
1: المشروع يعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومتقدمة جدا مقسمة إلى ثلاث طبقات: تقنية النمذجة والتصميم الهندسي، تقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. النمذجة والتصميم الهندسي استخدمنا في تطبيق SOLIDWORKS، وتقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران استخدمنا فيها الماتلاب، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة استخدمنا فيها البايثون.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: إلى الآن ما تم تطبيق المشروع بشكل فعلي على أرض الواقع، ولكن جميع المعلومات وجميع الدراسة قابلة للتطبيق الحقيقي.
0: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: تطوير مشروعنا الخطة المستقبلية توجد عدد نقاط، أهمها هي تطبيق هذا المشروع في أرض الواقع لتغيير البترول أو الطاقة المستخدمة للطيران من البنزين العادي إلى الهيدروجين الأخضر، حيث يكون أقل انبعاثات كربون وطاقة بقرابة مستوى البنزين العادي. تجنبنا فيها الطيران بالطاقة الشمسية لضعف قوة الطائرة. ممكن تستخدم هذه الدرون في المزارع، في المرشات، في خدمات الإسعاف، المراقبة البيئية، ومستقبل في تطوير الطائرات بدون طيارة مستخدمة في الشحن، وعدة خدمات لوجستية في النقل الذكي أو حتى في المراقبة الميدانية. ختاما أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر كليتي في جامعة الملك عبد العزيز وجامعتي وبرنامج واعد على الدعم المستمر في جميع مشاريعنا. تم دعم الجامعة في هذا المشروع من بداية إشرافه واستخدام اللابات إلى الوصول لهذه المرحلة، وهي جائزة المركز الثاني في مؤتمر أيوم في منطقة تبوك

0: جائزة الورقة البحثية المتميزة وتم نشر البحث في هذا المؤتمر.
1: فرسان التمكين.
2: وفي ختام رحلتنا اليوم من فرسان التمكين، تعرفنا على ابتكار يجمع بين الطموح والمعرفة والهندسة، ويقدم تصوراً جديداً لما يمكن أن تقدمه التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع. طائرة مسيرة قادرة على الإقلاع والهبوط عامودياً والتحليق لمسافات أطول، ليست مجرد تقنية مطورة، بل هي مثال على كيف يمكن للفكرة أن تتحول إلى مشروع، وللمعرفة أن تتحول إلى ابتكار، وللابتكار أن يصنع أثراً حقيقياً ومن خلال تطبيقاتها المتنوعة. رأينا كيف يمكن لمثل هذه التقنيات أن تسهم في الطوارئ والكوارث والبحث والإنقاذ ومراقبة البنية التحتية والمسح الجغرافي والزراعة وحماية البيئة والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات اللي ممكن تحتاج إلى حلول أكثر مرونة وكفاءة. لكن خلف كل ابتكار قصة تبدأ بسؤال ثم فكرة ثم تجربة ومحاولات وتحديات وصولاً إلى نتيجة يمكن أن تفتح باباً جديداً للمستقبل. وهنا تكمن رسالة فرسان التمكين، أن نكتشف العقول التي لا تكتفي برؤية التحديات بل تبحث عن الحلول، وأن نسلط الضوء على المبدعين الذين يحولون أفكارهم إلى واقع ويجعلون من المعرفة طريقاً للإنجاز. فربما تبدأ فكرة صغيرة اليوم لتصبح غدا مشروعا كبيرا أو اختراعا يغير حياة الكثيرين. إلى كل مبتكر ومخترع وإلى كل صاحب فكرة وطموح، استمروا في التجربة وتعلموا من التحديات ولا تتوقفوا عن البحث عن حلول جديدة، فالمستقبل لا يبنى بالأمنيات وحدها بل بالعلم والعمل والإصرار والأفكار التي تجد طريقها إلى الواقع. كل الشكر لمستمعينا الكرام ولضيفتنا تاليا الشريف. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فارس جديد من فرسان الابتكار وقصة جديدة من قصص الطموح والإنجاز. من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز السابعة. أمام مجلس الأمن، المملكة تؤكد بعدم السماح بتحويل اليمن إلى منصة تهدد الأمن. قوات التحالف تصرح بتدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تطهير باب المندب. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية الإرهابية. تواصل فعاليات معرض الصقور والصيد السعودية الدولية 2026. أنثروبيك تطرق أدوات لإنشاء لوحات بيانات ورسوم متحركة عبر كلود. غدا الرياض تستضيف أسبوعا دوليا للطاقة بمشاركة وزراء وقادات شركات عالمية. منشآت تنظم غدا جولة التجارة الإلكترونية في الخبر. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين المقبل. هيئة الاتصالات تنظم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية يوم الاثنين. الاثنين المقبل انطلاق الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي. الدفاع المدني أمطار على معظم المناطق حتى الأربعاء المقبل. عربيا ودوليا، القوات اليمنية نفذنا 2750 عملية استهداف للحوثي خلال 24 ساعة الماضية. تحذير من تسونامي شرق المحيط الهادئ إثر زلزال ضرب بنما بقوة 7.7. ميتا تحظر إعلانات تيك توك على منصاتها في الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء في أمان الله.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الكرام، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند

كثير من الشعراء ومتذوق الشعر، فنستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية مفردة النشر. النشر وهو العلم أو الراية. يقول الشاعر عبد الله الرويعي: خلينا النشر وصاح منادي والعدوس والبلاء عبالة. قال الشاعر عبد الرحمن بن سعد بن صفيان: كم ديرة من ضربهم رزة نشر، تبغي السلامة قبل هدم جدارها. أيضا من المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء أحبتي الكرام مفردة نوبة، وهي المرة الواحدة من الفعل. يقول الشاعر سليمان بن شريم: ترى حالات الخوي وان طالت المدة، مهوب نوب صديق ونوب قوماني. ويقول الشاعر عبد الله بن عون: نوب سهرها شديد ونوب منهاجة، مرة تكن الدموع ومرة تزعجها. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النمش، وهي سكين حادة. يقول الشاعر عبيد بن ناصر بن عضيب أبو اثنين: لولا فعل خضر النمش ودها مزان، إن كان فيها ما استقروا زمانين.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر الكويتي حمد المسرع العجمي، ونقول سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا بك أبو فيصل في برنامج المتكة.
1: الله يرحب بك يا أبو محمد، وأنا سعيد أن أكون معاكم في إذاعة الرياض برنامج المتكة تحديدا، وشكرا جزيلا على الدعوة.
0: الله ربي يبارك فيك. يقول الشاعر حمد المسرع: كان قصدك عذابي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت فيك بركة. صح الله لسانك يا أبو فيصل على هذا البيت الحقيقة الجميل الذي انتشر انتشار النار في الهشيم في جميع ما شاء الله الأوساط الشعرية، وهذا ندل على شيء يدل على الجزالة في المعنى أبو فيصل.
1: ما عليك زود يا أبو محمد، والحقيقة أنا كل شرف أن يكون هذا البيت متداول في جميع الأوساط الشعرية ووسائل التواصل وبين الناس وفي القنوات الخليجية والعربية وفي الوطن العربي الكبير، وهذا كله بالتوفيق رب العالمين.
0: الله يربي فتستاك العلم الطيب شاعرنا حمد، شاعرنا حمد المسرع. لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن لها الفضل في بروزك وتقدمك وتميزك، ومن من تأثرت؟
1: الحقيقة يا أبو محمد، تعرف البدايات متعثرة إلى حد ما في البدايات.
0: نعم، مجرد محاولات. نعم صحيح،
1: محاولات. مثل الطفل اللي يحاول يمشي في البداية كان يحبي، بعدين يحاول يمشي، بعدين
0: نعم.
1: يوقف ويطلع،
0: صحيح،
1: يوقف ويطلع. هذا حالنا في البدايات.
0: نعم،
1: ودائما البدايات صعبة إلى حد ما، إلا إذا لقيت أحد يتبناك أو يدلك على الطريق الصحيح.
0: تسلم.
1: أو يرشدك، وهذه من فضل الله تعالى وجدناها في البداية.
0: نعم.
1: أنا كنت يعني بدون غرور يعني كنت متميز منذ بداياتي. صحيح أني أحتاج إلى بعض الإرشادات، إلى بعض التعاليم، إلى بعض على ما قال يعني أحد يكون يرشدك ويأخذ بيدك.
0: نعم صحيح.
1: فكان بداية الظهور الفعلي في الإعلام كان عام 93، ولكن أنا كنت أكتب من قبلها طبعا، ولكن ما كنت أنشر. لكن الظهور الفعلي للإعلام كان بداية 93 تقريبا، ورأسا ذهبت إلى ديوانية شعراء النبط، وكان نوع من المغامرة.
0: طبعا ديوانية شعراء النبط من أولى الديوانيات المجاء الشعري في الخليج العربي. نعم صحيح.
1: نعم صحيح، وكان لها أصداء كبيرة، وكان ذاك الوقت المرحوم حمد العزب هو كان من يقود.
0: الله ربي يغفر له أبو عبد الله،
1: الله يرحمه ويغفر له. فكان يقود الدفة في برنامج ديوانية شعراء النبط، وما كنت أعرفه شخصيا، وكنت دائما أشاهده خلف الشاشة. كنت أشاهده خلف الشاشات، وكان رعب. وجدت إنسان بسيط متواضع محب، يعني متواضع إلى آخر درجة. أخذ بيدي وقال نسجلك وسمعني ما لديك ويا مرحبا، وقعدني جنبه. فأمانة والله يا أبو محمد أنك ما تدري شنو كان الشعور اللي فيني، يعني من إنسان يعني مغمور إلى إنسان قاعد جنب إنسان مشهور صار له في الإعلام 40 عام.
0: حموس موسوعة نبطية ومرجع للشعر النبط.
1: أمانة كان لها تأثير إيجابي في حياتي، كانت عطتني دافع قوي للانطلاق. فمن ذاك الوقت من فضل الله تعالى أخذ بيدي رحمة الله عليه، وكنت أسجل معاه أسبوع تر، إلى أن جاء وقت قال انتسب للديوانية، وانتسب. من فضل الله عطوني شاعر ألف، وهذا شاعر ألف ما كان أحد يحصل عليه في ذاك الوقت إلا الشعراء الكبار المتمرسين.
0: تستاهل يا أبو حمد، تستاهل أبو فيصل، تستاهل.
1: عمرك 20 سنة 19 سنة وتاخذ شاعر ألف حتى وتفاجأ، قال تستاهل، وهذا دعم لك. فمن فضل الله من ذاك الوقت إلى هذا الوقت من فضل الله تعالى وجد دعم من فضل الله من أبو عبد الله الله يرحمه. بعدين توالت عاد الدعوات من أصحاب المجلات في ذاك الوقت، والجرائد والإذاعة والتلفزيون، إلى ما أنا عليه في هذا

0: تستاهل علما طيب. وانت بعد ايضا اتذكر في تلفزيون الكويت قدمت عده الحقيقه لوحات شعريه في البرامج الشعبيه طبعا.
1: نعم صحيح، كان لي دور في تقديم البرامج الشعريه، كان برنامج اسبوعي استضفت فيه شعراء من الخليج من الكويت من الوطن العربي.
0: تستاهل ابو فيصل، انت مبدع طال عمرك. طيب ممكن تسمعنا قصيده من قصيده؟ ترى احنا مشتاقين القصيده الجزل الجميل.
1: واللي بعمرك الله يسلمك. اقول دامك ضحك تضحك والأيام قدام بنشوف من فينا بيضحك بالآخر.
0: صحيح.
1: وهجرك لي على مر الأيام نكفة بحر ما أثرت في البواخر.
0: يا سلام.
1: صدق وهجرك لي على مر الأيام نكفة بحر ما أثرت في البواخر، بكرة تحن وترجع تعض الإبهام، تلقاني يضحك من حنينك وساخر، يا ما عطيتك حب وإحساس وهيام طبع الكريم يمد ما هو بذاخر، يا ما عطيتك حب وإحساس وهيام طبع الكريم يمد ما هو بذاخر، عطرت بشواق متاهات الأحلام أفخر من مثلي بنفسه يفاخر. واللي زرع لك ورد ما يزرع الغام يشب لك عود الغلاء، كل مباخر مترفع بنفسي على كل لوام، ماني من أهل المصخرة والمصاخر، ذيب انسرح للرزق بدري ولا نام، ما هو مثل اللي بنومه يشاخر، وأنا حمد وأنا حمد أفخر بنفسي ولا اللام، المرجل فاخر
0: بالمرجله فاخر وبالطيف فاخر. صح الله لسانك، شاعر تجيد فنون الشعر واغراضه المتعدده وتملك جميع ادوات البناء الشعري ابو فيصل. تستاهل الله يربي يحفظك. شاعرنا حمد المسرع العجمي كثرت وسائل التواصل الاجتماعي بانواعها المتعدده، هي ظاهره حميده بين الناس ومتذوق الشعر، ما رايك بها وما هي ايجابياتها وسلبياتها ان وجدت؟
1: الحقيقه وسائل التواصل انا اعتبرها نعمه يا ابو محمد
0: وسلاح ذو حدين. نعم
1: نعم، انشعل ونشعل. وحنا مرينا بعقبات كثيره في ذاك الوقت في مساله النشر كرنت.
0: الله الله كيف قد على مقام متغلغل في الساحه قد له كم سنه
1: اي نعم، ونظام طال عمرك المشاركات
0: صحيح،
1: فكل واحد مزاجيته، هذا يحبك هذا ما يحبك، هذا يعرفك هذا ما يعرفك، انت قرب هذا انت مش قرب هذا، هذا يخليها عنده ويتركها في الدرج سنه او شهر ويلا يتذكرك. الحقيقه وسائل التواصل محمد نعمه من نعم الله.
0: الان بامكانك ابو فيصل وانت جالس في البيت في المجلس ما شاء الله تبث قصيدتك عبر حساباتك في التواصل الاجتماعي ويقراها الجميع، عرفت، من غير انتظار الاول بالجرائد الاسبوعي او المجلات الشهريه او الاسبوعيه.
1: الحقيقه اليوم محمد انت الشاعر، انت المخرج، انت المنفذ،
0: نعم،
1: انت اليوم صاحب كل شيء، انت اليوم بقصيدتك تستطيع ان تنشرها وين ما تبي،
0: نعم،
1: بطريقتك باسلوبك الخاص بنهجك الخاص، عرفت، تبثها للفضاء عبر الجميع يسمع ويشارك، وتجيك ردود فعل مباشره فورا.
0: هذه من حسناتها ومن ايجابياتها ما شاء الله. نعم. ان مشافهه الجمهور مباشره يعني.
1: نعم، محاكاة الجمهور. نعم. بشكل مباشر.
0: الله ربي يحفظك. ممكن تسمعنا قصيدة من قصايدك؟
1: القصيدة الثانية طول الله عمرك.
0: عمك ما يقصر.
1: يقول ظلمتني وصدرت حكمك بسرعة، كأنك على الزلة تسوق التباشير.
0: سلام.
1: فرقت شمل ما اهتلينا بجمعة، دقيت في جوف المواصل مسامير، ما عاد لي فرصة ولا خط رجعة، حكمتني من قبل لابدي المعاذير، ترى الهجر في شرع الأحباب بدعة، ما عمر درب الهجر ينبت نواوي، ترى الهجر في شرع الأحباب بدعة، ما عمر درب الهجر ينبت نواوير، صار الهوى في داخل العين دمعة، هلت من الفرقة وبعد المشاوير، من عقب جلستنا على ضوء شمعة صرنا نمسي ذيك الأيام بالخير، من عقب جلستنا على ضوء شمعة صرنا نمسي ذيك الأيام بالخير، واللي سواتك غير الوقت طبعه لو راح قلنا جعلها له مسافير، واللي سواتك غير الوقت طبعه لو راح قلنا جعلها له مسافير، لو كان يعطيني للود نبعه ما همني نبعه ولا همني البير، ترى الخسارة من خسر حب ربعه ما هو من يخسر غرام الغنادير.
0: صح الله لسانك ملايين. الحقيقة عزة النفس، عزة نفس الإنسان وكرامته رأس ماله الحقيقي في الحياة، وبيض الله وجهك على هذا الإبداع أبو حمد. أبو حمد ما رأيك في المسابقات الشعرية؟ هل خدمت الموروث الشعبي؟ حنا الحقيقة نشاهد المسابقات تعرض بين فترة وفترة في جميع دول الخليج، وهذه حسنة جميلة الحقيقة في خدمة الموروث الشعبي، ما رأيك بها؟
1: نعم أبو حمد، الحقيقة إن كانت تدعم الشاعر وتدعم الموروث
0: نعم.
1: بدون أي مقابل فأنا أؤيدها بشدة، وإن كانت ربحية ومادية مثل بعض القنوات أو بعض البرامج. الحقيقة خلاص هدفها واضح و...
0: ربح تجاري.
1: نعم، ما أصبح تجاري وما له يعني أمانة أي ما عاد له أي اهتمام. القصد هو دعم الموروث. أين دعم الموروث؟ أين دعم الشعراء؟ أين جمع الشعراء مظلة واحدة بحيث أني أجيب من شعراء الوطن العربي يكون تحت مظلة؟

0: صحيح.
1: انت افترض تحكيم تغني عن تصويت الجمهور.
0: نعم صحيح، ان شاء الله باذن الله بنكون هناك المسابقات القادمه ان تكون ان شاء الله خاص بس للمحكمين. الله يحفظك، ودنا تسمعنا قصيده من قصايدك.
1: يقول: ما كل حاجه طعمها مره تنعاف، يا ما شربنا قهوه الصبح مره، حتى البحر لا تحسبه كلها اصداف، يمكن تلاقي خارج البحر دره، رضاك يغني عن رضا كل الاطراف، يسوى النفوس الجاحده الف مره، من يجرحك لا تنتظر منها اسعاف، يجهز على روحك على حين غره، من يجرحك لا تنتظر منها اسعاف، يجهز على روحك على حين غره، ومن يكرهك لا يمكن يكون ميلاف، دام الغضب والحقد قلبه مقره، والبعد في احيان للنفس انصاف، ما من وراء بعض الاوادم نسره، حتى ولو ما حقق الوقت الاهداف، وخلاك تاخذ لك على الارض فره، عيش الحياه ولا تفكر بمطاف، واللي يضرك لا تحاول تضره، حتى تجاب له قوانين وعراف، من راح لا تتبع لذكراه جره.
0: يا سلام، من راح لا تتبع لذكراه جره، انت شاعر تسير بخطى ثابته نحو الابداع، وينساب شعرك عذبا زلالا سهل الاستيعاب والحفظ. والله يا ابو فيصل،
1: شرف يا
0: ابو فيصل، الله يحفظك. الامسيات الشعريه هي حلقه وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رايك بهذه الامسيات الشعريه؟
1: والله نفتقدها يا ابو محمد، كثيرا نفتقدها، خصوصا بعد مهرجانات هلا فبراير والمهرجانات الكبرى اللي تكون مدعومه من الدوله.
0: نعم،
1: اما انها نعتبرها وجبه دسمه لنا كشعراء،
0: صحيح،
1: حتى لو ما نشارك، يعني حتى لو نحضر امانه ونجلس على الكراسي ونتابع في المسرح ونتابع الشعراء، فبالنسبه لنا كانت وجبه دسمه لمتابعه الشعراء الكبار اللي كانوا يجيبونها بذاك الوقت.
0: نعم صحيح.
1: فامانه احس ان يعني قل هذا الدعم وقلت هذه المشاركات وهذه المهرجانات، وطغت المهرجانات التجاريه بشكل اكبر، اللي هدفها يكون ربحي ومادي، ولا يهم جزالة الشاعر، اسم الشاعر، من وين الشاعر. بعض الشعراء والله محمد، ويمكن أنت حضرت وأنا حضرت وشفنا، في شعراء يوقفون على المسرح والله أنه يكسر الشعر، ولكن لأنه فقط دفع الرسوم ولأنه تواجد فأصبح شاعر من ضمن الشعراء.
0: هو البقال الأصلح طال عمرك.
1: صح كلامك،
0: الله يطول عمرك، وإن شاء الله بإذن الله يعني نضم صوتي لصوتك بإذن الله، تكون هناك أمسيات شعرية جميلة في الكويت وفي خليجنا الغالي. أبو فيصل، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك حتى الآن وما السبب؟
1: نعم، أنا أمانة محمد، القصيدة اللي قفزت باسمي إلى الساحة اللي هي كان قصتك عذابي لا توصل حريص الزمن أقصر وتفي كبرك.
0: يا سلام،
1: هذه قصيدة لها فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى.
0: استاهل.
1: يعني أصبحت أبو محمد، أصبحت جواز سفر لي. من أنت؟ أنا حمد المسرع. والله ما أعرف.
0: استاهل.
1: ما تعرفني؟ اسمع البيت. أنت راعي البيت هذا؟ لا إله إلا الله، صح لسانك، أنت شاعر جزل إلا لا من هالكلام هذا. فأمانة البيت هذا بفضل الله كان له فضل علي.
0: لأنه جزل يا أبو فيصل، جزل طال عمرك.
1: ما عليك زود أبو محمد.
0: ممكن نسمع القصيدة طال عمرك؟
1: أعطيك جزء منها طويلة أبو محمد، يقول: نعم. كان قص أبي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت فيه كبركة، لا تعاند تراني صرت مثل القريص، ما حد راح صوبه والعذاب انهكه،
0: سلام،
1: لمعة توق فيني مثل لمع الفصيص، والقدم سكتها لك والطريق اسلكه، قام صلك وطحت برمش عينك قنيص، يوم شفته غدب القلب صوت تبكه، جيت بفر منك واثر مالي محيص، اثر سهمك تعدى بالحشا ودهكه، أشهد أنك بقدرك وبغلاتك بخيص من كثر زود حبك، تحت وسط أشبكه، إلى آخر القصيدة يمكن حوالي 25.
0: الله يطول عمرك أبو فيصل، تساك العلم طيب. أبو فيصل، التعدى الغاضي الشعري هي المطلوبة من الشاعر؟ يعني بعض الشعراء حصريا يقول أنا بس أكتب في الغزل، والأغراض مطلوبة الحقيقة لكل شاعر في المناسبات وفي غيرها.
1: بالعكس، الشاعر اللي ما يتعدد في الأغراض أنا ما أعتبره شاعر.
0: نعم،
1: أنت لا تختزل نفسك في الغزل. الغزل مطلوب، نعم، وجبة دسمة ويسمونها فاكهة الشعر.
0: نعم،
1: ولكن لا تختزل نفسك في الغزل، لازم يكون فيه حكمة، لازم يكون فيه اجتماعية، لازم يكون فيه الوطن اللي حق عليك، فيجب على الشعر يكون متعدد الأغراض في جميع أنواع الشعر.
0: نعم، شعرنا حمد المسرع العجمي الحقيقة بدأ الوقت يداهمنا، حنا والله ما شبعنا من سوالفك، نبي قصيدة ختامية الله يحفظك.
1: يقول: الليل موحش والخطاوي متاهات،
0: متاهات
1: الليل موحش والخطاوي متاهات، والبوصلة في ذاكرتنا ضعيفة.
0: يا سلام.
1: أول يقدين النجم والمجرات يسريبنا بين الجبال المنيفة، أول يقدين النجم والمجرات يسريبنا بين الجبال المنيفة، واليوم خلف الخارطة والجهازات واللي نبيها من المواقع نظيفة، نمشي ورا جوجل على الاتجاهات، وأوقاتنا ضاعت بمور سخيفة، نقعد جميع ولكن عقول نشتات عقب السوالف والعلوم الطريفة، نقعد جميع ولكن عقول نشتات عقب السوالف والعلوم الطريفة، نتابع الأحداث خلف المنصات، ومن أولها ما نعرف إلا الصحيفة وقت الجرائد والكتب والمجلات.

0: جاءت وافكارنا في محتواها عفيفه، تغيرت بعض الجمل والعبارات ثقافه جتنا ولاهي نظيفه. الله يسقي وقتنا ذاك بالذات يوم الوليف يحب شوفه
1: مليفه،
0: وقت المضعد الليالي جميلات، وقت الصداقه والنفوس الخفيفه، يوم الفرح بصدورنا له مساحات، يوم الوناسه للاوادم حليفه، مره نشوفها بخير وسهالات ومره نشوفها علينا حليفه.
1: الله الله، شاعر مبدع واسلوب راقي وتصوير متقن، كلمات واثقة تاب التلميح وتعشق التصريح، صح لسانك. شاعرنا حمد المسرع أبو فيصل، الحقيقة خذينا معك وقت ممتع جدا في الدردشة مع مسيرتك الشعرية، وبيض الله وجهك على الحضور وعلى هذه الإجابات الجميلة.
0: الله يطول بعمرك يا محمد، ومرة ثانية شاكر لك على الدعوة، والله يعطيكم العافية، وحفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة،
1: اللهم آمين،
0: من كل شر ومكروه، وشعبها الحبيب الشقيق من كل شر ومكروه.
1: الله يا رب يحفظك وبيض الله وجهك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. المثل يقول: أسهر ولحد درى عني، ويضرب في من يعاني السهر ويكابد الحزن والهم، من غير ما يشرك أحد في أمره ويفصح عما يقض مضجعه. تقول الشاعر: يا نبيع السبيعي، الليل طول بي وانا فيه سهران، ما حد درى عني وانا منه سهران. ايضا من الامثال الشعبيه المستخدمه في الشعر النبطي المثل يقول: القلب دليل راعيه، ويضرب لمن يحدث امرا يتوقع حدوثه، فيقع الامر على ما كان يحدث به، فهو يضرب في صدق الحدث او الاحساس. ويقول الشاعر عوض العنزي: القلب يجفل عن وجيه مصده، انا اشهد ان القلب دليل راعيه. ويقول أحد الشعراء: العاقل الفاهم ضميره يقديه، قلبه دليله والنواظر مراته. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل: أنت راعي الأولة، ويضرب للشخص البادئ بالمعروف. ويقول الشاعر محمد بن مهدي العرجاني: كثر الله خير حبك وانت راعي الأولة، وبيض الله وجرحك ما جرحت إلا حشيب.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معنا هذه الأبيات. يقول الشيخ تركي بن حميد: من لا يدوس الراي من قبل ماديس، عليه داسوها العيال القرومي، ومن لا يقلط شذرة السيف والكيس، تبدي عليه من الليالي ثلومي. القصر ما يبنى على غير تأسيس، ومن لا تعلم ما تسر العلومي. ويقول الأمير محمد الأحمد السديري: لخاب ظني بالرفيق الموالي، ما لي مشاريه على نايد الناس، لعل قصر ما يجي له ظلالي، ينهد من عالي مبانيه للساس، لصار ما هو مدهلا للرجال وملجأ لمن هو يشكي الضيم والباس. ويقول الشاعر بديول وقداني: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوالي. أيضا الشاعر مزيد بن إبراهيم المزيد يقول: ألا يا ليت ربي يوم سوى عبيدة حط للطيب علامة، علشان اللي ذي بالناس جاهل يعرف الحر من برق الجهامة.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي بنرجع فيه شوي بالزمن ولبيئتنا الزراعية. إحنا هنا في المنطقة الشرقية نتكلم عن واحتين كبار جدا، يمكن واحدة منهم تعتبر أكبر واحة في العالم. بنتوجه اليوم للواحة الأصغر، واحة القطيف على ساحل الخليج العربي، ومعنا مجموعة من الشباب نتعرف عليهم اللي مهتمين جدا بالجانب الزراعي ومسلطين الضوء عليه في أكثر من فعالية وأكثر من نشاط. نتعرف عليكم شباب، وأهلا وسهلا فيكم في بداية حلقتنا. الأستاذ طه القيصوم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذ.
0: جواد السلطان، أهلا وسهلا فيك.
2: مرحب مليون.
0: مؤيد المعاتيق، أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، مشكورين على الاستضافة،
0: حياك الله. خليني أبدأ مع طه. أنا أشوف ما شاء الله في عندكم نشاط وحركة كبيرة وفعاليات وأنشطة للتركيز على البيئة الزراعية في محافظة القطيف، ليش؟ شنو الداعي يعني؟
1: صحيح، حبينا نسلط الضوء على الارث الزراعي الكبير والتاريخي لمحافظه القطيف، وبجهود شبابيه انا وصديقي مؤيد المعاتيق حبينا ننشئ حساب اسمه روزنا، يتكلم عن تاريخ المنطقه الزراعي والمميزات الموجوده فيها، وعندنا ثمار متعدده مثل اللوز القطيفي واللومي القطيفي وغيره.
0: طه، انت مزارع في الاساس ولا كيف؟
1: محب للزراعه وهاوي.
0: يعني ما انت مزارع في الاصل. خلينا اروح اجل لجواد. جواد مزارع ما شاء الله.
2: إيه الحمد لله.
0: أبن عن جد ولا؟
2: أبن عن جد، من وعيت على هالدنيا وأنا ومع أبوي رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: لين وصلنا إلى هذا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: كيف بدايتك مع الزراعة والمزارع؟
2: والله تقدر تقولي بدايتي مع الزراعة منذ الطفولة. على سجيتنا نروح هي الوالد نساعده، شوي شوي حبينا الموضوع وأخذنا الخبرة من عند الوالد، وهم كذلك آخر 5-6 سنوات التوجه إلى الزراعة صاير كبير حليو.
0: صحيح
2: يعني.
0: في ايه؟ توجه كبير جدا، وفي عناية حتى من السلطات أنه كيف تركز على البيئة الزراعية.
2: أي جدا، الحمد لله رب العالمين، فلهذا يعني طورناها أكثر وأكثر.
0: جميل. مؤيد، شنو علاقتك بالزراعة بالذاتنا؟ يعني أنتو كل نشاطكم زراعي حتى الآن. يعني
3: أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مختلف، أنا يعني شخص على قولتهم محب للفن، فأنا حبيت أبرز هذا الفن عن طريق الزراعة أو الأشياء الجميلة اللي قاعدة تبرز في القطيف بشكل عام. يعني إذا اليوم إحنا تركيزنا في الصفحة على الزراعة أو نشرنا عن الزراعة بشكل عام، ممكن مستقبلا راح تشوفوا أشياء مختلفة عن القطيف. يعني بنحاول نبرز القطيف بأفضل صورة ممكنة، وحابين نحن نخليها توصل للعالمية. يعني
0: أنتوا كمجموعة شباب يعني عندكم هم إبراز المنطقة، أنا حبيت هذا الموضوع، بس أنا أبغى أرجع معاكم لطفولتكم. طفولة يمكن الواحد يكون على سجيتها أكثر من أنه يعني الآن وهو كبير يحكم نفسه بكثير من القيود. ف مثلا يعني أنا اللي لاحظت أن كل واحد فيكم من منطقة، وش اللي تحسوا أنه يجمعكم كيعني كشخصيات في اهتمامكم بالزراعة مثلا؟ شو اللي تهتم فيه بالزراعة يا طه؟
1: بشكل عام من طفولتنا احنا كبرنا مع الـ مع الـ مع الزراعة والنباتات القطيفية. يعني نذكر لما نطلع مثلا من المدرسة نروح نقبع علينا لوز مثلا، نقبع علينا توف، خصوصا في المواسم الفواكه الموسمية القطيفية.

0: فيها
1: ولا الحين يعني هذا موسمها صراحة.
0: صحيح وإحنا كبار صعب نقبع الحين فلازم نستأذن. فهذا الشيء اللي يجمعنا صراحة، البيئة الزراعية الموجودة في القطيف، كثير من الأشياء نتشارك فيها، جميع قرى القطيف تتشارك بنفس التفاصيل بنفس الذكريات.
1: صحيح.
0: أعتقد إن مؤيد يشاركني نفس الشيء جواد.
1: يعني جواد، وش اللي من ذكرياتك في الطفولة بالذات إنك من مزارع ابن مزارع، مع إن الكل بصراحة أبناء بيئة زراعية، يعني كل المناطق اللي ذكرت الآن زراعية مش بحرية، فقولي أنت يا جواد شو اللي يشدك أكثر؟
2: والله أشياء واجد، يعني هي بحد ذاتها اسم قطيف توحي إلى الزراعة
1: على طول كذا، زي يعني مربوطة فيها،
2: هي علميا أو يعني أخذت مسمى
1: من القطيف
2: من القطف.
1: نعم.
2: من كثرة قطف الثمار في واحة القطيف.
1: طيب يعني أنا هنا بدخل معاك عميق، إيش رأيك؟ يعني زين، عيال المنطقة ربوا على أنواع زراعية معينة موسمية، كلنا نعرف اللوز، الكعك، التوت أو التوف بالقطيف.
2: صحيح.
1: زين، في منتجات برضو كانت موجودة ونوعا ما اندثرت، كان في خوخ، كان في عنب، التين الحين موجود، بس ليش في أشياء ابتعدت أو يعني اندثرت شوي وفي أشياء برزت؟ أنت كمزارع شنو السبب؟
2: أنا أشوف من توجه المجتمع أو المستهلك. يعني نفس خلينا نقول ثمرة اللوز، الآن العالم العربي كلها تعرف أن القطيف هي أكبر مصدر لثمار اللوز.
1: ليه؟ شنو السبب؟ شنو عندنا ميزة؟
2: عندنا ميزة أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، شجرة
1: يعني هذه الميزة أنا أعرفها للرطب للتمر.
2: لا بالعكس،
1: حتى اللوز،
2: شجرة اللوز ساحلية تتكيف مع أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، يعني مثل واحة القطيف أو البحرين جودة اللوز عالية جداً. بالإضافة إلى هذا، أرض القطيف خصبة ومزارعها ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: حلو.
2: إيه، فقوة الإنتاج وقوة الحب في الزراعة شيء كبير في واحة قطيف.
1: طيب ليش اندثر العنب مثلاً، الخوخ مثلاً؟
2: العنب أنا شفته بصراحة، أنا يوم كنت صغير شفته في مزرعة
1: في كروم أبوي. عنب تحس كذا نفسك في لبنان، ما أنت في القطيف. يعني
2: والله شفته، بس إلى الآن في ناس أو مزارعين أبوتنا وشيابنا ما شاء الله إليهم باع كبير في هذا المجال، رجعوا العنب القطيفي.
1: والله
2: أنا بعت منه في المحل.
1: وكيف جودته؟
2: جودته واجد ممتاز، يبين انه قطيفي مثلات الرطب، اللوز، الليمون.
1: لازم اتعرف على العنب القطيفي من تبعكم يعني صراحه.
2: ان شاء الله.
1: مؤيد، انت في بيئه زراعيه برضو، انت من تاروت.
0: صحيح.
1: فتاروت برضو حول القصر، البيئه الزراعيه هناك قويه جدا، بالذات ان اول كان فيها العين. سبحت في العين ولا ما سبحت فيها؟
3: لا والله ناشفه الحين. بالنسبه لتاروت، تاروت تبقى يعني واحه زراعيه، واتوقع في صور قديمه لتاروت ما تبين فيها إلا النخيل.
1: صحيح.
3: من تصوير جوي يعني.
1: نعم.
3: فأنا من من من شخص محب للتصوير وشخص محب لهذا الجانب الإبداعي، وأتوقع قلت لجواد بعد هالأسبوع باجي بصور له بالطيارة. فجمالية القطيف تبين بعض الأحيان بالتصوير الجوي. ففي مشاهد راح تطلع إن شاء الله الأيام القادمة إلى.
1: بس الآن ما عادت يعني فيها نفس الكثافة اللي حقت أول.
3: صحيح. إيه، بس في عندنا مناطق الخولدية، أم الحمام، هذه المناطق فيها فيها يعني جانب جمالي جدا جدا جدا كبير، يعني خصوصا في التصوير الجوي، وهذا الشيء راح تشوفوه ان شاء الله بعد عن طريق صفحتنا. يعني
1: البيئه الزراعيه اثرت فيك، لعبت ما بين الشجر، طلعت من قضوب اللوز، من شجر التوت.
3: مو بس البيئه الزراعيه، يعني حتى تاثير قصر تاروت هذا الشيء يعني اثر علينا بشيء ابداعي. يعني احنا لما نشوف هذا.
1: كنتوا تطلعوا القصر وانتوا صغار ولا ممنوع من ايامها؟
3: لا، كان مفتوح من قبل، وحتى ابواتنا وامهاتنا الله يحفظهم يعني لما كانوا صغار كانوا يسبحوا في العين، فكان مفتوح، بس الحين يعني مغلق. واتوقع ان يكون في بعض الفعاليات
1: محدودة.
3: نعم. إيه، بس مغلق الآن يعني لهدف
1: في
3: يعني
1: خطورة بعد،
3: في خطورة إيه؟ لأن المكان مرتفع وممكن المكان يعني خطير، يعني قديم جدا، يعني 5000 قبل الميلاد، يعني هذا الشيء
1: وحسب بعدها 2000 سنة بعد الميلاد.
3: صحيح.
1: صاروا 7000.
3: إيه.
1: نعم. فأنت تتكلم عن عمق تاريخي قوي جدا. طه، أنت برضو بيئة زراعية، إحنا نتكلم عن أم الحمام، أنت.
0: صحيح.
1: من هذه المنطقة، فالبيئة هذه مع أنك ما أنت مزارع بس كل اللي حولك بيئة زراعية، كيف كانت أجواءكم وأنتوا أطفال؟ وين تلعبوا؟ وين تروحوا؟
0: طبعا أم الحمام كمنطقة محيطة فيها النخيل من كل مكان، فطبيعتنا كأطفال كنا نطلع بالسياكل إلى النخيل. في عندنا مكان نسميه الدويرة في أم الحمام، كنا نركب السيكل وندور عليه بين النخيل، يعني كل موسم وموسم نجتمع احنا واصحابنا مع بعض.

0: ما لحقتوا على العيون انتوا بعد؟
1: ما زالت موجودة العيون كشكل، ولكنها
0: لا لا يعني لعبتوا في العين كعين؟
1: لا ما لعبنا فيها.
0: أي؟
1: بس سمعنا أبانا وأجدادنا أن الخطيف كانت يعني مليئة بالعيون، كانت العيون تتفجر من الأراضي.
0: ما كانوا سباحين بس دراستهم تعلموا السباحة. أي السباحة من العيون بدل
1: بلا شك. القطيف يعني بلد البحارة والنواخذة سواء بالعيون أو غير العيون.
0: نعم. فكانت لعبتكم بالسيكل ما بين الأشجار
1: في منطقة اسمها الدويرة، يمكن تذكروها.
0: أول مرة أنا أسمع فيها صراحة.
1: معروفها في أم الحمام، أي أحد يسمع هذه الجملة بيعرف الدويرة وين، بس للأسف الآن.
2: واللعبة اسمها الدويرة.
0: أول مرة أسمع.
2: لازم نطلع من هنا نروح لها على طول.
0: ضروري. طيب وش هوية اللعبة؟ اشرحها لنا شوي.
1: يعني هو مكان منحني تمام، فننزل بالسيكل بطريقة دائرية، عرفتي؟
0: اوه هذه بعد حركات
1: شبه بهلوانيه.
0: أيوة.
1: حركات جميله جدا.
0: أيوة. والله
1: ممكن ما تصدق وياك وتضحك
2: زيك ولا فن، لان الدوار على تحت صح. فهمتها عرفتها.
0: اي فتوازنهم يعني كان قوي صراحه.
2: يعني هذه الطيحه وخلاص القبض. يعني
3: ما ادري انا جواد عندك سيكل، انا عندي اذا جاهز طلعتنا على طول.
2: لا والله انا ما استعمل العربيات قاري
1: مزارة صحيح.
0: نعم. لين الحين تستخدم القاري جواد؟
2: اي ما نستغني عنها
0: والله.
2: والقواري
0: لحظة، انت لازم تشرح القاري الحين، مو الكل يعرف شنو قاري.
2: صحيح.
0: ايه فاشرحها يلا.
2: القاري هي العربية الان يسموها عربية او اليها كلمة جديدة ما ادري.
0: القاري عبارة عن عربة كبيرة،
2: عربة
0: من الخشب.
2: لا من الحديد.
0: الحين صارت من الحديد والله. على ايامنا
2: حديد كان رانجول بعد مو خوش يعني.
0: طبعا على ايامنا احنا كانت خشب صراحه.
2: صحيح.
0: اي والله
3: خشب وشمر كانت.
2: ما لحقت على الخشب انا.
3: هذه الحقيقيه دي.
2: لا يمكن يقصدوا يمكن حق عزكم الله الحمار، هذه بعد يسموه قاري.
0: اي انا هذا اللي اعرفه.
2: لا انا ما اقصد هذه.
0: لا انت تقصد العربه الصغيره العربانه.
2: إيه نشيل فيها التربه، نشيل فيها القصير حق الغنم.
0: طيب القاري غير.
2: لا بس هذه نسميها قاري بعد.
0: طيب وشنو استخداماتك للقاري؟ القاري غير القاري طبعا. انت قاعد تشرح لنا شيء ثاني.
2: انا احب هذه واجد القاري،
0: عزيز على قلبك.
2: اي قصه. ليش؟ لانك كنت اول يوم كنت انا صغير ابوي كان يسوي لي صناديق اللوز ويحط لي خشب على القاري، في صور بعد موجودة.
0: أي.
2: وأحط الصناديق وأروح يعني على الشوارع
0: اللي هي سحارية.
2: إيه السحارات. أي. وأبسط بها. فالقاري أول أنا حاجة سكتها في الحياة.
0: لا تدري إن أهلنا وحبايبنا في الكويت يسمون السيكل يسمونه قاري. فأنت الحين طلعت لي مصطلح جديد، طلعت العربانة قاري.
2: إيه هذه هي قاري والله، إحنا سميناها قاري.
0: المصطلحات تختلف طبعا من منطقة لثانية. هذا القاري طبعا حقه ما ينفع في الدويرة ولا؟
1: لا مستحيل، مباشرة بتخسر
2: على طول على الرأس.
0: نعم. أعزائي مكملين معاكم في مقهى ديرتي، خلونا نطلع معاكم فاصل لين احنا نتقهوى ونرجع لكم ثاني مرة.
2: اي والله نحتاج.

0: ورجعنا لكم أعزائي مكملين في مقهى ديرتي، وكلامنا اليوم عن البيئة الزراعية في القطيف وأبناء القطيف. واليوم قاعدين يسولفون عن منتج يمكن يعتبر واحد من أبرز المنتجات اللي الحين يعني شغالين عليها، اللوز، وما أدراك ما اللوز. طبعا اللوز عندنا في القطيف غير اسمه في مناطق ثانية، فماد نعم. فجواد، احنا نعرفه في القطيف والشرقية عموما لوز.
1: لوز صحيح.
0: طيب باقي المناطق شو يسمونه؟ أساس أساس إنه يعني نعرف الناس شنو هو.
1: بيدام أهل عمان أو الإمارات أتوقع. عمان أكثر شيء.
0: حلو.
1: السلطنة يسموه بيدام.
0: بيدام.
1: بيدام إيه.
0: بالميم آخر شيء.
1: إيه.
0: مش نون.
1: لا بيدام.
0: حلو.
1: بالميم. بس إذا قلنا لوز يعرفوا لوز ترى معروف.
0: يمكن أقرب بيئة إلينا وفيها يعني نفس البيئة الزراعية وشكلها وطريقتها يمكن حبايبنا في البحرين.
1: البحرين إيه نفس الشيء.
0: عندهم نفس لوزنا ولا يختلف؟
1: وبالعكس أجود.
0: والله.
1: يكون أفخم.
0: فتهجنوا معناته.
1: إيه خلاص لا يكون أفخم من طريقة الثمر. ليش؟ لأن هناك أجواءهم بالرطوبة زايد عنا إحنا.
0: طيب يعني ليش ما تزرع في تاروت؟ تاروت كلها على بعضها جزيرة.
1: شوف
0: يعني
1: الشجرة كل ما تقربت إلى البحر
0: صارت أحسن،
1: صارت أفضل وأفضل بالنسبة إلى نموات وبالنسبة إلى ثمر.
0: طيب مؤيد، هو الحين بحسب كلام اللوز يفترض في تاروت يكون أفضل.
2: صحيح.
0: لأن يعني تاروت جزيرة.
2: صحيح زي ما يقولوا بعض الأحيان، إحنا لما نطلع في القطيف يكون الجو غير، لما يجوا تاروت يقول الرطوبة عندكم زايدة، لأن إحنا منطقة قريبة من الساحل يعني.
0: أنا يعني بيت الوالد عند البحر بالضبط في يعني سنابس، فيعني أطلع من الدمام الأجواء لطيفة جدا، أوصل
2: توصل سنابس الرطوبة ألف.
0: الرطوبة موت.
2: ايه. هذا الشيء الفارق يعني في تاروت خصوصا يعني.
1: من الدش مداخل تاروت تحس بالعبيجة
2: ضباب على طول.
0: إيش المصطلح؟
1: عبيجة.
0: هذا اللي يقولوا كتمة.
1: أيوه نفس المصطلح.
2: أو أجاويد يقول خواهر بعض الأحيان.
0: أي هذا فعلا من المصطلحات اللي كانت دارجة.
1: فلت يعني ثلاث ثواني وطمطم.
0: لحظة تيجي أيام، لحظة بقول لكم مصطلح ما أدري إذا تعرفوا، تيجي أيام يصير الجو كوس طاها ضاع.
3: لا أنا وضعت الصراحة الحين نوجه سؤال لأخونا جوال.
1: كوس بما معناه أنه ما بعد الخواهر والكتمة،
0: الهواء إذا هو جاي من الجنوب فهو كوس،
1: من الجنوب كوس
0: إيه، ومن الشمال يقول الهواء اليوم شمالي يعني إيش يعني، فأهل أهل تاروت يحبوا الهواء الشمال.
2: عمش إنه بارد يعني.
0: بارد.
2: إيه عجل شمالي.
0: اسأل الوالدة ضروري تسأل الوالدة.
1: شوف اللي غير مزارع يحب الهواء الشمال زي ما تفضلتي.
0: نعم طبعا
1: فهمتها الحين، بس المزارع ما يحبه،
0: يحب الكوس.
1: يحب الكوس
2: يبغى الانتاج،
1: لأن هوا الشمال زي ما تفضل معاتيق، هوا الشمال يأثر على النباتات بشكل
0: لا
1: عام.
0: مو بس كذا يأثر، ويعني احنا عندنا أكثر من منتج في محافظة القطيف، إن كان الرطب يحتاجه
1: صحيح.
0: عشان يستوي ويصير تمر. الآن اللوز وهو واحد من أهم المنتجات برضو يحتاج. ليش يحتاج الرطوبة؟ في إيش يحتاجها تحديدا؟
1: هي بشكل خلقتها مثلا هالشكل، إن هي تحتاج ما تتكيف إلا في أشجار الرطوبة، مو بس ثمار حتى نموات. يعني ليش أنا ذكرت ليش من شوي إن الهواء البارح هذا شمال يأثر على الثمار.
0: نعم.
1: ويأثر على النموات.
0: معناته اليوم أنتم مبسوطين على الجو اليوم؟
1: لا اليوم مو خوش.
0: والله
1: الهواء الظهر اللي جاء البارح هذا
2: مو رطوبة صحيح.
1: إيه شمال، هذا يأثر على حتى الثمرة اليوم مو ديك الجودة.
0: والله
1: يعني
0: وأنا قاعد أقول اليوم ثقيل الجو وحار وكذا طلع، لا لسه بالنسبة لي
1: ثمرة اليوم مو خوش، تأثر عليها الأجواء هذه، الرياح تأثر.
0: طيب طاها كلمني عن المنتجات المحلية اللي عندنا في المحافظة وانت تفضلها، مثلا التين، حاليا التين ما شاء الله ترس الأسواق، الليمون مع أن أهل الحسا يقولون اللوم حساوي يعني، فشنو تحس انت من منتجات ان هذا هي اللي تمثلنا صح وانا احبها، انا يا طاها احبها.
3: احنا دائما عندنا في طبق عندنا في القطيف خصوصا مثلا السميكات لازم نبداها باللوم القطيفي، هذا
0: طبعاً
3: اساسي.
0: نعم.
3: ودائما افضل الفواكه الموسميه زي ما قلت لك، مثل التوف، مثل الكنار، مثل اللوز، احنا نسميه طبعا الكعك نسميه كازو في ام الحمام، ما ادري مر عليك هذا المصطلح
0: جديد علي. لا
3: احنا نسميه الكعك نسميه كازو، اخواننا في الجيش يسموه عشان شك.
0: شي يسمونه
3: عشان شك.
0: إيه لا هذا جديد.
3: فمسميات ما شاء الله واجد عندنا في القطيف.
0: لا أنا أعرفها كعك.
3: أنتوا ممكن في سنابس أو تارو تسموه كعك، بس إحنا كازو في عشانشك وفي أسامي مختلفة ثانية.
0: مؤيد شو اللي تحبه من منتجات المحلية؟
2: صراحة هو اللوز يعني
0: رقم واحد،
2: أخذ حتى من زمان يعني.
0: عشان كذا متوصي. إيه
2: فلما طلع يعني بهذه القوة في آخر السنوات، حبيت ان انا احط بصمتي شويه في موضوع اللوز. اتوقع حتى طه يعرف ان احنا صار لنا 3 سنوات ننتظر من موسم لموسم، يعني بعض الاحيان تصادف الظروف ان احنا ما نقدر نصور. بس الحمد لله هذه السنه يعني توفقنا، خوش توفيق يعني، رحنا زرنا اكثر من مزرعه وابرزنا هذا المنتج القطيفي يعني وبابداع طيب. المزارعين يعني
0: حلو هذا اللوز. طيب غير اللوز؟
2: غير اللوز التوف، يعني التوف هذا بعد شيء
0: والله الشباب كلهم متفقين على التوت. إيه
3: يعني
0: وال
3: يكونوا مشترك
2: توف، لأن حتى احنا بعض الأحيان نصنع منه عصير. يعني حتى أتذكر أنا واحدة من الخالات الله يذكرها بالخير كانت تسوي لنا يوم الخميس من التوت هذا عصير ويكون حامض ومنعش يعني.
0: فهذا هذا عمار أيامكم يعني.
2: إيه هذا منتج تاروتي.
1: حامض ها بالعافية.
0: قالك يعني. طيب هذه الحين المنتجات الموسمية الدارجة. طيب من الخضار ولا مالكم في الخضار؟ مثلا أشوف في ناس يعني في اعتبار كبير جدا مثلا للبامية أو الباذنجان.
3: بامية رقم واحد صراحة، بامية القطيفية يعني رقم واحد، ننتظر موسمها وعندنا مزارعين في الجيش خصوصا مشهورين بالبامية القطيفية.
0: شنو ميزتها
3: البامية القطيفية؟ ميزتها بحجمها.
0: احنا قاعدين نسوق لمنتجات محلية يا جماعة، يعني خلي كل السعودية تشرفنا
3: بإذن الله
0: وتدخل للمنتجات عضوية 100%. يعني ما في أحسن من كذا
3: بلا شك.
0: طيب فأنت مع البامية غيرها برضو البامية؟ يعني معناته مرق البامية عندكم
3: رقم
0: سلطان
3: ها؟ الصالونة القطيفية بعد ما علي كلام صراحة.
0: ممتاز.
3: والطماطم الرامسي بلا شك يعني يعتبر.
0: متى موسم على فكرة يا شباب؟ يعني أنا انتظر بصراحة الطماطم الرامسي.
2: سؤالي لك جو.
1: أنا ما لي علاقة بالخضروات واجد، بس إن لا أفهمه ولا أعرفه يعني بعد شهرين تقريباً إلى 3 شهور كذي.
0: نعم. لا بصراحة واحد من أفضل المنتجات.
1: لا مبدعين آخر السنوات ما شاء الله المزارعين في بالذات في الطماطم الرامسي أو الطماطم العادي مبدعين ويصدروا إلى برا المملكة.
0: ما شاء الله.
1: إيه تصدير إلى.
0: طبعاً إحنا نتكلم عن نوعية طماطم ممكن يوصل الكرتون فيها لين 80 ريال.
1: تقريباً.
0: لين 90 حتى يعني. أنت قاعد تقول أنا قاعد أنا أستخدم يعني يا جماعة ترى أنا بشتري طماطم، لا هذا طماطم غير
3: سبيشال
0: جدا سبيشال يعني.
2: ليه بغي أكل حاجة سويت بس بطعم الطماط هذا؟
0: هي طيب على فكرة ترى الطماط بالدرجة الأولى هو فاكهة مش خضار، بس احنا حاسبين على الخضار أكثر. طيب نرجع لللوز بالذات نكون مع أجواء اللوز. طيب اللغزة الحين أكثر من نوع وحيرتنا فيها بصراحة. أنا طول حياتي أعرف البلدي الأحمر والسكندري اللي هو الأصفر المخضر هذا، الحين طلع ألماني على ما أدري أنواع واجد يعني. هذه الأنواع من وين جات؟
1: هو من أول هو يعني أشكال وأنواع وأصناف بس السنوات الأخيرة
0: وكان مقاسها معقول، الحين مقاسها ما شاء الله راهي. أيه مدلعة الحين
1: ما شاء الله يعني المزارعين واجد أبدعوا فيها وطوروها وطعمناها ويعني سوينا لها أشكال. وتعرف في بعد المكافحة مبيدات الحشرية أو الأشياء الحشرية مع التسميد مع الترتيب تنطيك أشياء وأحجام حلوة جميلة جدا.
0: وانبسطتوا أنتوا على
1: أكيد نفتخر.
0: لا يعني أنا استغربت فعلا واحد من الشباب معنا هنا في الاستوديو يقول أنه في نوعيات ممكن يجيب 5 حبات تطلع لك بكيلو.
1: صحيح.
0: معقولة وصلنا إلى هذه السايزات يعني؟
1: أنا وصلت قبل شهر تقريبا صورت 6 حبات كيلو.
0: يعني صار ان الوحده أيوة الحبه الوحده وجبه يعني.
1: أيوة كنت اسميها من كبرها وصايره شكلها زي المانجو، كنت اسميها لوزه المانجو.
0: ما شاء الله. نعم فيعني وصلنا لهذا السايز. طيب وشلون الطعم داخل؟ طيب هذا الشكل حلو، احنا نبي شكل وطعم، شلون الطعم؟
1: الطعم يعتمد على المزارع.
0: كيف
1: ألا وهي يعني شغلات كثيره بس اجيب
0: اختصر يعني
1: التسميد يعني تعرف والعناصر الصغرى والكبرى كالسيوم وماكالسيوم مكافحة الحشرات بشكل مستمر خلاص الشجرة تنبت سليمة وتنطيك ثمر سليم.
0: في أنواع تيجي مثلا حامض حلو.
1: إيه
0: في نوعية تجيك سويت كامل، فأنا هذا هو السؤال، كيف هذه النوعية تيجي سويت والنوعية الثانية تجي حامضة مثلا أو جاي حامض حلو أو كيف؟
1: هذه أنا أشوفها على حسب تجاربي طريقتين، ألا وهي أن ثمرة اللوز مثلات الرطبة
0: حلو
1: إذا حبيتيها زيادة حلا تخليها لين التمر.
0: اها اوكي
1: دخل يعني,
0: يعني
1: المعتاد إيه؟ المعتاد ناكل الرطب منصف
0: صح
1: صح. اللوزم فلا اللوزم نفسها تقدر تاكليها يعني مستوية, وفي ما بعد طيب. مستوي أكثر خلاص بتلاقي حلا كامل.
0: حلو سؤال هل هي من الأنواع اللي ممكن إذا قطفتها وتركتها شوي تستوي زيادة ولا لا؟ إذا انقطفت خلاص توقف
1: لا تستوي أكثر, بس بعض الأصناف تختلف. بعض الأصناف هي ليش تركيبة اللوزم يعني مثلاتها مثلات الموزة ألياف.
0: أها.
1: إذا تركنا الموزة كم من دقيقة أو كم من ساعة صارت يعني
0: تهمد تصير لانها أيوة.
1: بس وشو لين أكلناها وشو عسل.
0: نعم.
1: نفسها ترى.
0: طه شو النوع اللي تحبه مع الاختيارات والخيارات الكثيرة اللي قاعد يقدمها جواد؟
3: في نوع سكري عنده صراحة أصفر. نعيدنا معاه
0: سكري هذا اللي سكندري
3: أصفر صح ولا
1: بشكل عام إيه سكندري.
0: أيوه مؤيد شنو الأنواع؟
2: أنا بالنسبة لي وبعطيش مثال يعني إحنا لما رحنا نصور في المزرعة يا جواد كان جاب سلة نبغى نصورها نهاية اليوم كان طاها كل شوي ياخذ نوع منها, فانا احب كل الانواع
0: اللي
2: كانوا كل الانواع اللي موجودين في السله عند جواد كلهم حلوين.
1: مبرقشها مبرقشنها انا مسوينها يعني عشان حق التصوير.
0: مبرقشنها يعني نمدلعنها يعني.
1: ايه أيوة. فانا كل ما اغاور اشوف شي ناقص
2: قلت صارت صغيره السله اختفت.
1: بعدين قلت لهم خذوها
0: اخذت حقك وزياده.
3: لذلك انا احب اصور يا جواد بشكل مستمر صراحه يدلعنا
1: حبيبي ممنون
2: يوم السبت جوالها
0: بإذن الله. كل التوفيق لكم شباب, أنا أتمنى بصراحة لكم كل التوفيق على جهودكم وعلى كل اللي قاعد نسويه سوونا يعني من جهد لإبراز المنطقة بأفضل صورة.
1: الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعني كثرة الشباب نحط إيدنا في إيد بعض لنبرز محافظة القطيف في
0: بإذن
1: المملكة
0: الله
1: العربية السعودية الحمد لله رب العالمين, بالإضافة إلى يعني أبوتنا وأجدادنا هم اللي علمونا هذا الشيء,
0: هم الأساس.
1: إيه بالتحديات بالحب بالشغف شيء جميل يعني الواحد يفتخر بهذا الشيء يعني إن إحنا نبرز اللوز القطيفي للعالم كله.
0: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم الشباب جواد السلطان شكرا لك. طه القيصوم شكرا لك أيضا ومؤيد المعاتيق. شكرا أيضا للمستمعين اللي يسمعونا اليوم في هذه الحلقة ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخبار.

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: تراث ومعمار.
1: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 مترا وسعة تبلغ 12 ألف متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس

0: ويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع،
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم
5: مع إطلالة موسم جديد.
2: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مصداقا لهذا الحديث الكريم، نرى الخير في الفروسية وميادين السباق، لكن اليوم نناقش خيرا من نوع آخر، العلاج بالخيل. هو ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو منهج تأهيلي مثبت علميا يساعد في تحسين الحركة وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية لكثير من الحالات. للحديث عن العلاج بالخيل يسرنا أن يكون معنا عبد الله العمري، أخصائي علاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل. حياك الله.
1: يا أهلا مرحبا، الله يحييكم.
0: الله يبكيك. بداية أخصائي عبد الله، سؤالنا: كيف يعمل العلاج بالخيل علميا، وما الذي تقدمه حركة الحصان؟

0: الإنسان لجسم الإنسان وما تستطيع الأجهزة الطبية الحديثة تقديمه؟
1: أولاً إحنا نحب نعرف العلاج الخيل بشكل أدق الخدمات العلاجية والاستعارة الخيل. هو مجال يجمع بين التأهيل الطبي والتفاعل مع الخيل لتحقيق أهداف علاجية محددة. وليس كل ركوب للخيل هو علاج، وليس كل نشاط مع الخيل هو علاج طبي. العلاج المتخصص ما نستخدم الحصان لمجرد الركوب، إحنا نستخدم حركته، نستخدم القدرات اللي يقدمها هو في تحريك جذع الإنسان، أو اللي هو في ما يسمى 3D movement اللي هي حركة ثلاثية الأبعاد، اللي هي حركة اللي تعتمد على نفس حركة حوض الإنسان. فالجميل في الخيل إنه يجمع في جلسة واحدة بين الحركة والتوازن والإحساس والانصباع والتفاعل الاجتماعي والعاطفي، ولذلك يمكن أن يكون أداة مساعدة مهمة في التأهيل، خصوصا لدى بعض الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو النمائية. بالنسبة لكيف يعمل العلاج بالخيل علميا، الفكرة الأساسية أن الحصان لا يمشي في اتجاه واحد، بل ينتج عن حركة إيقاعية ثلاثية الأبعاد تنتقل إلى جسم الشخص الجالس عليه. حركة الحصان يمكن أن تعطي الحوض والجذع أنماطاً من الحركة تشبه في بعض جوانبها ما يحدث أثناء المشي البشري، وهذا يفرض على الجسم باستمرار أن يقوم بتعديلات صغيرة للحفاظ على التوازن الوضعي. وهنا تكمن قيمة الحصان. الجهاز الطبي يستطيع أن يعطي حركة أو تمريناً محدداً، لكن الحصان يعطي حركة حية ومتغيرة وإيقاعية، ويجعل المريض مضطراً للتكيف معها لحظاً بلحظاً. يعني مثلاً الحين عندنا بعض الأطفال لما يكون عندهم ضعف في موضوع الحوق أو موضوع في عضلات البطن والظهر، فيكونون منحني على القدام، فالخيل يجبرهم بحركة ثلاثية الأبعاد إنهم يتحركون في 100 اتجاهات، فإحنا نعطي تقريبا من 100 إلى 120 حركة بالدقيقة الواحدة. فهذا بالنسبة للتعريف بالخيل وكيف يعمل الخيل العلمية وما الذي تقدم حركة الحصان.
0: نعم، طيب الفرق بين العلاج بالتأريض، الركوب العلاجي وبرامج الترفيهية أو تعليم الفروسية العادي، يعني مثل الأطفال الآن لما يعني نوديهم الفروسية أو يتعلمون في مراكز تدريب الخيل، يعني مثلا الحمد لله ما يكون فيهم إعاقات أو ما يكون يعني شخصيا يقول هم ما يحتاجون، بس هل لها تأثير عليهم كأطفال؟ خاصة الآن أكلمك يعني من ناحية الأطفال، الآن الأجهزة معهم طوال الوقت وأكيد لها تأثيرات.
1: كثير صراحة من الحالات اللي تجيني واللي شفتها خلال فترة واحد كلها من حالات التشتت وفرط الحركة. هذا ممكن من أسبابها اللي هو الأجهزة بشكل طويل. ولكن هنتكلم عن الفرق بين العلاج بالخيل والركوب العادي. الركوب العادي هو ركوب ترفيهي، أو مثلا ركوب للتدريب على قفز الحواجز، أو مثلا ركوب التدريب بشكل عام. فكلاهما اثنين كلهم فيهم فائدة، لكن العلاج بالخيل له تكنيكات محددة وله أخصائيين متخصصين في المجال، فاللي هم مثلاً من أخصائيين الطبيعي والوظيفي والتخاطب. فالفرق بين العلاج بالخيل أن الهدف والجهة التي تقود الجلسة، يعني إحنا بالنسبة لاختيار وضعية الشخص على الحصان، سرعة الحصان واتجاه الحركة وحتى التمارين وحتى نوع الحصان، بناء نبنيها كلها على الهدف العلاجي اللي معنا. يعني مثلاً الحين عندنا إحنا في المهارات الحركية اللي هم أطفال الشلل الدماغي اللي هم CB، يجي بعضهم عنده شلل داخلية في العضلات الداخلية بالذات أو الفخذ، وبعضهم يجي رخاوة. فسبحان الله الاثنين كلهم يكون لهم نفس الفائدة، اللي مشدود سبحان الله مع حركة الحصان تبدأ تفك الشدود، تبدأ تهدى، تبدأ الولد أصلا حتى نفسيا يتفاعل معه في الجلسة. فبعض الأحيان يعني في جلساتنا في العلاج الطبيعي هنا يرفض الطفل نهائيا الجلسه، يعني احيانا تكون نواحي نفسيه. فوالله يعني من اول جلسه تستخدم في الخيل لما نعطيه التكنيكات المحدده على حسب هدف العلاجي، سبحان الله نحصل فوائد. احنا ما نقول انه يعني يكون مثلا انه العلاج بالخيل هو كافي للعلاج، لا، العلاج بالخيل هو دعم لخطه علاجيه كامله. مثلا ان الطفل ياخذ مثلا علاج وظيفي، او مثلا ياخذ علاج سلوك، فإحنا نقدم نفس الأهداف اللي يحتاجونها فوق الخير.
0: نعم، طيب بالنسبة للحالات المرضية أو أبرز الحالات المرضية اللي ممكن أنها تحقق أكبر استفادة من هذا العلاج اللي هو العلاج بالخيل؟
1: أنا قلت قبل شيء اللي هو الوظائف الحركية اللي هم أطفال الشلل الدماغي والتأهيل العصبي والحركي، وبرضه من ناحية التطورية والسلوكية عندنا أطفال طيف التوحد، عندنا أطفال الإيدي الجديد اللي هم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه. الاستعانة بالخيل في حالات عصبية وحركية، وبعض البرامج الصحة النفسية والتأهيل الوظيفي. ونحن لا نقول العلاج بالخيل مناسب لكل مريض، فنقول أنه قد يكون أداة علاجية مساعدة. هذه الفكره اللي موصلها يعني. نعم. بعض الناس يقول كيف يعالج او انه يعني انه يشفي الاعراض كامله، لا هو يحسن من جوده حياه الطفل، يدعم اهداف الخطه العلاجيه التي يمشي عليها.
0: نعم، وهذا كنت بسألك عنه أخصائي عبد الله. بالنسبة لبعض الحالات النفسية، هل ممكن علاجها بالخيل أو حتى الأمراض المستعصية؟
1: نعم نعم، يعني كان في عندي مثلاً طفل الله يكرم عليه صحته وعافية تقريبا 8 شهور إحنا شغالين معه في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في المركز في العيادات مع أي جديد معنا. سبحان الله سبحان الله، على طول من أول جلسة في الخيل طلعت أنا وياه على الحصان.
0: ان شاء الله تبارك.
1: الولد فك في يدي سبحان الله، يعني نفسيا الولد هدا، صار يستوعب اللي حوله، بدا يستوعب المعلومات اللي احنا نقدمها له. هو وقت الجلسه هنا لما كان يبكي كان في زي ما تقولين بلوك كذا على الدماغ، المعلومات ما قاعده توصل للبكاء. فلما هدا نفسيا واستقر وحس انه ثقته في نفسه زادت، بدا ياخذ معنا نتائج الحمد لله، اللهم لك الحمد، تطور اللهم لك الحمد لله، مستمر معنا لحد الان الصراحه. الحين ياخذ العلاج المائي لنهايه الدكتور
0: بالضبط. الله يتم عليه عافيته يا رب. طيب بالنسبة للحالات، هل هناك حالات يحظر عليها تماما الخضوع لهذا النوع من العلاج لأسباب صحية أو أمان؟
1: هو أكيد يعني قلنا لكم شيء، لأنه العلاج بالخيل لا يخدم كل مريض وكل حالة. في حالات تمنع مطلقا، اللي هي مثلا زي اللي عندها حالات الصراع غير مسيطر عليها وعدم استقرار المفاصل، بعض العمليات الجراحية الحديثة، وبعض الحالات الجدية الحساسية الشديدة، فالألم الذي يتفاقم مع الحركة لا، هذا نمنع عملها مطلقا. في حالات تحتاج تقييم خاص، مثلا انك تشوف الطفل هل يحتاج مثلا انه ياخذ جلسات مكثفة، هل تبدا معه كم، يعني تبدا تبني معه الخطة العلاجية من اول جلسة معه. فبعضهم نمنع منها مطلقا، الاطفال اللي هم الصراحة اطفال مشاكل كهرباء في الدماغ، لانه ما تقدر انك تسيطر على حركاته، فممكن في اي لحظة انه يسقط، فاحنا لا نتجنب الشيء هذا. بالعكس الامان والسلام عندنا بشكل عالي، لانه ايش الفكره بانه العلاج بالخيل؟ واصلا الفكره انه ملامسه الجلد على الجلد افضل من ملامسه الطفل على الحصان نفسه. لكن احنا عندنا دواء علم من السلامه، لا مجهزين بشرج مخصص وماشيين على تكنيكات محدده معطينا اياها في نفس الشهاده اللي انا اظن اللي هو الاعتماد الدولي من جامعه العلاج بالخيل الامريكيه. فاللهم لك الحمد، العلاج الطبيعي بشكل عام له فروع كثير ويخدم حياة ناس كثير، فيا رب الله يجعلنا يا رب له سبب بسيط في شفاء لو واحد من المرضى.
0: اللهم امين. طيب بالنسبه للخيل، نعرف انها كائنات حساسه للغايه، يعني كيف ممكن يؤثر التفاعل والتواصل غير اللفظي مع الحصان على الحاله النفسيه والسلوكيه للمريض؟
1: طبعا طبعا، الحصان اصلا يحس باللي فوق، وانا سمعت هذه كثير وشفتها. يعني لما حد يكون اللي فوقه غير مستقر او انه خايف ما يمشي. فسبحان الله بعض الاحيان انه اول جلسه جلستين تحاول تكسر حاجز الخوف اللي بين الطفل وبين هذا المخلوق. فانت لما تكسر حاجز خوف لهذه الدرجه وتطلع فوق الخيل تحس انه مسيطر على الجهه، يعني شيء كبير، فتزيد ثقة بنفسه حبه حبه. فهو مع الوقت خلاص التوالف مع الحيوانات مع البشر ويتجاوز صعوبات مخاطر كثير، انه يشوف انه تجاوز الصعوبه الاكبر.
0: نعم. طيب بالنسبة كيف ممكن يساهم هذا العلاج في بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات الاجتماعية لدى الأطفال بشكل خاص، يعني حتى لو ما يكون عندهم يعني أي مرض؟
1: شوفي، بعض الأطفال أصلاً يعني كان عنده مشكلة مثلاً في التواصل البصري أو مشكلة في التركيز، مشكلة بسيطة يعني، لكن سبحان الله يعني لما يطلع الخيل يبدأ تركيزه يزيد سبحان الله، يعني يحفز له مهارات كثيرة، حتى من ضمن المهارات اللي هي مهارات مثل التخاطب. وأنا حصلت عندي برضو حالتين، الاول الطفل الاول ما كان يتكلم، اللهم لك الحمد، طبعا مو خطه علاجيه كامله فضل الله، ما كان يتكلم، بدا يكون جمله من كلمتين. الطفل الثاني الام تقول لي انه بدا يطلع اصوات، فانه يعني بدا يطلع صوت الحروف، الحمد لله يعني لقينا منها نتائج اللهم لك الحمد واقعيه وشفناها ولامسناها. فالخيال الصراحه يعني زي ما قلت لك انه يحسس بمهارات كثير، منها مهارات الحركه والادراك والتوازن، منها مهارات التركيز، منها مهارات الثقة بالنفس، منها مهارات تجاوز الصعوبات والخوف. فأكيد إنه العلاقة الطفل بالحيوان أو علاقة بالمخلوق هذا أكيد إنه راح تساهم في تحسين نفسيته، حيث إن حتى الخيول عندنا كل واحد له، فإحنا نحاول إنه نخلي التواصل بين الطفل وبين الخيل، إنه هذا شو اسمه هذا البيوتي مثلا، عندنا خيل اسمه بيوتي، فخلاص إنه عارفين إنه هذا البيوتي حقنا. فلما تحس ان هذا التواصل بينه وبين الحيوانات في التواطؤ البصري راح يزيد معك، التركيز راح يزيد معك. الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله ينتابع يا رب الكريم.
0: اللهم امين. طيب بالنسبه للمواصفات الخاصه اللي يجب انها تتوفر في الخيل المستخدمه في العلاج، هل في تدريب او من حيث السلوك والتدريب، هل في تدريب معين للخيل بحيث تتعامل مع الاشخاص المرضى؟
1: احنا ما نحاول يعني نخصص مثلا حصان محدد او انه مثلا مواصفات محدده، لكن احنا نشوف اهم شيء انه الحصان يتميز بالهدوء والثبات، ويكون معتاد على وجود اشخاص مختلفين حوله، متعود على اللمسة على الصوت والحركة. فأغلب يعني زي ما أقول لك إن الخيل المحددة عندنا معروفة إن هذه هادية ومتقبلة للأطفال، فما عندنا الخيل مخصص. اللهم إنه يعني تميز يكون هادي، ما يعني يكون له السلوكيات يعني مع الأطفال من قبل.
0: نعم. طيب بالنسبة للفريق العلاجي أو فريقك العلاجي عبد الله العمري، وأنت أخصائي علاج طبيعي ومتخصص أو مختص بالعلاج بالخيل، الفريق العلاجي عادة مما يتكون، ونبغاك تفصل لنا دور كل شخص أثناء الجلسة، وهل الجلسات يعني محددة بمدة معينة أو أيام معينة؟
1: ممتاز. شوفي، هو بالأساس إنه لازم يكون لدينا أخصائي يعني مختص بالعلاج بالخيل، سواء طبيعي أو وظيفي أو أخصائي متقن لغة. كل النواحي في التأهيل يعني يدخلون في الموضوع العلاج الخيل. أولا هذا الأخصائي. الثاني اللي هو السايس معنا، اللي هو يتحكم في الحصان، يتحكم في حركته ويكون مستعد لأي حركة. فكون أنا مثلا تركيزي كاملا مع المريض، ماشي جنبه، أعطيه الأهداف أو المهارات اللي أنا أحتاجها منه، وأسحب منه التواصل البصري أكثر، أسحب منه التركيز أكثر. طبعا ما ننسى الخيل بالذات نفسه، هذا هو الأداة الأساسية في العلاج. فاحنا نقول انه الاخصائي هو اللي يبني الخطه، وهو اللي ينفذها، وهو اللي يقيم النتائج. فهذا من الفريق العلاجي.
0: نعم. طيب بالنسبه لي، لو تشرح لنا اكثر عن فوائد العلاج بالخيل للعموم يعني.
1: نعم. شوفي، العلاج بالخيل بشكل عام، والخيل معقول فيه نوصية الخيل. فالكبار والصغار والنشاط الصراحة جدا، انا لو اروح بس حساب وقت نفسي حق العياده ارتاح نفسيا. المنظر تطلع يعني شويه من القالب اللي انت فيه ومن الروتين، تروح لمكان ترفيهي جميل صراحه، كل النواحي، النواحي النفسيه حتى من النواحي انه الحين حتى اغلب الاهالي مثلا هم عارفين انه في علاج بالخيل، بس ما يعرفون كيف يتسوى. فأغلب الناس زي ما قلت إنه مثلا يروحون الأكاديميات أو التدريب العادي، لكن الآن نحن باقي نبغى نزيد التوعية في الموضوع هذا، لأنه العلاج بالخيل يعتبر شيء جديد في المملكة، والحمد لله من الأوائل اللي حاز الاعتماد. يحتاج إن نوعي الناس أكثر، والصراحة إن فرحت لما توصلت معي إنه أبغى أوصل الفائدة للناس قد ما أقدر، وأوضح لهم إحنا إيش نسوي. فمثلا احنا فاقول لك زي ما قلت في حاله الحركيه، احنا نحسن من توازن الجسم، نحسن من قدرته على التماسك في اللي يسمونه التناسق والكوردينيشن، من التناسق بين الجزء السفلي والعلوي، الجزء اليمين واليسار. فهذه من الناحيه الحركيه. من الناحيه الادراكيه اللي هو زياده التركيز، زياده التواصل البصري، يعني خاصه اطفال فرط الحركه. من اول جلسه جلستين يبان الفرق، يجون الاهل يقول لا نومه الولد كويسه، الولد ما عصب علينا والله في يوم الثاني. فنشوفها في الاطفال وفي روتينهم حتى اليومي. فانت لما تسحب مثلا تركيز الطفل معك حبه حبه، 10 دقائق، 20 دقيقه، 25 دقيقه، 30 دقيقه، انت كذا كسبت شيء كبير. خلاص حبه حبه هو يزيد تركيزه مع اهله، تركيزه في المدرسه يزيد تركيزه. يعني بعض الاطفال اصلا ما شاء الله تبارك الله يجي ذكي ما شاء الله، لكن عنده مشكله التركيز فقط، ولا ذكي ما شاء الله يتكلم اكثر من لغه، ولكن عنده مشكله التركيز، فيحفز التركيز اللي هو العلاج بالخيل. يا رب اللهم انه يعني نحاول نسوي قد ما نقدر. التاهيل فيه نواحي جدا انسانيه ونفسيه، لا في العلاج الطبيعي ولا في الوظيفي ولا حتى في جميع الفروع للتاهيل. في ناس كثير لسه حتى الان ما معرفين الفكره كامله، لكن احنا نحتاج ان نزيد الوعي، وباذن الله انه وياكم ان شاء الله باذن الله نساعد في الشيء هذا، والله ينفع به. ف ان شاء الله ان الله يصلح النيه ويقدرنا يا رب ان نكون له سبب بسيط.
0: امين. طيب بسالك بالنسبه لبعض الاشخاص سواء اطفال او حتى كبار يعني يكون عندهم مشكلات، انا اتكلم عن المشكلات الحاده في التنفس، ايش دور الخيل او العلاج بالخيل في تحفيز عضلات التنفس والتنسيق العضلي للمساعده في تحسين النطق مثلا للاطفال، او العلاج بالتنفس او العلاج التنفسي للعموم؟ يعني
1: من ناحيه الخيل أنا أقول لك الدقيقة من 100 حركة إلى 120 حركة العضلات. فلا إراديا الإنسان أي شخص ركب فوق الخيل إنه راح يتحرك عضلات جسمه كلها تتماسك. ليش؟ لأنه هو أصلا فوق الخيل فلا يحتاج إنه يمسك نفسه فيقفل رجوله فيسد ظهره، فهو كذا لا إراديا شغال أصلا على جميع العضلات. فأنت تحطه في الوضعية بس المناسبة وحركة الخيل هي اللي تساعده في موضوع إنه تقوية العضلات.
0: نعم. طيب كيف تشوف أخصائي عبد الله، كيف تشوف إقبال المجتمع ووعيه بهذا المجال العلاجي حاليا؟ أتكلم من ناحية العلاج يعني مراكز الخيل ما شاء الله الآونة الأخيرة منتشرة بشكل فظيع، وأتوقع الوعي بيكون أكثر الفترة القادمة، بس أنا أتكلم أهمينا من ناحية ترفيهية ترى، يعني ما أخذوها من ناحية علاجية أو والله أنا بأخذ ابني عشان يبتعد عن الأجهزة أو عنده مشكلة صحية.
1: في ناس عشان جودة إيش هذا العلاج بالخيل؟ فلما يعني كانوا جايبين أطفالهم على أساس إنهم تدريب يبغون يعالجون بالخيل، بس إنه ما عارفين إنه في أخصائي مختص وفي شيء يعني مختص في المجال هذا. فلما يوم شرحت لهم الفكرة كاملة تقبلوا الموضوع ما شاء الله، وبحثوا هم أصلا بالموضوع فشافوا إنه في نتائج اللهم لك الحمد. لكن الشيء اللي أقدر أقوله إن إحنا أول مركز للرياض اللي هو مركز عبد الرحمن الحديد اللي فيها أخصائي العلاج بالخيل الحمد لله. فالتوفيق الله طبعا، ودعمهم الصراحه دعم المركز دعم الفريق كامل الصراحه كلهم عزوا في الموضوع هذا، وان شاء الله ان الله يجزاهم الخير وانتم بالذات حتى يعني توصلون ان شاء الله صوتنا لكل المملكه باذن الله
0: ان شاء الله.
1: واعتقد ان مستقبل المجال في المملكه بيكون واعد ان شاء الله. شوف انا شباب كثير جايين يبغون يشوفون بحوث عن الخير وانه كيف نبدا، فالناس جايين اللي علميا وحتى وعلاجيا، يعني ناس جايين يبغون يتعلمون المجال، في ناس جايين لانهم يبغون يتعالجون. فاحنا حبه حبه ان شاء الله نكون يد واحده باذن الله ان نوصل الفكره الصحيحه ونقدم العلاج الصحيح باذن الله.
0: بإذن الله. طيب لو سألتك أخصائي عبد الله عن أبرز التحديات اللي تواجه التوسع في استخدام العلاج بالخيل، ونصيحتكم للأسر اللي ترغب في بدء هذا المشوار، يعني إنه ما يبدون فترة وبعدين ينقطعون.
1: الصراحة صدق، لكن في بعض الأهالي شاف النتيجة فحب إنه يعني مستحيل إنه راح يقطع. فصراحة ما واجهتنا هذه الصعوبات اللهم لك الحمد، الكل سهل الموضوع، لا والله من ناحية الأكاديمية ولا من ناحية المركز، فالكل الحمد لله قاعد يساعد باللي يقدر عليه. نصيحتنا للأسر إنه لا تبحث عن الحصان المعجزة، تبحث عن البرنامج الصحيح. هذه فكرتي معاهم، إنه يشوف إيش خطته إيش أهدافه عشان تعرف أنت وين تشتغل بالضبط. أنت لو عرفت أنت تشتغل بالضبط راح تجيب نتائج بإذن الله. ابدأ الأهالي بتقييم حالة الطفل، تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس. اسألوا عن مؤهلات الفريق، نوع البرنامج، معايير السلامة، وكيف سيتم قياس التحسن. ولا توقف العلاج الطبيعي أو الوظيفي موصوف للطفل لمجرد بدل العلاج بالخيل. الأفضل أن يكون العلاج بالخيل جزء مكمل من الخطة عندما يكون مناسبا. وأخيرا أعطوا الطفل فرصة للاستمتاع، إذا حب الطفل الحصان وشعر بالأمان والنجاح فهذه بحد ذاتها قد تكون بوابة ممتازة للاستمتاع.
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك اللي أعطيتنا من وقتك عبد الله العمري.
1: الشكر موصول لكم والله أنكم تواصلتوا وأنكم حبيتوا أنكم تنشرون هذه الفائدة، الله يجزاكم خير.
0: بالعكس هذا موضوع مهم ونتمنى أنها تنتشر إن شاء الله، سواء على
1: المركز
0: اللي أنت فيه أو مراكز أخرى إن شاء الله، وتنتشر في المملكة جميعا
1: بإذن الله. بإذن الله دعواتكم ودعمكم وتوصيلكم صوتنا هذا بحد ذاته دعم كبير لنا. ألف شكر لكم الصراحة مرة ثانية أقولها، وأسأل الله أن يكتب أجركم، وإن شاء الله أنكم قدمنا له فائدة بسيطة بس في هذا المجال، وأنه لو الأهالي برضو عرفوا بشكل أكبر عن الفكرة بالذات
0: ما يحتاج. شكرا عبد الله العمري أخصائي العلاج الطبيعي ومختص بالعلاج بالخيل، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب.
3: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
4: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
3: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحناً ووتراً وإبداعاً للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصنع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولاً درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جداً. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع توني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا باش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل، فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه، كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا.
2: يكفينا الدم ودمعة وقهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وقهات من غير

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق، نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف وعملت معه من أغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، ومعناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون، كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملاً موسيقياً بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نوبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتاً مبنياً جيداً يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشدداً بقدر ما كانت احتراماً للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كان ترحماً على روح الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة، محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان، خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نوبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب، اسمه مرتبطاً بصورة الموسيقار المثقف، تاركاً إرثاً موسيقياً يعد اليوم جزءاً من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريماً لروح الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل، عرفاناً بأثره الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجدداً مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نوبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش، لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي.
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبتني عجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحانه. عيني أنا بغمض
0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلقلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمال معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قدمت كلمة عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته، من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس ال، فعيشته أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب، ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أظن ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود، نجح وأعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة، جاته ينبورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدا يجرب في حظه، وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان. والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات، أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز، وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان وقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة ذاك أعطى له، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وأنت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة قشود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن، وكان يوزع، يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان وهو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يخدمه ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش طلع على باريس، طلع على فرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحن له كذلك سرايب ولحن له أغاني جميلة جدا، كذلك لحن لنبيها كراولي إن لم تكن الذاكرة، نظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف، مثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف بناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلة.

0: يعاتبني وديع الصافي، تلاقى معاه فتعامل معاه وتعامل مع عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، موردة الجزائرية تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة لحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا وكفء، تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية نتمنى له إن شاء الله الرحمة، وربي يرحمه ويوسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا، لوعاد مثلا، الحاسبة عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية، فيعني فنان كامل متكامل، سواء من ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويوسع عليه، وإن شاء الله نكون في الظل على مستمعي الكريم.
1: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبلي.
2: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية، هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
3: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير أستاذ نوبلي فاضل، وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة، ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة.

وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارتي الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي الذي تعامل معه الموسيقار نبلي فاضل، وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبلي فاضل جورج، وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبلي فاضل رحمه الله، الصديق العزيز مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخوه صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيقه الراحل الأستاذ نبلي، وأنا بحييه وبحيي هالأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية
2: لأجل

0: الموسيقى والموسيقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن، لأن منعرف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط. لكن رعي الأستاذ نبلي وهو شخصيا كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها بصير موسيقى وبصير صوت وليس إلقاء شعري. بكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر وينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هيدي هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، أنت بتتثقف.

0: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام. إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طاطا. سلام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس.

شوفت المحبوب.

على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حياة.

0: تبدو رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضاً خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته، في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت باباً من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضاً والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: أبعاد
9: على إذاعة الرياض.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. حين تكون المنافسة عالمية، يصبح الوصول إلى منصة التتويج أكثر من مجرد فوز. إنه شهادة على كفاءة الإنسان وتطور المنظومة التي تقف خلفه. وفي إنجاز سعودي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية، توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية 2026 بعد مشاركة دولية جمعت عشرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف دول العالم. 3 مسارات و3 مراكز عالمية حققتها المملكة: المركز الأول في التوعية المجتمعية، والمركز الثاني في الابتكار، والمركز الثالث في الاستجابة الإسعافية، في حضور يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الوطنية من قدرة على المنافسة، وما يشهده العمل الإسعافي في المملكة من تطور في التدريب والتقنية والابتكار. وفي مسار الابتكار الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز الثاني عالمياً، حضرت التقنية من خلال تطبيق المستجيب بوصفه أحد التجارب الوطنية التي توظف الحلول التقنية لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وكواليس المشاركة والمنافسة وعن الابتكار ومستقبل التقنيات الإسعافية، يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب.

0: مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن، وشاكر لك هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياكم الله. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، نبارك للوطن حقيقة هذه الكفاءات الوطنية المميزة التي كانت خلف هذا المنجز العالمي. ماذا يعني لكم أن يعود فريق الهلال الأحمر السعودي من منافسة عالمية بهذا الإنجاز، وأن يحمل كأس العالم للإسعافات الأولية 2026؟
1: الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. بداية أنا حاب أرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعم وتمكين الكفاءات السعودية، وأيضا أرفع الشكر لقيادة هيئة الهلال الأحمر على الثقة وإتاحة الفرصة لنا كشباب لقيادة مشاريع تخدم الإنسان وتسهم في إنقاذ الأرواح. بالنسبة لنا رفع اسم المملكة على منصة عالمية هو فخر ومسؤولية في نفس الوقت. نفخر بأن نقدم تجربة سعودية تحظى بهذا التقدير وبهذه المكافأة، ومسؤولية أيضا بأن نحول هذا النجاح إلى أثر يلمس كل من يحتاج لخدمة إسعافية.
0: جميل. طبيعة كأس العالم للإسعافات الأولية، وأيضا كيف كانت المنافسة بين الفرق المشاركة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم؟
1: طبعا هي منافسة دولية تجمع فرقا من مجموعة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تتخطى 150 فريق لعرض تجاربها وقدراتها في الإسعافات الأولية، من التدريب والتعامل مع الحالات إلى الابتكار وتطوير الحلول. المنافسة يعني كانت قوية جدا، بداية كانت من التصفيات الإقليمية ثم انتقالا للتأهل إلى النهائيات. كل فريق في النهائيات كان له تجربة تستحق الاهتمام. الجميل أن رغم التنافس نجتمع على هدف واحد، كيف نساعد الإنسان بشكل أسرع. لذلك كانت فرصة تعليمية وتبادل الخبرات إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، قبل الوصول إلى النهائيات كانت هناك طبعا مراحل من الاستعداد والتأهل، كيف جرى إعداد الفريق السعودي لهذه المنافسة؟ وأيضا يعني لو تعطينا إضاءة على حجم العمل الذي سبق الوصول إلى منصة التتويج.
1: صحيح، ولعل العمل بدأ بفترة طويلة جدا من فكرة التطبيق المستجيب اللي تم إطلاقها على مستوى المملكة، لكن بالنسبة للمسابقة بحد ذاتها العمل بدأ قبل النهائيات بفترة بالتنسيق مع إدارة التمييز المؤسسي عندنا في هيئة الهلال الأحمر. تم دراسة متطلبات المشاركة واختيار المشاريع المناسبة، لأن المشاريع كثيرة. في مسار الابتكار تم اختيار مشروع المستجيب، ثم تم تشكيل فريق وتجهيز العرض والأدلة توضح الفكرة وطريقة تطبيقها ونتائجها حتى. بعدها قدمنا المشروع في التصفيات الإقليمية وتأهلنا إلى النهائيات، وخلال هذه الرحلة عملنا على تطوير العرض والتدرب على تقديمه والإجابة على الأسئلة المحتملة من المحكمين. الوقوف على منصة التتويج سبق عمل جماعي وتحضير ومراجعة كثيرة إلى أن تكلل هذا بالنجاح والحصول على المركز الثاني.
0: جميل. أيضا دكتور عبد الرحمن، خليني أسألك يعني عن مشاركة الهلال الأحمر السعودي في 3 مسارات وحقق فيها مراكز عالمية في جميعها، دلالات هذا الأمر على مستوى التكامل في المنظومة الإسعافية السعودية؟
1: وفعلا يعني تحقيق المركز الأول في مسار التدريب المجتمعي، والثاني في الابتكار، والثالث في السيناريوهات والمخاطر، يعكس تكامل الجهود داخل الهيئة. الخدمة الإسعافية تحتاج إلى مجتمع مدرب وفرق قادرة على التعامل مع المواقف وحلول تساعدها على الوصول والاستجابة بكفاءة من خلال الابتكار. والنجاح في المسارات الثلاثة يعطينا صورة عن أهمية تطوير هذه المسارات والتقنية وآليات العمل لخدمة الإنسان بشكل كبير.
0: نعم.

0: التي حقق المركز الثاني عالميا. عرفنا على طبيعة هذا المسار وأيضا المعايير التي تقوم عليها المنافسة فيه.
1: ومسار الابتكار يعني يتيح تقديم حلول جديدة لمشكلات واقعية في الإسعافات الأولية. الفكرة تحتاج إلى ما هو أكثر من عرض جميل، تحتاج إلى توضيح المشكلة لتعالجها هذه الفكرة، وكيف تعمل على أرض الواقع، والقيمة التي تضيفها هذه الفكرة، وإمكانية استمرارها والتوسع فيها سواء داخل المنظومة التي ابتكرت هذه الفكرة أو حتى مشاركتها على مستوى عالمي. يمكن هذا هو هدف بطولة كأس العالم في الأساس. في مشاركتنا ركزنا على سؤال واضح، كيف نستفيد من الأشخاص المدربين الموجودين بالقرب من كل حالة تحتاج تدخل سريع وطارئ، ونساعدهم على هذا التدخل اللي مثبت علميا عندما يتم في الدقائق الأولى تكون نسبة النجاة أعلى حتى وصول سيارة الإسعاف وإكمال العملية الإسعافية.
0: نعم، في مسار الابتكار قدمتم تطبيق المستجيب، ودنا حقيقة أن نعرف المستمع بهذا التطبيق بصورة مبسطة، إيش فكرته، كيف يمكن أن يسهم في التعامل مع الحالات الإسعافية، هل هو تطبيق متاح للناس بشكل عام أو هو فقط داخل أروقة الهلال الأحمر السعودي؟
1: سؤال رائع. فكرة المستجيب اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين سواء ممارسين صحيين مؤهلين أو أفراد من المجتمع حاصلين على تدريبات للتعامل مع الحالات الإسعافية والإسعافات الأولية، وقد يكون هؤلاء الأشخاص قريبين من الحالة الإسعافية لكن لا يملكون العلم بوجود هذه الحالة في هذه اللحظة. وهذا ما يعالج تطبيق المستجيب، هو ربط الأشخاص القريبين من الحالة الإسعافية وهم مؤهلين وقادرين على التعامل معها بهذه الحالات والوصول لهم بشكل سريع. اليوم مهما كان انتشار الإسعاف انتشار صحيح وسريع والوصول للمرضى والمصابين بشكل سريع، ما راح يكون أقرب من الأشخاص اللي حوالين المريض والمصاب من زملاء عمل أو من أهل أو من جيران أو من غيرهم حوالين المريض. فلما يكون عندهم المعرفة بوجود هذه الحالة في الوقت الصحيح يكون تدخلهم ثمنه يعني أعلى وأكثر.
0: الله يحفظنا ويحمينا يا رب العالمين، وإن شاء الله تعالى تكون مثل هذه أيضا التعليمات والاستفادة من هذا التطبيق يقل لقلة إن شاء الله تعالى الحالات، ولكن وجوده أيضا مهم للغاية. دكتور وأيضا المستمع الكرام، اسمحوا لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن الهلال الأحمر السعودي في كأس العالم للإسعافات الأولية مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور من جديد.
1: الله
0: يحييك. حياك الله. في الحالات الطارئة قد تكون الدقائق الأولى يعني فارقة في إنقاذ حياة الإنسان، كيف تستطيع التقنية أن تختصر هذه الدقائق وتربط بين الحالة والمستجيب وأيضا الخدمة الإسعافية بكفاءة أكبر؟
1: اليوم التقنية وتطبيق المستجيب تختصر الوقت اللي نحتاجه لمعرفة أين الحالة، من الشخص المؤهل القريب منها، كيف ممكن الوصول إلى هذه الحالة، وين أقرب جهاز إنعاش قلبي أوتوماتيكي ممكن الاستفادة من التعامل مع هذه الحالة. من خلال تحديد الموقع وإرسال تنبيه يمكن ربط الحالة بالمستجيب بسرعة، بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها وهذا لا يعرقل تحرك سيارة الإسعاف. فبدل أن تمر هذه الدقائق دون مساعدة يصبح لدينا شخص يستطيع بدء الإسعافات الأولية، وهذا هو جوهر المستجيب، أن تبدأ المساعدة في أقرب وقت ممكن.
0: من واقع تجربتك يا دكتور، إيش اللي يميز التجربة السعودية في مجال ابتكار الإسعاف على مستوى العالم؟
1: من وجهة نظري ما يميز تجربتنا هو ربط التقنية بالإنسان وبالمنظومة الإسعافية، وأيضا جميع المشاركات اللي تم طرحها في البطولة كانت مشاركات واقعية وذات أثر ملموس وأرقام عالية جدا. لدينا أفراد يتعلمون الإسعافات الأولية ورغبة كبيرة في التطوع، وجهة إسعافية تنظم الاستجابة، وأيضا حلول تقنية زي المستجيب يجمع هذه العناصر في خدمة واحدة.

0: إحنا في هيئة الهلال الأحمر نطمح أن تصبح الاستجابة ثقافة مجتمعية، أن يشعر الشخص المدرب بأن له دور فعلي وواقعي، وأن يجد وسيلة واضحة تمكنه وتنظم عمله أو ممارسته من خلال هذا الدور.
1: جميل. أيضا يعني بحكم أنك أنت أصلا بالأساس يا دكتور طبيب استشاري وعضو في فريق الابتكار، وين تشوف المساحة الأكبر للابتكار اليوم في العمل الإسعافي؟ هل هي في الأجهزة أم التطبيقات الرقمية أم أيضا استخدامات الذكاء الاصطناعي أم في تطوير آليات الاستجابة نفسها؟
0: أرى أن المساحة الأكبر تبدأ من تطوير آلية الاستجابة نفسها. نسأل نفسنا أول شيء أين تكون نقاط الضعف والتأخر في وصول المساعدة، وش الأشياء اللي ممكن يحتاجها المريض أو المسعف عشان يستجيب استجابة أفضل، أو المريض بتحقيق إمكانيات أو استغلال الإمكانيات المتاحة حوله للبدء بعملية الإسعافية. ندرس الحلول ثم نختار الحل المناسب، سواء كان جهاز توفير أجهزة في أماكن معينة أو ربطها بتطبيقات أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا التوجه المستقبلي المتوقع. المستجيب مثلا بدأنا من حاجة واضحة، وجود فجوة زمنية قبل وصول سيارة الإسعاف. احنا عرفنا في مريض في المكان لكن في فترة زمنية مفقودة حتى وصول سيارة الإسعاف.
1: أيوة صحيح.
0: وجود أشخاص مؤهلين بالقرب من الحالة، الابتكار كان في إيجاد طريقة لربط الطرفين فيما بينهم.
1: نعم. الحديث أيضا عن يعني قضية الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف مستقبل ودور أكبر للذكاء الاصطناعي في توجيه المستجيب أو المسعف، وأيضا تقييم الحالات والمساعدة في اتخاذ القرار خلال لحظات حرجة؟
0: نعم، وأتوقع يكون له دور أكبر في مساعدة الفرق تحليل المعلومات. اليوم لدينا كم هائل من البيانات اللي يمكن الاستفادة منها، وجود الذكاء الاصطناعي يسهل فرز هذه البيانات ويسهل وجود تحليل البيانات واستخراج نقاط التحسين بشكل صحيح. وتوقع أماكن زيادة الطلب وتحسين توزيع الموارد المتاحة وتقديم معلومات تدعم القرار خلال الاستجابة. لكن في لحظات الحرجة لازم نفرق، يجب أن تكون هذه الحلول موثوقة ومختبرة وتحت إشراف طبي واضح. نريد من الذكاء الاصطناعي أن يساعد المستجيب والمسعف على اتخاذ القرار الأفضل، لكن يبقى العامل الإنساني، التقييم والمسؤولية والمهنية لدى المختصين.
1: نعم دكتور، يعني حقيقة كثير من الناس، وأنا حقيقة منهم، نقع بين يعني أمرين مهمين. الأمر الأول، كثير يقول لك أنت بتسوي إسعافات للمصاب وأنت ما تعرف، وبنفس التوقيت عندك رغبة جامحة أنك تنقذ هذا الشخص اللي أمامك، وعلى أقل تقدير أنك تحسس أنه في أحد جنبه قاعد يساعده وتدعمه معنويا ونفسيا. تقديم يعني أو تردد في تقديم الإسعافات خوفا من الخطأ، كيف من الممكن أنه نبني مجتمع أكثر ثقة وجاهزية للتدخل في اللحظات الأولى للحالات الطارئة؟
0: التردد مفهوم، وشعور الخوف والقلق في التعامل مع هذا النوع من المواقف هذا من طبيعة الإنسان، خصوصاً عندما يشعر بأن الحياة حياة شخص آخر أمامه. يعني الثقة تبدأ بالتدريب العملي، عندما يتعلم الشخص خطوات واضحة وسهلة الفهم وسهلة الحفظ، يجربها بنفسه ويعرف متى يتدخل ومتى يطلب المساعدة. اليوم في هيئة الهلال الأحمر احنا توسعنا أكثر في تدريبنا، وصلنا إلى مرحلة في تنوع التدريب بحيث نضع البيئة المحيطة كجزء من العوامل اللي تساعد المتدرب على فهم الموقف اللي يمر فيه. هنا تأتي أهمية برامج الهيئة مثل برنامج الثمانة الأولى مع تجديد المهارات والممارسات مع أبرز الممارسات العالمية. وسألتنا المجتمع لا نطلب من الجميع أن يصبحوا أطباء، بل أن يتعلموا يعني كيف يطلبون الإسعاف وكيف يقدمون المساعدة على أكمل وجه، التي تدربوا عليها في هذه الدورات إن شاء الله بتكون لها دور كبير في تغيير حياة الإنسان.
1: نعم. أيضا يعني خليني أتكلم عن هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل على رفع جاهزية المجتمع وأيضا تطوير القدرات التقنية والبشرية. كيف من الممكن أن تنعكس هذه الإنجازات الدولية على مستوى

0: الخدمات والممارسات الإسعافية داخل المملكة.
1: فعلا هو القيمة الحقيقية الإنجاز تظهر عندما نستفيد في تطوير الخدمة. المشاركة الدولية تتيح لنا مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى، استماع للملاحظات والعودة بأفكار قابلة للتطبيق. كمان هذا التقدير يساعد على زيادة الوعي بالمبادرات وتشجيع المجتمع والشركاء على المشاركة فيها. وبالنسبة للمستجيب نطمح لتحول هذا الاهتمام إلى مزيد من الإنجاز، وهذا الإنجاز ينعكس بزيادة في أعداد المتدربين وزيادة في أعداد المستجيبين واستجابة أكثر فعالية على أرض الواقع.
0: نعم نعم دكتور، نحن نتحدث الآن عن التحول الصحي وجودة الحياة يعني ضمن رؤية السعودية 2030. أين يقع الابتكار في الخدمات الإسعافية ضمن هذا التحول، وإيش الفرص اللي تشوفها أمام الكفاءات السعودية لتطوير حلول يمكن أن تنافس عالميا؟
1: الابتكار الإسعافي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وجودة حياته، لأنه يساعد على وصول الخدمة في الوقت المناسب ويرفع جاهزية المجتمع ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة. والفرص أمام الكفاءات السعودية كبيرة جدا، خصوصا أن نتعامل مع احتياجات متنوعة من المدن والمناطق البعيدة إلى الحشود في الحج والعمرة. هذه التجارب تمنحنا فهما لمشكلات حقيقية وواقعية على أرض الواقع، ويمكن أن تنطلق منها حلول سعودية تفيد المملكة وفي تحسين الجودة، وأيضا ممكن الاستفادة منها بالتنافس عالميا في مثل ما حصل في كأس العالم للإسعافات الأولية.
0: حقيقة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر السعودي وقائد مشروع المستجيب، وأيضا عودا على ذي بدء نهنئكم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققتم به يعني أكبر جائزة، وهي رفع علم المملكة العربية السعودية في محفل عالمي.
1: الله يعطيك العافية، شاكر لك أخوي عبد الرحمن على هذه الفرصة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أفضل
0: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلتقيكم على خير في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. أمام مجلس الأمن، المملكة تؤكد بعدم السماح بتحويل اليمن إلى منصة تهدد الأمن. قوات والتحالف تصرح بتدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تطهير باب المندب. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية الإرهابية. تواصل فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدوري 2026. أنثروبيك تطلق أدوات لإنشاء لوحات بيانات ورسوم متحركة عبر كلود. غدا الرياض تستضيف أسبوعا دوريا للطاقة بمشاركة وزراء وقادات شركات عالمية. غدا منشآت تنظم جولة التجارة الإلكترونية في الخبر. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين المقبل. الاثنين، هيئة الاتصالات تنظم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية. انطلاق الدورة 12 لمنتدى الرياضة الاقتصادية الاثنين المقبل. الدفاع المدني، أمطار على معظم المناطق حتى الأربعاء المقبل. عربيا ودوليا، القوات اليمنية تنفذ 2750 عملية استهداف للحوثي خلال 24 ساعة الماضية. تحذير من تسونامي شرق المحيط الهادئ إثر زلزال ضرب بنما بقوة 7.7. 100 تحظر إعلانات تيك توك على منصاتها في الولايات المتحدة.

0: واحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، النوم المنتظم هو جزء أساسي من نمط الحياة الصحي، لأنه يدعم التركيز ويساعد الجسم على تنظيم عملياته الحيوية. حاول قد ما تقدر أنك تثبت موعد النوم والصحيان، وقلل من استخدام الشاشات قبل النوم، وهيئ بيئة هادية ومريحة تمنح جسمك فرصة أفضل للراحة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. شخصيتك، جاذبيتك، أسلوبك في الكلام، كلها لها تفسير واحد أو مصطلح واحد ناس كثير يسمونه كاريزما. أنت عزيزي المستمع، شنو تعريفك للكاريزما؟ خلونا نسمع منكم.
5: الكاريزما بشكل عام جاذبية، والجاذبية تكون في أكثر من أمر، يعني قد تكون بالشكل، قد تكون بالمنطق، قد تكون بطريقة التفكير، قد تكون باللبس. الكاريزما يعني مصطلح أنا أعتبره جاذبية، بس هو متحول من شخص إلى شخص وفهم شخص إلى شخص.
6: الكاريزما بالنسبة لي مش لفت الأنظار، بل خلنا نقول قدرة على ترك أثر من دون افتعال، من غير غرور، أن يكون الشخص حاضر باتزان، بصدق، خلنا نقول بتواضع، يكون مزيج ما بين الثقة والتواضع، الخلق العالي.
7: كاريزما معناها كيف الناس يشوفون الشخصية اللي قدامهم، إن كانت شخصية قوية أو لها حضور وجذابة يسمونها كاريزما.
4: أعزائي، الكاريزما مو مجرد جمال أو صوت جميل، هي قوة تأثير تخلي الثانيين يشعرون أنهم مرتاحين، يحسون بالاحترام، يعجبون بالشخص. لكن كيف نفعلها بيننا ونثبت حضورها في تعاملاتنا؟ نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت. أهلاً وسهلاً فيك.
8: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عرفات، حياكم الله، سعيدة بهذه الاستضافة.
4: أستاذة تغريد، مصطلح كاريزما مصطلح منتشر ومشهور جداً، لكن لو تفهمينا المفهوم الحقيقي لها.
8: كلمة كاريزما أو مفهوم الكاريزما، هي الكلمة نفسها أصلها يوناني، معناها العطية أو الموهبة. هي مشتقة من كلمة تنطق باليونانية خارس، اللي هي النعمة أو الفضل أو الجاذبية، ولكن مع مرور الزمن انتقلت إلى مفهوم أوسع وأصبحت صفة للشخص الذي يمتلك قدرة على جذب الآخرين. مفهومها ببساطة هي قدرة الشخص على ترك أثر من خلال حضوره، من خلال تواصله، من خلال حتى شعوره بذاته وشعور الآخرين بالتقدير معه. وفي حاجة مهمة، الأشخاص يعتقدون أن الكاريزما متعلقة زي ما ذكرتي بالشكل، بالجمال، بالصوت، بالمظهر، لكن هذا غير صحيح. أحيانا نجد شخص جميل ومظهره لافت لكن ليس لديه حضور أو إحنا نسميه قبول لدى الآخرين، والعكس. فالفرق أنه الكاريزما ليست مقدار ما نأخذه من انتباه الآخرين، وإنما مقدار ما نتركه من أثر فيهم.
4: نعم. طيب، من خلال تعريفك نحس أنه الكاريزما يعني مو مفهومة إذا كانت فطرية يولد الشخص فيها، أو أنه بإمكانه أنه يعني بما أنه ما عنده كاريزما أنه يدرب نفسه يكتسب المهارة ويصير عنده كاريزما؟
8: فعلا هناك اعتقاد أن الشخص إما أن يولد كاريزماتيا أو لا. الحقيقة هي أكثر مرونة، الشخص ممكن يولد وعنده قدرات معينة مثل الجرأة، القدرة على التعبير، السهولة في التواصل، لكن في أشياء ممكن يكتسبها مع الوقت وتؤثر في الآخرين مثل طريقة الحديث، لغة الجسد، هذه ما يولد بها الإنسان ولكن يكتسبها وبالتالي تؤثر في الآخرين وتجعل من شخصيته شخصية كاريزماتية.
4: نعم،
8: فهي مكتسبة،
4: مكتسبة أكثر من أنها تكون فطرية.
8: صحيح.
4: طيب، أبغى أدرب نفسي في حضوري الشخصي بحيث أن يكون عندي كاريزما، إيش ممكن أسوي؟
8: كلنا نعرف في محيطنا الاجتماعي أو العملي أشخاص يتحدثون جيدا لكن حضورهم ضعيف. إحنا نتكلم، بما أننا نتكلم عن الكاريزما فنتكلم عن الحضور، وعندنا أشخاص نتذكرهم يقولون كلمة واحدة لكن ينتبه لها الجميع. طيب ليش؟ أنا بسألك هذا السؤال أستاذ عرفات.
4: والله ما أدري، بس فعلا في أشخاص ملفتين كذا، ومو بالضرورة زي ما قلت إنه يكون جميل المظهر، لا، ممكن شخصيته جذابة، طريقته، أسلوبه.
8: هو السر في الحضور، الحضور هو طريقة دخولك للمكان، وقفتك، مشيتك، نظرتك، ابتسامتك، كيف تجلس، كلها ترسل رسائل قبل أن تتكلم، وأيضا ترسل رسائل بغض النظر عن مظهرك، سواء كان مظهرك جذاب أو غير جذاب، لكن هذا ما نسميه الحضور. في حاجة لابد أن ننتبه لها، هو أن نفرق بين الحضور والاستعراض. بعض الأشخاص يعتقدون أنه لما أستعرض أنه أنا شخص يعني جذاب وأنا شخص لدي طريقة معينة في الحوار ولدي لغة جسد جيدة أنه أنا كاريزماتي، وهذا شيء غير صحيح. الحضور هو أنك تهتم بالتفاصيل، تفاصيل المظهر، لغة الجسد، وتكون واعي بتصرفاتك. لكن الاستعراض هو كأنك تقول أنا هنا، شوفوا أنا قاعد يعني قاعد أقدم شيء حلو، أنا قاعد أجذب انتباهكم، ألفت انتباهكم، وفي فرق بينها.
4: نعم، بما أنك أنت جبتي طاري لغة الجسد، ويعني الشخص مثلاً اللي عنده الكاريزما، كيف مثلاً وقفته، كيف مشيته، كيف جلسته، حتى طريقته في الحوار، أساس نفسر برضو لغة الجسد تبعه.
8: الشيء المهم اللي لابد أن يعني نلفت له أنه لغة الجسد أساساً ما تصنع الكاريزما، هي ما تصنع الكاريزما وحدها، لكنها قد تدعم الكاريزما أو تضعفها. خليني أعطيك مثال، التواصل البصري. الشخص المتواصل بصرياً بشكل صحيح وبشكل مناسب، يعني ما هو التحديق في الآخرين ولكن التواصل البصري أثناء الحديث وأثناء الاستماع، هذا شخص أي مؤثر في الآخرين بدون ما يتكلم، وهذا اللي نعنيه بلغة الجسد التي تدعم الشخصية الكاريزماتية. أيضاً الابتسامة، ابتسامة تكون دافئة وليست مصطنعة. أيضا وضعية الجسد تكون وضعية الجسد مريحة وغير مصطنعة. إشارات اليدين، الإيماءات سواء بالرأس أو بالعين أو غيرها، كلها ترسل رسائل للآخرين وتؤثر فيهم حتى من غير ما يشعرون.
4: نعم. بالنسبة لأسلوب الحديث أيضا نلاحظ أنه في شخصيات وقت اللي يتكلمون هادين، في عندهم مستوى هدوء وروقان كذا خطير، مع ذلك ملفتين جدا للانتباه، في حين بالمقابل نشوف شخصيات انفعالية أسلوبها أيضا مؤثر. اختلاف الكاركترات هذه شلون يخلق كاريزما؟ مين فيهم الكاريزما يفترض؟
8: أنت ذكرتي أنه من الأخطاء الشائعة أن يعتقد الشخص أن الكاريزما أنك تستطيع التحدث عن كل شيء، أو تستطيع التحدث بنبرة صوت مرتفعة، أو تستأثر بالحديث طوال الوقت. والحقيقة أن الكاريزما ليست في كمية الكلام ولكن في جودة التواصل، متى أتحدث، كيف أتحدث، ماذا أقول. زي ما ذكرتي، شخص ممكن يكون هادئ لكن يجذب الانتباه إلى حديثه أكثر من شخص يعني قاعد يرفع صوته أو قاعد يستأثر بالحديث. فالسر في جودة التواصل، لغة الجسد، طريقة الحديث، نبرة الصوت كيف تكون متوازنة، أيضا اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ وانتقائها.
4: كيف هنا أقدر أفرق بين الشخص الواثق من نفسه اللي يتكلم بقوة وبمنطق وبين الشخص المغرور عنده كاريزما ولكن نسبة الغرور عنده أيضا عالية؟
8: صحيح، فعلا هناك فرق بين الثقة وبين محاولة أني أثبت أنه أنا واثق من نفسي. الشخص الكاريزماتي ما يحتاج أنه يذكر الناس دائما بقيمته وبأفضليته وبأنه شخص مميز. كلما قل احتياج الإنسان لإثبات نفسه زادت ثقته وقدرته على الظهور بثقة. باختصار الثقة تقول أنا أعرف قيمتي، لكن الغرور يقول أنا أحتاج أن أثبت قيمتي وثقتي.
4: نعم، هنا نجي برضو لمواقف يمكن تهتم فيها نساء أكثر أيضا، وهو برستيجي، أنه أنا أبغى أثبت أن أنا كاريزماتي وفي نفس الوقت أحافظ على مستوى معين من البرستيج. شلون المعادلة هذه؟
8: هو في خلط أساسا في مصطلح، في مفهوم، في فهم الناس لمفهوم البرستيج والكاريزما، هي مختلفة اختلاف بسيط عن بعضها البعض. الكاريزما مثل ما ذكرنا هي القدرة على جذب الآخرين والتأثير فيهم، لكن البرستيج هو كيف تظهر أمام الآخرين أو كيف تعطي نفسك إطار أو صورة معينة لا تحيد عنها أمام الآخرين. وهي ليست معنية بالأشخاص فقط، معنية حتى بالجهات. يعني أحيانا نقول الجهة هذه لها برستيج معين، أي لها إطار ولها شخصية تظهر فيها أمام الآخرين، وكلها أمور مكتسبة، كلها أمور يمكن تطويرها، ممكن التدرب عليها، سواء البرستيج أو الكاريزما.
4: جميل. أكيد أنه زي ما في ضوابط لهذا الإطار، أكيد في أيضا سلوكيات ممكن تنزل من مستوى تقتل حتى، فلو نذكر بعض هذه الأخطاء.
8: من الأخطاء اللي هي أو اللي نسميها المواقف الصعبة، أنه الشخص الكاريزماتي يعتقد أو يعتقدون الناس أن الشخص الكاريزماتي لا يغضب أو لا يختلف مع الآخرين في رأي أو فكرة أو توجه، ولكن الحقيقة أن الشخص الذي يتميز بالكاريزما هو أنه يعرف كيف يدير غضبه، يعرف كيف يختلف مع الشخص الآخر بدون أن يعني ينحى ناحية الجانب الشخصي، يعني يتحدث أو يختلف بشكل موضوعي، ما يحول كل خلاف إلى معركة لإثبات نفسه. أيضا إذا أخطأ يقول أنا أخطأت ويعتذر. الكاريزما في المواقف الصعبة ما يعني أنك تسيطر على الموقف، لكن يعني أنك تسيطر على نفسك داخل هذا الموقف.
4: جميل. فهنا إدارة المواقف في الكاريزما هي جزء من الكاريزما أصلا.
8: صحيح، إدارة نفسك داخل الموقف.
4: جميل. هل مثلا إذا الشخص لاحظ أنه عنده المقومات أنه أنا يعني أصبح شخص كاريزماتي، هل بإمكانه أنه يتدرب عليها شخصيا ولا لازم عن طريق أشخاص أو عن طريق دورات مثلا؟
8: هي جزء من تطوير الذات، ممكن يتدرب عليها الشخص بشكل شخصي، ممكن يعني كثرة التعرض للمقاطع المعنية بهذا الجانب، دراسة الأشياء أو قراءة، حتى القراءة في المواضيع المتعلقة بلغة الجسد، هذه كلها تطور قدراتك الكاريزماتية. يعني ما تحتاج أنك تدخل دورة تدريبية مكثفة أو تأخذ مدرب شخصي عشان تكون شخص كاريزماتي، لا، ممكن المسألة تطوير ذاتي بحت.
4: نعم، هي دعوة للجميع أنه يطورون من ذاتهم في هذا المجال تحديدا، لأنه فعلا يبني الشخصية بشكل إيجابي. شكرا لك الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت.
9: كيف يمكن لعادات بسيطة إنها ترفع مناعة الجسم بدون أدوية أو مكملات؟ النوم الكافي لدعم وظائف المناعة، شرب الماء للحفاظ على توازن الجسم، تناول الخضروات الورقية يومياً، تقليل السكريات التي تضعف المناعة، ممارسة المشي لتنشيط الدورة الدموية، تجنب التوتر المزمن قدر الإمكان، وأخيراً غسل اليدين بانتظام لمنع انتقال العدوى.
4: يقولون السمنة مقبرة الجمال، لكن ممكن أيضاً هتكون مقبرة الصحة. عشان ناخذ تفاصيل أكثر عن السمنة وخطورتها وأفضل الحلول لها، ضيفنا اليوم استشاري

0: طب نمط الحياة دكتور أحمد كمال، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الاستشارة الجميلة، وكالعادة مواضيعكم مميزة.
2: اشرحها ونورنا
0: دكتور. السمنة يعني إحنا يا النساء يعني الأرق الكبير بالنسبة لنا إنه الوحدة يزيد وزنها، بس هو بشكل عام هو يعد مرض، ولو تشرحه لي من الناحية الطبية إيش هو؟
1: جميل. طبعا إذا نفسر السمنة بشكل بسيط للأغلب، فإحنا نقدر نقول إنه السمنة ليست عبارة فقط عن ارتفاع في رقم الميزان، وإنما هي مرض مزمن متعدد العوامل، يزيد في الجسم قدرته على الاحتفاظ بالدهون، وبالتالي يؤثر على الوظائف الطبيعية الأخرى. احنا عادة يعني نقدر نشوف السمنة ونفسر السمنة بشكل بسيط وسهل عن طريق حساب معدل كتلة الجسم اللي هو البادي ماس اندكس، لكن في نفس الوقت البادي ماس اندكس لا يفرق بين الدهون والعضلات، فهذه نقطة جدا مهمة. فأحيانا احنا نقول انه مثلا اذا كان اكثر من 25 فهذا يعتبر ارتفاع في الوزن، اذا كان اكثر من 30 فهذا يعتبر السمنة من المرحلة الاولى، اذا كان اكثر من 35 فهذه السمنة من المرحلة الثانية، واكثر من 40 فهذه السمنة مفرطة. لكن اذا جينا بنسوي مثال، فاحنا ممكن نلاقي شخص كتلة معدل كتلة جسمه 30 وهو شخص رياضي، وايضا شخص معدل كتلته 30 لكنه شخص سمين. فهنا شخص، هذا الشخص يعتبر شخص رياضي وعنده عضلات كبيرة هي اللي رافع وزنه، والشخص الآخر هو شخص سمين واللي رافع وزنه هو الدهون. فهو ليس الشيء السهل إن إحنا نشخصه أو
0: نحتسبه
1: في البيت أو في شخصيا أو ذاتيا، لا، يحتاج أن نفسرها ونحسب كمية الدهون وكمية العضلات ونفسر الموضوع بطريقة طبية أفضل.
0: إيش هي العوامل اللي يعني تساعد على السمنة أو تؤدي إلى السمنة؟ هل هي بس الأكل ولا الوراثة ممكن تلعب دور؟ النوم، حركتنا، نمط حياتنا اليومي، قد إيش كل هذول يساهمون في زيادة الوزن؟
1: طبعا إذا جينا بنقول إيش العوامل الأساسية التي تؤدي إلى السمنة، تجي على رأسها الاستعداد الوراثي، إنه يكون في يعني تاريخ موجود في هذه العائلة بالسمنة. هذا واحدة من الأشياء يعني الشائعة جدا، واللي نستطيع أن نقول أو نتنبأ بشكل كبير جدا اللي هي أحد العوامل الأساسية في حدوث السمنة، وبالتالي نبدأ خطة وقائية مبكرة حتى لا يصاب هذا الشخص بالسمنة. فالاستعداد الوراثي نقدر نقول واحد. ثاني شيء طبعا اللي هو تنظيم الدماغ وإشارات الدماغ للجوع والشبع والمكافأة، هذه واحدة من العوامل الأساسية اللي للأسف تتضرر بالتكرار والكثرة. يعني كل ما الشخص كان عنده شراهة أكثر للأكل، تضرب بعض أو تتأثر بعض مراكز الدماغ وأيضا مراكز الجوع والشبع والمكافأة والدوبامين في الجسم، وبالتالي يكون هذا عامل محفز ومساعد لحدوث السمنة. طبعا الأكل عموما ونوعية الأكل، سواء كان المعالج أو المصنع أو الفاست فود، المشروبات السكرية، قلة الحركة وقلة النوم، لأنه أنا دائما برضو أقول لكل يتابع معايا عرفات إنه تبغى تخسر وزن نام كويس.
0: عاد إحنا أقل شعوب الأرض نوما، إحنا رقم ثلاثة على مستوى العالم فقلة النوم.
1: للأسف فالنوم الجيد بالعكس أنت تخلي جسمك يعيد تنظيم هرموناته، وأيضا يحرق دهون ويستفيد من هذه الدهون بطريقة طبيعية. فالنوم يحرق الدهون ويخفف الوزن. طبعا التوتر والقلق لفترة طويلة هذا يعد من أكثر الأسباب لحدوث السمنة، لأنه يرفع الكورتيزون ويرفع من يعني قابلية تخزين الجسم للدهون في حالة الطوارئ التي يمر فيها. فالجسم ما يعرف إيش اللي قاعد يصير، فهو يخزن لأن أنا ممكن أمر في مرحلة الطوارئ في الفترة القادمة. طبعا واحدة من العوامل الأساسية اللي هي الأمراض الهرمونية، إذا كان يوجد أمراض هرمونية طبعا هذا يعتبر عامل. وخلينا نقول أخيرا أنه كثرة تجربة أنواع الحمية، لأنها فقد الوزن واستعادة الوزن، فقد الوزن واستعادة الوزن، فتجبر الجسم على الحفاظ على نمط معين وعدم خسارته لهذه الدهون. فبالتالي الأشخاص اللي كل شوي يدخلوا في حمية ويوقفوها، ويدخلوا في حمية ويوقفوها، كذا يكون عامل مساعد إنه الجسم يحتفظ بالدهون وتؤدي إلى السمنة.
0: طيب للأسف إنه هذا الشخص سين من الناس سمين، إيش هي المشكلات الصحية اللي ممكن ترتبط بزيادة الوزن بالعموم؟
1: ممتاز. احنا دائما نقول ان السمنه مو فقط من بسبب الاكل، وانما بسبب التفاعل البيولوجي في الجسم مع السلوك والنوم والبيئه المحيطه وايضا الحاله النفسيه، فهي كلها تتدخل في موضوع او مسببات للسمنه. لذلك احنا لابد اننا نعيد ترتيب موضوع الاكل وسلوكنا وفكرنا وتعاملنا مع هذا الاكل، نمط حياتنا الصحي وحركتنا ونومنا، البيئة المحيطة لابد أن نخليها أكثر فاعلية وأكثر يعني مساعدة وتساعدنا بشكل كبير على خسارة الوزن وعدم وجود أكل مصنع ووجبات سريعة.

0: إنه الحمية القاسية تعني إنه اضطراب في مجموع البروتين والمعادن والفيتامينات. الحمية القاسية هي عبارة عن فقدان للعضلات وممكن فقدان لبعض وظائف الجسم أو تأثر بعض وظائف الجسم وبالتالي تؤدي إلى تساقط في الشعر، تكسر في الأظافر إلى آخره. طبعا الحمية القاسية معناتها زيادة في احتمال حصوات المرارة، وأيضا ممكن تكون زيادة في الشعور بالجوع والانشغال طول اليوم وطول فكر هذا الشخص بالطعام، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل نفسية مع الطعام وتأنيب الضمير إنه أكل. فإحنا ندخل في في في في أشياء معقدة. لذلك يوجد فرق كبير بين حمية قاسية ونظام غذائي منخفض السعرات محسوب المكونات الغذائية. طبعا الشيء الطبيعي اللي دائما أحب أوصله للناس إنه لا نتفاخر بإني أنا في أسبوع واحد خسرت 5 كيلو أو 10 كيلو، هذه مصيبة.
1: هذا شغلنا حنا الحريم
0: للأسف. يعني هذا لا شيء لا يدعو للمفخرة، بالعكس هذا شيء أنت قاعد تأثر على منظومة جسمك الطبيعي. الوزن الطبيعي اللي ممكن الشخص يفقده أسبوعيا هو من 500 جرام إلى 1 كيلو ماكسيمم ماكسيمم. أما أني أنا اخترت 3 كيلو في أسبوع أو 10 كيلو في أسبوعين أو هذه الأشياء كلها، للأسف هذه أشياء غير صحية بتاتا ولها عواقبها ومضاعفاتها مستقبلا.
1: أيضا دكتور، من الحلول السريعة أنه قضيها مشروبات أعشاب، مثلا زهورات من هنا، مشروبات بروتين مثلا، أنا بعوض فأخذها أخذ البروتين كمشروب. أيوة. إيش رأيك فيها هذه؟
0: طبعا هذه من للأسف يعني الشائعات المغلوطة. لا يوجد شيء اسمه مشروب مذيب للدهون، ما في شيء زي كذا. يعني علميا آلية خسارة الدهون معروفة علميا، ترتبط بشكل فسيولوجي مع الجسم بأشياء يجب أن تحدث حتى يتحقق استهلاك الدهون. فما في شيء أنه أشرب المشروب الفلاني أو خذ لك هذه الوصفة الفلانية راح تخفف أو تذيب الدهون. تعريف إذابة الدهون هذا خاطئ،
1: تسويقي فقط.
0: نعم، في بعض المشاريب بطريقة غير مباشرة تسوي شيء كذا، لكن بنسبة يعني 3-5% وشيء لا يذكر ولا يتم ولا نستطيع الاعتماد عليه في خسارة دهون تؤثر على جودة الحياة، وإحنا عندنا تارجت اللي بنوصل له. ف3% و2% و5% كماكسيمم هذا ليس رقم يعني. فبالتالي إذا ما نقدر نعتمد عليها لابد أن يكون في نمط حياة واضح صحيح نلتزم فيه، أغذية معينة نلتزم فيها محسوبة، نأخذ الموضوع ببساطة وليس بتعقيد. الرياضة، المشي، يعني في أشياء كثيرة إحنا حتى ممكن نقولها بعد شوية لها أثر كبير في تحسين وتعزيز حدوث النتائج الإيجابية.
2: طبقها صح.
1: خلينا إذن نطبقها صح، وعطينا مجموعة نصائح واقعية ممكن تطبق على أرض الواقع، تختص مثلا بالنشاط البدني، بالنوم، إدارة التوتر في حياتنا، بحيث أنه أنا أخسر الوزن الزايد هذه بس أنه بطريقة صحية ما تأثر على يعني صحتي بشكل عام.
0: ممتاز. أنا عادة دائما أقول برضو لكل اللي يتابع معايا أنه شيء بسيط أنت تقدر تسوي بعد الوجبة مباشرة راح يحسن منظومة مقاومة الإنسولين وحساسية الإنسولين، وأيضا عدم ارتفاع السكر في الدم، وأيضا عدم احتفاظ الجسم بالدهون، ألا وهو المشي 10-15 دقيقة بعد الوجبة. تخيل أنه هذا الشيء البسيط جدا له أثر كبير كبير جدا في عدم ارتفاع سكر الدم وبالتالي عدم ارتفاع الإنسولين وبالتالي عدم احتفاظ الجسم بالدهون وفتح مخازن تخزين الدهون في الجسم. فقط امشي 10-15 دقيقة بعد الوجبة مباشرة والموضوع راح يتغير بشكل جدا كبير. دائما أقول لهم أنه أثناء الوجبة ركز على البروتين وخفف من النشويات البسيطة اللي هي زي الرز والمكرونة والأشياء والخبز والدقيق والعيش. هذه الأشياء للأسف ترفع الإنسولين وترفع الـ الـ الـ الـ السكر، وبالتالي تتحول بشكل مباشر إلى دهون وتتخزن في أماكن داخل الجسم كدهون.

0: طبعا لما ناكل ما يفترض اننا ننشغل بالجوال ولا بالتلفزيون، لانه هذا يخليك تاكل بدون ادراك، ودائما تاكل الكميات اكبر، فما تقدر تتحكم بكميه الوجبه. برضو من النصائح اللي دائما اقولها ان احنا نحط صحن معين ونخلي نص الطبق هذا خضار. الخضروات عاده فيها سعرات اقل من الأشياء الأخرى، فبالتالي هذا راح يحسن الموضوع بشكل جدا كبير. برضو دائما أقول أنه لابد أننا نحدد أوقات الوجبة وعدم تعويض الوجبة الفائتة. مو معناته إذا فات علي مثلا الوجبة اللي راحت خلاص لازم أكل ضعف الكمية في الوجبة القادمة، لا، إحنا ممكن نخفف. فلابد أن نحدد وقت الوجبة ونخفف من الوجبة اللي بعدها، وما نعوض يعني الوجبة الفائتة، بالعكس إن نخفف الكمية. طبعا القياس والمتابعة، احنا دائما نقول ما لا يمكن قياسه ولا يمكن إدارته، فلا بد إنك تقيس أرقامك، تعرف أنت كم خطوة مشيت في اليوم، تعرف أنت كم محيط خصرك، تعرف أنت كم وزنك، ما هو نسبة الدهون ونسبة العضلات اللي عندك. لازم تستخدم جهاز الإمبادي اللي هو يقيس هذه الأشياء داخل الجسم. طبعا تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة يا عرفات، ولو قلتها 10 مرات
1: الناس حلينها بالكارديو يا دكتور.
0: ما هو أفضل شيء. أفضل تمارين يعني على الإطلاق تمارين المقاومة، وهي لأنها إحنا في علم طب طول العمر اللي هو اللونجيفيتي ميديسين، في طب نمط الحياة اللايف ستايل ميديسين، في عموما في حتى في الفاميلي ميديسين اللي هو يتعامل مع الأمراض بشكل مباشر، إحنا نركز على تمارين المقاومة بشكل أساسي، لأنها تحول وتصنع عضلات يستطيع الإنسان استخدامها في رفع جودة حياته. العضلات هذه تزيد من قدرة تحمله، من أيضا تزيد قدرة تحمل المفاصل، تزيد قدرة وتصنيع العظام بشكل أكبر، وقلة التعرض لا قدر الله للكسور في المستقبل أو في التقدم في العمر. فتمارين المقاومة تخفف أيضا من مقاومة الإنسولين، تحسن من حساسية الإنسولين، تخفض مستوى حدوث لا قدر الله أمراض القلب والشرايين، الأمراض الاستقلابية والأمراض الأيضية مثل السكر والضغط وهذه الأشياء كلها. فتمارين المقاومة يعني هي الأفضل إيفر.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة، ونقاشنا الجميل عن اسمنا اليوم. شكرا لك يا دكتور.
0: العفو، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، واتمنى لكم كل التوفيق ونمط حياة صحي دائم بإذن الله.
1: إن شاء الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: مسار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. أحيانا لا تكون خيبة الأمل بسبب ما حدث بقدر ما تكون بسبب ما كنا نتوقع أن يحدث. نتخيل أشخاص بطريقة معينة ونرسم

0: خطط لمستقبلنا وننتظر نتائج نتمناها، ثم تأتي الحياة بشكل مختلف. خيبة التوقعات شعور يمر به الجميع، لكن السؤال الأهم كيف نتعامل معها دون أن نفقد شغفنا أو ثقتنا بأنفسنا، وكيف نحول التجربة من مصدر للألم إلى فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. في هذا الموضوع راح نتحدث عن كيفية تجاوز خيبة التوقعات والتعامل مع المشاعر المصاحبة لها، والبدء من جديد بطريقة أكثر وعياً وتوازناً. أكيد مع ضيفنا اليوم الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. نرحب أنا وأنتم مستمعين الكرام مع ضيف الحلقة الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. يا هلا وسهلا أستاذ عايد.
1: يا مرحبا. يا هلا والله أستاذ هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وإن شاء الله يكون موضوعنا اليوم ثري لو أنه شوي قاسي شوي. بس
0: صحيح، هي الكلمة شوي توجع، ولكن للأسف كلنا مرينا في مرحلة من الإحساس بالخيبة، خيبة أمل، خيبة ظن، خيبة توقع. فخلينا في البداية نقول لماذا نشعر بخيبة الأمل عندما لا تسير الأمور على توقعاتنا، حتى لو كانت النتيجة في حد ذاتها ميب سيئة ولكنها ما كانت زي ما احنا نبغى بالضبط.
1: حلو. اول شيء بنعرف لان دائما خيبة الأمل غالبا تأتي من النتيجة نفسها، زين؟ عشان كذا احيانا في فجوة تصير بين ما توقعناه وبين ما حدث، لكن هي حصلت، لكن الفجوة اللي حطيناها هذه هي اللي اصبحت المشكلة. أحيانًا نتيجة ترى جيدة، بس إحنا مشكلتنا إيش؟ ننتظر نتيجة أفضل، نبيها بتوقيت أفضل. أحيانًا الطريقة المعينة اللي صارت فيها أنا طماعة بي المفروض تكون كذا، فهذه كلها تخليني أشعر كأن شيء انكسر بداخلي، مع أنها لو نلاحظ أنها ترى النتيجة حصلت، بس إحنا مشكلتنا التوقع هذا لما نرفع زيادة هذا هو اللي يجرحنا ترى.
0: أيوة، إيش السبب اللي خلينا نحس بهذه الخيبة وفي نتيجة جيدة نوعا ما؟ هل هو سقف توقعاتنا اللي إحنا حطيناه يعني في مكان أكثر من الواقع؟
1: والله أستاذ هند، السقف عندنا إحنا مشكلة. أحيانا أنا أتوقع منك شيء أنا راسبه في بالي، أنت سويتي اللي يعني اللي سويتي شيء عظيم، بس ليش ما سويت اللي أنا حاطه براسي؟ فشفت الفجوة هذه. أيوة. هذه خلتني يعني غريبة، يعني بس هذا عندنا المفروض أنها سوت. فعندنا سقف التوقعات، والله الخيبات الحين ترى ما هي خيبة، بس احنا خليناها خيبة لان انا طماع بشيء كبير او تصرف افضل، وجاني تصرف رغم انه ممتاز بس لا انا اعتبره بيني وبين نفسي على خيبة، وابدا عديش اعاقب نفسي اني ازعل ولا كذا، ولا ممكن حتى ازعل عليك تلقيني حتى نفسي تتغيرت، سلامي يتغير، تحسين في شيء في النهاية انت مسوي شيء عظيم لكن مو هذا اللي انا بيه. هذا مشكلتنا،
0: يعني هي المشكلة في نفس الإنسان مش في الآخر.
1: صحيح صحيح.
0: إيش الفرق أستاذ عايد بين أنه أتقبل خيبة التوقعات وبين أني أستسلم أو أني أتخلى عن طموحاتي؟
1: شوف، التقبل حنا مفروض أن كلنا خلاص نمسك التقبل ونخليه موجود بالشخصية. التقبل يعني أني أقول هذا ما حدث، يعني الله سبحانه الله كاتب هذا الشيء وأنا ما أقدر أني أغيره، فلذلك لكن أستطيع إيش أنا أني أقرر ماذا سأفعل بعده. يعني هذا الحين صار، أتقبل أوكي الحمد لله على كل حال، بس لازم أنا أغير عاد من يعني ردة فعلي تكون فعلي إيجابية. لأما الاستسلام فهو أني يعني أجعل ما حدث خلاص يحدد مستقبلي، الخيبة اللي حصلت خلاص أنا سوف أنطوي، سوف أنعزل عن هذا الشخص، أبعد عنه رغم أنه ممكن يكون مؤثر لي، ممكن يكون قدوة لي، خلاص أنا استسلمت، فإيش أعاقب نفسي أنه هذا اللي صار هو المشكلة. التقبل لا يعني أن أتخلى عن طموحي، هذه ميزة بالتقبل، بل أغير الطريقة اللي أعيد فيها ترتيب خطواتي، لكن الاستسلام لا، يجعلني إيش حتى مستقبلي ممكن يهدمه، والسبب أني استسلمت وانسحبت من شيء عظيم صراحة.
0: جميل جدا. متى تكون المشكلة في التوقعات العالية اللي وضعناها؟ كيف نعرف أنه المشكلة مش في الفعل نفسه، المشكلة فينا إحنا أنه إحنا رفعنا التوقع؟
1: عندما تتحول التوقعات من أمل إلى شرط للسعادة، يعني أني أنا أقول مثلا أتمنى أني أنجح، يعني هذا طموح حلو، لكن متى تصير يعني توقعات عالية ومشروطة؟ عندما أقول أنا لازم أنجح وأطلع الأول ولا ترى أنا فاشل، هنا أصبحت إيش التوقعات عالية وأصبحت عبث. التوقعات الصحيحة أستاذ هند ترى تعطينا دافع، تعطينا باور، تعطينا يعني طاقة. أما التوقعات الغير واقعية تجعلنا نحاقب، إذا ما حصلت تلقيني عاقب نفسي، قسوت على نفسي، فمشكلة عاد أبدأ إيش بجلد الذات والأسباب

0: هذه مشكلة توقعات لازم نخليها صحيحة. أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك المادية، عارف، فحط التوقع المناسب.
1: حلو، يعني الإنسان يكون منطقي في توقعاته، لا يبالغ في التوقعات. طيب لو تكلمنا عن توقعاتنا تجاه الآخرين تحديدا، تجاه الأشخاص اللي احنا عايشين بينهم، سواء كان زوج، ابن، أخ، صديق، هل التوقعات العالية تجاه الآخرين ممكن تكون سبب متكرر للتعاسة؟
0: بالتأكيد، خصوصا عندما يعني نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا وفق ما نراه. يعني مثلا أنا الحين في صديق لي، خلص أنا به دائما يفقدني، يسأل عني، دائما يرسل لي. طيب هل أنت الحين عارف أن الناس مختلفون بالقدرات، طرق تعبيرهم مختلفة، ممكن عنده خجل ما يقدر أنه بشكل دائم ودي يسأل. يعني لازم نكون حنا متزنين في العلاقات، لأن من دائما ودنا نفرق أو نعرف أن أنا ما أتوقع في شيء أتوقع من الإنسان وفي شيء أطلبه منه، فحنا لازم نوزن بهذا الشيء. لكن حنا مشكلتنا أني خلص رسمت أن هذا الشخص لازم يكون هو مسؤول عني وتابعني. لو صار عنده ظرف أنت ما تدري لحظة زعلك عليه أنه ما سأل عنك الفترة هذه، تلقى الشخص أما مسافر ولا قد يكون تعبان، فأنت هنا توك استنتجت بعد متى، بعد ما عاقبت نفسك وأخذت منه موقف، والسبب أننا إيش توقعاتنا كانت عالية وسببت لنا تعاسة عنك إلا أنت تعست عن نفسك، وهذا الكارثة بصراحة.
1: حلو، الفرق بين ما أتوقع وبين ما أطلب من هذا الإنسان، تفسر لي هذه الجملة إيه؟ أستاذ حبيب،
0: احنا ودنا يعني في شيء انت تتوقع مني كذا، زين؟
1: طيب
0: انت حاط براسك الحين انك تتوقع مثلا عيد ميلاد شخص معين، تتوقع اني بسويها فندق واسوي بارتي وتتوقع انت كذا، زين؟
1: بس ما اطلب، لكن انا اتوقع واخلي ببالي بس،
0: حطيت ببالك زين سوينا لك باستراحه وبارتي زعلت علينا. لا انا ما اتوقع، لانك انت حاط السقف عالي، هذا التوقع. لما تطلبه مثلا يا جماعه ترى عيد ميلادي غريبه، ما ترى قرب الشهر الجاي،
1: اوكي، او اني اقول لهم ترى قلم بسيط 1 2 3 4، اكون واضح في طلبك.
0: لا، او انك تخليها يعني مفتوحه، مثلا مثل ما قلنا عيد ميلاد تجيب لك اي شيء تقبلها، لانك طلبت انت وانت مقدر ظروف كل واحد. لما اطلب ترى انا اعرف الاشخاص، هذا مقدر ظروفه الماديه واللي يجي منهم انا اعرف انه مناسب لي.
1: جميل، طيب كيف نتعامل مع السؤال اللي راودنا في كثير من المواقف، ليش انا صار لي كذا؟ ليش يعني؟ وكأننا نقول إنه الحياة لم تنصفني.
0: شوف أستاذ، هذا سؤال طبيعي جدا، زين، خصوصا في لحظات الألم كلنا نمر موقف زي كذا، فتلقانا شوية نقول هذه الكلمة. لكن حنا لازم بعد نصحصح شوي يعني، وما نجعلنا يعني ما نخلينا نجعل أنفسنا أسرى لهذا السؤال. خلاص نعرف إن كل شيء اللي حصل هو مكتوب، ونؤمن احنا بالقضاء والقدر وعارفين كل شيء، فنحاول دائما ان ما نخلي هذا السؤال انه يعني خلص يقيدنا ويأسرنا. لكن طبيعي جدا وعادي جدا، اي شخص راح يعني نقعد مع نفسه، انا قدمت ليش انا قريبه مقبولوني، يعني معني جيد ومعني كذا، فشويه هذه تتلطف اهم شيء مع نفسك، لا تقسو عليها بس.
1: نتقبل،
0: هو نرجع لها، شفتي اللي هنا تقبل، انت وصلت مرحله تقبل انت 100%.
1: يعني وكأنه كثير من المشاكل اللي احنا نحط انفسنا فيها هي مشكلتها الاساسيه او المحور فيها هو التقبل، تقبل الاحداث، تقبل الاشخاص، تقبل ردات الفعل. وهو موضوع يعني اعتقد انه مش بسيط، مو سهل انه الانسان يتقبل، يعني يتقبل صدق مو بس حكي. يعني في ناس تقول لك
0: إيه لا جدا،
1: وهي من داخلها لا
0: لا لا، انت تقبلت الشيء خلاص. انت شوف، انا اول شيء زي الصدمه، انت ما زين، بس لما تقعد مع نفسك شويه فلتر نفسك، تقبل، تقعد يعني هل انا قصرت، هل انا تحس انك انت كل شيء سويت، بس الله سبحان الله ما كتب، انتهينا كذا، تصير روحانيه عندك تهدى شوي، لكنك على طول تستسلم، هنا الكارثه. لا
1: جميل، استاذ عايد، ايش هي الخطوات اذا قدرنا نقول انه في خطوات عمليه يمكن تساعد الشخص أنه يرجع للتوازن، خاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الخيب؟
0: مثل ما قلت، خصوصا يعني بالعائلة أو الأقرباء، أو خلينا إحنا من الدرجة الأولى نركز فيها. دائما لما يجي خذلان ولا خيبة، أنت لازم يكون كنترول كويس، بحيث أنك ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت منفعل، لأنك ممكن لحظة الخيبة هذه أنت الغضب مسيطر على عقلك، عقلك الحين ما يشتغل، بس الغضب، فممكن تتخذ فيها قرار يعني مصيري يهدم هذه العائلة أو يأثر فيها. لذلك أول خطوة نبي أنك تهدى وما تتخذ قرارات، تحاول أنك يعني تسمح لنفسك، في النقطة الثانية اسمح لنفسك أنها تشرب

0: حزن عادي، احزن الخيبة هذه عادية، هذه مشاعر طبيعية وليس الضعف، كلنا نمر فيها، فلا تكابر ونكابر اننا لا خلاص اصل الموقف انا ازين شوية كذا اخذ وضعي الطبيعي، لكني بعدين ابحث عن شخص استاذ هند هذا ضروري، انا لازم اتنفس، فلا ايش ابحث عن شخص تحس انه هو صندوقك هو الثقة، تيجي تسولف له يا اخي انا لا بسولف لا لا لا لا، فعطى لي، لكن انك تعزل نفسك وتنطوي هنا اصبحت مشكلة. بعد التنفيس هذا مع الشخص انت انهض خلاص الحين استيقظ يا اخي خلاص الموضوع انتهى، يعني ارجع لوضعك الطبيعي، نام كويس، الحركة إذا أنت عندك روتين تمشي رياضة ولا كذا، والطعام أيضا لا تسوي فيها زعلان وما تأكل، فكل هذه تحاول ترجع فيها عشان إيش نوصل للنقطة الأخيرة اللي أخيرا استعادة التوازن تبدأ بخطوة صغيرة. ابدأ خلاص قالك خدلك دش كذا صح صح خلاص أبدأ إيش صح صح وانسى إيش هذا أو هذه المشكلة أو الخيبة اللي جت زي الصاعقة عليها.
1: إذا ما نوجد الشخص أستاذ عايد اللي أنت قلت عنه في النقطة الثانية أنه لازم تتفضفض، لازم يكون عندك شخص يسمعك، تخرج ما في جعبتك من من من كلاكيع خلينا نقول، إذا ما وجد هذا الشخص كيف نتعامل في الفقرة الثانية هذه؟ كيف
0: هذا إذا ما وجدنا إذا ما وجدناهم بعضهم طريقتين عندهم، في بعضهم بالكتابة يكتب لدفتر كامل يمشي ما خلى كلمة ما قالها زين أوكي. وبعضهم لا يتواصل مع مستشارين معروفين بس إنه بيتكلم يدق على المستشارين سواء المدفوعين القيمة ولا ويسولف، هو الهدف إنه بيطلع أنا بطلع اللي عندي هذا كذا وأنا هاقي فيه وأنا كذا سواء إذا كان يعني من الدرجة الأولى، فأنت تبغى بس شوية اللي بصدرك يروح، فأما بالكتابة بعضهم نجح فيها فرغ كل شيء بالكتابة بالكراس، وبعضهم لا بحث عن المستشار ودفع مبلغ يعني مثلا بسيط وتنفس معاه تنفس معاه لما هدا وانتهت المشكلة.
1: أو الأشخاص اللي يقول لك إنه أنا من النوع اللي ما أحب أتكلم في المشاكل أو في الأمور اللي تسبب لي أزمات نفسية ما أحب أتكلم،
0: هذا جل الله يعينه على الضغط والسكر وما حد در عنه وما هو ضار لنفسه،
1: يعني لازم يتنفس لازم
0: والله لازم أنت تشوف الحين أحيانا بالجلسة إحنا نشوف واحد وجهه تحس إنه بينفجر
1: صح
0: خلاص أدري يقول يا شباب هذا ترى في شيء
1: مكتوم
0: إيه، فدوركم يعني تشوف اللي أقرب منه ياخذ يتمشى وياه شكلك معجبني شكلك كذا، فيبدأ يعطيك بعده يسترسل يعطيك كل شيء بعده شوف يوجه بعد بعد تحسن تقدر ترجع دمه طبيعي والحمد لله
1: يعني
0: لا ضروري استاذ هند
1: يفرغ الشحنات السلبية يعني.
0: ضروري ضروري جدا عشان صحته أقل شيء.
1: كيف نعيد بناء توقعاتنا بطريقة واقعية علشان ما نرجع نصاب بخيبة ثانية وبنفس الوقت ما نكون أشخاص سلبيين؟
0: إذن أول شيء يكون لي هدف واضح وخطة مرنة، حط لي خطة رايحة الهدف بس أيضا مرنة ممكن تغير ممكن، وتوقعات هذا ركزي عليها، توقعات قابلة للتغيير وواقعية زين، يعني بمعنى أتوقع أن الخير أسعى له ولكن لا أربط سعادتي بين يحدث كل شيء كل شيء رسمته لازم يحدث، لا أنا متوقع أنه لما أسوي الموقف هذا يجيني من وراك هذا يجي ما جت ردة فعل يعني كلمة شكرا بعضهم لو تسوي لي يبي كلمة شكرا تلطفه شوي ما قالك شكرا تلقى زعل خسارة والله أني كذا، هنا أصبحت تؤثر عليه، لا نبي دائما كن طموح في الهدف ومرن في الطريق، يعني أنت عندك هدف خليك مرن بالطريق اللي يوصلك للهدف.
1: جميل، يعني الإنسان يكون متوازن بين أنه
0: جدا
1: الرغبة، لأنه كلنا أكيد كلنا نتمنى ردات الفعل الواو، يعني كلنا نتمنى ردة فعل تكون حتى أكثر من توقعاتنا، ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
0: فهنا دورك لما ما جيت تسوي زعلت ونفست طيب لا هنا شوي اهدى اهدى شوي
1: طنقرت
0: هذا المشكلة حنا نبي لا هنا التوازن، نبي أنك تدير نفسك هذه يسمونها زي ما تقول تقدير الذات ومعرفة، أنت تعرف نقاط ضعفك وقوتك فتعرف تدير نفسك.
1: حلو، يعني الإنسان يجب أن يرجع للنقطة اللي دائما نحكي فيها وهي اكتشف ذاتك وقيم ذاتك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فجميل جدا. طيب أستاذ عايد كيف برضو كيف ممكن يكون دور الخيبات القديمة على تجنب خيبات قادمة؟
0: تدري أنا معك نعم بالنقطة هذه، أحيانا سبحان الله الخيبة كاشف أكثر من النجاح، يعني بعض الخيبات يعني قد تكتشف لك أنت ما تريده فعلا، يعني أنت كنت هاقي بشيء معين بس الخيبة خلت

0: فعلا تؤكد أن المعلومة والنقاط فعلا موجودة بهذا الشخص. لذلك وترجع لنفسك أنك تجدك أنك قاعد تفعل وضغط على نفسك كله عشان ترضي الآخرين، وفي النهاية ما حصلت شيء بسيط منهم. فالخيبات هذه تعمل لك ترتيب لأصدقائك، تعمل لك ترتيب علاقاتك. يعني الخيبة أنا أعتبر أحيانا إذا ما كانت شوية بس قوية حلوة. صح،
1: خلينا نكتشف أنفسنا،
0: تكتشف الآخرين قبل نفسك. أنت تكتشف أنك أنت يعني مضيع وقتك مع رضا هذا ورضا هذا، وهو ما درى عنك ولا قدر ولا فتح سنه. فعلا راح عمري على الأشياء هذه، في النهاية شيء بسيط أنا ما جاني منهم. فهنا صح بصراحة.
1: يعني ممكن نقول أننا ببعض الخيبات ممكن نعيد توجيه حياتنا أو نعيد ترتيب الأشخاص في حياتنا.
0: صحيح.
1: رتبهم صحيح. تتغير بالنسبة لنا
0: أكيد. أستاذ أنت أحيانا في مواقف لو تشوفين يعني الواحد يعني في أشخاص مثلا ما تعتبره عادي، بس في موقف معين وجدت أنها رقم واحد تستغرب أنا، طيب هذا ولا اللي أنا مشغول نفسي فيهم فتجد سبحان الله هذا هو طلع، هو هذا صار رقم واحد، بس أنت مهمل لأنك مشغل نفسك بإرضاء الآخرين، ما أنت يعني عامل نظرة للجميع. فبالعكس الخيب احيانا يعني صحصحنا ايش ما ودنا تكثر يعني خير.
1: ايوه بس يعني انا كيف يعني كيف افك يعني كيف اقدر اقرر انه الخيبه جت من الشخص مش مني انا؟ يعني احنا في البدايه قلنا انه اغلب خيباتنا نتيجه توقعاتنا، لانه احنا رفعنا سقف التوقعات، فهذا اللي نتج عنه الخيبه. وبين انه يكون الشخص اللي امامي هو فعلا زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد ما هو أهل لهذه الثقة أو ما هو أهل لهذه المكانة.
0: هنا دورك الحين، أنت الحين دورك، أنت عرفت الأشخاص، أنت رتبت أن بالخيبة أن فلان واثنين وثلاثة هذول تجدهم دائما، اللي قلت أنت أن أحيانا ما تجد أحد تتكلم معه. صح. فأنت كنت متوقع أن هذا ولا هذا يعني هو اللي راح يريحك، اكتشفت أنه هم اللي تخلوا عنك، هم اللي بعدهم، هم اللي شغلوا عنك رغم ظروفك. وتجد واحد انت مو بالقائمه نهائي يسال ها طمني عنك وصار بالله قريب تستعفى. هنا لا ترتبك جدا. انا بالنسبه لي انا استفدت منها يعني كثير.
1: استفدت من الخيبات؟
0: الخيب البسيط. لانها فعلا والله اكتبت لي ناس انا للاسف يعني ممكن يعني متجه للبوصله شيء ثاني، فحرام صراحه راحت البوصله اشخاص وهذول اللي كنت يعني اعطيهم على يميني ولا بالخلف طلعوا هم اللي يستحقون أكثر فرص من اللي أخذوا فرص بصراحة.
1: طيب نقدر يعني في بداية خلينا نحط لنا زي الحاجز الوقائي، هل يصح أو لا؟ طبعا صلح لي أستاذ عايد إذا يصح أني أنا في بداية علاقاتي مع أي كائن يكون أني ما أحط له أي توقع، يعني خلاص أتعامل مع الشخص مبهم خلينا نقول في البداية كذا، صح ولا كذا غلط؟
0: ما تقدرين أستاذ عايد.
1: كيف؟
0: أنت الحين ما تقدرين يعني حين يعني مثلا حين بجلسة أو فمجبر أنت متوقع من هذا كذا وكذا، بس إذا كنت فاهم حيل فتستثني يعني هذا مع هذا يعني قد شيء تكون عندك. لكن إذا قدرت الجميع لا، إذا أنت ضريت نفسك معقولة ما في أحد توقعين فيه خير، توقعين فيه موقف إيجابي، توقعين فيه فزعة،
1: مش من الأشخاص اللي أعرفهم. أنا أقول يعني الآن عشان أتجنب
0: حتى الأصدقاء حتى الأصدقاء والزملاء لا لازم نضع، بس لا ترفعينها سقف التوقعات. بس هذا اللي بيعملك، توقعي شيء مو عالي عشان ما تنصدمي، توقع منه شغلة بسيطة، فالبسيطة ترى حتى لو تجي منها خيبة ما تحزك، عادية جدا. لكن لا، أنا متوقع توقع عالي حيل ورافع السقف وما حصلت، لا والله تنهزين.
1: هو التوقع يرتفع على قيمة الإنسان اللي قدامك، عشان كذا تجي الخيبة.
0: طيب فدعك بكل شيء باللوك وبالدنيا حتقولي واني عنا أنا بسافرة بسيطة أو موقف صار بسافرة ولا إلا ولد وين أنا هذا وين وهذا أول ما يتخلى عنك هو.
1: صح.
0: فهنا التقليد صح صحيح، تقول يا ولد أنا حسبتها خطأ.
1: إذن
0: شوفي يا أستاذ هند، السفر

0: يقولوا اذا تبي تعرفه صح أيوة. اما بالتجاره يشتغل معه ولا بس فرق ما يمديه يومين ثلاثه يطلع ما يطول
1: يعني تجاره او الناس اللي على قدها بالسلف يعني السلف
0: السلف هذه كارثه بعد هذه تعطيه اخر شيء لا يرجع عنك وزعلان عليك ويتكلم عليك
1: يعني الاختبار السلف ممكن لكن تجاره وين وين اذا صار عندي قروش ماني مشاركه احد طيب أستاذ عايب كيف نتصالح مع فكرة أنه الأشياء اللي تمنيناها وما صارت ممكن بعدم تحققها نستمر ونستمر في حياة سعيدة؟
0: شوفي هذه من أصعب مراحل النضج زين لأن أحيانا نحزن على الحلم حنا كلنا نحلم نحزن على الحلم أنه ما تحقق لظروف لأسباب لكن إذا كنا ناضجين نفتح على طول مساحة ثانية للأحلام الجديدة السعادة دائما بنخليها ليست أن تحصل على كل مريض يا أخي أحيانا ما حصل لي هذا الشيء لكن الحمد لله السعادة أن ترى قيمة ما لديك التفت حواليك الحمد لله إحنا بزحمة من النعم فما حصل هذا الحلم أو هذا الطموح ما معناه أني خلاص أنا أنكسر ولا أفتح أفق جديدة حلم جديد ممكن إن شاء الله عاد تتيسر ويتحقق هذا الحلم
1: حلو يعني ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ نعم
0: ونقتنع ونشرب ونقول الحمد لله
1: ما القناعة يعني سهلة في الكلام ولكنها حاجة أنا أعتبرها من أصعب الأمور اللي ممكن الإنسان يتحلى فيها الإنسان القنوع إنسان وفر على نفسه ثلاث أرباع مشاكل الدنيا ما فيها لأنه هو مقتنع ومتيقن بأنه هذا الصح وهذا الخير وهذا اللي مكتوب له وهذا قسمته ونصيبه وأهم من هذا كله أنه هذا هو الأفضل له يعني هو بالنهاية رب العالمين يقسم لنا ما نستحق والأفضل لنا دائما فوجود القناعة حاجة صعبة جدا الإنسان يشتغل عليها
0: لا شوفي لما أنا رابطها أحيانا دائما الشخص الواثق من نفسه قناعته ممتازة ما تنهز لأنه واثق سواء حصل على كذا ولا كذا هو مقتنع لكن الشخص اللي ما عنده ثقة زيادة لا والله بس لقينا زعلان وبس كل شيء مو عاجبه لأنه ما يقتنع بسهولة لو بالمكان تبي تجلس هنا لا ليه ما جلستني هناك طيب يا ولد هنا احسن لك على المكيف انا فالقناعه احيانا مثل ما قلت اذا ما فيها ثقه شوي اتوقع راح تتعب يعني زياده
1: في سؤال انا دائما احب اطرحه لضيوفي انه كيف اربي ابنائي على تقبل الخيبات هو امر زي ما انت تفضلت امر يوجع يعني مو حاجة حلوة أبدا ولكن لازم إحنا نعلمهم ندربهم نعودهم على تقبل الخيبات والتعامل معها التعايش معنا ما تمنعهم أو ما تعيقهم من أنهم يبنوا حياة سعيدة كيف؟
0: لازم معناها أنت تشتغلين على الثقة ازرعي فيهم ثقتهم بأنفسهم يعني حاول أقوي شخصيته أخليه واثق ليش؟ لأن أحيانا وأنت بالسوق طمع بلا شغلة غالية طمع وانت معاه وتوقع انك تشترينا لكن قلت ما صعب هذه غالية وخلها شوي بعدين فصارت عنده خيبة لكن اذا كان واثق وشخصيته يعني رائعة ما تأثر ترى فيه يزعل شوية وبعدها يأكل الوجبة وانت معنا لكن اذا كان شخصيته مهزوز وهو صغير لا والله يتعبك وكل شغلة بيزعل عليها وانتم فتكثر الخيبات عنده لو شغلة تافة اذا نركز على يعني تقوية الشخصية و وجعل الشخصية واثقة شلون نعطيها أوامر نعطيها يعني مجال أنه يحاسب عنا يدفع عنا نعطيه مجال يتحدث ولو أنها معاه يكلم الموجود يعني كل هاي تعطيه باور أنه يقدر يتحدث قدام الآخرين يقدر يتكلم ردة فعل مناسبة كل هذا إن شاء الله جاهز أنه يكون جاهز أنه أي خيبة يكون جاهز أنه يتقبلها بسهولة
1: حلو يعني نأسس الطفل من نعومة أظافره على أنه يقوي شخصيته من خلال الثقة في النفس من خلال أنه يقدر ذاته
0: لو راح معك للسوق ويبي هذه الفنينة لا تقول لا أنا أشتري لك خليه عطيه لا تكممين أفواههم خليه أنا بيها خليه بعد ما يأخذها وتجلسون شفت لونها مو كويس لونك سامع كلا هنا عاد تبدأ لكنك أنت عطيتي صلاحين واسم النفس واختار
1: أقهر خليه يشتريها بعدين
0: لا مو ذا قاعدين إذا بعدين قال تقول ما عجبتني كل والله هذه أنا أعطيتك ضوء أخضر وأنت اللي شريت
1: يعني لازم تعزز فيهم برضو الثقة في النفس انه يعرف يختار ويعرف يميز صح الصح من الغلط
0: بعضهم للأسف هي تشتري له وهي تختار له لا ما عليك انت ما تعرف لا انا اعرف اختار لك كل ما ابي هذه لا انت مالك شغل هي تختار لهم فما تدري الكلمات هذه ترى تأثر عليه بعدين
1: وتقمع وتخليه ما يقدر يتعامل مع ابسط حتى ما وصلت لمرحلة خيبة ابسط هفوة او ابسط غلطة او ابسط
0: هذا الكامل
1: شاركنا استاذ عايد

0: 3 نصائح تساعدنا على تجاوز خيبة الأمل.
1: طيب، أول شيء لا تحكم على مستقبلك من خلال يوم سيء. اليوم صار في أكشن ولا خيبة، لا تحكم أن مستقبل ضاع، لا، هذا هو النقطة. النقطة الثانية، يعني في فرق بين ما فقدته وما بقى لديك، يعني ما بقى لديك، لأن الخيبة تجعلنا نركز على الشيء اللي فقدناه، تجعلك بس تركز على هذا، لكن لا، شوف اللي حواليك والحمد لله. النصيحة الثالثة، دائما حول السؤال لماذا حدث هذا لي. زين، أول شيء هذا السؤال مزعج، قل ماذا سأفعل الآن، يعني شو أسوي الحين؟ أوكي، صار الموقف هذا، انكسرت، هل المجسم أو الشيء الغالي طاح منك وانكسر، انكسر، طيب خلاص ندري ان قيمته عاليه، وها ازعل واتحلطم اقعد اتفرج عليه، اقعد ايش، ماذا سافر، الحمد لله خلاص، يعني ما حد اصيب، ما حد انجرح، الحمد لله، واللي انكسر ينعوض، يعني كلمات شويه تعزز فيها نفسك.
0: حلو، ساعات
1: خليني بس بالله بختم برساله على النقاط اللي قلناها عشان بس المتصلين شوي يلا اذا تسمحي لي. بختم رساله احب تصل المستمعين، خصوصا من تعرض لخيبة أمل، يعني خليه يرتاح، ترى كلنا تعرضنا لخيبة أمل، لكن حنا بيك، أنت تسأل نفسك، يعني حنا لا نستطيع أن نختار ما حدث لنا، يعني مو بيدي أن اللي صار ولا بيدك، لكنك تستطيع أن تختار ما الذي سيحدث لك بعدها، بعد الخيب. هذا دورك أنت، النقاط اللي ذكرناها قبل شوي مع أستاذ أحمد.
0: منت لحالك مصاب بخيبة الأمل كثير.
1: صحيح، عشان كذا عندنا نبي بعضهم يزعل من خيبة بسيطة، زعل وانعزل ولا حد يكلمه وأثرت على نفسيته وبدأ ينظر، والله ينظر إذا ما أحد انتشله.
0: صحيح، والإنسان برضو يساعد نفسه من خلال اكتشاف نفسه، من خلال ثقة في النفس، ومو عيب إنه الإنسان يتغير. يعني بعض الأشخاص اللي يقول لك لا أنا ما أتغير، لا، إذا أنت ما تغيرت معناته أنت ما تعلمت، معناته أنت تستحق أنك تأخذ الدرس مرة ثانية. فيجب عليك أنك تتغير من خلال أنك تطور نفسك. الآن الثقافة والقراءة والاطلاع وهذا صارت موضوع يعني بسيط، ما عاد بحاجة أنك تروح تشتري كتاب وتدور على كاتب معين بعينه وتختبر أسلوب أكثر من كاتب عشان تختار اللي يجوز لك واللي يفهم عليك واللي تفهم عليه. الآن السوشيال ميديا بإيدينا كلنا، نقدر نبحث عن أي موضوع نبغى نثقف فيه، أي مشكلة نبغى نحل. والآن حتى يعني في حتى برامج الشخص اللي ما عنده أحد يشكيل ويدردش له ويفرغ معاه الطاقة السلبية يقدر يستخدم واحد من هذه البرامج اللي فيها قدرة برضو على أنك تكلم شخص، يعني هو شخص آلي في النهاية، ما هو بني آدم من لحم ودم، هو شخصية افتراضية تقدر أنك أنت تفرغ معها الطاقة السلبية وتشكيلها همك وتتحلطم على كيفك ولا هي مع أحد. طيب أستاذ عايد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ، هل التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أهم أسباب خيبة الأمل؟
1: صح، لأن كلما ارتفعت توقعاتنا من الآخرين زادت احتمالية شعورنا بخيبة الأمل. مثلا أنا أتوقع من صديقي الخاص أنه أول واحد يبارك لي في هذا المنصب الجديد، يعني حصلت مثلا على منصب جديد، زين، أنت متوقع أن فلان هو يكون رقم واحد. عندما لا يفعل شو تسوي؟ نشعر بخيبة أمل كبير، والسبب أن توقع كان عالي.
0: الأسلم في هذا الموقف تحديدا، معلش بتشعب معاك في هذه النقطة، الأسلم في هذا الموقف لما أنا أصبت بخيبة أمل من شخص كنت أظن وخاب ظني، يعني من الآخر، هل الأسلم أني أنا أعيد ترتيب هذا الشخص في حياتي إلى ليفل أقل أو أني أطلعه من حياتي نهائيا؟
1: لا، أول شيء واجهه، يعني صارت معي هذه، زين، وواجهته اكتشفت أنه يحلف انه ما يدري. فهنا هديت شويه، دام حلف انتهى النقاش، فاحنا قبل ما مثل ما قلت نعيد الترتيب ولا نعيده، خلينا واشي عشان بس اللي في نفسي يرتاح. غريبه، فانا ما يعني كل العالم ارسلت اللي دق اللي واسع، غريبه انت اذا قال عذره مثلا بايخ او بارد خلاص انتهى النقاش، هنا عاد نرجع اللي تفضلتي فيه انه يصير في ترتيب، وابدأ ايش، ما ارفع سقف التوقعات وابدأ اخفف حتى التواصل، خلاص انت بالشيء العظيم والمفرح لي انت صرت الاخير، يعني شبي فيك انا اعتبر.
0: واذا تكرر الاعتذار، في كل مرة اقبل الاعتذار؟
1: لا، الاولى حسن ظن، الثانية معلش خلاص، لا خلاص ابدأ يعني اخفض من

0: قالت العالية معه بالذات
1: يمدحون البلوك.
0: هذا خلاص هذا ما في مجال في أرشفة شوي خليه أرشفة لما تهدم بعدين البلوك.
1: خلنا أرجع المركز وأقهره. صح أم خطأ تجاوز خيبة الأمل يبدأ من تغيير نظرتنا لما حدث؟
0: صح، لأننا لا نستطيع دائما تغيير ما حدث مثل ما تكلمنا، لكن نستطيع أن نغير الطريقة اللي تفسر فيها ما حدث. أحيانا يعني شخص تقدم لوظيفة زين ولم يتم قبوله، هل يعني تنظر لنفسك أنك أنا فاشل أنا ما أصلح أنا، أو تغير النظرة وتقول تجربة استفدت منها بغير السي في، اكتشفت أنهم يبون دورات معينة باخذ دورات وأضبط نفسي واستعد للفرصة القادمة. هذا المثال هو اللي يوضح لنا أني كيف أتجاوز هذه الخيبة بتغيير نظرتي، لكن إذا خليت أني أنا فاشل وأنا لا هنا فشلت فعلا.
1: صح أم خطأ تقبل خيبة الأمل يعني أن نتوقف عن التوقع والطموح؟
0: لا خطأ، التقبل لا يعني أن تخلي عن الطموح، بل يعني أني أطمح ونسعى مع تقبل النتائج. أنا متقبل لكن أتقبل أيضا النتيجة. مثلا خلنا الحين فترة قدرات والطلاب تلقينا مشغولين بأنفسهم، طالب جاب درجة ما يطمح لها بالقدرات زين، تقبل النتيجة ولو أنها قاسية عليه وعلى هاله يعني وحصل لك المورزة له، لكنه يقول يعني قام يقول مو هذه الدرجة اللي أبيها زين، وبتعلم من أخطائي، بدرس بضغط على نفسي واختبر مرة ثانية إن شاء الله وعدل الدرجة. هذا معنى أني تقبلتها عرفت أخطائي طورت من نفسي وإن شاء الله أضغط فرصة ثانية وما أوقف إيش التوقع والطموح وإن شاء الله أجيب الدرجة اللي نبيها.
1: التعامل مع الأشخاص يختلف كثير من التعامل مع المواقف، وهنا يعني تكمن الخيبة، أنه المواقف ممكن نلقى لها عذر زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، أنه ما درست كويس ما نمت كويس أنا قصرت أوكي، لكن الخيبة اللي تجي من شخص هذه أعتقد يعني يبغى لها موضوع يبغى لها حلقة
0: هذه خليها حلقة الحالة، لأن هذا يبي نعرف شخصيته ونفسره ونحلله وبعدين عاد أنت فاهم معه كيف نخيبنا.
1: ويمكن برضو ممكن نعزو هذا السبب أنه كل إنسان له شخص يناسبه وله شخص ما يناسبه، له شخص يفهمه وله شخص ما يفهمه، فإحنا خيبتنا من الشخص لا تعني أنه هو سيء، لكنها تعني بأنه ما في تناسب على مستوى الصداقة على مستوى الزمالة على مستوى العلاقات الأسرية. فعدم الانسجام لا يعني أنه هو بالضرورة هو الغلط، لا ممكن يكون الغلط وارد من الجميع.
0: صحيح كلامك
1: بهذا الله يسعدك أستاذ عايد الذايدي مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية، شكرا لك ولوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار.
0: العفو، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون شوي لطيفة وفيها
1: شوي معنويات
0: اليوم قسينا على المستمعين شوي
1: نتكلم فيها عن التفاؤل والأمل والعطاء والفراشات الملونة
0: بإذن الله الله يحفظ بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ عادل،
0: شكرا لك كريم،
1: مع السلامة.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن،
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

وأنعم علينا يا ربنا بالتوفيق، فأنت أهله. نحمدك اللهم حمداً نستديم به نعمتك، ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.

0: وألهمنا أن نجعل حب الدنيا خلف ظهورنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة. باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

في دقائق. خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعد ما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا أدرته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا

ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت طنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: كنوز الحرمين.
1: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعد كبار السن على التنقل، ويقدم العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثرا في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاما بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف، وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء، وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
0: كنوز الحرمين. ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: خارج الصندوق.
3: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها القول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء، إذا زاد عن حده انقلب ضده. فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه. فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا، فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة، والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية، لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل. لكن المشكلة أنه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين انك تحلم وتتمنى وبين انك تطمح، لان الطموح يصاحبه همه وعمل، اما احلام اليقظه والاماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك. ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس. الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم، أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: خارج الصندوق.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: توافي نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: طبيبك

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مصداقا لهذا الحديث الكريم، نرى الخير في الفروسية وميادين السباق، لكن اليوم نناقش خيرا من نوع آخر، العلاج بالخيل. هو ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو منهج تأهيلي مثبت علميا يساعد في تحسين الحركة وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية لكثير من الحالات. للحديث عن العلاج بالخيل يسرنا أن يكون معنا عبد الله العمري، أخصائي علاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل. حياك الله.
1: يا أهلا ومرحبا، الله يحييكم.
0: الله يبكيك. بداية أخصائي عبد الله، سؤالنا: كيف يعمل العلاج بالخيل علميا، وما الذي تقدمه حركة الحصان لجسم الإنسان، وما تستطيع الأجهزة الطبية الحديثة تقديمه؟
1: أولا احنا نحب نعرف العلاج بالخيل بشكل أدق، الخدمات العلاجية والاستعارة بالخيل، ومجال يجمع بين التأهيل الطبي والتفاعل مع الخيل لتحقيق أهداف علاجية محددة. وليس كل ركوب للخيل هو علاج، وليس كل نشاط مع الخيل هو علاج طبي. العلاج المتخصص ما نستخدم الحصان لمجرد الركوب، احنا نستخدم حركته، نستخدم القدرات اللي يقدمها هو في تحريك جذع الانسان، او اللي هو في ما يسمى 3D movement، اللي هي حركه ثلاثيه الابعاد، اللي هي الحركه اللي تعتمد على نفس حركه حوض الانسان. فالجميل في الخيل انه يجمع في جلسه واحده بين الحركه والتوازن والاحساس والانصباع والتفاعل الاجتماعي والعاطفي، ولذلك يمكن ان يكون اداه مساعده مهمه في التاهيل، خصوصا لدى بعض الاطفال او الاشخاص ذوي الاعاقات الحركيه او النمائيه. بالنسبه لكيف يعمل العلاج بالخيل علميا، الفكره الاساسيه ان الحصان لا يمشي في اتجاه واحد، بل ينتج عن حركه ايقاعيه ثلاثيه الابعاد تنتقل الى جسم الشخص الجالس عليه. حركه الحصان يمكن ان تعطي الحوض والجذع انماطاً من الحركه تشبه في بعض جوانبها ما يحدث اثناء المشي البشري، وهذا يفرض على الجسم باستمرار ان يقوم بتعديلات صغيره للحفاظ على التوازن الوضعي. وهنا تكمن قيمة الحصان. الجهاز الطبي يستطيع أن يعطي حركة أو تمرينا محددا، لكن الحصان يعطي حركة حية ومتغيرة وإيقاعية، ويجعل المريض مضطرا للتكيف معها لحظة بلحظة. يعني مثلا الحين عندنا بعض الأطفال لما يكون عندهم ضعف في موضوع الحوض أو ضعف في عضلات البطن والظهر، فيكونون نحن على قدام، فالخيل يجبرهم بحركة ثلاثية الأبعاد أنهم يتحركون بجميع الاتجاهات، فإحنا نعطي تقريبا من 100 إلى 120 حركة في الدقيقة الواحدة. فهذا بالنسبة للتعريف بالخيل وكيف يعمل الخيل العلمية وما الذي تقدمه حركة الحصان.
0: نعم، طيب الفرق بين العلاج بالتأريض، الركوب العلاجي وبرامج الترفيهية أو تعليم الفروسية العادي، يعني مثل الأطفال الآن لما يعني نوديهم الفروسية أو يتعلمون في مراكز تدريب الخيل، يعني مثلا الحمد لله ما يكون فيهم إعاقات أو ما يكونوا يعني شخصيا يقولون هم ما يحتاجون، بس هل لها تأثير عليهم كأطفال؟ خاصة الآن أكلمك يعني من ناحية الأطفال، الآن الأجهزة معهم طوال الوقت وأكيد لها تأثيرات
1: كثير. صراحة من الحالات اللي تجيني واللي شفتها خلال فترة راحت كلها من حالات التشتت وفرط الحركة، وهذا ممكن من أسبابه اللي هو الأجهزة بشكل طويل. ولكن احنا نتكلم عن الفرق بين العلاج بالخيل والركوب العادي. الركوب العادي هو ركوب ترفيهي، او مثلا ركوب لتدريب على قفز الحواجز، او مثلا ركوب التدريب بشكل عام، فكلاهما اثنين كلهم فيهم فائده. لكن العلاج بالخيل له تكنيكات محدده وله اخصائيين متخصصين في المجال، فاللي هم مثلا الاخصائيين الطبيعي والوظيفي والتخاطب. فالفرق بين العلاج بالخيل ان الهدف والجهه التي تقود الجلسه، يعني احنا بالنسبه لاختيار وضعيه الشخص على الحصان، سرعه الحصان واتجاه الحركه وحتى التمارين وحتى نوع الحصان، بناء نبنيها كلها على الهدف العلاجي اللي معنا. يعني مثلا الحين عندنا احنا المهارات الحركيه اللي هم اطفال الشلل الدماغي اللي هم سي بي، يجي بعضهم عنده شلل داخليه في العضلات الداخليه بالذات او الفخذ، وبعضهم يجي رخاوه، فسبحان الله الاثنين كلهم يكون لهم نفس الفائده. اللي مشدود سبحان الله مع حركه الحصان تبدا تفك الشدود، تبدا تهدا، تبدا الولد اصلا حتى نفسيا يتفاعل معك في الجلسه. فبعض الاحيان يعني في جلساتنا في العلاج الطبيعي هنا يرفض الطفل نهائيا الجلسه، يعني بعض الاحيان تكون نواحي نفسيه. فوالله يعني من اول جلسه جلستين في الخيل لما نعطيه التكنيكات المحدده على حسب هدف العلاجي، سبحان الله نحصل فوائد. احنا ما نقول انه يعني يكون مثلا انه العلاج بالخيل هو كافي للعلاج، لا، العلاج بالخيل هو دعم لخطة علاجية كاملة. مثلا ان الطفل ياخذ مثلا علاج وظيفي او مثلا ياخذ علاج سلوك، فاحنا نقدم نفس الاهداف اللي يحتاجونهم فوق الخيل.
0: نعم. طيب بالنسبة للحالات المرضية او ابرز الحالات المرضية اللي ممكن انها تحقق اكبر استفادة من هذا العلاج اللي هو العلاج بالخيل؟
1: انا قلت قبل شيء اللي هو الوظائف الحركية اللي هم اطفال الشلل الدماغي والتأهيل العصبي والحركي، وبرضه من ناحية التطورية والسلوكية عندنا اطفال طيف التوحد، عندنا اطفال الاي دي اتش دي اللي هم اطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه. استعانة بالخيل في حالات عصبية وحركية وبعض البرامج الصحة النفسية والتأهيل الوظيفي. ونحن لا نقول العلاج بالخيل مناسب لكل مريض، نقول انه قد يكون أداة علاجية مساعدة. هذه الفكرة اللي نوصلها، ان بعض الناس يقول كيف يعالج او انه يعني انه يشفي الاعراض كاملة، لا، هو يحسن من جودة حياة الطفل، يدعم الاهداف الخطة العلاجية التي يمشي عليها.
0: نعم، وهذا كنت بسألك عنه أخصائي عبد الله. بالنسبة لبعض الحالات النفسية، هل ممكن علاجها بالخيل أو حتى الأمراض المستعصية؟
1: نعم نعم، يعني كان في عندي مثلا طفل الله يكرم عليه صحة العافية تقريبا 8 شهور احنا شغالين معه في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في المركز في العيادات مع أي جبتي معنا. سبحان الله سبحان الله، على طول من أول جلسة في الخيل طلعت أنا وياه على الحصان، الولد فك في يدي سبحان الله. يعني نفسيا الولد هدا، صار يستوعب اللي حوله، بدا يستوعب المعلومات اللي احنا قدمها له. هو وقت الجلسه هنا لما كان يبكي كان في زي ما تقولين بلوك كذا على الدماغ، المعلومات ما قاعده توصل للبكاء. فلما هدا نفسيا واستقر وحس انه ثقته بنفسه زادت، بدا ياخذ معنا نتائج. الحمد لله اللهم لك الحمد، تطور اللهم لك الحمد لله، مستمر معنا لحد الان الصراحه. الحين ياخذ العلاج المائي بهذه الطريقه.
0: الله يتم عليه عافيته يا رب. طيب بالنسبة للحالات، هل هناك حالات يحظر عليها تماما الخضوع لهذا النوع من العلاج لأسباب صحية أو أمان؟
1: هو أكيد، يعني قلنا قبل شوي إنه العلاج بالخيل لا يخدم كل مريض ولا كل حالة. في حالات تمنع مطلقا، اللي هي مثلا زي اللي عندها حالات الصراع غير مسيطر عليها وعدم استقرار المفاصل، بعض العمليات الجراحية الحديثة، وبعض الحالات الجدية الحساسية الشديدة، فالألم الذي يتفاقم مع الحركة لا، هذا نمنع منها مطلقا. في حالات تحتاج تقييم خاص، مثلا انك تشوف الطفل هل يحتاج مثلا انه ياخذ جلسات مكثفة، هل تنفع معك، يعني تبدا تبني معه الخطة العلاجية من اول جلسة معه. فبعضهم نمنع منها مطلقا، اطفال اللي هم اللي الصراحة اطفال المشاكل الكهرباء في الدماغ، لانه ما تقدر انك تسيطر على حركاته، فممكن في اي لحظة انه يسقط، فاحنا لا نتجنب الشيء هذا. بالعكس الأمان والسلام عندنا بشكل عالي، لأنه إيش الفكرة بأنه العلاج بالخيل؟ وأصلاً الفكرة إنه ملابس الجلد على الجلد أفضل، ملابس طفل الحصان نفسه، لكن إحنا عجبنا دواء علم من السلامة، لا، جهزين بشرج مخصص وماشيين على تكنيكات محددة معطينا إياها في نفس الشهادة اللي أنا أصلاً اللي هو الاعتماد الدولي من جامعة العلاج بالخيل الأمريكية. فاللهم لك الحمد، العلاج الطبيعي بشكل عام له فروع كثير ويخدم حياة ناس كثير، فيا رب الله يجعلنا يا رب لسبب بسيط في شفاء لو واحد من المرضى.
0: اللهم امين. طيب بالنسبة للخيل، نعرف انها كائنات حساسة للغاية، يعني كيف ممكن يؤثر التفاعل والتواصل غير اللفظي مع الحصان على الحالة النفسية والسلوكية للمريض؟
1: طبعا طبعا، الحصان اصلا يحس باللي فوق، وانا سمعت هذه كثير وشفتها. يعني لما حد يكون اللي فوق غير مستقر او انه خايف ما يمشي. سبحان الله، بعض الأحيان إنه أول جلسة تحاول تكسر حاجة الخوف اللي بين الطفل وبين هذا المخلوق. فأنت لما تكسر حاجة الخوف لهذه الدرجة وتطلع فوق الخيال، تحس إنه مسيطر على الجهة، يعني شيء كبير، فزيد ثقة بنفسه حبة حبة. فهو مع الوقت خلاص يتوالف مع الحيوانات مع البشر، ويتجاوز صعوبات مخاطر كثير، لأنه يشوف إنه تجاوز الصعوبة الأكبر.
0: نعم. طيب بالنسبة كيف ممكن يساهم هذا العلاج في بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات الاجتماعية لدى الأطفال بشكل خاص، يعني حتى لو ما يكون عندهم يعني أي مرض؟
1: بشوفي بعض الأطفال أظن يعني كان عنده مشكلة مثلا في التواصل البصري أو مشكلة بسيطة يعني، لكن سبحان الله يعني لما يطلع الخيال يبدأ تفكيره يزيد، سبحان الله يعني يحفز له مهارات كثيرة، حتى من ضمن المهارات اللي ما عرف أنه التخاطب. وأنا حصلت عندي برضو حالتين، الاول الطفل الاول ما كان يتكلم، اللهم لك الحمد، طبعا مو خطه علاجيه كامله بفضل الله، ما كان يتكلم بدأ يكون جملة من كلمتين. الطفل الثاني الأم تقول إنه بدأ يطلع أصوات، فإنه بدأ يطلع صوت الحروف. الحمد لله يعني لقينا منها نتائج، اللهم لك الحمد، واقعية وشفناها ولمسناها. فالخيل صراحة يعني زي ما قلت لك إنه يحس بمهارات كثير، منها مهارات الحركة والإدراك والتوازن، ومنها مهارات التركيز، منها مهارات الثقة بالنفس، منها مهارات تجاوز الصعوبات والخوف. فأكيد إنه العلاقة الطفل بالحيوان أو العلاقة بالمخلوق هذا أكيد إنه راح تساهم في تحسين نفسيته، حيث إن حتى الخيول عندنا كل واحد له اسم، فإحنا نحاول إنه نخلي التواصل بين الطفل وبين الخيل، إنه هذا شو اسمه، هذا البيوتي مثلاً، عندنا خيل اسمه بيوتي، خلاص إنه عارفين الفار إنه هذا بيوتي حقنا. فلما تحس إن هذا التواصل بينه وبين الحيوان، في التواصل الطفل راح يزيد معك، التركيز راح يزيد معك. الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله ينفعك يا رب يكرمك،
0: اللهم امين. طيب بالنسبه للمواصفات الخاصه اللي يجب انها تتوفر في الخيل المستخدمه في العلاج، هل في تدريب او من حيث السلوك والتدريب، هل في تدريب معين للخيل بحيث تتعامل مع الاشخاص المرضى؟
1: احنا ما نحاول يعني نخصص مثلا حصان محدد او انه مثلا مواصفات محدده، لكن احنا نشوف اهم شيء انه الحصان يتميز بالهدوء والثبات، ويكون معتاد على وجود اشخاص يعني مختلفين حوله، متعود على اللمسه على الاصوات والحركه. فاغلب يعني زي ما اقول لك انه خيول محدده عندنا معروفه ان هذه هاديه ومتقبله للاطفال، فما عندنا الخيل مخصص، اللهم انه يعني تميز يكون هادي، ما يعني يكون له السلوكيات يعني مع الاطفال من قبل.
0: نعم. طيب بالنسبه للفريق العلاجي او فريقك العلاجي عبد الله العمري، وانت اخصائي علاج طبيعي ومتخصص او مختص بالعلاج بالخيل، الفريق العلاجي عاده مما يتكون، ونبغاك تفصل لنا دور كل شخص اثناء الجلسه، وهل الجلسات يعني محدده بمده معينه او ايام معينه؟
1: ممتاز. شوفي، هو بالاساس انه لازم يكون لدينا اخصائي يعني مختص بالعلاج بالخيل، سواء طبيعي او وظيفي او اخصائي متخصص. ف كل النواحي في التأهيل يعني يدخلون في موضوع العلاج بالخيل. أول هذا الأخصائي، الثاني اللي هو السايس معنا، اللي هو يتحكم في الحصان، يتحكم في حركته ويكون مستعد لأي حركة. فكون أنا مثلا تركيزي كاملا مع المريض، ماشي جنبه، أعطيه الأهداف أو المهارات اللي أنا أحتاجها منه، وأسحب منه التواصل البصري أكثر، أسحب منه التركيز أكثر. طبعا ما ننسى الخيل بالذات نفسه، هذا هو الأداة الأساسية في العلاج. فاحنا نقول انه الاخصائي هو اللي يبني الخطه، وهو اللي ينفذها، وهو اللي يقيم النتائج. فهذا هو الفريق العلاجي.
0: نعم. طيب بالنسبه لي لو تشرح لنا اكثر عن فوائد العلاج بالخيل للعموم يعني.
1: نعم. العلاج بالخيل بشكل عام، والخيل معقول فينا وصير الخيل. فالكبار والصغار ونشاط الصراحة جدا، انا لو اروح بس حتى وقت نفسي حق العيادة ارتاح نفسيا، المنظر تطلع يعني شوية من القالب اللي انت فيه ومن الروتين، تروح لمكان ترفيهي جميل صراحة بكل النواحي، النواحي النفسية حتى من النواحي انه الحين حتى اغلب الاهالي مثلا هم عارفين انه في علاج بالخيل، بس ما يعرفون كيف يتسوى. فأغلب الناس زي ما قلت إنه مثلاً يروحون الأكاديميات أو التدريب العادي، لكن الآن نحن باقي نبغى نزيد التوعية في الموضوع هذا، لأنه العلاج بالخيل يعتبر شيء جديد في المملكة، والحمد لله من الأوائل اللي حاز على الاعتماد، يحتاج إنه نوعي الناس أكثر. والصراحة إن فرحت لما توصلت معي إنه أبغى أوصل الفائدة للناس قد ما أقدر، وأوضح لهم إحنا إيش نسوي. فمثلاً إحنا فقلت لك زي ما قلت الحالات الحركية، إحنا نحسن من توازن الجسم، نحسن من القدرة على التماسك اللي يسمونه التناسق والكوردينيشن، من التناسق بين الجزء السفلي والعلوي، الجزء اليمين واليسار. فهذه من الناحية الحركية. من الناحية الإدراكية اللي هو زيادة التركيز، زيادة التواصل البصري، يعني خاصة فترة الحركة من أول جلسة جلستين يبان الفرق، يجون الأهل يقول لا النوم مثل الولد كويسة، الولد ما عصب علينا والله في يوم الثاني. فنشوفها في الأطفال وفي روتينهم حتى اليومي. فأنت لما تسحب أصلاً تركيز الطفل معك حبة حبة، 10 دقائق 20 دقيقة 25 دقيقة 30 دقيقة، أنت كده كسبت شيء كبير. خلاص حبة حبة هو يزيد تركيزه مع أهله، تركيزه في المدرسة يزيد تركيزه. يعني بعض الأطفال أصلاً ما شاء الله تبارك الله ذكي ما شاء الله، لكن عنده مشكلة التركيز فقط، ولا ذكي ما شاء الله يتكلم أكثر من لغة، ولكن عنده مشكلة التركيز، فيحفز التركيز اللي هو العلاج بالخيل. يا رب الله منا يعني نحاول نسوي قد ما نقدر التأهيل فيه نواحي جدا إنسانية ونفسية لا في العلاج الطبيعي ولا في الوضعي ولا حتى في جميع الفروع للتأهيل. في ناس كثير لسه حتى الآن ما معارضين الفكرة كاملة، لكن احنا نحتاج ان نزيد الوعي، وبإذن الله انه وياكم ان شاء الله بإذن الله نساعد في الشيء هذا والله ينفع به. ف مثل الله ان الله يصلح النية ويقدرنا يا رب ان نكون له سبب بسيط.
0: آمين. طيب بسألك بالنسبة لبعض الأشخاص سواء أطفال أو حتى كبار، يعني يكون عندهم مشكلات، أنا أتكلم عن المشكلات الحادة في التنفس، إيش دور الخيل أو العلاج بالخيل في تحفيز عضلات التنفس والتنسيق العضلي للمساعدة في تحسين النطق مثلا للأطفال، أو العلاج بالتنفس أو العلاج التنفسي للعموم؟ يعني
1: من ناحية الخيل أظن أقول لك في الدقيقة من 100 حركة إلى 120 حركة عضلات، فلا إراديا الإنسان أي شخص ركب فوق الخيل إنه راح يتحرك عضلات جسمه كلها تتماسك. ليش؟ لأنه هو أصلا فوق الخيل فلا يحتاج إنه يمسك نفسه فيقفل رجوله فيسد ظهره، فهو كذا لا إراديا شغال أصلا على جميع العضلات. فأنت تحطه في الوضعية بس المناسبة، وحركة الخيل هي اللي تساعده في موضوع إنه تقوية العضلات.
0: نعم. طيب كيف تشوف أخصائي عبد الله، كيف تشوف إقبال المجتمع ووعيه بهذا المجال العلاجي حاليا؟ أتكلم من ناحية العلاج، يعني المراكز الخيل ما شاء الله الآونة الأخيرة منتشرة بشكل فظيع، وتوقع الوعي بيكون أكثر الفترة القادمة، بس أنا أتكلم هنا من ناحية ترفيهية، ترى يعني ما أخذوها من ناحية علاجية، أو والله أنا بأخذ ابني عشان يبتعد عن الأجهزة أو عنده مشكلة صحية.
1: في ناس عشان جوا إيش هذا العلاج بالخيل؟ ولما يعني كانوا جايبين أطفالهم على أساس إنهم تدريب يبغون يعالجون بالخيل، بس إنه ما عارفين إنه في أخصائي مختص وفي شيء يعني مختص في المجال هذا. فلما يوم شرحت لهم الفكرة كاملة تقبلوا الموضوع ما شاء الله، وبحثوا هم أصلاً الموضوع فشافوا إن في نتائج اللهم لك الحمد. لكن الشيء اللي أقدر أقول إن إحنا أول مركز للرياضة اللي هو مركز الدكتور محمد الحديد اللي فيها أخصائي العلاج بالخيل الحمد لله، فالتوفيق الله طبعاً. دعمهم الصراحة، دعم المركز، دعم الفريق كامل الصراحة، كلهم عزلوا في الموضوع هذا، وإن شاء الله أن الله يجزاهم الخير، وأنتم بالذات حتى يعني توصلون إن شاء الله صوتنا لكل المملكة بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: وأعتقد مستقبل المجال في المملكة بيكون واعد إن شاء الله. أشوف أنا شباب كبير جايني يبغون يسوون بحوث عن الخير وإنه كيف نبدأ، فالناس جايين اللي علميا حتى وعلاجيا، يعني ناس جايين يبغون يتعلمون المجال، في ناس جايين لانهم يبغون يتعالجون. فاحنا حبه ان شاء الله نكون يد واحده باذن الله ان نوصل الفكره الصحيحه ونقدم العلاج الصحيح باذن الله.
0: باذن الله. طيب لو سالتك اخصائي عبد الله عن ابرز التحديات اللي تواجه التوسع في استخدام العلاج بالخيل، ونصيحتكم للاسر اللي ترغب في بدء هذا المشوار، يعني انه ما يبدون فتره وبعدين ينقطعون.
1: الصراحة صدق، لكن في طبعا هذا شاف النتيجة فحب إنه يعني مستحيل إنه راح يقطع. فصراحة ما واجهتنا هذه الصعوبات اللهم لك الحمد، الكل سهل الموضوع، لا والله من ناحية الأكاديمية ولا من ناحية المركز، فالكل الحمد لله قاعد يساعد.

0: بدل العلاج بالخيل. الأفضل أن يكون العلاج بالخيل جزء مكمل من الخطة عندما يكون مناسبا. وأخيرا أعطوا الطفل فرصة للاستمتاع، إذا أحب الطفل الحصان وشعر بالأمان والنجاح فهذه بحد ذاتها قد تكون بوابة ممتازة للاستمتاع.
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك اللي عطيتنا من وقتك يا عبد الله العمري.
0: الشكر موصول لكم والله انكم تواصلتوا وانكم حبيتوا انكم تنشرون هذه الفائدة، الله يجزاكم خير.
1: بالعكس هذا موضوع مهم ونتمنى انها تنتشر ان شاء الله، سواء
0: بمركز بإذن الله
1: او مراكز اخرى ان شاء الله وتنتشر في المملكة جميعا.
0: بإذن الله بإذن الله، دعواتكم ودعمكم وتوصيلكم صوتنا هذا بحد ذاته دعم كبير لنا. الشكر لكم الصراحة مرة ثانية أقولها، وسأل الله أن يواكب أجركم، وإن شاء الله أنكم قدمنا له فائدة بسيطة بس في هذا المجال، وأنه لو الأهالي برضو عرفوا بشكل أكبر عن الفكرة بالذات
1: ما يحتاج. شكرا عبد الله العمري أخصائي العلاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ

التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

0: تراث ومعمار.
1: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بأصدقائنا ومتابعينا في خوارزميات. مستمعينا، في حلقة وحلقات سابقة تكلمنا عن فكرة إنشاء مساعد ذكي لكن بدون إنترنت، وهذا الشيء يساعد كثير على الخصوصية، على حفظ البيانات وعلى الحلول العملية. لكن بعض الناس واجهوا مشكلة أنه هذه الخدمة وهذه التقنية غير عملية في بعض الأحيان، لأن الأجهزة ما تتحمل، أحيانا الأداء متذبذب، الصيانة، التحديثات، السعة وما إلى ذلك. فاليوم معنا بعض الحلول والأطروحات اللي تساعد على مساعد ذكي مستدام. نرحب بضيفنا الدائم خبير الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
2: احنا يا عندنا مشكلة يعني انعدام الخصوصية وانفتاحنا من خلال المساعد الذكي عبر الانترنت، او ان يعني مساعد ذكي صغير ما يتحمل، ما عندنا حل وسط.
3: صح كلامك، وخير الامور اوسطها، وفعلا في حل وسط يجمع بين الميزتين وحل المشكلة. لانه فعلا مثل ما تفضلت، المساعدات الذكية العامة ما تنفع الى البيانات الحساسة او شبه الحساسة، يعني البيانات، المعلومات اللي إن كانت حكومية أو شبه أو من شركات خاصة ذات بيانات حساسة، صعب استخدام المساعدات الذكية العالمية. والحل اللي طرحناه كتجربة، بالإمكان إنشاء مساعد ذكي على أجهزتنا الخاصة، وأنا جربت بلابتوب بسيط جدا ونزلت في نموذج من هاجينج فيس وشغلته من دون إنترنت واشتغل. لكن كيف قوته وكيف هل أستطيع أن أعتمد عليه كمساعد ذكي لمؤسستي أو لشركتي؟ صعب، لأنه الموضوع يحتاج إلى مثل ما تفضلت صيانة، تحديثات دائمة، وأيضا تحتاج إلى قوة حاسوبية، وبعض الأحيان كنماذج عالية تحتاج إلى GPU. يعني للمستمع اللي ما اللي غير متخصص، جي بي يو مصطلح غريب، هو شبيه بالسي بي يو. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، او وحده المعالجه المركزيه في الكمبيوتر. الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، هذه خدت السي بي يو لكن اسرع منه باضعاف، بعشرات المرات، وعاده يستخدموه هذا في عمليه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. اجهزتنا العاديه عاده سي بي يو، ما فيها جي بي يو، فبالتالي بتكون صعب جدا الاعتماد عليها في معالجة أو تدريب نماذجنا، النماذج المساعدات الذكية، أو اللي سميناها الـ LLM Large Language Model، لو نماذج اللغات الضخمة تحتاج إلى قوة حاسوبية ضخمة جدا. فبالتالي نحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام مراكز البيانات والخدمات السحابية الموجودة داخل المملكة.
2: وش نقصد بمفهوم السحابة؟
3: جميل. مصطلح السحابة هو من قبل في الرسومات، لما ترسم أي إنترنت أو ترسم أي بيان للمعلومات، ترسم مثل السحابة. ما يهمك إيش داخل السحابة، السحابة تعني نتورك أو شبكة. فجت من هذه الرسمة، وهي طبعا من بداية العشرينات وتطورت لاحقا لاحتياجنا إلى الخدمات ذات التوسعة المرنة. يعني عندك أنت شغل، بدل ما أنا أشتري، كان سابقا قبل وجود الخدمات الحاسوبية كانت الشركات تشتري السيرفرات اللي هو الخوادم، تشتريها وتحطها في غرف وتشغلها وتعمل لها صيانة. هذه العملية مكلفة، خصوصا إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة. فبالتالي وجدوا فكرة، ليش ما نعمل خدمات حاسوبية، نعطيك يا الشركة الصغيرة، نعطيك شبكة افتراضية، شبكة افتراضية إحنا نوفرها لك، وهذه الشبكة تتسع باتساع العملاء أو عدد المستخدمين لشبكة الخاصة.
2: يعني سعة معينة ما هي ما تأخذ عليك مساحة مكانية، ولكنها كمساحة افتراضية هي ضخمة وتشيل لك كميات.
3: بالضبط.
2: وهذا يمكن بدت معنا في أجهزة الكمبيوتر، بدل ما نحمل ملفات كثيرة مثلا على في النهاية اللابتوب له طاقة محدودة، فكنا احنا نسوي سحابة على الإيميل أول بالضبط. ما بدأ الموضوع.
3: بالضبط. الحين الإيميل هو خدمة سحابية. الآن الخدمات السحابية موجودة في كل مكان، على أجهزتنا، على اللابتوب. الآن أنت إذا جوالك امتلأ، وآيفون مثلا، تشتري مساحة وين؟ تشتري من آي كلاود أو من جوجل، تشتري 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت، ومعلوماتك الخاصة وملفاتك الخاصة تحطها في جوجل درايف. جوجل درايف هذا خدمة سحابية. فهذه الخدمات السحابية ساعدت كثير من الناس، بدل ما أنا أشتري الجهاز أنا أستطيع أن أضع كل بياناتي في خدمة سحابية، أشترك مبلغ بسيط في جوجل أو مايكروسوفت أزور، أو أحط بياناتي في السحابة.
2: وش السر في هالمصداقية أو الموثوقية أو الاعتمادية؟ يعني هذه البيانات في النهاية لها مكان جغرافي، ما في خطورة عليه، ما فيها خطورة في أنها تتلف أو تضيع أو
3: هو ما في في الحياة ضمان 100%، ولكن ممكن نرفع مستوى الأمان. هذه التكنولوجيا السحابية أكيد حطوا في بالهم هذه السيناريوهات، وفي خطط، هي خطط للاستشفاء من الكوارث، نسخ البيانات في أماكن مختلفة. يعني نفس البيانات تنسخ بين كل فترة، تنسخ وتوضع في مكان آخر جغرافيا، علشان وتوضع خطة لاستعادة أو الاستشفاء من بعد الكوارث، إن كانت كوارث هذه كوارث طبيعية مثل الزلازل أو كوارث سياسية مثل الحروب.
2: نعم. نواصل حديثنا مستمعينا وياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول موضوع الاتجاه إلى الحل المناسب أو الحل الوسط في المساعد الذكاء الشخصي. حديثنا مهندس مصطفى في السابق كله عن خوادم سحابية أو سحابة خارجية. يعني فكرة أنه وجود خوادم سحابية في المملكة، ليش نحرص عليها؟ وش اللي يصير لو أنه إحنا اعتمدنا على سحابات سواء داخل أو خارج المملكة؟
1: ممتاز جدا. الحمد لله في غضون السنوات الماضية، الشركات الكبيرة والمراكز مراكز بيانات العالمية مثل جوجل كلاود، مايكروسوفت أزور، AWS، أوراكل، هذه شركات ضخمة واستثمرت جدا في هذه التكنولوجيا وعندها مراكز بيانات في كثير من دول العالم. وجود مراكز بيانات أو فروع من هذه المراكز في المملكة، هذه تمتثل لشروط الأمن السبراني في المملكة اللي وضعتها الـ NCA اللي هو National Cyber Security Authority أو هيئة الأمن السبراني الوطني. البيانات الحساسة أو شبه الحساسة لا نستطيع رفعها أو استخدام مراكز سحابية عالمية، البيانات هذه ما تخرج من حدود المملكة، فبالتالي الحل هو أن هذه المراكز تفتح لها فروع. حاليا عندنا أوراكل داتا، هذه في تقريبا عام 2020 موجودة في جدة، الآن في 2023 موجود جوجل دمام، جوجل كلاود موجودين هنا في الشرقية، وأيضا هواوي موجود في الرياض، وأعتقد مايكروسوفت أزور و AWS احتمال كبير أنه هذا العام في 2026 يتواجدوا أيضا إن شاء الله في الرياض.
0: من الجهة اللي تشرف عليها أو أحيانا تحتاج أن تراقبها الجهات هذه؟
1: هيئة الأمن السبراني، يعني عندها الكنترولز والشروط، شروط السبرانية اللي لابد تمتثل فيها، وما تعطى تراخيص إلا بعد أن تستوفي كل هذه الشروط السبرانية.
0: طيب بشكل عام إيش الخدمات اللي تقدمها المراكز السحابية؟ يعني الهدف الأساسي يمكن هو توفير مساحة وجهد على الجهات، ويعني موثوقية واعتمادية أكثر، لكن هل في خدمات ثانية؟
1: ممتاز جدا. وهذا خلينا نرجع شوي نتكلم بشكل تقني، شو الخدمات السحابية اللي تقدمها هذه المراكز؟ عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات. النوع الأول اللي نسميه IaaS Infrastructure as a Service، اللي هو تقديم خدمة البنية التحتية. Infrastructure معناتها البنية التحتية، يعني بعض الشركات تحتاج إلى بنية تحتية أو Infrastructure فيها قواعد البيانات، فيها الشبكات، هذه كل الكنترولز تؤجر إلى شركة يسموها IaaS. طبعا هذه تحتاج فيها كنترول كثيرة، ولكن فيها تعقيد، يعني يبغى لها شغل ويبغى لها ناس متخصصين. المستوى الثاني اللي محتاج او اقل تعقيد هو Platform as a Service. Platform اللي هو المنصة، يعني تؤجر لك المنصة، بيئة تشغيل وتطوير جاهزة، قواعد بيانات مدارة، وهذه كلها جاهزة لك، جاهزة للاستخدام. أيضا هذا حل وسط. الحل السهل جدا والأفراد اللي ممكن يستفيدوا منه هو النوع الثالث اللي هو SaaS، SaaS اللي هو Service أو Software as a Service، يعني تؤجر البرنامج يؤجر، وعندك مساعد ذكي تبغى تستأجر تأخذ من هذا المركز، تدخل وتستأجر Software نفسه كبنية تحتية، خلاص هو انت ما عليك منه. الآن أعطيك مثال مبسط جدا. انت عندك جيميل صح؟ جيميل هو سوفتوير، انت قاعد تستفيد من الجيميل، ممكن مجاني بس في نسخ مدفوعة. هذا نوع من أنواع الساس، SaaS Software as a Service. فأنت تستخدم تستأجر خدمة سحابية تدفع عليها فلوس. جوجل درايف هذه SaaS، وفي برامج كثيرة منها يعني في الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات وكذا، وهذه كلها تستأجر أو تقع تحت نوع الـ SaaS.
0: بدليل أنه كل هذه الأشياء من مستندات أو وسائط عندي عليها، هي عمليا ما هي عندي على الجهاز، هي يعني مرفوعة على السحابة هذه، فمتى ما حبيت أني أسحبها أو يعني أشاهدها، ولكن هي تعطى كسعة معينة، وبعد كذا عشان تأخذ أكثر لازم تدفع.
1: هذه طريقتها، أنت بيعطوك مثلا 2 جيجا بايت ها وانت خلاص لما ترتفع الاعتمادية تعتمد عليها بشكل ملحوظ، هم بهذه طريقتهم في التسويق، ما يعطيك الكونسبت او الفكرة ما يبيعها لك، لانه ما راح انت بشكل اذا انت ما تحتاجها او الفكرة هذه جديدة ما راح تدفع عليها فلوس. لكن لما تاخذ free version اللي هو النسخة المجانية وتستخدمها وبعدين يرتفع عندك الاعتمادية عليها، خلاص انت مبسوط ومتكي عليها شوي، لا شفت تفول عندك مثلا الستورج والله كل بياناتك هناك، فانت تقع في منطقة حيرة، هل اوقف واشيل ملفاتي وقعد انظف؟ والله لا، لانه هو بيغريك بيقول لك يلا بخمسة تيرا بايت 36 ريال في الشهر، فانت بتقول والله خلاص انا الحين وصلت الى مستوى من الاعتمادية على هذا على هذه السعة وادخل ادفع قيمة هذه السعة ومفيدة. هذا طبعا معظم التكنولوجيا المدفوعة تعتمد هذه الطريقة من التسويق،
0: وكل ما له الإنسان يعني يكون قريب من أشياء افتراضية.

0: قضية من وسائط من شهادات من أشياء، يعني انتهى زمان الألبوم الصور المطبوع أو الورق أو الشهايد أو المستندات، فالإنسان يبغى يرجع لها في أي وقت في أي مكان في العالم.
1: بالضبط، وهذه من فوائد الخدمات السحابية، ما يعني بياناتك ما تضيع بضياع أو بتلف جهازك، وهذه هي النقطة اللي ذكرناها من بداية البرنامج. الجهاز معرض للتلف، ولكن البيانات لما تحطها في خدمة سحابية وين ما راح تقدر تاخذ فلوس، تقدر تاخذ بيانات، لانه في بالي فكرة الفلوس، لانه هي نفس فكرة الفلوس. انت عندك حساب بنكي، وين ما تروح في العالم عندك البطاقة تقدر تاخذ من فلوسك.
0: صحيح
1: صح.
0: إذن مستمعين، انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسبوع القادم نتحدث بشكل موسع أكثر حول الخدمات السحابية، لأنها جالسة تدخل على مستوى الأفراد أو الشركات أو الجمعيات والمنظمات بشكل أفود، ويعطي يعني خيارات في المساحة أو في جودة العمل بشكل أدق. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود. خلك معنا
3: هلا بالطيب الغالي
2: على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
6: الله الله الله،
5: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: مدارات على إذاعة الرياض.
9: اعتداءات حوثية تستهدف أمن المملكة، وتهديدات تتجاوز حدود اليمن لتطال أمن المنطقة واستقرارها. أمام استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، تتواصل العمليات العسكرية لملاحقة مصادر التهديد، فيما تتصاعد الإدانات الدولية لهذه الاعتداءات بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة في اليمن، خصوصا في منطقة باب المندب. أبعاد هذه التطورات وإلى أين تتجه المواجهة مع الميليشيا الحوثية في مدارات هذا الأسبوع؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد معكم على الهواء مباشرة وعبر الهاتف من الكويت الدكتور عايد المناع، الكاتب والمحلل السياسي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور.
10: حياك الله أخي محمد، أهلا بك وأهلا بزملائك وضيوفك.
9: أبدأ معك في سؤال المقدمة، أبعاد هذه التطورات وإلى أين تتجه المواجهة مع الميليشيا الحوثية برأيك؟
10: نعم، لا شك بأنه يعني الآن بدأت الحقيقة حرب استعادة اليمن اللي أعلنها الحقيقة فخامة الرئيس العليمي، وبدأت القوات اليمنية في مواقع الحقيقة تتقدم فيها، وفي مواقع لا زالت الحقيقة القوات الحوثية تتمسك فيها. لكن في نفس الوقت هذه العصابة الحوثية توجه ضرباتها إلى مطارات وأماكن في المملكة العربية السعودية لإشعار مواطنيها بأنها هي تحارب المملكة ولا تحارب المجموعات اليمنية الأخرى التي تعتبرها يعني أقل أهمية منها. الآن في جبل حبشي يبدو هناك يعني معارك عنيفة ويعني شديدة ما بين الطرفين، تم يمكن السيطرة على الجانب الذي هو في باب المندب، وفر الحقيقة الحوثيون كما رأينا على شاشات التلفزة حتى عبر البحر، استسلامات أيضا كبيرة وقتل كثيرين جدا من الجانب الحوثي. لكن إلى الآن المعركة الحقيقة يمكن في بدايتها. ما حدث الحقيقة أيضا من هجوم على مطار الرياض ويمكن مطار أبها يعني دلالة على استمرار هذه الجماعة باستهداف المملكة العربية السعودية ومحاولتها بأنه والله هي تحارب المملكة وهي تتعرض لحرب من قبل المملكة، وهذا غير صحيح الحقيقة. المملكة ليست طرفا في الحرب، الحرب يمنية يمنية ما بين السلطة الشرعية صاحبة الحق في أن تكون كل اليمن تحت سيطرتها وتلك العصابة التي استولت على السلطة عام 2014 ولا تريد أن تتخلى عن السلطة. نعم السعودية بكل فخر تدعم الشرعية وتقود تحالف لدعم الشرعية، وهذا الحقيقة يتناسب مع قرارات الشرعية الدولية. القرار 22/16 قرار واضح وصريح على أن جماعة الحوثيين استولت على السلطة بصورة غير شرعية، وأنها ينبغي أن تسلم كل ما لديها للحكومة الشرعية وتنكفئ إلى صاعدة وتلاحق وتحاسب. لكن طبعا هذا للأسف الشديد لم يفعل دوليا. الحرب هذه وفقا لهذا القرار كان ينبغي أن تكون حرب دولية على هذه الجماعة، وبالتالي إجبارها على أن تسلم كل ما لديها من سلطة إلى الحكومة الشرعية التي كان يمثلها المرحوم عبد ربه الرئيس عبد ربه منصور هادي، والآن يمثلها الرئيس رشاد العليمي وحكومة الزنداني، والحقيقة الجانب الشرعي من الحكومة اليمنية. احنا بانتظار انه هذه الاحداث تسفر عن نهاية ان شاء الله لهذه الجماعة حتى ولو طال الانتظار.
9: دكتور كيف تابعت عملية فجر اليمن؟
10: والله طبعا فجر اليمن نأمل ان تكون فجرا سعيدا، هي بدأت الان وصار لها يعني ايام من بدأت وعلنها رئيس المجلس الرئاسة.
9: صحيح هي تعتمد على عدد من المراحل، لكن أتساءل حول المرحلة الأولى التي تم من خلالها يعني تحرير باب المندب.
10: والله أنا أعتقد هذه خطوات تماما يعني إيجابية وتشير إلى إمكانيات التقدم. أيضا أيضا حوالي تعز هناك أيضا معارك عنيفة، وبالتأكيد أيضا أن جماعة الحوثي جماعة ذات اتجاه إيراني ولائي، وبالتالي لديها إصرار على أن تتمسك حتى لو أبيدت. ولكن أعتقد أنه يعني الأرض التي تتمسك فيها حقيقة أنها وقعت في خطأ جسيم عندما تمددت إلى يعني ما بعد الجانب الساحل من باب المندب، وهذا جعلها أكثر انكشافا. المعارك في بداية الحرب الآن تشير إلى تقدم القوات الحكومية، والأمل هو أن لا يكون هناك اختلالات في الجبهة الداخلية ولا يكون هناك اختراقات للطرف الحوثي في هذه الجبهة. تذكر قبل مدة الحقيقة في بداية المعركة حصلت اختراقات وتقدمت قوات الحوثي، لكن قد يكون ذلك التقدم هو أيضا مضر فيها، بحيث أنه طالت خطوط الإمداد وانتشرت القوات وابتعدت عن المواقع الجبلية الصعبة. يعني صحيح أن البلد كلها جبلية، لكن هناك جبال وعرة جدا وصعب النفاذ إليها. الآن أنا أعتقد أن قوات الحوثيين في تراجع وأيضا في ضعف في مواقع معينة، وإن شاء الله تكون نهايتها في هذه الحرب.
9: دكتور تحدثت في معرض كلامك عن نقطة أراها ملفتة، هل تعتقد فعلا أن هناك ولاءات إيرانية دينية داخل جماعة الحوثي، أم أنها يعني مجرد ولاءات مصالح التقت المصالح فبالتالي التقت الطرفان؟
10: شوف هي مزدوجة للأمانة، يعني هي قد تكون تعرف أن حسين الحوثي ذهب إلى إيران، الأخوة الزيدية ما كانوا يختلفوا كثيرا عن إخوانهم في الجانب اليمني من الشوافع، ولكن بعد تواصل حسين الحوثي مع الثورة الخمينية بدأ يحدث تغيير الحقيقة، وأصبح هناك اتجاه مذهبي أقرب إلى إيران وأكثر تشددا. هذا لا يعني أنهم أصبحوا من نفس الطائفة، ولكنهم أصبحوا أقرب إلى الجانب الطائفي الذي تمثله الثورة الإيرانية، وأبعد عن النهج الزيدي المعتاد المعروف سابقا، والذي قلت لك لا يختلف كثيرا في الجوانب العبادية والإيمانية، وإن كان يعني يتشدد في بعض الأمور مثل النظافة وغيرها.
9: أعود معك دكتور إلى نقطة فجر اليمن.
10: أيضا مصلحة الحوثي، ليس هناك من يدعمه بشكل واضح إلا إيران الحقيقة. وإيران بالمناسبة تدعم كل المتمردين وكل الشواذ للأسف الشديد، يعني وأيضا قد تكون من جانب مذهبي أقرب، يعني نجدها الآن تدعم الفصائل والميليشيات العراقية، وفي سوريا كانت تدعم وتساند مجاميع معينة، في لبنان تدعم حزب الله الذي هو الحقيقة يعني حزبها في لبنان، وهذا ليس سر.
9: نعم، يبدو أنها تدعم الفوضى بشكل عام يا دكتور. أعود معك إلى نقطة فجر اليمن تحديدا، لا أريد أن أبتعد عن هذه المحور المهم برأيي الذي كشف عديد من النقاط، سواء نقاط ضعف أو نقاط القوة لدى الجماعة الحوثية الإرهابية. أسأل حول المقاطع المنتشرة، ولعلك اطلعت على بعض منها بالتأكيد، التي يعني شاهدنا من خلالها بعض المواقع اللي كانوا يسيطرون عليها ويتخذونها مناطق للقنص، وبعض المناطق التي كانوا يعني يسكنون فيها في على مضيق باب المندب، وحتى هروبهم إلى الجانب البحر. ماذا كشف هذه المواقع، ماذا كشفت بالنسبة لك كمحلل سياسي؟
10: نعم، كشفت الحقيقة أن هؤلاء يخططون، وبشكل يعني أنا أعتقد يخطط لهم أيضا بأن يسيطروا على هذا المضيق، وعلى أن يكونوا متحكمين فيه، وهم الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة يعني تعرف كانوا في السابق يرفعون شعار الموت لأمريكا وموت لإسرائيل، ويقصفوا خاصة السفن التي تتجه إلى إسرائيل. الآن قالوها بكل واضح الحقيقة، يعني في لقائهم في مسقط مع الأمريكان قالوا للأمريكان أنه أنتم لستوا هدفا لنا، ولن نستهدف أي قطاع بحرية لكم ولا لإسرائيل.
9: أنا أتساءل دكتور حول القدرات العسكرية.

0: الموجودة لدى جماعة الحوثي. يعني مواقعهم كشفت شيء من البدائية في المواجهة العسكرية، شيء من المعدات الهزيلة جدا.
1: صحيح، لكن عندهم أيضا لا تنسى لا زال لديهم الحقيقة طائرات مسيرة، ولديهم صواريخ بالستية ويمكن غير بالستية. يعني لديهم إمكانيات لا ينبغي الاستهانة فيها. إيران زودتهم بكل ما يحتاجون منذ سنوات، ويمكن حتى قبل انفجار الأوضاع عام 2014، لكن زادت أيضا فيما بعد. ولهذا أيضا هم يمكن تدربوا على التصنيع مثل ما تدربت إيران، وبالتالي وهناك خبراء إيرانيين موجودين في اليمن، وبالتالي لا ينبغي الاستهانة فيهم. ينبغي بالفعل إعداد العدة لإنهاء هذه الظاهرة. إذا لم تنهى فسيبقى هذا الصداع مستمرا لدينا في كل المنطقة. لا ينبغي إطلاقا أنه يتم التهدئة مع هؤلاء. الخطأ التاريخي الذي يمكن ارتكب يمكن عام 2017 أو 2018 عندما وصلت قوات التحالف العربي إلى الحديدة واستولت على المطار، وفي وقتها حقيقة يعني كانت باتجاه أنها تتجه إلى مدينة الحديدة ثم تتجه إلى فيما بعد إلى الأماكن الأخرى، لكن دخل العالم مصاح وقال ستحدث مجازر بشرية وتراجعت هذه القوات، وهذا مكن الحوثيين من أن يستعيدوا قوتهم ويبدأوا أيضا في إزعاج المنطقة. لذلك الآن ينبغي هذه المرة ألا أن نصم أذاننا حقيقة عن أي نداءات ما لم تكن تتناسب مع قرارات الشرعية الدولية. وأكرر القرار 2216 واضح بهذا الشأن. هذه الجماعة متمردة لا شرعية لها، ينبغي أن تسلم السلطة طوعا أو كرها للحكومة الشرعية اليمنية.
0: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ. ما أهمية هذه العملية يعني برأيك لتقويض القدرات الهجومية للميليشيا الحوثية؟
1: يعني تعرف أكيد أنه في استهداف لهذه المنصات، سلاح الجو الحقيقة استطاع أن يصل إلى مناطق معينة ويضربها، وسيضرب أيضا مواقع أخرى. هم ليسوا في وضع يعني متقدم إطلاقا، ولكن هم الحقيقة مجموعة عقائدية حشيت أذهانها بمعتقدات معينة. هي الحقيقة دائما أنا أصفها داعش النسخة الأخرى الحقيقة، وبالتالي هؤلاء عندهم استعداد يموتوا ويقاتلوا إلى آخره، لأن الحقيقة أقنعوه بأن عدوهم هو الطرف اليمني الآخر والجار السعودي وهكذا، بينما حقيقة العدو الحقيقي لليمن كله هو هذه الجماعة التي لا شرعية ولا قبول اجتماعي من الأغلبية لها. لكن مع ذلك ها هي، لذلك مواجهته وضرباته وصواريخ وإلى آخره قد تصل إن شاء الله إلى مدى وتنتهي وتصبح هي يعني غير قادرة على أن تواصل القتال. كل موقعها الآن باعتقادي أنه أصبح بالإمكان كشفها وتوجيه ضربات لها، وهي في وضع لا يمكنها من أن تجابه قوات الحكومة الشرعية. والسند الرئيسي لهذه الحكومة والذي لا يخفي رأسه في هذا المجال هو المملكة العربية السعودية وقوة التحالف الحقيقة، والقوة المشاركة للسعودية أيضا من قوة الحقيقة تحترم القانون الدولي وتصر على ضرورة أن يتم انتزاع السلطة من هذه الجماعة، ويترك للشعب اليمني أن يقرر من يحكمه، وما إذا كان سيستمر في وحدته كما حصل في 22 مايو 1990 أم يعود إلى ما كان قبل ذلك.

0: هذا الحقيقة الذي ينبغي أن يتم الإصرار عليه.
1: دكتور، تحدثت تقارير عن لجوء الحوثيين إلى تلغيم الطرق وزرع العبوات الناسفة والكتل الخرسانية المفخخة، يعني ماذا تكشف هذه الأساليب عن طبيعة المواجهات الدائرة هناك على الأرض؟
0: طبعا هذه الجماعة الحقيقة لا تبالي بأرواح البشر، وأنا أذكرك الحقيقة إحنا منذ سنوات ومركز الملك سلمان يقوم يعني نزع الألغام وتنظيف اليمن من هذه الألغام. الآن هذه المجموعة تعيد مرة أخرى هذه الألغام حتى تعيق تقدم الآليات العسكرية، هذا جانب بعضها، والجانب الآخر أنه حتى تقتل البشر. هذه جماعة لا تهتم إلا بأن تبقى هي في السلطة، وبالتالي تلغم، تقصف، تسمم، كل شيء وارد الحقيقة تقوم به هذه الجماعة. لكن الحمد لله أن هناك قدرات عند الطرف الآخر يستطيع فيها أن يكتسح هذه المجاميع، وهناك إسناد بكل المناحي. السعودية قدمت إسناد مالي أكثر من مرة خلال هذه الفترة الوجيزة حتى اليمنيين يعني يكونوا في وضع أفضل، وقدمت الحقيقة إسناد عسكري وهذا ليس سر، وأيضا إسناد سياسي في الأمم المتحدة وفي المنابر الدولية لمصلحة الحكومة الشرعية.
1: دكتور، ما هو الأفق الذي ترى لهذه المواجهة العسكرية الأخيرة بين الحوثي والشرعية، وكيف تنظر إلى مستقبل الأحداث هناك؟
0: يعني أنا أعتقد أنه المعركة ستأخذ وقتها، بالتأكيد أن هناك يعني حرب في أرض وعرة وجبلية، وحقيقة مجاميع يعني حشيت فكريا بمعاداة الآخر، ستأخذ بعض الوقت. لكن أنا أعتقد أن الطريق الأسلم هو الإصرار ومواصلة الحرب حتى لو طارت وحتى لو كانت لها تكلفة لمواجهة هذه الجماعة. يبقى شيء مهم جدا، وهو أن ننظف بيتنا من الداخل، على الحكومة الشرعية أن تتأكد بأنه ليس من بين صفوفها من يعمل لصالح الطرف الآخر أو يتآمر عليها أو بحجة والله أنه هذه تحت سيطرة السعودية حكومة وإلى آخر الكلام اللي دائما يشيعونه. لذلك أعتقد أنه خاصة الاختراق اللي حصل قبل مدة ينبغي أن يدرس جيدا إن كان تكتيكيا ومتفق عليه، وهذا موضوع، وإن كان الحقيقة لأسباب اختراق عسكري أو تآمر، فينبغي الحقيقة محاسبة من قاموا فيه. وأيضا الآن ينبغي أن تكون العيون مفتحة على ذلك. بصراحة العبارة أنا حتى موضوع قصف مطار الرياض، ما الذي جعل طائرة معينة تستهدف؟ أنا يعني مرات أضع نظرية المعامرة في مكانها الصحيح، أقول أنه يعني هؤلاء أكيد لهم عيون معينة وأكيد لهم أتباع، وهؤلاء للأسف الشديد يعني لا يحترموا حتى الضيافة ما قدمته دولة عظيمة مثل السعودية في هذا المجال. لذلك ينبغي بالفعل بأن نكون حذرين في التعامل مع هذه الجماعة، ولا يستهان بعملية اختراقها، إنما الأهم الآن هو أن نتابع الجوانب الأمنية، وفي نفس الوقت تتواصل العمليات العسكرية بكل قوة إلى أن تنتهي هذه الظاهرة. إذا لم ننهيها هذه المرة سنبقى دائما نعاني منها لمرات طويلة، وأقولها بوضوح، يعني قد يتم الاستيلاء على صنعاء وإلى آخره، لكن لا تنسى أن هناك المعقل الرئيسي في صعدة وأماكن الجبال الصعبة واستمرار المعارك، وتطول علينا أن نكون أيضا صبورين ومتوقعين أنه أيضا تحدث خسائر لكن

0: قد تكون هذه الخسائر هذه المرة أهون من خسائر قادمة ومستمر ونزيف مستمر لقدرات الحكومة الشرعية وأيضا للمملكة العربية السعودية. وبالتالي ينبغي بالفعل مواصلة الحرب حتى إنهاء هذه الظاهرة أو الوصول إلى حل بالفعل يكون فيه الرأي لليمنيين في أموره.
1: طيب أيضا مستمعينا في حلقة اليوم نتحدث حول المواجهة الأمريكية الإيرانية والتي تظل مفتوحة على احتمالات متعددة بين مؤشرات التصعيد العسكري والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق في وقت أيضا تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية على طهران وسط حديث عن استعدادات أمريكية لخيارات عسكرية جديدة. هل تتجه الأزمة نحو جولة جديدة من المواجهة أم أن المساعي السياسي قادرة على احتواء التصعيد برأيك دكتور عايد؟
0: شوف الأمانة الرئيس الأمريكي لا أعتقد أنه يرغب بأن يعود إلى المواجهة، ولكن الطرف الإيراني لديه معلومات جيدة بالتأكيد، يعني وليست خافية، الكل يعرف أن هناك انتخابات في 3 نوفمبر. هذه الانتخابات النصفية الإيرانيون يراهنون على أنهم يضغطوا على الرئيس الأمريكي فيها لعل أن يقدم هو تنازلات فيما يتعلق في مضيق هرمز وما يتعلق بالتسلح النووي. الرئيس الأمريكي نعم اتهم انتخابات 3 نوفمبر من أجل ليس شخصه وإنما من أجل الحزب الجمهوري الذي يريد أن يكون له الأغلبية، إنما يعني الرئيس الأمريكي حتما ينظر إلى استطلاعات الرأي العام، إن وجد أن هناك خسائر متوقع كبيرة قد الحقيقة يقوم بعملية قبل 3 نوفمبر، لكن أغلب الظن أنه سيؤجل ذلك إلى ما بعد 3 نوفمبر، وهنا لا يكون هناك وراء هم انتخابات ولا قلق على من يفوز، من فاز فاز ومن خسر هذه موضوع انتهى منه، ولذلك قد يوجه ضربات قاسمة وقد تكون بالفعل مزلزلة للنظام الإيراني. هذا لا يعني أنه سيتجه إلى إسقاط النظام الإيراني، إنما إلى إضعافه إلى درجة أن يمتثل للمتطلبات الأمريكية وينهي هذا التعامل.
1: هو أعلن في بداية المواجهة العسكرية أنه يتجه إلى إسقاط النظام الإيراني لكن فشل في ذلك دكتور.
0: نعم لا، هو الحقيقة في بداية الموضوع هذا الحقيقة طرح إسرائيلي الرئيس الأمريكي يبدو تبناه اعتقادا أن الضربات الأولى في 28 فبراير فما بعد قد تؤدي إلى خروج ناس يسقطوا النظام أو يتدخل لمساندته. ما حصل هذا صحيح، في هناك الحقيقة أعمال ضد النظام الإيراني في بلوشستان وفي كردستان ومناطق معينة،

0: الشرطي السابق وبحجة عدم امتثاله للمفتشين الدوليين وللمتطلبات الدولية وإلى آخره. وفي نهاية المطاف جاءت قوة أمريكية بريطانية واقتلعت النظام من جذوره. قد لا يكون سهل ذلك في إيران، ولكن مع العقوبات الاقتصادية التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي التي بالفعل هي عقوبات مؤلمة جدا، إيران 40 مليون يقال تحت خط الفقر وعند خط الفقر، الآن تعدوا 50 مليون، بعد سنة بعد سنتين ممكن يكون الوضع أصعب بكثير. وهنا يصبح أي حديث عن أي تقدم أمريكي من خارج من أي مكان آخر مقبول ومرحب به، وسيتم إسقاط النظام واستبداله بنظام جديد. طبعا علينا أن أيضا لا نفرح كثيرا، لأننا نريد نظام أيضا ما يكون أيضا يعني موالي لإسرائيل ومضعف للجانب العربي، لكن هذا ليس قرار، هذا قرار الحقيقة الإدارة الأمريكية التي هي عليها أن تحدد كيفية التعامل مع إيران مستقبلا. وحتما نحن علاقاتنا يعني جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أنا أعتقد أنه النظام الإيراني بالفعل في حالة رعب، ولذلك تجد هذه التهديدات وهذه العنتريات وإلى آخره. هي الحقيقة ليست قدرة على المواجهة، إنما هي محاولة لإخافة الداخل الإيراني حتى لا يتحرك ضد النظام.
1: هناك وسائل إعلام تتحدث حول أن البنتاغون وضع خطط لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيران بأمر من ترامب، هل هذا يعني واقعي بنظرك؟ هل فعلا الولايات المتحدة تعرف أين الترسانة موجودة سواء المسيرات أو الصواريخ الإيرانية؟
0: والله شوف محمد، إيران مخترقة ومخترقينها الإسرائيليين منذ فترة طويلة.
1: إذن لماذا تفكر مرتين الولايات المتحدة في ضرب المسيرات والصواريخ؟
0: نعم، وبالتالي هذا الاختراق يجعل إمكانية معرفة الترسانات متوقع، ولكن مع ذلك أنا أقول لك بكل وضوح ليس كل الأماكن، هذه بلد كبيرة يعني 1,560,000 كيلومتر مربع وجبال ووديان وإلى آخره، جبل الفاس في حد ذاته الآن محل يعني نظر، لذلك متوقع أن يكون لدى الأمريكان معلومات. تعرف المخابرات الأمريكية لها قدرات، والإسرائيليين أيضا زودوا بعض المعلومات، وبالتالي ممكن توجيه ضربات إلى مواقع عسكرية إيرانية مهمة للنظام وإضعاف قدرة النظام. إنما هل سيتم القضاء على كل القدرات العسكرية الإيرانية؟ لا أعتقد، إنما سوف تضعف وبشكل كبير، وقد يكون هناك اختيارات يعني المناطق القريبة من مضيق هرمز غير المناطق التي في الشمال وهكذا الحقيقة.
1: نعم، أختم معك دكتور، أختم معك بالسؤال الأخير حول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية منذ أن بدأ وإلى اليوم، وهو يعني مسار هزيل نوعا ما وتحركاته بطيئة والدبلوماسية فيه حاضرة ولكنها يعني غائبة في آن معا، كيف تنظر إلى هذا المسار اليوم؟
0: أنا أعتقد أن هذا المسار إلى لا زال يعني يحاول أن يصمد، ولكنه لم يحقق شيء حتى الآن. تعرف الاتفاقية التي وقعت في شهر يونيو الماضي وكانت يعني لصالح إيران، لكن الإيرانيين خربوا على أنفسهم بأن قاموا بالتحرش في مضيق هرمز، ويبدو أن الرئيس الأمريكي وجد فرصة ليعلن أنه لم يعد يهتم فيها. الآن لا تزال الجهود القطرية العمانية الباكستانية يعني تحاول، ولا استبعد حتى الصينية الحقيقة والروسية، إنما سيعتمد الموقف الأمريكي على إذا ما كانت إيران سوف تقوم باحترام الرغبات الأمريكية تماما، ترفع يدها عن مضيق هرمز وتماما تكشف كل مواقع الأمريكية

0: النشاط النووي الإيراني لوكالة الطاقة النووية ولا تعرقل أي عمل لها وتنهي هذه الظاهرة النووية سلمية وحربية.
1: نعم.
0: وتجعل سلمية تحت نظر الوكالة الدولية.
1: نعم. دكتور عايد المناع كنت معنا من الكويت، للأسف وقت انتهى، شكرا جزيلا لك. تحية وتقدير لكم مستمعين الكرام، أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، نلتقيكم وأنتم بخير الأسبوع القابل في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض. خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. حين تكون المنافسة عالمية يصبح الوصول إلى منصة التتويج أكثر من مجرد فوز، إنه شهادة على كفاءة الإنسان وتطور المنظومة التي تقف خلفه. وفي إنجاز سعودي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية، توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية 2026 بعد مشاركة دولية جمعت عشرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف دول العالم. ثلاثة مسارات وثلاثة مراكز عالمية حققتها المملكة: المركز الأول في التوعية المجتمعية، والمركز الثاني في الابتكار، والمركز الثالث في الاستجابة الإسعافية، في حضور يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الوطنية من قدرة على المنافسة وما يشهده العمل الإسعافي في المملكة من تطور في التدريب والتقنية والابتكار. وفي مسار الابتكار الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز الثاني عالمياً، حضرت التقنية من خلال تطبيق المستجيب بوصفه أحد التجارب الوطنية التي توظف الحلول التقنية لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وكواليس المشاركة والمنافسة وعن الابتكار ومستقبل التقنيات الإسعافية، يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور.
4: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن، وشاكر لك هذه الاستضافة الكريمة.
3: حياكم الله. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، نبارك للوطن حقيقة هذه الكفاءات الوطنية المميزة التي كانت خلف هذا المنجز العالمي. ماذا يعني لكم أن يعود فريق الهلال الأحمر السعودي من منافسة عالمية بهذا الإنجاز وأن يحمل كأس العالم للإسعافات الأولية 2026؟
4: الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. بداية أنا حاب أرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعم وتمكين الكفاءات السعودية، وأيضا أرفع الشكر لقيادة هيئة الهلال الأحمر على الثقة وإتاحة الفرصة لنا كشباب لقيادة مشاريع تخدم الإنسان وتسهم في إنقاذ الأرواح. بالنسبة لنا رفع اسم المملكة على منصة عالمية هو فخر ومسؤولية في نفس الوقت. نفخر بأن نقدم تجربة سعودية تحظى بهذا التقدير وبهذه المكافأة، ومسؤولية أيضا بأن نحول هذا النجاح إلى أثر يلمس كل من يحتاج لخدمة إسعافية.
3: جميل. طبيعة كأس العالم للإسعافات الأولية وأيضا كيف كانت المنافسة بين الفرق المشاركة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم؟
4: طبعا هي منافسة دولية تجمع فرقا من مجموعة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تتخطى 150 فريق لعرض تجاربها وقدراتها في الإسعافات الأولية، من التدريب والتعامل مع الحالات إلى الابتكار وتطوير الحلول. المنافسة يعني كانت قوية جدا، بداية كانت من التصفيات الإقليمية ثم انتقالنا للتأهل إلى النهائيات. كل فريق في النهائيات كان له تجربة تستحق الاهتمام. الجميل أن رغم التنافس نجتمع على هدف واحد، كيف نساعد الإنسان بشكل أسرع. لذلك كانت فرصة تعليمية وتبادل خبرات إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى.
3: نعم دكتور عبد الرحمن، قبل الوصول إلى النهائيات كانت هناك طبعا مراحل من الاستعداد والتأهل، كيف جرى إعداد الفريق السعودي لهذه المنافسة؟ وأيضا يعني لو تعطينا إضاءة على حجم العمل الذي سبق الوصول إلى منصة التتويج.
4: صحيح، ولعل العمل بدأ بفترة طويلة جدا من فكرة تطبيق المستجيب اللي تم إطلاقها على مستوى المملكة لكن بالنسبة للمسابقة بحد ذاتها، العمل بدأ قبل النهائيات بفترة بالتنسيق مع إدارة التمييز المؤسسي عندنا في هيئة الهلال الأحمر. تم دراسة متطلبات المشاركة واختيار المشاريع المناسبة، لأن المشاريع كثيرة. في مسار الابتكار تم اختيار مشروع المستجيب، ثم تم تشكيل فريق وتجهيز العرض والأدلة لتوضح الفكرة وطريقة تطبيقها ونتائجها حتى. بعدها قدمنا المشروع في التصفيات الإقليمية وتأهلنا إلى النهائيات، وخلال هذه الرحلة عملنا على تطوير العرض والتدرب على تقديمه والإجابة على الأسئلة المحتملة من المحكمين. الوقوف على منصة التتويج سبق عمل جماعي وتحضير ومراجعة كثيرة إلى أن تكلل هذا بالنجاح والحصول على المركز الثاني.
3: جميل. أيضا دكتور عبد الرحمن، خليني أسألك يعني عن مشاركة الهلال الأحمر السعودي في 3 مسارات وحقق فيها مراكز عالمية في جميعها، دلالات هذا الأمر على مستوى التكامل في المنظومة الإسعافية السعودية؟
4: وفعلا يعني تحقيق المركز الأول في مسار التدريب المجتمعي، والثاني في الابتكار، والثالث في السيناريوهات والمخاطر، يعكس تكامل الجهود داخل الهيئة. الخدمة الإسعافية تحتاج إلى مجتمع مدرب وفرق قادرة على التعامل مع المواقف وحلول تساعدها على الوصول والاستجابة بكفاءة من خلال الابتكار. والنجاح في المسارات الثلاثة يعطينا صورة عن أهمية تطوير هذه المسارات والتقنية وآليات العمل لخدمة الإنسان بشكل كبير.
3: نعم. أيضا دكتور، يعني كنت أنت ضمن فريق مسار الابتكار الذي حقق المركز الثاني عالميا، عرفنا على طبيعة هذا المسار وأيضا المعايير التي تقوم عليها المنافسة فيه.
4: ومسار الابتكار يعني يتيح تقديم حلول جديدة لمشكلات واقعية في الإسعافات الأولية. الفكرة تحتاج إلى ما هو أكثر من عرض جميل، تحتاج إلى توضيح المشكلة لتعالجها هذه الفكرة، وكيف تعمل على أرض الواقع، والقيمة التي تضيفها هذه الفكرة، وإمكانية استمرارها والتوسع فيها سواء داخل المنظومة التي ابتكرت هذه الفكرة أو حتى مشاركتها على مستوى عالم. يمكن هذا هو هدف بطولة كأس العالم في الأساس. في مشاركتنا ركزنا على سؤال واضح، كيف نستفيد من الأشخاص المدربين الموجودين بالقرب من كل حالة تحتاج تدخل سريع وطارئ، ونساعدهم على هذا التدخل اللي مثبت علميا عندما يتم في الدقائق الأولى تكون نسبة النجاة أعلى حتى وصول سيارة الإسعاف وإكمال العملية الإسعافية.
3: نعم. في مسار الابتكار قدمتم تطبيق المستجيب، ودنا حقيقة أن نعرف المستمع بهذا التطبيق بصورة مبسطة، إيش فكرته، كيف يمكن أن يسهم في التعامل مع الحالات الإسعافية، هل هو تطبيق متاح للناس بشكل عام أو هو فقط داخل أروقة الهلال الأحمر السعودي؟
4: سؤال رائع. فكرة المستجيب اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين سواء ممارسين صحيين مؤهلين أو أفراد من المجتمع حاصلين على تدريبات للتعامل مع الحالات الإسعافية والإسعافات الأولية، وقد يكون هؤلاء الأشخاص قريبين من الحالة الإسعافية لكن لا يملكون العلم بوجود هذه الحالة في هذه اللحظة. وهذا ما يعالج تطبيق المستجيب، هو ربط الأشخاص القريبين من الحالة الإسعافية وهم مؤهلين وقادرين على التعامل معها بهذه الحالات والوصول لهم بشكل سريع. اليوم مهما كان انتشار الإسعاف انتشار صحيح وسريع والوصول للمرضى والمصابين بشكل سريع، ما راح يكون أقرب من الأشخاص اللي حوالين المريض والمصاب من زملاء عمل أو من أهل أو من جيران أو من غيرهم حوالين المريض. فلما يكون عندهم المعرفة بوجود هذه الحالة في الوقت الصحيح يكون تدخلهم ثمنه يعني أعلى وأكثر.
3: الله يحفظنا ويحمينا يا رب العالمين، وإن شاء الله تعالى تكون مثل هذه أيضا التعليمات والاستفادة من هذا التطبيق يقل لقلة إن شاء الله تعالى الحالات، ولكن وجوده أيضا مهم للغاية. دكتور وأيضا المستمعين الكرام، اسمحوا لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل الحوار. فاصل ثم نعود.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن الهلال الأحمر السعودي في كأس العالم للإسعافات الأولية، مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور من جديد.
4: الله يحييك.
3: حياك الله. في الحالات الطارئة قد تكون الدقائق الأولى يعني فارقة في إنقاذ حياة الإنسان، كيف تستطيع التقنية أن تختصر هذه الدقائق وتربط بين الحالة والمستجيب وأيضا الخدمة الإسعافية بكفاءة أكبر؟
4: اليوم التقنية وتطبيق المستجيب تختصر الوقت اللي نحتاجه لمعرفة أين الحالة، من الشخص المؤهل القريب منها، كيف ممكن الوصول إلى هذه الحالة، وين أقرب جهاز إنعاش قلبي أوتوماتيكي ممكن الاستفادة من التعامل مع هذه الحالة. من خلال تحديد الموقع وإرسال تنبيه يمكن ربط الحالة بالمستجيب بسرعة، بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها وهذا لا يعرقل تحرك سيارة الإسعاف. فبدل أن تمر هذه الدقائق دون مساعدة، يصبح لدينا شخص يستطيع بدء الإسعافات الأولية، وهذا هو جوهر المستجيب، أن تبدأ المساعدة في أقرب وقت ممكن.
3: نعم، من واقع تجربتك دكتور، إيش اللي يميز التجربة السعودية في مجال ابتكار الإسعاف على مستوى العالم؟
4: من وجهة نظري، ما يميز تجربتنا هو ربط التقنية بالإنسان وبالمنظومة الإسعافية، وأيضا جميع المشاركات اللي تم طرحها في البطولة كانت مشاركات واقعية وذات أثر ملموس وأرقام عالية جدا. لدينا أفراد يتعلمون الإسعافات الأولية ورغبة كبيرة في التطوع، وجهة إسعافية تنظم الاستجابة، وأيضا حلول تقنية زي المستجيب يجمع هذه العناصر في خدمة واحدة. احنا في هيئة الهلال الأحمر نطمح أن تصبح الاستجابة ثقافة مجتمعية، أن يشعر الشخص المدرب بأن له دور فعلي وواقعي، وأن يجد وسيلة واضحة تمكنه وتنظم عمله أو ممارسته من خلال هذا الدور.
3: جميل. أيضا يعني بحكم أنك أنت أصلا بالأساس يا دكتور طبيب استشاري وعضو في فريق الابتكار، وين تشوف المساحة الأكبر للابتكار اليوم في العمل الإسعافي؟ هل هي في الأجهزة أم التطبيقات الرقمية أم أيضا استخدامات الذكاء الاصطناعي أم في تطوير آليات الاستجابة نفسها؟
4: أرى أن المساحة الأكبر تبدأ من تطوير آلية الاستجابة نفسها. نسأل نفسنا أول شيء، أين تكون نقاط الضعف والتأخر في وصول المساعدة؟ وش الأشياء اللي ممكن يحتاجها المريض أو المسعف عشان يستجيب استجابة أفضل، أو المريض بتحقيق إمكانيات أو استغلال الإمكانيات المتاحة حوله للبدء بعملية الإسعافية؟ ندرس الحلول ثم نختار الحل المناسب، سواء كان جهاز، توفير أجهزة في أماكن معينة، أو ربطها بتطبيقات، أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا التوجه المستقبلي المتوقع. المستجيب مثلا بدأنا من حاجة واضحة، وجود فجوة زمنية قبل وصول سيارة الإسعاف. احنا عرفنا في مريض في المكان، لكن في فترة زمنية مفقودة حتى وصول سيارة الإسعاف.
3: أيوة صحيح.
4: وجود أشخاص مؤهلين بالقرب من الحالة، الابتكار كان في إيجاد طريقة لربط الطرفين فيما بينهم.
3: نعم. الحديث أيضا عن يعني قضية الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف مستقبل ودور أكبر للذكاء الاصطناعي في توجيه المستجيب أو المسعف، وأيضا تقييم الحالات والمساعدة في اتخاذ القرار خلال لحظات حرجة؟
4: نعم، وأتوقع يكون له دور أكبر في مساعدة الفرق تحليل المعلومات. اليوم لدينا كم هائل من البيانات اللي يمكن الاستفادة منها، وجود الذكاء الاصطناعي يسهل فرز هذه البيانات ويسهل تحليل البيانات واستخراج نقاط التحسين بشكل صحيح. وتوقع أماكن زيادة الطلب وتحسين توزيع الموارد المتاحة وتقديم معلومات تدعم القرار خلال الاستجابة. لكن في لحظات الحرجة لازم نفرق، يجب أن تكون هذه الحلول موثوقة ومختبرة وتحت إشراف طبي واضح. نريد من الذكاء الاصطناعي أن يساعد المستجيب والمسعف على اتخاذ القرار الأفضل، لكن يبقى العامل الإنساني، التقييم والمسؤولية والمهنية لدى المختصين.
3: نعم دكتور، يعني حقيقة كثير من الناس، وأنا حقيقة منهم، نقع بين يعني أمرين مهمين. الأمر الأول، كثير يقول لك أنت بتسوي إسعافات للمصاب وأنت ما تعرف، وبنفس التوقيت عندك رغبة جامحة أنك تنقذ هذا الشخص اللي أمامك، وعلى أقل تقدير أنك تحسس أنه في أحد جنبه قاعد يساعده وتدعمه معنويا ونفسيا. تقديم أو تردد في تقديم الإسعافات خوفا من الخطأ، كيف من الممكن أنه نبني مجتمع أكثر ثقة وجاهزية للتدخل في اللحظات الأولى للحالات الطارئة؟
4: التردد مفهوم، وشعور الخوف والقلق في التعامل مع هذا النوع من المواقف هذا من طبيعة الإنسان، خصوصا عندما يشعر بأن الحياة حياة شخص آخر أمامه. يعني الثقة تبدأ بالتدريب العملي، عندما يتعلم الشخص خطوات واضحة وسهلة الفهم وسهلة الحفظ، يجربها بنفسه ويعرف متى يتدخل ومتى يطلب المساعدة. اليوم في هيئة الهلال الأحمر احنا توسعنا أكثر في تدريبنا، وصلنا إلى مرحلة في تنوع التدريب بحيث نضع البيئة المحيطة كجزء من العوامل التي تساعد المتدرب على فهم الموقف اللي يمر فيه. هنا تأتي أهمية برامج الهيئة مثل برنامج الثمانة الأولى مع تجديد المهارات والممارسات مع أبرز الممارسات العالمية. وسألت المجتمع لا نطلب من الجميع أن يصبحوا أطباء، بل أن يتعلموا يعني كيف يطلبون الإسعاف وكيف يقدمون المساعدة على أكمل وجه، التي تدربوا عليها في هذه الدورات إن شاء الله بتكون لها دور كبير في تغيير حياة الإنسان.
3: نعم. أيضا يعني خليني أتكلم عن هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل على رفع جاهزية المجتمع وأيضا تطوير القدرات التقنية والبشرية. كيف من الممكن أن تنعكس هذه الإنجازات الدولية على مستوى الخدمات والممارسات الإسعافية داخل المملكة؟
4: فعلا هو القيمة الحقيقية الإنجاز تظهر عندما نستفيد في تطوير الخدمة. المشاركة الدولية تتيح لنا مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى، استماع للملاحظات والعودة بأفكار قابلة للتطبيق. كمان هذا التقدير يساعد على زيادة الوعي بالمبادرات وتشجيع المجتمع والشركاء على المشاركة فيها. وبالنسبة للمستجيب نطمح لتحول هذا الاهتمام إلى مزيد من الإنجاز، وهذا الإنجاز ينعكس بزيادة في أعداد المتدربين وزيادة في أعداد المستجيبين واستجابة أكثر فعالية على أرض الواقع.
3: دكتور، نحن نتحدث الآن عن التحول الصحي وجودة الحياة يعني ضمن رؤية السعودية 2030، أين يقع الابتكار في الخدمات الإسعافية ضمن هذا التحول، وإيش الفرص اللي تشوفها أمام الكفاءات السعودية لتطوير حلول يمكن أن تنافس عالميا؟
4: الابتكار الإسعافي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وجودة حياته، أن يساعد على وصول الخدمة في الوقت المناسب ويرفع جاهزية المجتمع ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة. والفرص أمام الكفاءات السعودية كبيرة جدا، خصوصا أن نتعامل مع احتياجات متنوعة من المدن والمناطق البعيدة إلى الحشود في الحج والعمرة. هذه التجارب تمنحنا فهما لمشكلات حقيقية وواقعية على أرض الواقع، ويمكن أن تنطلق منها حلول سعودية تفيد المملكة وفي تحسين الجودة، وأيضا ممكن الاستفادة منها بالتنافس عالميا في مثل ما حصل في كأس العالم للإسعافات الأولية.
3: حقيقة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر السعودي وقائد مشروع المستجيب، وأيضا عودا على ذي بدء نهنئكم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققتم به يعني أكبر جائزة، وهي رفع علم المملكة العربية السعودية في محفل عالمي.
4: الله يعطيك العافية، شاكر لك أخوي عبد الرحمن على هذه الفرصة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أفضل
3: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلتقيكم على خير في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مرحبا بكم إلى نشرة الثالثة مساء، وفيها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل غدا. الرياض تستضيف أسبوعا دوليا للطاقة بمشاركة 70 وزيرا و300 من قادة الشركات. قرابة 14,000 مخالف ضبطوا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع. ودوليا الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية والعمالقة تتصدى لهجوم في مديرية ذباب وتكبد الميليشيات خسائر فادحة. بسم الله، السلام عليكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه يفتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا الأحد أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 وحتى 13 من أكتوبر الجاري. يشهد المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة التي استقطبت 770 ترشيحا من 111 دولة، إلى جانب تنظيم هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي استقطب أكثر من 2250 مشاركا ضمن 918 فريقا من جنسيات متعددة لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة. تستعد وزارة الطاقة غدا لاستضافة وتنظيم سلسلة من أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11 وحتى 15 من أكتوبر 2026 بمشاركة أكثر من 70 وزيرا وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة ومؤسسات دولية معنية بالطاقة. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشأة الاثنين القابل جولة للتجارة الإلكترونية في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر بمشاركة عدد من جهات القطاعين الحكومي والخاص والشركات المستثمرة في القطاع ومقدمي الخدمات للتعريف بالفرص والخدمات والمبادرات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة خلال أسبوع عن ضبط 13,889 مخالفا، بلغ إجمالي ما تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,382 شخصا، كما تم القبض على 21 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. في الشأن الثقافي، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز تدشن الدارة الأربعاء القابل برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد. يأتي برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد ضمن جهود الدارة الرامية إلى حفظ الإرث التاريخي الوطني وإثراء مصادره من خلال مشروع علمي يعنى بجمع أعمال المؤرخين الرواد وحصرها ودراستها وتحقيقها وتوثيقها ونشرها وفق منهج علمي. في الأخبار الدولية، دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى ميليشيا الحوثي. أكدت في رسالة إلى الأمم المتحدة أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار وضمان سلامة الملاحة الدولية. الحكومة أفادت بأن دعمها لبسط سلطتها سيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها يظل ضروريا لاستعادة الاستقرار والحد من التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية. ميدانيا، أحبطت القوات اليمنية عملية هجومية
ومحاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية ذباب بمحافظة تعز المطلة على باب المندب بالساحل الغربي، وأعلنت ألوية العمالقة كسر هجوم للحوثي.

الصينيين على مواقعها في شمال مطار ذباب. وأضافت في منشور على منصة إكس أنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف العربي غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الكريملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من الرئيس الإيراني. وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال بالتنسيق مع الرئيس الإيراني نقل بوتين إلى ترامب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع. في أخبار الرياضة، تتواصل منافسات الجولة الثامنة من دوري روش للمحترفين، حيث تجمع المباراة الأولى الحزم ونيوم على ملعب نادي الحزم بالرس، تليها مواجهة الاتفاق والخليج على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، وتتجه الأنظار إلى ملعب المملكة أرينا بالرياض الذي يحتضن عند الساعة 9 مساء مواجهة الهلال والاتحاد في قمة مواجهات الجولة. قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم إن لاعب الوسط المهاجم كول بالمر وقع عقدا سيبقيه في صفوف ستارمرود بيرج حتى عام 2024، وأصبح الدوري الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاما عنصرا بارزا منذ انضمامه إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي عام 2023. سجل 91 هدفا في 138 مباراة في كافة المسابقات، وكان ضمن التشكيلة التي فازت بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي. في أخبار الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جزان عسير الباحة مكة المكرمة تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل غدا. الرياض تستضيف أسبوعا دوليا للطاقة بمشاركة 70 وزيرا و300 من قادة الشركات. ضبط قرابة 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع. ودوليا، الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية والعمالقة تتصدى لهجوم في مديرية ذباب وتكبد الميليشيات خسائر فادحة. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزملائي أحمد المطيري ومحمد العيد، وأنتم في أمان الله. Yeah.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلاً.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا، والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري، حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: تراث ومعمار،
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج الفيصلية. برج الفيصلية أول ناطحة سحاب دشنت في المملكة عام 2000 للميلاد بارتفاع 267 متراً، متوجاً بكرة زجاجية قطرها 24 متراً، صممه المعماري البريطاني الشهير سير نورمان فوستر ليكون تحفة هندسية ومجمعاً حضارياً متكاملاً، كان بمثابة الإعلان عن دخول الرياض عصر المباني الشاهقة.
3: خلك معنا على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال.

0: فقد ورد في 3 مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبا. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل أن لا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم الذي هو حسن التوكل وحسن الظن بالله وأنه هو حسيبنا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: ولا تائبا إلا قبلت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إذاعة الرياض نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: هيئة الأفلام تستعد لإطلاق منتدى الأفلام السعودي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام. تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي بإشراف هيئة الأفلام وتنظيم شركة بنشمارك في استديوهات جاكس للأفلام بمدينة الرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين والمختصين في صناعة الأفلام. ويأتي المنتدى في نسخته الجديدة ليواصل دوره محفزاً رئيسياً في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالمملكة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية السعودية 2030. ويمثل المنتدى منصة أعمال متخصصة تجمع أطراف المنظومة السينمائية كافة من شركات الإنتاج والتوزيع ومزودي الخدمات التقنية والجهات الاستثمارية وصناديق التمويل والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة. قصة بدايات السيارات في المملكة. نشرت دارة الملك عبد العزيز محتوى معرفي يستعرض حكاية بدايات السيارات في المملكة وما رافق دخولها من تحولات في وسائل النقل والحياة اليومية بالتزامن مع إطلاق سمو ولي العهد سيارة إكزوبوت أولى إصدار شركة سير الوطنية لصناعة السيارات في ربط بين ذاكرة البدايات وما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم في تصميم السيارات وهندستها وصناعتها محلياً. وجاء المنشور بعنوان الترومبيل مستعيداً إحدى التسميات التي عرفت بها السيارة قديماً، ويستعرض المحتوى ظهور سيارة فورد طراز تي بوصفها أول سيارة ظهرت في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لتبدأ معها مرحلة جديدة في تاريخ وسائل النقل بالمملكة. ويربط المحتوى بين تلك البدايات وما تشهده المملكة اليوم من تطور في قطاع صناعة السيارات لتنتقل السيارة من وسيلة وافدة إلى طرق المملكة في بداياتها إلى منتج يصمم ويهندس ويصنع على أرضها. متحف البحر الأحمر يستضيف معرض للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين. نظم متحف البحر الأحمر التابع لهيئة المتاحف معرض تصوير المسافات للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين، وهو المعرض الأول لها في المملكة. ومن خلال فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو يضع المعرض مشروع الفنانة الأرجنتينية المعاصرة الذي يمتد سنوات طويلة حول دراسة المنارات في حوار مع التاريخ البحري ورحلات الملاحة وذاكرة السواحل في البحر الأحمر، بما في ذلك أعمال تركز على منارات مدينتي جدة وينبع، إذ تربط أعمال مارين عبر منارات جدة وينبع بين البحر الأحمر كمسار تاريخي للتنقل والتبادل، وبين الفن المعاصر والتراث البحري وكيفية استحضار الناس لذكرياتهم المرتبطة بالأماكن. ويعد معرض تصوير المسافات نموذجاً لكيفية تحول المتاحف إلى مساحات حية يتحاور فيها الفن المعاصر مع التاريخ، ويساعد الناس على رؤية البحر الأحمر ورؤية أنفسهم بمنظور جديد، يدعو الزوار للتأمل من كثب واكتشاف جزء من قصصهم الخاصة داخل قصة الفنانة. ورشة عمل في جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن تطوير حوارات السيناريو بالذكاء الاصطناعي. نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام ورشة عمل بعنوان تطوير حوارات السيناريو بالذكاء الاصطناعي، قدمها الباحث الدكتور أحمد الملا بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. وأكد الباحث أهمية توظيف كاتب السيناريو لتقنية الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية دون أن يتنازل عن مسؤوليته التأليفية وحقوقه الفكرية، وألا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه كاتباً بديلاً، بل أداة معرفية ونقدية يمكن دمجها في مراحل تطوير النص، إذ إن الغاية ليست تفويض العمل الإبداعي للآلة. وأوضح أن استخدام هذه التقنية لا ينفصل عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية. وشهدت ورشة العمل في ختامها تدشين جمعية الثقافة والفنون بالدمام برنامجها الجديد مجتمع سيناريو الذكاء الاصطناعي، الذي سيتضمن إقامة ورش عمل ولقاءات مختصة بالكتابة الإبداعية والحوارات وكيفية توظيف التقنية. ورشة لتطوير الأدوات المهنية لهواة الصحافة في جازان. نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية أدب جازان ورشة عمل بعنوان كيف يطور هواة الصحافة أدواتهم المهنية، وذلك بمقر الجمعية بمدينة جازان بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالمجال الصحفي. وهدفت الورشة إلى تنمية المهارات المهنية لدى هواة الصحافة وتعريفهم بالأسس التي تسهم في تطوير أدائهم وتمكينهم من أدوات العمل الصحفي، بما يعزز قدرتهم على إعداد محتوى مهني يراعي الدقة والمصداقية ويلتزم بأخلاقيات الممارسة الإعلامية. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير المهارات الصحفية وبناء المحتوى وأهمية التحقق من المعلومات وصياغة المادة الصحفية وفق القواعد المهنية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في صناعة المحتوى ومواكبة التحولات التي يشهدها العمل الإعلامي. واستعرضت الورشة الأساليب المهنية في التعامل مع مصادر المعلومات وآليات اختيار الفكرة الصحفية ومعالجتها وأهمية بناء المهارات التحريرية وتطويرها بالممارسة المستمرة.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: قلم من وحي الثقافة السعودية. حين تتحول المعايشة إلى معرفة والمشاهدة إلى كتابة، تصبح الثقافة أكثر من موضوع للقلم، تصبح ذاكرة تروى وتجربة توثق وشهادة على زمن يتشكل أمام أعيننا. وفي المملكة حيث يشهد المشهد الثقافي حراكاً متسارعاً واتساعاً في مساحة الأدب والفنون والمعرفة، اختارت الكاتبة الأستاذة ناهد الآغا أن تجمع جانباً من تجربتها ورؤيتها في إصدار جديد حمل عنوان قلم من وحي الثقافة السعودية. كتاب يأتي من صلة ممتدة بالمكان والثقافة ومن متابعة المشهد السعودي وتحولاته، ليضع القارئ أمام رؤى وتأملات تستلهم الثقافة السعودية وتقترب من الإنسان والهوية والذاكرة والتحولات التي يعيشها المجتمع. وقد احتفت ديوانية القلم الذهبي في حي السفارات بالرياض بالإصدار من خلال حفل تدشين وتوقيع وسط حضور ثقافي ودبلوماسي في فضاء أصبح ملتقى للكتاب والمثقفين ومنصة للحوار والاحتفاء بالكلمة والإبداع. فما الذي يحمله قلم من وحي الثقافة السعودية بين دفتيه؟ وكيف اختارت الكاتبة موضوعاته؟ وأي صورة للثقافة السعودية أرادت أن تنقلها إلى القارئ، وماذا يعني أن يكتب الإنسان عن مكان عاش تفاصيله حتى أصبح جزءاً من ذاكرته ووجدانه. للحديث عن الكتاب وعن حكايته منذ الفكرة وحتى

0: لحظة التوقيع وعن تجربتها مع الثقافة السعودية وتحولاتها، يسعدنا في برنامج الإيوان أن نرحب بالمستشارة الثقافية والكاتبة الأستاذة ناهد الآغا. حياك الله أستاذ ناهد.
1: حياك الله، شكرا لكم على هذه التقديمة الجميلة التي عشتها حتى في هذا الحرف بعمقه.
0: الله يسعدك أستاذ ناهد. بداية دعينا نقف عند العنوان قلم من وحي الثقافة السعودية، ماذا يمثل هذا العنوان وكيف بدأت الفكرة؟
1: والله شوفي، أنا قلتها في كتابي أو في مقدمة كتابي، هذا الكتاب قلم من وحي الثقافة السعودية هو هدية الأولى لهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، هدية حب ووفاء ورسالة امتنان عميقة أيضا. يعني 30 عاما عشتها في المملكة كانت عمرا ثانيا، ولدت فيه من جديد، تنفست خلالها أيضا عبق هذه الأصالة العميقة، وارتويت تهاني من غير ثقافتها وتنوعها كذلك، فكان لابد لي أن أرد الجميل ولو بكلمة. أعيش هنا نعم، وأتابع المشهد الثقافي أم قرب. كتبت سنوات طوال مقالات متفرقة، كان كل مقال يحمل لقطة ثقافية. مع تراكم هذه المقالات جاء القرار ليجمع ما كتبته في إصدار واحد يقدم تجربتي بصورة أكثر تكامل. يعني أنا بشوف هذا الكتاب يتجاوز الإصدار الأدبي، يصبح الآن وثيقة، فتجربة حياتية في المملكة، رؤيتي كما ذكرتم في المقدمة للمشهد الثقافي وتطوراته. إذن هو تسجيل لحظة تحول حضاري كبرى وما شعرت به اتجاهكم.
0: نعم أستاذ ناهد، يعني بما أنك تحدثتي عن نقطة هامة وهي مسألة أنه الكتاب يتجاوز كونه نص أدبي إلى وثيقة أو توثيق للحراك والمشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، دعينا نقف أيضا عند الموضوعات والقضايا التي يتناولها وما الخيط الذي يجمع بين النصوص.
1: في الحقيقة تناولت فيها كل ما يتصل بالثقافة السعودية، كتبت عن تأسيس الدولة السعودية، عن مسيرتها التاريخية، عن الحضارة السعودية بجذورها العميقة، عن الفنون السعودية وصعودها الإقليمي والدولي، عن الأدب السعودي، عن الجوائز الثقافية التي صارت اليوم تحتفل في المبدعين، عن التراث بكل تفاصيله، عن السدو، عن السدب وصله فن أصيل يحمل ذاكرة البادية، عن الطعام، عن الكليجة، عن الجريش، عن كثير أشياء حلوة وجميلة، عن البيئة، عن السياحة الثقافية، وعن اليوم الوطني، يوم الوطني بوصفه لحظة تجديد للعائلة، أعمار السلمان، الشعر والأدب، عن أذكر أيضا عن المرأة السعودية حضورها المتصاعد، عن الفن السعودي عن طلال المداح الذي لملم السواقي بصوته، عن الترفيه كقطاع جديد، وزارة الثقافة بدورها البناء وفي هذا المشهد المتدفق. فكل مقال تهاني هو لقطة ثقافية قائمة بذاتها، مع تراكمها جاء فعلا هذا القرار ليجمع ما كتبته في إصدار واحد.
0: جميل، عايشت الثقافة السعودية وكتبتي عنها على مدى سنوات.
1: نعم، ولكن أقف عند محطة، هذه المحطة أعترف بها، هي دارة الملك عبد العزيز. فقد حرصت الدارة على مراجعة الكتاب وتدقيقه بعناية شديدة وإتقان لافت، وهو وسام فخر لي وتوثيق يعكس رسالة الدارة في حفظ التاريخ السعودي وتوثيقه بمعايير عالية، مما يجعل الكتاب أكثر موثوقية بين يدي القارئ وكذلك الباحث.
0: نعم، إذا مرجع يعني الكثير من الأحداث في المملكة العربية السعودية التي عايشتها وكتبتي عنها سابقا أستاذ ناهد.
1: نعم،
0: مع اتساع حضور الأدب والفنون والسينما والمسرح والتراث والأزياء وغيرها طبعا من مجالات الإبداع في المملكة العربية السعودية، طبعا هل ترين أن رؤية السعودية 2030 أسهمت أيضا في إعادة تعريف مفهوم الثقافة وعلاقتها بالمجتمع والحياة اليومية؟
1: أكيد، نعم أكيد، يعني رؤية السعودية 2030 أعادت تعريف الثقافة من جذورها، أصبحت اليوم هي تجربة حياتية شاملة، وهذا اللي عم نشوفه بشكل يومي ولحظي. يعني أنا أرى هذا التحول له 3 أبعاد. البعد الأول هو اتساع المجال، بمعنى أن الأدب والسينما والمسرح والأزياء والطهي والتصميم والحرف اليدوية والفنون البصرية والموسيقى كلها أصبحت مجالات ثقافية معترفة به اليوم. لم يعد الإنسان السعودي بحاجة إلى أن يكون كاتب شاعر ليكون فاعلا ثقافيا. يكفي اليوم الشاب السعودي أن يكون مبدعا في أي مجال. البعد الثاني الواقع المعيوش، أصبحت ممارسة يومية فالذهاب إلى معرض فني أو حضور عرض مسرحي أو حتى قهوة مختصة في مقهى بنشوفه في مقهى مصمم بلمسة تراثية، هذه أصبحت طقوس ثقافية يومية بنعيشها. البعد الثالث تحت مظلة رؤية 2030 أصبحت الثقافة قطاع منتج يشكل اقتصاد الوطن ويوفر فرص عمل للشباب، يجذب الاستثمارات، وهذا عم نشوفه بالحياة اليومية وبشكل يومي عم نشوفه، وهذا الأثر الذي يظهر في الواقع الآن.
0: نعم، شهد حفل تدشين وتوقيع الكتاب في ديوانية القلم الذهبي حضورا دبلوماسيا من عدد من الدول الصديقة. رمزية ودلالة هذا الحضور الدبلوماسي الرفيع لكتاب يتحدث عن صميم الثقافة السعودية.
1: جميل هذا السؤال. طبعا أكيد الاهتمام العالمي بالثقافة السعودية، وجود السفراء يعني أن ثقافتنا أو الثقافة السعودية هي ثقافة مصاغة، هي ثقافة محترمة في العالم كله، وشوف العالم كله كيف يتجه إلى المملكة العربية السعودية، وأنه يعني مش بس أننا نسمع إنما، وطبعا هذه دلالة بتمنحني شعور بالفخر بالثقافة السعودية وبالبلد الذي أعيش فيه. الكتب تترجم، تقرأ، تفتح بها حوارات بين الشعوب. كتاب القلم من واحد ثقافة السعودية يمكن هنا أن يكون جسر يعرف القارئ غير السعودي على تفاصيل الثقافة السعودية من الداخل ومن خلال تجربة مقيم أكثر من 30 عاما، تجربة إنسانية حقيقية عايشتها ولامستها بالفعل.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني فخورين بك أستاذ راهد وتواجدك معنا وهذا الكتاب وهذا الإصدار وهذا النتاج الأدبي العريق ما شاء الله تبارك الله. اليوم نتحدث عن المنصات واهتمامها بالمثقفين والمثقفات والكتاب ودعمهم. حفل تدشين كان في ديوانية القلم الذهبي وغيرها طبعا من المنصات الثقافية التي تعمل على دعم الكاتب. من وجهة نظرك ما أهمية هذه المنصات في دعم الكتاب وصناعة فضاء يلتقي فيه المؤلف بالقارئ والمجتمع الثقافي؟
1: تهاني، بلا شك أن المنصات الثقافية المستقلة كديوانية القلم الذهبي بتمثل شريان الحياة للمشهد الثقافي السعودي، لها أدوار كثيرة. الاحتضان الإنساني، يعني ديوانية بتستقبلك كإنسان قبل أن تستقبلك ككاتب، وهذا يمنح الكاتب ثقة، بتحرر قلمه من الرهبة. القرب من الجمهور، يعني الكاتب بيجلس مع القارئ ويسمع منه مباشرة. الديوانية اليوم هي مختبر ثقافي يجمع الكتاب، يشجع الحوار ويفتح أيضا مجال للشباب. التوثيق حواراتها توثق في الذاكرة وربما تتحول لاحقا أيضا إلى نصوص جديدة. يعني كثير من الكتاب أصدروا من خلال الديوانية كتب وكانت من فضل الله وهذا الاحتواء. أيضا تبني الجسور بين الأجيال، تشوفي الشاب المخضرم الكاتب النخبوي والشاب وصاحب التجربة، فهذا الشيء بيخلي الأخ الثقافي بينتقل وبيثقل الموهبة. أما الاحتفاء هنا فهو احتفاء، ليه؟ لأنه تحتضن الشعر والرواية الفن التشكيلي، المسرح تعكس أثراء المشهد. على فكرة أنا من هذا المنبر أجدد شكري لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دوره المحوري في دعم المشهد الثقافي والفني وفتح الآفاق أمام المبدعين، وأيضا نشكر الأستاذ ياسر مدخلي على كل ابتسامة استقبل فيها ضيوفه وكل جهد بذله في صمت في هذه الديوانية ليضيء بالفعل دروبنا ودروب الآخرين.
0: أستاذ ناهد، سؤالي الأخير لك، ماذا بعد قلم من وحي الثقافة السعودية؟
1: لا سؤال صعب شوي، بس هو في ذهني، هو على نفس السيرة. كتبت سنوات طوال مقالات متفرقة، قلم من وحي الثقافة السعودية، كتبت عن هيئة الترفيه، عن الفرح، عن الشباب، عن جهود وزارة الثقافة المتواصلة. القرار جاء ليجمع هذا ليصدر هذا الإصدار، ولكن اكتشاف مقالات المتفرقة كانت سابقا تحمل رؤية يعني واضحة، فالجمع هنا كشف. عشان كده أقول لك فعلا هذا السؤال مهم، لأنه أداني تجربة أني أنا كتبت فصول ولكنها جاءت هذا الفصول بكتاب واحد. كل ما أفكر فيه الآن وقراري نعم قراري هو سلسلة سنوية أطمح إلى أن يصدر كل عام إصدار جديد يوثق وأوثق من خلاله ما شهدته المملكة وما عشته شناهد الأخ من تحولات في المشهد الثقافي. المشهد الذي يتغير بوتيرة متسارعة يستحق أن يوثق عام بعد عام ولحظة بعد لحظة. وأنا هنا أوثق لحظة بعد لحظة وسيكون قلم من واحد الثقافة السعودية هو سلسلة سنوية مهداة لهذا الوطن العظيم.
0: نبارك لك طبعا توتشين كتاب قلم من وحي الثقافة السعودية، نبارك لك هذا الإنجاز وشاكرين لك طبعا قبولك دعوة البرنامج اليوم وتواجدك معنا في الإيوان. الأستاذة ناهد الآغا ضيفة برنامج الإيوان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك سهاني وشكرا لإذاعة الرياض وبرنامج الإيوان.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: ذاكرة الرياض في عمارتها الحديثة تتجه الجهود في العاصمة الرياض إلى حفظ جانب مهم من ذاكرتها العمرانية الحديثة مع بدء أعمال تسجيل وترميز 180 موقعاً من مواقع التراث العمراني الحديث في المدينة وإدراجها في سجل التراث العمراني ضمن جهود هيئة التراث وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بهدف حمايتها والمحافظة عليها وفقاً لنظام الآثار والتراث العمراني. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تعيد النظر إلى المباني التي شيدت خلال مراحل النهضة الحديثة بوصفها شواهد على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عاشتها الرياض وعلى انتقالها خلال عقود قليلة من مدينة تتشكل ملامحها الحديثة إلى واحدة من أبرز الحواضر العالمية. ومن بين المعالم التي تجسد هذه الذاكرة يبرز برج التلفزيون أحد أشهر معالم الرياض الحديثة وأحد المباني التي ارتبطت في الوجدان بتاريخ الإعلام السعودي. ففي عام 1982 للميلاد اكتمل إنشاء البرج ضمن المجمع التلفزيوني في الرياض وبارتفاع يبلغ نحو 176 متراً. كان البرج في زمنه علامة فارقة على أفق العاصمة فيما صمم الجزء العلوي منه على هيئة جوهرة زجاجية واستخدمت صورته لسنوات في شعار وزارة الإعلام. ومع مرور السنوات تجاوز برج التلفزيون وظيفته التقنية فتحول إلى علامة بصرية في ذاكرة الرياض وارتبط بالمكان إلى درجة أن الشارع المحاذي له عرف شعبياً بشارع التلفزيون كما مثل بتصميمه المختلف وارتفاعه اللافت إحدى أيقونات خط أفق العاصمة خلال ثمانينيات القرن الماضي. واليوم بينما تعيش الرياض مرحلة جديدة وغير مسبوقة من نموها وتحولاتها العمرانية تأتي حماية هذه الشواهد لتصنع جسراً بين مدينة الأمس ومدينة المستقبل. فالمدينة التي تتطلع إلى الغد تحفظ في الوقت ذاته العلامات التي صنعت حكايتها 180 موقعاً و180 شاهداً على فصول ذاكرة الرياض الحديثة، مبان تتجاوز الحجر والأسمنت لتروي قصة مدينة وقصة مجتمع وقصة وطن ظل يبني مستقبله مرحلة بعد أخرى.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء. خلك معنا
6: هلا بالطيب الغالي
4: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدارة
2: الصدارة
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. هذه انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الصدارة. ليتهادى مساءكم الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة. خلينا نضبط لكم المايك. أهلا وسهلا بكم، لأنه اليوم في كلاسيكو كبير، قمة سعودية تشهدها هذه الجولة الثامنة ما بين الهلال والاتحاد. الاتحاد والهلال لقاء هام راح يحصد الكثير من المتابعين، وأنظار العالم راح توجه تمام التاسعة مساء إلى هذه المباراة. بس خلينا قبل كذا أعرفكم بنتائج مباريات الأمس. فيها خماسيات وفيها رباعيات وفيها ثلاثيات. انتصر أمس القادسية على الخلود في أرضه 5-0، فيما خسر الفتح في الأحساء على أرضه من الأهلي برباعية نظيفة، والنصر اللي انتصر في الأول بارك على الدرعية بثلاثية 0-0. أخوكم معاذ العتيق في هذه الساعة، يرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وضيفي ضيفكم الكابتن والمحلل موسى الشمري. كابتن أهلا وسهلا، مسيك بالخير، ألف مبروك المستوى اللي قدمته يوم الخميس.
4: أهلا أخوي معاذ، مسيك بالخير وعلى السادة المشاهدين برنامج الصدارة في إذاعة الرياض. الله يبارك فيك أخوي معاذ، عودا حميدا بعد توقف. مبروك لنا بطولة كأس الخليج، الحمد لله وشكر، والعودة القوية أيضا لدوري روشن، شفنا كمية من الأهداف، عودة قوية للأهلي، عودة قوية للنصر، عودة قوية للقادسية. للأسف التوقف أضر ببعض الفرق مثل الخلود، كان يقدم مميز في بداية الدوري، ولكن التوقف دائما سلاح ذو حدين، يستفيد منه الفريق اللي كان كبير ولا يستفيد منه الفريق اللي كان بادي كويس مثل الخلود. خاصة بالتحديد الفتح ما زال حتى بعد إقالة العطوي خالد عطوي وبعد تواجد مدرب السلامي، أعتقد نحتاج عمل كبير. خسارة قاسية لجمهور الفتح 4-0، نتيجة مخيبة للأمال. كذلك الدرعية أمام النصر العائد بقوة للمنافسة.

0: المنافسة على البطولة الدولية روشن.
1: نعم، اليوم عندنا 3 لقاءات، الحزم يلاقي نيوم في الرس، الاتفاق يلعب في الدمام ضد الخليج، والهلال يستضيف على ملعب كينغدوم أرينا الاتحاد في مباراة قمة تشهدها هذه الجولة، يدخلها الهلال ب18 نقطة والاتحاد ب17 نقطة في المركز الثاني، في مواجهة مؤثرة أكيد على سباق الصدارة. بس خلينا نبدأ من أمس كابتن موسى، القادسية سجل 5 أهداف، 3 منها في الشوط الأول، التفوق هل كان نتيجة قوة هجومية ولا أخطاء دفاعية من الخلود؟ ايش اللي حصل؟ نشوف استقبلوا هدف بدري من الدقيقة 3.
0: طبعا اخوي معاذ، دائما التفوق الهجومي والاخطاء الدفاعية هي مرتبطة ببعض، ولكن احنا نقولها الفريق القوي هو اللي يجبر الخصم على ارتكاب الاخطاء. لذلك شفنا تنوع في الحلول لفريق القادسية القوي، شفنا الكل سجل، تكلم على جوليان، كينيونيس، تكلم على ريتيجي، تكلم على ذلك تيجاني، تكلم على عودة مصعب جوير، صناعة أبو شامات، الكل سجل بطريقة جميلة بتنوع، هم أجبروا الخلود على ارتكاب الأخطاء، إضافة إلى في غيابات مؤثرة بعد عودة اللاعبين من المنتخبات، توقف الدوري في إصابات، في لاعبين لسه ما زالوا صغار في العمر، تكلم على خط الدفاع للخلود يمكن 4 لاعبين مواليد 2004، لذلك أخطاء دفاعية ارتكبها الخلود بأسباب عمل كبير هجومي مدرب ريجرز مدرب القادسية.
1: نعم طبعا تأثر كابتن استقبال هدفين مبكرين على تنظيم الفريق وثقته داخل الملعب، ولذلك يمكن يفسر انضباط الخلود اللي قل شيئا فشيئا تدريجيا في هذا اللقاء، وبالتالي برضو العامل طردي بالنسبة للقادسية، سجل بدري، تنفس الصعداء على خارج أرضك تلعب هذه المواجهة، أتبعها برباعية مستحقة. خلينا نروح للأهلي اللي فاز على الفتح برباعية نظيفة، هل بدأ الأهلي يجد التوازن بين الاستحواذ والفعالية الهجومية؟ شفنا توني سجل البارح.
0: بالفعل أخوي معاذ، طبعا الأهلي عاد بقوة، الأهم مو بس التسجيل، الأهم هو عدم استقبال أهداف بتوازن بالأهلي شفناه، ولكن دائما المقياس الحقيقي هي الاستمرارية بهذا الشيء، دائما بعد التوقف تكون نتيجة يعني خلينا نقول مؤقتة، أول مباراة خلينا نشوف ثاني مباراة مع خصم أقوى من الفتح، كل احترام نادي الفتح يقدم مستوى غير جيد هذا الموسم، لذلك المقياس الحقيقي في باقي المباريات حينما يواجه أقوى من فريق الفتح.
1: نعم، وش اللي اختلف في أداء الفريق لما يسجل هدف مبكر؟
0: أكيد الخصم دائما يفقد التركيز، يعني إذا سجلت هدف مبكر ودعمته بهدف ثاني يبقى الأمر ذهني لدى مدرب المنافس الخصم، كيف تعيد اللاعبين إلى التركيز بعد ما فقدوا التركيز ذهنيا يكسب المباراة الفريق اللي تقدم مبكر. لذلك أمس سواء القادسية أو الأهلي تسجيل مبكر يمنحك القوة، وإضافة الثالث والرابع يخلق الفريق المنافس مساحات يريد أن يعدل، تجد مساحات أسهل من بداية المباراة لأنه هو طالع يبغى يعدل النتيجة، وأنت تجد مساحات وإذا دعمت بالثالث والرابع تساعيك المباراة.
1: نعم، النصر كابتن أمس انتصر على الدرعية بثلاثية نظيفة، مستوى ونتيجة، نقدر نقول حسم المباراة بفعاليته الهجومية أم باستغلال المساحات اللي ذكرت كذلك بالنسبة للقادسية والأهلي؟ هل نظافة الشباك بالنسبة للنصر تعكس تطور دفاعي أيضا حقيقي، أم أنه اختبار الدرعية لم يكن كافي؟
0: بالفعل النصر أعطانا مؤشر أنه عائد بقوة، لعب بكامل نجومه، تكلم على كيان وسجل، تكلم على فيليكس ولو لم يظهر بمستواه أضعف، كذلك عودة كومان لمستواه الحقيقي، شفنا كومان أمس هو تسبب بالهدف الأول وهو سجل الهدف الثالث، كومان حتى في الهدف الثالث البعض انتقد ليش ما لكريستيانو الباص، أعتقد أن كومان يثبت الجميع أنه عائد بقوة للتسجيل، إضافة إلى أن كان كريستيانو متقدم قليلا فيها أوفسايد، لذلك شفنا لاعبين النصر خاصة في الشق الهجومي شفناهم أكثر شراسة أكثر قوة، سجلوا 3 أهداف. الجانب الدفاعي صعب جدا نحكم على النصر لأنه لم يواجه فريق قوي هجوميا في الدرعية.
1: 3 انتصارات كبيرة مستمعين في يوم واحد ممكن تعكس قوة الفرق الفائزة،

0: وممكن تكشف مشكلات لدى الفرق الخاسره. نشوفها اليوم كابتن بين الحزم واليوم الاتفاق والخليج، الله يستر لو نشوفها في الهلال والاتحاد.
1: صعب جدا تكون في الهلال والاتحاد،
0: صعب
1: صعب جدا. فريق هذا يمتلكون حلول، انا سميتها مباراه صداره، اللي فوز يتصدر اليوم. لذلك اعتقد انه في تحفظ، النقطه افضل من لا شيء للمدربين في مواجهه فريق قوي منافس لك مباشر الدوري. لذلك قد تجدها في المباريات الاخرى، تكلم على مباراه اليوم، تكلم على مباراه ذلك الاتفاق والخليج. حزم اليوم اعتقد ان الحزم قد يكون حذر اكثر، لان اليوم لديك لاعبين مميزين، هو سادس الترتيب قادر يكسر. كذلك الاتفاق والخليج، الاتفاق يقدم مستويات جميله بعكس الخليج اللي يعاني تهديفيا، في 8 جولات سجل هدفين او 3 فقط، رغم انه تعادل في اخر جوله امام النصر. لذلك راح نشوف ان شاء الله مباراه جميله، اتمنى نشوف اهداف. احنا كمتابعين محللين جماهير دائما متعه كره القدم هي الاهداف.
0: كابتن كيف نحللها هذه العلامه اللي تفرق بين فوز عريض سبب التفوق الفني وفوز عريض سببها اخطاء المنافس؟
1: هي طبعا دائما في فرق، دائما الفريق اللي يصل اكثر للباب، الفريق اللي يجبر الخصم ان يضعه في ملعبه يرتكب اخطائه، هنا نقول انه الفريق كان قوي هجوميا اجبر الخصم على اخطاء دفاعيه، سجل 1-2-3، هنا تنتهي المباراه فرق واحد بخطا دفاعي بركله جزاء، هنا تقول ممكن اخطاء فرديه اللي سبب خساره فريق. ولكن شفنا مباراه امس بكل امانه سواء النصر سواء الاهلي سواء القدسيه، هم اجبروا الخصم على ارتكاب الاخطاء والزياده الدفاعيه والدليل.
0: جميل. طيب كابتن، اي فريق من الفرق الخاسره امس قدم لك افضل مؤشر في المباريات المقبله وليش؟
1: تكلم انت اي فرق
0: من الفرق الخاسره مش الفائزه؟
1: اي الخاسره تكلم على
0: يعني خسر لكنه قدم، مع انه النتائج صراحه يعني ما تشفع لانه يقدم شيء، 5-0 4-0 3-0، لكن من احسن الخاسرين امس.
1: صعب صعب الحكم، صعب صراحه. النصر على الدرعيه 3 وكانت قابله للزياده، تصدى ويد عبد الله اكثر من فرصه، تكلم على الاهلي فاز 4، تكلم على الخلود خسر 5. بكل امان ممكن
0: هذا يمكن يعكس لنا كابتن عدم جاهزيه واضحه للفرق اللي ما منها لاعبين منتخب، يعني القادسيه عنده ابو الشامات وعنده لاعبين منتخب، هذا معناه الاهلي كذلك عنده زياد الجهني عنده لاعبين منتخب، النصر كذلك يمتلك الخيبري والعمري وغيره، حاليا بوشل وغيره، بدون تحديد الاسماء. الفرق الخسرانه امس الخلود الفتح الدرعيه، هذه شلون تجهيزها وهي ما عندها لاعبين في المنتخب كانوا مشاركين في معسكر خليجي 27؟ وش تعكس لك هالجاهزية؟
1: صحيح صحيح، طبعا دائما نقولها التوقف، أنا أتكلمك أخوي معاذ من واقع تجربة، التوقف لدى اللاعبين مضر، تكلم عن توقف شهر خاصة زي ما ذكرت ما في لاعبين يلعبون مباريات كبيرة، منتخب عائد بقوة زي محمد أبو شماتة مشفناه أبدع وأمتع، عائد بنشوة الانتصار بطولة الخليج، رتم مباريات، لأن في فترة توقف الفريق هل لعب مباراة ودية، هل استمر على رتم البدني العالي، لأن أحيانا التوقفات تضر خاصة الفرق اللي قدمت مستوى مميز. تكلم عن الخلود هذا الموسم قدم مستويات مميزة، شفنا أمس خسر 5-0 أمام القادسية القوي، ولكن في غيابات في كل أمانة، خط دفاع كامل غيابات كبيرة ومؤثرة لدى الخلود.
0: نعم، خلينا طيب ننتقل كذا إلى مباريات اليوم بعد هذا الفاصل على 011-40-53، مستمعين شاركونا اليوم هذه الإثارة الكبرى في الجولة 8 ما بين الهلال والاتحاد اللي تنطلق تمام 9 مساء، راح نتكلم أكيد بتفاصيل كثيرة في هذا اللقاء، تحديدا الهلال اللي يلعب حاليا 18 نقطة يحاول يتمسك بالصدارة، والاتحاد اللي يلعب خلفه ب 17 نقطة فقط في مواجهة أكيد مؤثرة على سباق الصدارة. الحزم اليوم كذلك راح نفتح ملفها هي ويا الاتفاق والخليج بعد الفاصل في الصدارة، لقونا لا تذهبوا بعيدا.
2: الصدارة الصدارة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: خلك معنا
3: هلا بالطيب الغالي
0: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدارة

0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض. إذا نذهب كذا وإياكم إلى قمة الجولة، الهلال اللي يلاقي الاتحاد يدخل هذه المباراة ب 18 نقطة وخلف الاتحاد ب 17 نقطة في مواجهة مؤثرة جدا في هذه الجولة على سباق الصدارة في دوري روشن. كابتن، بداية الهلال سجل 23 هدف في أول 7 لقاءات، هل هذا دليل على قوة المنظومة الهجومية أم على جودة الأفراد بالدرجة الأولى؟
1: هو طبعا كلا الحاجتين أعتقد لها دور كبير، ولكن أنا وجهة نظري في الهلال في جودة أفراد كبيرة جدا. أنت شايف أخوي معاذ كذلك أن الأغلب لم حتى الآن يقتنع بإنزاغي كمدرب مناسب وملائم للهلال، لأن إنزاغي عرفناه يعتمد على الجانب الدفاعي والتحولات الهجومية. الهلال دائما عودنا عبر تاريخه هو الفريق الأكثر استحواذ وسيطرة وتسجيل. شفنا إضافة كبيرة سامرفيل واتكنز مارتينيلي ومن ضمنهم منيفيز وسافيتش ومندش كذلك قدم مستويات مميزة، لذلك أعتقد أن ما بين جوانب فردية وجوانب فنية من المدرب، ولكن الأكثر والأغلب والنسبة الأكبر من وجهة نظري الفنية هي جوانب فردية لدى لاعبين الهلال.
0: نعم كابتن، كيف يتعامل الهلال مع الاتحاد إذا افترضنا أغلق المساحات بين خط الوسط والدفاع؟ شو الحد؟
1: ودائما يجب حذر من الاتحاد، لأن الاتحاد قوي جدا في معاقبتك عندما تفقد الكرة. الاتحاد حتى الآن هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر. الاتحاد عارف أنه يلعب كمنظومة كفريق جماعي. شفنا أعاد المدرب ينز الروح لدى لاعبين الاتحاد، شفنا لقطات المباريات السابقة، روح يوسف نصيري، روح اللاعب جورج، شفنا تفاهم وتعاون بين برغوين عوار. أعتقد أن أعاد الكرة الجماعية والروح الجماعية لدى الاتحاد، لذلك الاتحاد حينما يكسب الكرة سريع جدا في التحولات. لذلك الحذر كل حذر لدى الهلاليين أو إنزاغي من فقدان الكرة في وسط الميدان، لأن راح يعاقب في التحولات الهجومية.
0: كابتن، بناء الهجمة من

0: طويلة للأمام. لذلك أنا أعتقد أن الهلال لو اعتمد على أسلوب واحد اليوم راح يعاقب الاتحاد كثيرا، إنما يحدث ضغط عالي.
1: كيف يستفيد الهلال كابتن من تحركات لاعبين الوسط مثلا لخلق زيادة عددية حول منطقة الجزاء؟ إذا تقدم الظهيرين كيف يحمي الهلال نفسه من المرتدات؟
0: لازم يكون في تحركات ومرونة تشكيلية للاعبين الوسط في الهلال بالتحديد. تكلم على نيفيز، سافيج، هناك سامرفيل، مارتينيلي. المرونة التكتيكية الهجومية، عدم البقاء في مركز واحد، أعتقد أن هذا الحل مع التكتل أو قوة الاتحاد في وسط الميدان. لذلك لازم يكون في تنوع في اللعب زي ما ذكرنا من شوين، كذلك مرونة تشكيلية وتحركات تكتيكية، كذلك بتواجد لاعب مثل واتكينز قادر أن يحدث الفارق في خط المقدمة.
1: جميل. إذا قلنا الأفضل للهلال الضغط من البداية ممكن أنه يكسبوا ماتش، هل الاحتفاظ بالكرة وإجبار الاتحاد على التحرك هذه فكرة أخرى ممكن تنجح مع الهلال؟
0: صحيح، ولكن هذا اللي يحتاجه الاتحاد. الاتحاد هو يحتاج أن الهلال يستحوذ ثم يخطف الكرة ويتحول سريعا. الاتحاد وشفناها هذا الموسم صارت كثير، الاتحاد أمام الفرق الكبيرة أعتقد أنه يقدم مستويات مميزة جدا. ينزل ألمانيا عارف يتعامل معها، تكلم على فاز على النصر 2-1، تكلم على فاز على قادسية 1-0، هذا مؤشر أنه قادر يتعامل مع مباريات الكبيرة منافس مباشر الدوري.
1: جميل. وش المؤشر اللي يوضح أنه استحواذ الهلال أصبح سلبي في الشوط الأول مثلا؟
0: بالتأكيد اللعب العرضي، لما يكون الباصات للعرض، لما تكون الباصات للخلف، عدم الاختراق وباص العمق، عدم تهديد المنافس، تكلم من تفتيت، من عفرات، من كرات ثابتة، من فرص محققة. أعتقد أن كذا على المدرب تدخل أما بتغيير الطريقة أو بتغيير العناصر، لأن الاستحواذ سلبي.
1: نعم كابتن، إذا سجل الهلال مبكرا هل يستمر بالضغط أم يبدأ بإدارة المباراة؟ إحنا الآن نفكر بطريقة عقل مدرب الهلال.
0: هو بالتأكيد التسجيل المبكر يعطيك فرصة أنك تقدر تضيف الثاني، لأن دائما الفريق اللي يسجل بدري يجد الخصم يخرج من مناطقه، يحاول يعدل، لذلك يخلق مساحات أسهل من أنك تبدأ المباراة. لذلك التسجيل المبكر سواء الاتحاد أو الهلال، خلنا نتكلم الآن عن الهلال، التسجيل المبكر يعطيك فرصة إضافة الثاني وتدعيمه الثاني، لأن الهدف يعطيك تركيز أعلى ذهنياً، راح تشوف اللاعبين يعطون أكثر، حضور أكثر، تلقى ممكن الخصم ينهار قليلاً، تكلم ذهنياً بالتحديد، لذلك تجد مساحات أكثر وقادر أنك تسجل الثاني.
1: جميل. ننتقل كذا إلى كيف يستطيع الاتحاد مواجهة الهلال. الاتحاد نجي نشوف سجلاته هو الأقل تسجيلاً من الهلال حتى الآن، كيف ممكن يعوض هذا الفارق أمام فريق يسجل بمعدل مرتفع؟ تقصد الهلال؟
0: زي ما ذكرنا أخوي معاذ أن الاتحاد هو أسلوبه كذا، ونجح بهذا الأسلوب في هذه المرحلة وبهذه العناصر. دائما المدرب الكبير اللي يلعب وفق عناصر موجودة عنده،
1: مو شرط يكسب بنتيجة كبيرة لكنه يعرف كيف يكسب أمام بالضبط. الفرق الكبيرة حتى انتصر على القادسية
0: بالضبط، ومو لازم تستحوذ أكثر. لذلك الاتحاد راح يعطي استحواذ الهلال الخصم المنافس، ولكن حينما يفتك الكرة راح يعاقبه كثيرا. لذلك الاتحاد يلعب كمنظومة ما يقبل أهداف، وقدر المستطاع أنه أي فرصة نصف فرصة يسجلها، هذا صار مع النصر. لذلك شفنا تنظيم دفاعي قوي، ودائما كرة القدم عودتنا أن الفريق القوي يجب أن ينظم دفاعيا أولا، ثم الهدف يأتيك بدقيقة 90، يأتيك بخطأ فردي، بكرة ثابتة، ركلة جزاء. لذلك هذا الأسلوب الاتحاد.
1: هل الحل أمام الهلال هو الضغط العالي أم التكتل المتوسط اللي يجيده الاتحاد؟
0: لا، هو صعب جدا الضغط العالي. صعب جدا ضغط أمام فريق كبير مثل الهلال، لأنه لو يفشل الضغط أو لاعب واحد ما يبغى ضغط جماعي أعتقد راح يعاقبك الهلال. ولكن التنوع مطلوب، في لحظات مباراة تحتاج ضغط عالي، وفي لحظات كثيرة من المباراة كثيرة جدا تحتاج التكتل في الوسط، كتلة متوسطة وقادر انك تاخذ الكرة، لان من يكسب وسط الميدان يكسب المباراة اليوم.
1: جميل. كيف يستطيع الاتحاد كابتن الخروج من الضغط دون ما يفقد الكرة في مناطق خطرة؟
0: تكلم انت دائما الخروج من الضغط يحتاج انك تلعب كثير الاطراف، دائما لازم تستغل فترة الضغط

0: خلينا نفترض ان الهلال ضغط الاتحاد، يجب على الاتحاد ان يستغل الفراغ او المساحات لدى الاظهره. لذلك الحل المناسب دائما كره على الاطراف، لديك برقوين لاعب مناسب لاعب مميز، لديك عوار، لديك جوج الهولندي تكلم على لاعب مميز، النيجيري لاعب مميز جدا ابهر الجميع هذا الموسم، هو من افضل المهاجمين في الدوري، لذلك قادر انه يصنع فارق في المساحات، لديه السرعه لديه القوه، قادر يسجل من اي فرصه محققه.
1: جميل. شو أهمية كابتن المسافة بين محور الارتكاز وقلبي الدفاع عند مواجهة تحركات لاعبي الهلال؟
0: مهمة جدا جدا، يعني يجب على الهلال أن لا يجد أو لا يترك من لا يترك مساحة بين المحاور والدفاع، لأن هذه المساحة هي خطرة جدا. في لاعبين مميزين تكلم على سافيتش ذكي جدا في طلب هذه المساحة، قادر أنه يطلب في هذه المساحة، هذه المساحة هي خطرة جدا، تكلم على من خلالها يقدر يصنع المنافس فرصة للهدف، يقدر يسجل ويسدد. لذلك يجب تقارب الخطوط دائما، المدربين يعطون ملاحظاتهم ويكون تعليماتهم، عدم انقسام الفريق لأكثر من فريق.
1: تعتقد أنه كابتن أهم على الاتحاديين مراقبة مفاتيح اللعب بشكل فردي أم إغلاق المساحات أهم؟
0: لا، الأفضل إغلاق المساحات، لأنك على انك تكون منتومان لاعب للاعب، قد يجيك لاعب ذكي ويخلق مساحه لزميله، لذلك الافضل هي اغلاق المساحات، كتله واحده دفاعيه مثل ما تكون كتله واحده هجوميه.
1: جميل. تحدث عن اذا اضطر الاتحاد كابتن للدفاع لفترات طويله وما استفاد من النتيجه، كيف يحافظ على تركيزه يمنع تكرار الهجمات الهلاليه اللي نعرف انه الهلال يمتاز بسيل من الهجمات، عنده أكثر من مفتاح لعب؟
0: طبعا بالتأكيد أن الاتحاد ومدرب الاتحاد إذا أراد أن يكسب مثل هذه المباريات الكلاسيكو يجب أن يكون ذهنيا حاضر، لأن مباريات كبيرة كلاسيكو تحتاج اللاعب أكثر من مدرب. كيف تحضيره الذهني لضغط الجماهيري وحضور الجماهيري ومباراة قمة أمام فريق، أي خطأ ممكن يعاقبك، لذلك الحذر كل حذر من استقبال هدف مبكر، أن ممكن يحدث في كلاسيكو دائما هدف مبكر، لذلك ذهنيا يتماسك لاعب الاتحاد، وقادر زي ما ذكرنا الاتحاد بهذه الطريقة وهذا الأسلوب هذا الموسم يسجل من أنصاف الفرص.
1: حلو كابتن، وش أول صراع تكتيكي تتوقع نشوفه بين مدربي الفريقين اليوم في الشوط الأول؟
0: هو وسط الميدان، من يكسب وسط الميدان، من يكسب الكرة الأولى والثانية، هو من يكسب المباراة. دائما في كرة القدم القاعدة تقول اللي يكسب الثنائيات اللي فوق واللي تحت، اللي يكسب وسط الميدان يكسب المباراة.
1: جميل. تتوقع تغييرات اليوم في الرسم التكتيكي أثناء المباراة أم أنه تغيير راح يكون في طريقة الضغط والتحرك؟
0: صعب جدا نقدر نحكم الآن من خلال المباراة، دائما أعتقد حتى المدربين يبدون بنفس الطريقة، لأن المدرب الكبير والفريق كبير هو اللي يلعب بسلوبه، وثم يفكر كذلك بسلوب الخصم، ولكن لديك أدوات وأسلحة قوية يجب أن تتعامل معها سواء الهلال أو الاتحاد.
1: نعرف أنه الدقيقة 60 عادة هي دقيقة مفصلية عند المدربين، عند اللاعبين، وكذلك عند المشاهد. إذا كان فريقك متقدم بهدف في الدقيقة 60، تغير الخطة كابتن موسى أم أنك تكتفي بتعديل تمركز اللاعبين وفي نفس الدقيقة في حال فريقك كان مهزوم متأخر بهدف أو أكثر، وش الخيار والتعامل الأنسب مع هذه الدقائق؟
0: دائما إذا كنت متقدم 1-0 فهي نتيجة غير مطمئنة، لذلك التراجع المبالغ فيه يخليك ترتكب أخطاء أكثر، ركلة جزاء يسجل اللاعب الخصم في أي وقت، لذلك الهدف يحتاج تعزيز هدف ثاني. لذلك أنا من وجهة نظري كنت كمدرب سواء الاتحاد أو الهلال، الهدف يحتاج تعزيز ثاني وخاصة في وقت مناسب جدا، لذلك تحتاج لاعب يلعب بالتحولات، لاعب سريع، لأنه الفريق المنافس إذا كان متأخر 1-0 بالتأكيد يفتح المساحات لك وقادر يسجل. لذلك أنا أقول إذا كنت متقدم 1-0 لا ترجع وتبالغ في الدفاع، 2-0 أوكي معك الوقت أنك ترجع تبالغ، لأن هي آخر تقريبا 20 دقيقة من المباراة.
1: جميل. أيهما أصعب كابتن، تجهيز خطة لإيقاف نقاط قوة الخصم أم تجهيز خطة لأنك تفرض أسلوبك؟
0: هو الأصعب الجمع بين حكي
1: لأنه لابد من الثنتين.
0: صحيح.
1: مو بالحالك اللي تشتغل في الملعب.
0: بالفعل. لأن المدرب الناجح لا يلغي هوية فريقه من أجل المنافس. وبنفس الوقت لا يتجاهل نقاط قوة المنافس عشان يعرف يوقف نقاط قوة الضغط. لذلك الأفضل أن تدمج بين الثنتين.
1: جميل. التبديل اللي قد يقلب القمة كابتن اليوم، لاعب وسط إضافي، جناح سريع ولا مهاجم ثاني؟
0: لا جناح سريع مثل هذه المباريات،
1: والاثنين الفريقين عندهم من من هالخانة كثير.
0: صحيح. لأن
1: كثير مصايب.
0: بالفعل، بل أن بعض المدربين في مباريات كلاسيكو أحيانا يضع ورقة رابحة عندك لأنه يحتاج يزر المباراة، هل فيها مساحات كبيرة يحتاج جناح سريع، هل هي متكتلة يحتاج مهاجم ثاني. ولكن دائما الجناح السريع هو يحدث الفارق، لأن الفريق المنافس يكون أحدث أو وضع أو ترك مساحات للخلف قادر أنه يقتل المباراة.
1: جميل. لو انتهى الشوط الأول بالتعادل، أول تعديل تفكر فيه؟
0: على حسب مجريات المباراة. التعادل وأنا خلقت فرص، هذا بالنسبة لي جيد جدا. التعادل وأنا لم يجد الخصم مساحة أو مساحة يهاجم فيها، ما في أخطاء دفاعية، في تقارب خطوط، أنا ماشي صح بكمل، فقط محتاج اللمسة الأخيرة. ولكن إذا ما وصلت لمرمى الخصم والخصم وصل لمرمى كثير، يجب تدخل سواء في طريقة اللعب أو في تغيير بعض العناصر.
1: جميل. كابتن قبل أن تقل الاتصالات، كيف تؤثر جاهزية اللاعبين اليوم على خيارات الفريقين الهجومية تحديدا؟ منها نعرف أن مسالم الدوسري عاد كذلك من إصابة في الجانب الهلالي.
0: هي تأثر أسماء كبيرة لها اسمها وتاريخها، لذلك الجودة الفردية الاسم الكبير له تأثير كبير، شفناها في مباراة الأمس أكبر دليل. الجودة العالية لدى لاعبين القادسية والأهلي والنصر هي من صنعت الفارق. لذلك اليوم إذا شفنا لاعبين بجودة عالية، سمرفل على سافيتش على سالم إذا كان متواجد حتى لو كان في الدكة، أعتقد أن هذا الشيء يعطي، خلنا نقول يكسب معنويا المباراة قبل أن تبدأ.
1: جميل. خلينا ننتقل كذا على الاتصالات 011-40-53 بعد ما سمعنا تحليل كامل بالجانب الهلالي وتحليل كامل كذلك بالجانب الاتحادي، كيف سيدخل الفريقين لهذه المواجهة وكيف المدربين أعدوا العدة لمباراة تحدث في الجولة الثامنة بدري بعد التوقف، شوي تشكل ضغط على اللاعبين، لكن كلا الفريقين عندهم من الأسماء والخيارات اللي شاركت كذلك في معسكر خليجي 27. 011-40-53 خلينا نفتح ملف الحزم ونيوم والاتفاق والخليج بعد الاتصالات بعد شوي. محمد حياك الله.
2: هلا والله استاذ معاذ، السلام عليك استاذ، مساءك.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ومساء زملائك بالاستديو وضيفك الكريم موسى الشمل لاعب العروبه والسابق والأرباب والحاليه محمد عروج من رفحه.
1: انعم واكرم يا محمد، تفضل
2: يا
1: محمد.
2: يا هلا، زاد فضلك. شوف انا بتكلم عن مباراه الهلال والاتحاد اليوم، انا اتمناها تعادل بحيث ان يخسر الهلال نقطتين والاتفاق والاتحاد يخسر نقطتين، والمستفيد منها القادسيه والاهلي والنصر من تعادلهم، فلذلك اتمنى التعادل. انا بتكلم مثلا عن كوستا محور لاعب النصر يا جماعه. كابتن موسى عارف ان المحور لاعب انه الساتر الدفاع الاول للدفاع للناس، اول مره اشوف محور يسابق المهاجمين على الكره قدام. اي لاعب له مهام وواجبات، انت لا تقوم بدور غير دورك المطلوب منك. كوستا يسابق المهاجمين، ما ادري هو لاعب محور ولا مهاجم ولا ظهير، ما فوضوي داخل الملعب. قال موسى المدرب الناجح، وانا اقول المدرب الناجح، المدرب الناجح اللي يوقف اللاعب من حده. انت محور مهامك دفاعيه 90% 70% دفاعيه، في فرص انك تحاول، صحيح نسجل هدف بس ما معناته انه نجم.
1: حلو. طيب نسمع اللي جاي.
2: طيب دقيقه واحده، حاجه ثانيه ابو سعد معاذ، ضربات الزاويه اللي يلعبونها النصر، يعني كم يمكن 10 11 ضربه زاويه البارح. الطريقه التقليديه هذه واضحه، 10 لاعبين مثلا من فريق الدرعيه وثمانيه لاعبين من النصر ينتظرون الكره بالهواء، طيب ما في طريقه ثانيه يلعبونها متحركه ثانيه؟ واضحه تقليديه واضحه، يعني المفروض ان في طرق ثانيه صراحه يلعبون فيها.
1: قصدك في الركله الركنيه تحديدا؟
2: أي ركنية أو فاولات تدخل 18 دقيقة؟
1: لا تختلف الركنية، أكيد بيكون تقريبا 90% شكلها واحد، يعني لأنك تبي واحد يجي يوقف جنب العلم معه يعني باصيه ويدخل
2: أيه.
1: لكن الكرات الثابته
2: المتحركه
1: اكيد يعني هذه
2: نفس الطريقه
1: ممكن
2: مثلا نص
1: نسأل فيها.

0: كابتن موسى. طيب
1: بدل في كرة ثانية، هذه الكرة الثانية يعرفها كابتن موسى. الكرة الثانية أهم شيء في المباريات، الكرة الثانية سواء اللي جاية من الخصم، من دفاع الخصم، أو اللي جاية من دفاعك، متى ما استلمتها يا النصر أو الفريق المنافس تراك أنت استمريت في عملية الضغط على الفريق.
0: حلو، ترى مو بالحالة كابتن موسى يعرف الكرة الثانية، حتى حنا نعرف، مخرجنا يعرف الكرة الثانية، مخرجنا يعرف الكرة الرابعة، تعرف الكرة الرابعة أنت.
1: المشكلة كل الكرة، كل الكرة اللي أمس تطلع من دفاع الدرعية يستلمونها لاعبين الدرعية، ما في ولا لاعب نصراوي يستلم كرة. اللي يقطعونها بالراس وذاك. يا أخي ما المدرب الناجح يعرف للاعبين يوظفهم صح، ما يخليهم يلعبون فوضوية.
0: طيب خلنا بس عشان أتأكد من سؤالك الأول، كان حول نقطة كوستا. ها
1: كوستا يعني لاعب محور مسابق المهاجمين، المحور مطلوب منه انه يكون هو استاذ الدفاع الاول. لما تلعب مثلا يطلع من مركز معناته انه كشف الدفاع
0: لفريق الخصم. خلينا ناخذها طيب عشان نسمع كابتن موسى تعليقك. شكرا لك كابتن. في كوستا وفي موضوع الركلات المتحركه،
2: في البدايه حاب امسي عليه بالخير وعلى اهل الرفحه الغالين علينا، شكرا على متابعتهم ومداخلتهم. طبعا بالفعل كوستا يختلف اسلوبه عن بروزوفيتش، لذلك بعض جماهير النصر غير راضيه لدى ما يقدمه كوستا، ولكن المدرب الجيد هو اللي يوظف اللاعب في المكان المناسب. شفنا امس تواجد عبد الله خيبري لاجل هذا السبب، لان كوستا دائما عنده نزعه هجوميه اكثر، لذلك تواجد عبد الله خيبري يحدث ثنائيه جميله. ولكن دائما في بعض المباريات اللي ما يتواجد عبد الله خيبري النصر يعاني كثيرا، شفناها خاصه مباراه الاتفاق. لذلك مدرب النصر صح هذا الخلل، نزل عبد الله خيبري. كل استغرب فريق خسران 2-0 نزل محور ارتكاز، لانه هو كان في خلل كبير لدى النصر في محور ارتكاز، لذلك عبد الله خيبري كان اكثر من يتحمل الحمل الدفاعي. شفنا كوستا لديه النزعه الهجوميه، لديه التسجيل اكثر وقتا. لذلك انا وجهه نظري اللي تعاقد مع كوستا يجب أن يعمل يعرف هذا الشيء. أنت استغنيت عن أفضل المحاور اللي مرة، وأنا أقول على الدوري بروزوفيتش كان مميز جدا في الخروج والبناء، والفرقة الكبيرة دائما تحتاج لاعبين محور ارتكاز يكون ساتر الدفاع وفي لحظة متواجد.
0: جميل، خلنا نأخذ عبد الله على التليفون. حياك.
3: أهلا، السلام عليكم.
0: كم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك يا معاذ؟
0: والله بخير، جالك بخير.
3: شمعت إذاعة الرياض حقيقة، يعني
0: بعد راسي والله.
3: أنت شمع مضيعة على طول على طول إن شاء الله
0: حبيبي. وأنت شمعة الجلاس، شمعة الجلاس ترى أخطر من شمعة الإذاعة.
3: أول شيء
0: جلاس في أي مكان تجلس.
3: الله يسلم. أول شيء مبارك لجمهور النادي الأهلي، لكن والله يا أبو عتيق صراحة النادي الأهلي مو مقنع، هذا أول شيء.
0: كل ذا الفوز ولا هو مقنع؟ متى
3: يا أخي
0: تبي فوز 10-0 فايز على الفتح في أرضه
3: يا أبو عتيق؟ ترى الفتح مفكك، فريق مفكك مفكك والله، ترى من 3 سنين من سنتين وهو هذا هو الخليج الفتح.
0: شوف أنا افترضنا أنه مش مفكك وفايز 4 الأهلي فهذه حلوة، ونفترضنا أنه مفكك وفاز الأهلي فهذه ترى، وممكن برضو يشاركني يتفق معي كابتن موسى فيها، ترى الفريق المفكك يعينك انك انت برضو ما تشد حيلك، 4 كفاية ترى، يعني حتى 2 تقول انت خليني اوفر مجهودي يا اخي هذا مفكك. ان افترضنا في الحالتين الاهلي كويس.
3: انا والله اشوف يا ابو عتيق مو مقياس صراحة فريق الفتح، لا والله.
0: كيف قستها طيب؟ اعطيني كيف قستها انت.
3: هذا اول شيء، لانه فريق اول شيء نتيجة صراحة، وشايف البارع الاهلي مسيطر صراحة. ترى الاهلي مسيطر.
0: كمل يعني مفترض تصير النتيجة ابو عابد.
3: يعني فيا وانا اقول لك لو لعب الهلال امس يا شيخ 7-8، لو لعب الاتحاد سيب الهلال، لو لعب الاتحاد بس.
0: ها يلا اسمع ابو عابد يبي 7 امس ينتصر الاهلي.
3: لا لا مو انا مو
0: الخلود انهزم من القادسيه 5-0، الخلود مفكك.
3: انا مو على الاهداف، انا اقول لك
0: خلينا نشوف بمقياسك.
3: مقياس انه فريق صراحه هذا مو فريق انك صراحه تقول انه فريق الاهلي فريق جيد، يعني تبغى المحك الحقيقي الاتحاد النصر الهلال، هذا المحك الحقيقي. لكن فريق الفتح ما يا للاسف حقيقه، لا لا والله ترى اول شيء الاهلي، وهذا اول شيء انه مدرب ما عنده هذا.
0: انا سالتك ما جاوبتني، تراك القادسيه افضل منك الموسم هذا ولا لا
3: يا شيخ؟ القادسيه انا مرشح بطل الدوري.
0: ممتاز، اذا فاز 5 فرق 1 عنك على الخلود.
3: لا لا خلود يا اخي بس
0: ما قلت انت ليش ما فاز 10 مثلا؟ مقياسك مفترض يفوز 13 اجل.
3: لا ابو عتيق القادسيه فريق جيد صراحه، فريق منظم يا اخي، فريق عنده مدرب على مستوى عالي
0: هناك. اذا انت يعني مش عتبك على المباراه هذه، عتبك على امور فنيه اخرى تسبق المباراه.
3: انا بعرف
0: تسبق خليجي حتى 27 لان هذه اول جوله.
3: بالنسبه للاعب شو اسمه ذا، اقول معايا الاوكراني ذا ارتيم، ايش يبغى؟ انا بعرف هذا لاعب
0: يا اخي. والله يا عبد الله شوف
3: يا اخي مصر انه لازم يلعب. قال لي يا اخي عندك، يا اخي عندك المطيري عندك، يعني لازم مصر ان هذا اللاعب لازم يلعب.
0: انا معك انه الاهلي مش في افضل سنواته كشكل اولي الان في اول الجولات، لكن فتره التوقف ترى ممكن تغير الشيء الكثير. 4-0 مع بعد التوقف مش سيئه ابدا بالنسبه لفتح مع على ارضه بين جمهوره، خلينا نكون واقعيين يعني. فصبرك شوي لا تكون يعني بتلك الاقصائيه، يعني في مجهود للجماعه سووه والمدرب يحسب له. لاعب يا رجل برضه ارضه ومنتصر 4-0 في اول جوله بعد توقف، ترى هذه انا اعتبرها جيده. ما ادري اذا اختلف معي كابتن موسى،
3: بس والله ابو عتيق حبيبي
0: سم،
3: بالنسبه بس لضيفك الكريم، هل وجود سالم ضروري في اسيا، ولا تقول له مع السلامه باي باي؟
0: ما ادري ايش دخل هذه الصراحه، بس بنسال كابتن موسى.
3: ايوه لا
0: نعطي سوء تحليل فني مع زائد هديه توريطه.
3: ابو عتيق
0: قول لي،
3: بازق نجم، حرام صراحه ما يلعب في اسيا. بزوق نجم على مستوى عالي، بالله تضم سالم تخليه يلعب اساسي، وهذا اللاعب اللي قدم لك مستوى عالي في في في كاس الخليج تخليه برا ولا دكه؟ حرام والله.
0: قصدك همام الهمامي؟
3: اي والله.
0: طب احنا ما جينا شفنا تشكيله اسيا اللي بتلعب، ما الحين ما طلع شيء، ولا انت استبقت الاحداث؟
3: خذها مني بيضمون سالم.
0: واذا ما ضموه على الثقه ولعب الهمامي على الثقه اللي تتكلم فيها انت، بيطلع شكلك محرق قوي يعني.
3: يا اخي تستاهل والله باقه ورد زي ما يقولوا لو ما ضموه يا ابو عتيق.
0: حبيبي طيب،
3: شكرا حبيبي،
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. كابتن موسى اليك، سي لكابتن موسى الشمر، يعني علق من وين ما انت حاب تعلق.
2: طبعا ابدا من حيث انتهى. اول شيء نعرف ان سالم الدوسري لاعب كبير ومن افضل اللاعبين اللي مر على الكره السعوديه. بالفعل سالم الدوسري الان في هبوط في المستوى نتيجه يعني العمر، تقدم العمر نتيجه الاصابه اللي حدثت له، ولكن لازم نعرف ان سالم وفق منظومه. لو سالم كان موجود خلينا نقول في جاهزيته وفي مستواه، اعتقد راح يقدم مثل ما قدم همام افضل. بالتاكيد اني انا مع ضيفنا او المتصل اللي قال ان نتمنى نستمر بنفس التشكيل، وهذا الصح، وهذا المعروف في علم كره القدم. فريق او منتخب قدم بطوله كبيره كاس الخليج، لازم انه ياتي البطوله بعدها بنفس الاسماء، بنفس اتكلم اللاعبين المميزين الاساسيين بنفس 11 بنفس الطريقه. ولكن تواجد لاعب خبره مثل سالم مش اساسي، طبعا تكلم مع المجموعه كاحتياط تاجوا بعض المباريات، تكلم على كاس ترى مباراه اصعب، تكلم الفرق المنتخبات اقوى، تكلم على كوريا واليابان واستراليا، مو نفس يعني مع كل من العراق والكويت وقطر والامارات. لذلك تواجد لاعب خبير مثل سالم كان مميز واميز لاعب في العالم برة الارجنتين. لا ننسى ما قدمه سالم بسبب بكل امانه سوء في منظومه كامله في الفتره الاخيره من مدربين ومن لاعبين. لذلك اللاعب ينجح مع منظومه اذا كانوا كويسين يكون كويس. لذلك تواجد سالم أنا وجهة نظري في آسيا مهم جدا، نفسيا على الأقل معنويا، ولكن بشرط أن يرضى بالقرار الفني ولا يحدث مشاكل. شوفنا صار مصعب جوير هو أفضل لاعب حاليا سعودي، ولكن بقرار انضباطي أبعد المجموعة، لأن هذا الشيء يشتت اللاعبين، وهذا الشيء لازم أن يكون متواجد لأن المنتخب فوق الجميع. بالنسبة لكلامه وحديثه عن الأهلي، زي ما ذكرت أنت أخوي معاذ، لازم نكون احنا اكثر بكل ما انا واقعيه. الفريق اللي قدم مستوى نقول احسن، اللي احسن نقول احسنت، واللي اخطا نقول اخطات. الاهلي امس بكل امانه وش تبغى اكثر من كذا؟ فريق سجل 4 اهداف وفريق لم يقبل اي هدف، تكلم على حقق علامه الكامله. لذلك امس الاهلي كان جدا ممتاز، سجل 4 اهداف لم يتردد. ولكن اذا اخذناها بعيد هذه المباراه بشكل عام هذا الموسم، اعتقد ان الاهلي بالفعل يعاني. واجه الاتحاد والهلال والنصر القدير راح يعاني كثيرا، لان الادوات الموجوده ما هي قيمه الاهلي في المواسم السابقه مثل المحرز وكذا، غيابات كثيره، وفي مدربين مثل ياسلا طيب الذكر أعتقد أنه هو قوي في المباراة الكبيرة. أنا دائما أمام الهلال في النخبة هو لعبة مباراة كبيرة. هو بالعكس نقطة ضعف يأيسلة في المباريات اللي مثل الفتح وهذا خسر الدوري بأسبابه. لذلك كل مدرب لديه إيجابيات لديه سلبيات.
0: جميل. خلنا نأخذ وليد على التليفون. حياك الله.
4: مساء الخير. أمسي عليك أخوي معاذ وعلى ضيفك.
0: النور والسرور عليك. أهلا وسهلا.
4: أولا مبارك المنتخبنا للبطولة وأتمنى أنها ما تكون آخر بطولة. صراحة أنا بتساءل عن تصريحات المدرب وتصريحات المدير الرياضي للمنتخب. المدرب صرح بعد البطولة هذه وقال أنا عندي 23 لاعب ذوي أساسيين ولا راح أفرط فيهم. حيكون أساسيين ممكن أضيف عليهم عنصر أو عنصرين.
0: جميل.
4: هل هذا تصريح مدرب؟
0: جميل. خلنا نأخذ الإجابة من كابتن موسى. سمعت سؤال الأستاذ وليد لكنه يعني متلبس في بهيئة الأستاذ أحمد الشمراني.
4: ألو.
0: ما حد قد قال لك صوتك يشبه له؟
4: مين أنا؟
0: إيه.
4: والله تشرف يا أبو. وتشرف إني أكون أسمع أقلب صوتك كمان يا معاذ.
0: يا حبيبي. لا مش أنا. صوتك يشبه الأستاذ أحمد الشمراني تعرفه محلل الأهلاوي.
4: أقول لك شيء.
0: قول لي.
4: يوم كنت متواصل في قناة وقال لي واحد أنت أكيد أنت فيصل الإعلامي هذا فيصل الجفن.
0: لا فيصل الجفن لا أعرف صوته غير.
4: أيه.
0: تحياتنا لهم الاثنين. ولكن صوتك قريب من صوت الأستاذ أحمد الشمراني تطلع كذا في نبرة كلامك. عموما خلينا في المفيد.
4: الله يسعدك. وخليني أكمل.
0: تفضل.
4: موضوع الثاني. موضوع الثاني الجوير لما أبعدوا عن المنتخب وقالوا عاقدنا طلعنا يا أخي إحنا كجماهير قلنا يا أخي المفروض أنت عاقبت المنتخب أنت ما عاقبت اللاعب خلي اللاعب يلعب وعاقبه بعد المنتخب. قالوا لا هذا ما هو أول مرة وبتكرر يعني قطعوا الشك باليقين ان اللاعب هذا مره حيبعد عن المنتخب. فالاخرين شفناه يتكرم معاهم امس يلعب مع القادسيه اي وين العقوبات اللي يقول عليها دي فين انت عاقبت المنتخب يا اخي مش هذه طريقه مش طريقه دي اذا انت عاقب يا اخي عشان نكون معاك احنا ودنا منتخب بعدين كلام المدرب يوم قلت 23 لاعب انت حطمت اللاعبين السعوديين اللي يلعبون في الدوري الان يبغوا يجتهدوا ويبغوا المنتخب تقول لا انا عندي
0: والله شوف انا اخوك سالفه مصعب الجوير اي نعم اتفق معك انه ممكن يتداخل فيها اراء كثيره وفيها يعني اختلاف في الاراء حول إدارة المنتخب لهذا الملف أو لهذه القضية ولكن كون اللاعب طلع واعترف هذا يعني أكيد يرجح كفة إدارة المنتخب ولكن إذا افترضنا شوف احنا قلنا لك الآن إذا افترضنا أنه هذا خطأ مع أنه المنتخب فوق الكل إذا افترضنا أنه هذا خطأ صنفناه لكن إدارة المنتخب لها يعني صراحة من الإيجابيات الكثير اللي تتلو هذا الخطأ وبدليل تتويج المنتخب والعمل الإداري الكبير اللي قدم في معسكر خليجي 27 في جدة فلذلك هو ملف فإن أصابوا من الله وإن أخطأوا من أنفسهم من الشيطان إذا كان هذا خطأ ممكن أنه يعدل في أيام أخرى إن شاء الله أنه تكون دائما إدارة المنتخب واعية وفاهمة بالتفاصيل وقراراتها تكون موفقة مو شرط أنها ترى ترضي كل الجماهير
4: طيب تصريح المدرب يوم يعني يقول 23 لاعب انا عندي 23 ليه يقول الكلام هذا يا اخي في لاعبين الان في المنتخب في افضل من لاعبين دولي وممكن يكون في مستواهم وممكن يكون اقل بس يا اخي انت عشان تعطي حافز للاعبين يقوون انفسهم الواحد يبغى المنتخب ما تقول لي انا عندي ثلاثه معناته ان في واسطه هذه يوم يقول انا عندي 23 لاعب انا حافظ عليهم ما حاحط غيرهم انا اجي ممكن اشرك معاهم عنصر عنصرين هذا مش معقول
0: جميل طيب انا اشوف انه الفرح يعني المفترض انه نكون احنا في ايام فرح والفرح ينسينا مثل هالمشاكل والاخطاء ولكن اي نعم يعني في بعض الامور تستحق انه الالتفات لها بسال كابتن موسى هو ممكن ادرى مني وافهم كتجربه لاعب ومن ثم مدرب واكاديمي ومسؤول عن قطاع اكاديميات شباب ممكن التعداد ومساله التعداد والعدد في المعسكر هذه يكون اجابته فيها وافيه وشافيه كل الشكر لك أخوي وليد نسمع كابتن موسى
2: أنا ودي يا أخوي معاذ أعرف تصريح دونس بالتحديد فيها بالضبط
0: هو قال أنه 23 لاعب
2: فقط يعني
0: إيه هو قال أنه ليش تحدد عدد اللعيبة وفي لعيبة المفترض أنه يكونوا منضمين للمنتخب هذه ممكن تعكس إحباط لبعض الأسماء
2: آه صحيح، ولكن انا بكل امانه ما سمعت التصريح، ما ادري اي منصه قالها
0: او حتى انا ما سمعت التصريح، ولكن كفكره اللي قالها ان كانت قيلت بهذه الطريقه

0: فلذلك وجب أنه يعني نرد على الأقل على هال المسألة.
1: صحيح.
0: أنت تشوف أنه هالرد كان إيجابي في حال افترضنا أنه كان طرح بهذه الطريقة.
1: هو بالفعل
0: برجع للتصريح أنا.
1: صحيح. ولو قالها بالفعل يعني يقتل خلنا نقول الطموح لدى بعض اللاعبين اللي يتمنون أنهم ينضمون لكأس آسيا وهي البطولة الأكبر في القارة. ممكن ما راحوا بسبب الظروف بسبب الإصابات. لذلك عدم الحصر على اللاعبين فقط حق كأس الخليج هم يذهبون بآسيا أعتقد أن هذا الشيء أعتقد أنه تصريح احترافي إذا قالوا دونس أنا ما سمعته بكلامنا. ولكن إحنا خلنا نكون أكثر إيجابية. حتى الآن منتخبنا جالس يقدم كرة جميلة مع المدرب دونس. حتى الآن بكل أمانة نتكلم على أمور فنية وأمور إدارية ماشية بالطريقة الصحيح. يجب أن ندعم المنتخب في قراراته. لذلك يجب أن نقف مع المنتخب في حالة الفوز. إيه نعم إحنا أول ناس نتحدث حينما يخسر المنتخب وننتقد، ولكن في حال الفوز أعتقد أن المنتخب مبشر بخير. محتاج بعض الإضافات بعض التدعيمات بعض القرارات عشان المنتخب يقدر ينافس على بطولة قارية مثل آسيا. لذلك منتخب ببطولة الخليج قدم بكل أمانة بطولة جميلة، مو بس فوز، مستوى فوز شفنا معدل أعمار أقل 23-24 مع بعض العناصر خبرة مثل عويس وكنو، بالإضافة إذا عاد سالم إلى كأس. ولكن الأهم أن يتواجد الملعب من يحق أن يلعب، من هو أفضل في الدوري، من هو أجهز فنيا وبدنيا، من يلعب بروح المجموعة. أخيرا بالنسبة لتصريح أو الحديث عن موضوع مصعب الجوير، أنا من أكثر المعجبين لمصعب الجوير سواء كان في الهلال ثم الآن في القادسية يقدم مستويات مميزة. ولكن من وجهة نظري وأنا أتكلم فنية كذلك كلاعب سابق النظام فوق الجميع، متى ما كان النظام موجود أعتقد أن يكون التوفيق حليفك، يكون اللاعب كلهم اللاعبين على قلب رجل واحد. وهذا شفناه بطولة الخليج، المدرب والإدارة يضحون بلاعب لو كان فنيا هو الأفضل، ولكن الأهم أن المجموعة ما تختل، المنظومة تستمر بأكثر قوة. شفنا زي ما صار مع نيمار في مسيرته، البعض تخلى عنه، رونالدينو لما جاء غوارديولا أبعد رونالدينو، طبعا ما فارق التشبيه، ولكن اللي أقصده أنا مهما كانت إمكانيات اللاعب إذا كان اللاعب ما هو منضبط نظاميا لذلك الأفضل أن تحافظ على مجموعة وانضباط ونظام المجموعة، لأن هذا يجب التوفيق. كرة القدم الآن تغيرت كثيرا، الجوانب الفردية لا تكفي اللاعب، يجب أن يكون سلوكيا حاضر، ذهنيا بدنيا حتى حاضر. لذلك شوف بعض اللاعبين يخرجون في دقائق أو ما يلعب بعض المباريات. لذلك كرة القدم تغيرت الآن، ما هي زي السابق لاعب فقط يهمني فرديات ولو كان سلوكه خاطئ.
0: وهل من الضروري كابتن أنه دائما تكون قرارات إدارة المنتخب مرضية للجماهير؟
1: لا مو ضروري، ولكن متى يقيم العمل؟ بعد نهاية البطولة. الآن كل تحدث عن قرار صحيح اتخذ البطولة بسبب أنك جاملت لاعب، والكل كان يتكلم عن مجاملات ومجاملات. لذلك شفنا صرامة في القرار. أنا أكون صادق معك أخوي معاذ لتصريح سابق من أبعد مصعب جوير، رغم أنه فنيا عندي أفضل لاعب سعودي من فرض النظام لمصعب جوير. أنا بكل أمانة
0: المنتخب فوق الجميع،
1: رحت أن المنتخب راح يكون بطل لكأس الخليج.
0: طيب خلنا نأخذ فراس على التليفون، حياك الله بشكل سريع ولا أخوك فراس حياك.
2: هلا ألو.
0: أرحب أنت على الهواء تفضل.
2: يا هلا ومرحبا. مش فراس راشد طال عمرك.
0: أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا يا حبيبي. أنا تدخلت معكم بس على موضوع أنا احتمالية إعادة سالم الدوسري للمنتخب. أنا أشوف أجزم أنها أكبر الأغلاط إذا دخل سالم الدوسري مع التشكيلة اللي الآن
0: الأساسية، ولا حتى في التشكيلة اللي هي 26
2: حتى لو كان في في في المدرجات.
0: ليش أساسية؟
2: مش عداوة. سالم الدوسري المتغطر وراح يفرض. أنا بقول لك حاجة
0: دام منها كذا جاء هذه العداوة، هذه تقول مش عداوة. إيه مش عداوة شخصاً، أنت مش شخصاً.
2: بقول لك حاجة
0: بشكل سريع تكفى يا فراس.
2: المنتخب أخذ كأس الخليج تروح لاعب واحد، المجموعة كاملة تواعدت أنها تجيب الكأس.
0: جميل.
2: لأن في أداء فني في المنتخب السعودي من 23 سنة.
0: طيب.
2: مهم من اليوم، لكن في فيه احزازيات وفيه هذه من ضمنها سالم الدوسري. سالم الدوسري لا يصلح للمنتخب السعودي اول شيء. طيب. انا في اعتقادي انا
0: وجهة نظرك اي اوكي خلاص تحترم ووضحت
2: في نظرتي ليس لاعب كرة قدم.
0: طيب ليس لاعب كرة تنس طاولة خلاص في وجهة نظرك. شكرا لك فراس الله يعطيك العافية. طبعا عودة لمسألة ال 23 لاعب انا بحثت حاولت ابحث في التصريح دونيس ما وجدت في اي تصريح له بشكل سريع يعني انا بحثت صراحة ما وجدت كلمة 23 لاعب. المدرب اعلن عن قائمة المنتخب السعودي اللي فيها ضمت 26 لاعب وليس 23 لاعب ولكن ما أدري هالتصريح قيل في أي سياق ولأي قناة وفي أي مؤتمر الله أعلم. كابتن موسى بشكل سريع خلينا نأخذ في سطرين مباراة اليوم اللي ما علقنا عليها الاتفاق والخليج والحزم اليوم في دقيقة عطني أخذت مننا وقت أكبر الاتحاد والهلال أو الهلال والاتحاد.
1: بالفعل اتفاق والخليج اتفاق يقدم موسم جميل هذا الموسم مع مدرب ستاري أرثر. الخليج يعاني رغم أن المدرب وقمز البرتغالي اللي هو أخبر بالدوري ولكن يعاني خاصة هجومية رغم أن آخر مباراة شفناه تعادل مع النصر القوي 1-1 لذلك فترة التوقف هي مفيدة للخليج وغير مفيدة للاتفاق من وجهة نظري. ننتقل لمباراة الحزم اليوم زي ما ذكرنا من الفرق القوية شفناه وانتصر على الهلال بكامل نجوم أول خسارة الحقها في الهلال هو فريق نيوم لذلك قوي جدا ولكن الحزم مع مدرب جلال القادري قادر أنه يلعب وفق إمكانياته
0: من الفرق المنظمة
1: متى ما كان منظم أكثر ما أعطى مساحات للاعبين نيوم خاصة تكلم لاعبين مميزين مثل لاكازيت الفرنسي قادر أنه يخرج بنتيجة إيجابية رغم من صعوبة المباراة عليه لأن نيوم بكل أمانة مع المدرب جاليتي الفرنسي يقدم كرة جميلة كرة بكل أمانة والدليل مركز السادس حتى الآن.
0: نعم كل الشكر لك كابتن موسى الشمري ما قصرت اليوم أثريتنا حلقة كانت ماتعة معك.
1: شكرا لك أخوي معاذ والسادة المشاهدين والمستمعين.
0: شكرا جزيلا. الشكر كذلك موصول لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. شكر خاص مني لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج وأنا أخوكم معاذ العتيقة ودعكم حافظكم الله وقمة ممتعة اليوم بإذن الله بين الهلال والاتحاد. استمتعوا في أمان الكريم. سلام. الصدارة.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي بنرجع فيه شوي بالزمن ولبيئتنا الزراعية. إحنا هنا في المنطقة الشرقية نتكلم عن واحتين كبار جدا، يمكن واحدة منهم تعتبر أكبر واحة في العالم. بنتوجه اليوم للواحة الأصغر، واحة القطيف على ساحل الخليج العربي، ومعنا مجموعة من الشباب نتعرف عليهم اللي مهتمين جدا بالجانب الزراعي ومسلطين الضوء عليه في أكثر من فعالية وأكثر من نشاط. نتعرف عليكم شباب، وأهلا وسهلا فيكم في بداية حلقتنا. الأستاذ طه القيصوم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذ.
0: جواد السلطان، أهلا وسهلا فيك.
2: مرحب مليون.
0: مؤيد المعاتيق، أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، مشكورين على الاستضافة،
0: حياك الله. خليني أبدأ مع طه. أنا أشوف ما شاء الله في عندكم نشاط وحركة كبيرة وفعاليات وأنشطة للتركيز على البيئة الزراعية في محافظة القطيف. ليش؟ شنو الداعي يعني؟
1: صحيح، حبينا نسلط الضوء على الارث الزراعي الكبير والتاريخي لمحافظة القطيف، وبجهود شبابية انا وصديقي مؤيد المعاتيق حبينا ننشئ حساب اسمه روزنا، يتكلم عن تاريخ المنطقة الزراعي والمميزات الموجودة فيها. وعندنا ثمار متعددة مثل اللوز القطيفي واللومي القطيفي وغيره.
0: طه، انت مزارع في الاساس ولا كيف؟
1: محب للزراعة وهاوي.
0: يعني ما انت مزارع في الاصل. خلينا اروح اجل لجواد. جواد مزارع ما شاء الله.
2: إيه الحمد لله.
0: أبن عن جد ولا؟
2: أبن عن جد، من وعيت على هالدنيا وأنا مع أبوي رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: لين وصلنا إلى هذا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: كيف بدايتك مع الزراعة والمزارع؟
2: والله تقدر تقول بدايتي مع الزراعة منذ الطفولة. على سجيتنا نروح هي الوالد نساعده شوي شوي، حبينا الموضوع.

0: أخذنا الخبرة من عند الوالد، وهم كذلك آخر 5 6 سنوات التوجه إلى الزراعة صاير كبير حلو.
1: صحيح
0: يعني.
1: في إيه؟ توجه كبير جدا، وفي عناية حتى من السلطات إنه كيف تركز على البيئة الزراعية.
0: إيه جدا، الحمد لله رب العالمين، فلهذا يعني طورناها أكثر وأكثر.
1: جميل. مؤيد، شنو علاقتك بالزراعة بالذاتنا؟ يعني أنتوا كل نشاطكم زراعي حتى الآن يعني.
2: أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مختلف، أنا يعني شخص على قول لهم محبي للفن، فأنا حبيت أبرز هذا الفن عن طريق الزراعة أو الأشياء الجميلة اللي قاعدة تبرز في القطيف بشكل عام يعني. إذا اليوم إحنا تركيزنا في الصفحة على الزراعة أو نشرنا عن الزراعة بشكل عام، ممكن مستقبلا راح تشوفوا أشياء مختلفة عن القطيف يعني. بنحاول نبرز القطيف بأفضل صورة ممكنة، وحابين نحن نخليها توصل للعالمية يعني.
1: أنتوا كمجموعة شباب يعني عندكم هم إبراز المنطقة، أنا حبيت هذا الموضوع، بس أنا أبغى أرجع معاكم لطفولتكم. طفولة يمكن الواحد يكون على سجيتها أكثر من أنه يعني الآن وهو كبير يحكم نفسه بكثير من القيود. ف مثلا يعني انا اللي لاحظت ان كل واحد فيكم من منطقه، وش اللي تحسوا انه يجمعكم كيعني كشخصيات في اهتمامكم بالزراعه مثلا؟ شو اللي تهتم فيه بالزراعه يا طه؟
3: بشكل عام من طفولتنا احنا كبرنا مع الـ مع الـ مع الزراعه والنباتات القطيفيه. يعني نذكر لما نطلع مثلا من المدرسه نروح نقبع لنا لوز مثلا، نقبع لنا توف، خصوصا في المواسم الفواكه الموسميه القطيفيه،
1: ولا الحين يعني هذا موسمها صراحه.
3: صحيح، واحنا كبار صعب نقبع الحين، فلازم نستاذن. هذا الشيء اللي يجمعنا صراحة، البيئة الزراعية الموجودة في القطيف، كثير من الأشياء نتشارك فيها، جميع قرى القطيف تتشارك بنفس التفاصيل بنفس الذكريات.
1: صحيح.
3: أعتقد أن مؤيد يشاركني نفس الشيء. جواد،
1: يعني جواد، وش اللي من ذكرياتك في الطفولة بالذات أنك من مزارع ابن مزارع، مع أن الكل بصراحة أبناء بيئة زراعية يعني كل المناطق اللي ذكرت الآن زراعية مش بحرية، فقولي أنت يا جواد شو اللي يشدك أكثر؟
0: والله أشياء واجد يعني، هي بحد ذاتها اسم قطيف توحي إلى الزراعة
1: على طول كذا، زي يعني مربوطة فيها.
0: هي علميا أو يعني أخذت مسمى
1: من
0: القطيف، من القطف.
1: نعم.
0: من كثرة قطف الثمار في واحة القطيف.
1: طيب يعني أنا هنا بدخل معاك عميق، إيش رأيك يعني؟
0: وياش.
1: زين، عيال المنطقة ربوا على أنواع زراعية معينة موسمية، كلنا نعرف اللوز، الكعك، التوت أو التوف بالقطيف.
0: صحيح.
1: زين، في منتجات برضو كانت موجودة ونوعا ما اندثرت، كان في خوخ، كان في عنب، التين الحين موجود، بس ليش في أشياء ابتعدت أو يعني اندثرت شوي وفي أشياء برزت؟ أنت كمزارع شنو السبب؟
0: أنا أشوف من توجه المجتمع أو المستهلك. يعني نفس خلينا نقول ثمرة اللوز، الآن العالم العربي كلها تعرف أن القطيف هي أكبر مصدر لثمار اللوز.
1: ليه؟ شنو السبب؟ شنو عندنا ميزة؟
0: عندنا ميزة أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، شجرة
1: يعني هذه الميزة أنا أعرفها للرطب للتمر.
0: لا بالعكس،
1: حتى اللوز،
0: شجرة اللوز ساحلية تتكيف مع أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، يعني مثل واحة القطيف أو البحرين جودة اللوز عالية جداً. بالإضافة إلى هذا أرض القطيف خصبة ومزارعها ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: حلو.
0: إيه، فقوة الإنتاج وقوة الحب في الزراعة شيء كبير في واحة قطيف.
1: طيب ليش اندثر العنب مثلا، الخوخ مثلا؟
0: العنب أنا شفته بصراحة، أنا يوم كنت صغير شفته في مزرعة
1: في كروم
0: أبوي.
1: عنب تحس كذا نفسك في لبنان، ما أنت في القطيف.
0: إيه
1: يعني.
0: والله شفته، بس إلى الآن في ناس أو مزارعين أبوتنا وشيابنا ما شاء الله إليهم باع كبير في هذا المجال، رجعوا العنب القطيفي.
1: والله
0: أنا بعت منه في المحل.
1: وكيف جودته؟
0: جودته واجد ممتاز، يبين انه قطيفي مثلات الرطب، اللوز، الليمون.
1: لا لازم اتعرف على العنب القطيفي من تبعكم يعني صراحه.
0: ان شاء الله.
1: مؤيد، انت في بيئه زراعيه برضو، انت من تاروت.
2: صحيح.
1: فتاروت برضو حول القصر، البيئه الزراعيه هناك قويه جدا، بالذات ان اول كان فيها العين. سبحت في العين ولا ما سبحت فيها؟
2: لا والله ناشفه الحين. بالنسبه لتاروت، تاروت تبقى يعني واحه زراعيه، واتوقع في صور قديمه لتاروت ما تبين فيها إلا النخيل.
1: صحيح.
2: من تصوير جوي يعني.
1: نعم.
2: فأنا من من من شخص محب للتصوير وشخص محب لهذا الجانب الإبداعي، وأتوقع قلت لجواد بعد هالأسبوع باجي بصور له بالطيارة. فجمالية القطيف تبين بعض الأحيان بالتصوير الجوي. ففي مشاهد راح تطلع إن شاء الله الأيام القادمة إلى.
1: بس الآن ما عادت يعني فيها نفس الكثافة اللي حقت أول.
2: صح.

0: حي حي، بس في عندنا مناطق الخوالدية أم الحمام، هذه المناطق فيها إيه فيها فيها يعني جانب جمالي جدا جدا جدا كبير يعني، خصوصا في التصوير الجوي، وهذا الشيء راح تشوفوه إن شاء الله بعد عن طريق صفحتنا. يعني
1: يعني البيئة الزراعية أثرت فيك، لعبت ما بين الشجر، طلعت من قضوب اللوز، من شجر التوت.
0: مو بس البيئة الزراعية يعني، حتى تأثير قصر تاروت هذا الشيء يعني أثر علينا بشيء إبداعي. يعني إحنا لما نشوف هذا،
1: كنتوا تطلعوا القصر وانتوا صغار ولا ممنوع من أيامها؟
0: لا، كان مفتوح من قبل، وحتى أبواتنا وأمهاتنا الله يحفظهم يعني لما كانوا صغار كانوا يسبحوا في العين، فكان مفتوح، بس الحين يعني مغلق. وأتوقع أن تكون في بعض الفعاليات
1: محدودة
0: إيه، بس مغلقة الآن يعني لهدف
1: في
0: يعني
1: خطورة بعد،
0: في خطورة إيه، لأن المكان مرتفع وممكن المكان يعني خطير يعني قديم جدا يعني 5000 قبل الميلاد يعني هذا الشيء
1: إيه، وحسب بعدها 2000 سنة بعد الميلاد صاروا 7000
0: إيه.
1: نعم، فأنت تتكلم عن عمق تاريخي قوي جدا. طه، انت برضو بيئة زراعية، احنا نتكلم عن ام الحمام، انت صحيح. من هذه المنطقة، فالبيئة هذه مع انك ما انت مزارع بس كل اللي حولك بيئة زراعية، كيف كانت اجواءكم وانتوا اطفال؟ وين تلعبوا؟ وين تروحوا؟
2: طبعا ام الحمام كمنطقة محيطة فيها النخيل من كل مكان، فطبيعتنا كاطفال كنا نطلع بالسياكل الى النخيل. في عندنا مكان نسميه الدويرة في ام الحمام، كنا نركب السيكل وندور عليه بين النخيل يعني كل موسم وموسم نجتمع احنا واصحابنا مع بعض.
1: ما لحقتوا على العيون انتوا بعد؟
2: ما زالت موجودة العيون كشكل، ولكنها
1: لا يعني لعبتوا في العين كعين؟
2: لا ما لعبنا فيها
1: أي.
2: بس سمعنا ابانا واجدادنا ان الخطيف كانت يعني مليئة بالعيون، كانت العيون تتفجر من الاراضي.
1: كانوا سباحين بس صحيح. دراستهم تعلموا السباحة السباحة من العيون بدل
2: بلا شك القطيف يعني. بلد البحارة والنواخذة سواء بالعيون او غير العيون.
1: نعم، فكانت لعبتكم بالسيكل ما بين الاشجار
2: في منطقة اسمها الدويرة، يمكن تذكروها.
1: أول مرة أنا أسمع فيها صراحة.
2: معروفها في أم الحمام، أي أحد يسمع هذه الجملة بيعرف الدويرة وين، بس للأسف الآن.
3: واللعبة اسمها الدويرة.
1: أول مرة أسمع.
3: لازم نطلع من هنا نروح لها على طول.
1: ضروري. طيب. وش هوية اللعبة؟ اشرحها لنا شوي.
2: يعني هو مكان منحني تمام، فننزل بالسيكل بطريقة دائرية. عرفتي؟
1: اوه هذه بعد حركات
2: شبه بهلوانيه.
1: أيوة.
2: حركات جميله جدا والله، ممكن ما تصلح وياك وتطيح بالسيكل.
3: ولا فن لان الدوار على تحت صح. فهمت عرفتها.
1: اي فتوازنهم يعني كان قوي صراحه.
3: يعني هذه الطيحه وخلاص القبض.
0: ما ادري انا جواد عندك سيكل؟ انا عندي، اذا جاهز طلعتنا على طول.
3: لا والله انا ما استعمل العربيات قاري.
2: مزارة صحيح.
1: نعم. لين الحين تستخدم القاري جواد؟
3: إيه ما نستغني عنها.
1: والله.
3: والقواري.
1: لحظة، أنت لازم تشرح القاري الحين، مو الكل يعرف شنو قاري.
3: صحيح.
1: إيه. فاشرحها يلا.
3: القاري هي العربية الآن يسموها عربية. أو إليها كلمة جديدة ما أدري.
1: القاري عبارة عن عربة كبيرة.
3: عربة
1: من الخشب.
3: لا من الحديد.
1: الحين صارت من الحديد والله. على ايامنا
3: حديد رانجول بعد مو خوش يعني.
1: طبعا على ايامنا احنا كانت خشب صراحه.
3: صحيح.
1: اي والله
0: خشب كانت.
3: ما لحقت على الخشب انا.
0: هذه الحقيقيه دي.
3: لا يمكن يقصدوا يمكن حق عزكم الله الحمار، هذه بعد يسموه قاري.
1: اي انا هذا اللي اعرفه.
3: لا انا ما اقصد هذه.
1: لا انت تقصد العربه الصغيره العربانه.
3: إيه نشيل فيها التربه، نشيل فيها القصب حق الغنم يعني الاشياء
1: غير.
3: لا بس هذه نسميها قاري بعد.
1: طيب وشنو استخداماتك للقاري؟ القاري غير القاري طبعا، انت قاعد تشرح لنا شيء ثاني.
3: انا احب هذه واجد القاري،
1: عزيزه على قلبك.
3: اي قصه. ليش؟ لانك كنت اول يوم كنت انا صغير ابوي كان يسوي لي صناديق اللوز ويحط لي خشب على القاري، في صور بعد موجودة.
1: أي.
3: وأحط الصناديق وأروح يعني على الشوارع
1: اللي هي سحارية.
3: إيه السحارات. أي. وأبسط بها. فالقاري أول حاجة سكتها في الحياة.
1: لا تدري إن أهلنا وحبايبنا في الكويت يسمون السيكل يسمونه قاري. فأنت الحين طلعت لي مصطلح جديد، طلعت العربانة قاري.
3: إيه هذه قاري والله، إحنا سميناها قاري.
1: المصطلحات تختلف طبعا من منطقة لثانية. هذا القاري طبعا حقه ما ينفع في الدويرة ولا؟
2: لا مستحيل، مباشرة بتخسر
3: على طول على الرأس.
1: نعم أعزائي، مكملين معاكم في مقهى ديرتي، خلونا نطلع معاكم فاصل لين احنا نتقهوى ونرجع لكم ثاني مرة.
3: اي والله نحتاج.

0: ورجعنا لكم أعزائي مكملين في مقهى ديرتي، وكلامنا اليوم عن البيئة الزراعية في القطيف وأبناء القطيف. واليوم قاعدين يسولفون عن منتج يمكن يعتبر واحد من أبرز المنتجات اللي الحين يعني شغالين عليها، اللوز. وما أدراك ما اللوز. طبعا اللوز عندنا في القطيف غير اسمه في مناطق ثانية، فماد نعم. فجواد، احنا نعرفه في القطيف والشرقية عموما لوز.
1: لوز صحيح.
0: طيب باقي المناطق شو يسمونه؟ أساس إن أساس إنه يعني نعرف الناس شنو هو.
1: بيدام أهل عمان أو الإمارات أتوقع. عمان أكثر شيء.
0: حلو.
1: السلطنة يسموه بيدام.
0: بيدام.
1: بيدام إيه.
0: بالميم آخر شيء.
1: إيه.
0: مش نون.
1: لا بيدام.
0: حلو.
1: بالميم. بس إذا قلنا لوز يعرفوا لوز، ترى معروف.
0: يمكن أقرب بيئة إلينا وفيها يعني نفس البيئة الزراعية وشكلها

0: طريقتها يمكن حبايبنا في البحرين.
1: البحرين اي نفس الشيء،
0: عندهم نفس لوزنة ولا يختلف؟
1: وبالعكس اجود
0: والله،
1: يكون افخم
0: فتهجنوا معناته.
1: إيه خلاص لا يكون افخم من طريقه الثمر. ليش؟ لان هناك اجواءهم بالرطوبه زايد عنا احنا.
0: طيب يعني ليش ما تزرع تاروت؟ تاروت كلها على بعضها جزيره.
1: شوف
0: يعني
1: الشجره كل ما تقربت الى البحر
0: صارت احسن،
1: صارت افضل وافضل بالنسبه الى نموات وبالنسبه الى ثمر.
0: طيب مؤيد، هو الحين حسب كلام اللوز يفترض في تاروت يكون افضل، لان يعني تاروت جزيره صح؟
2: صحيح، زي ما يقولوا بعض الاحيان احنا لما نطلع في القطيف يكون الجو غير، لما يجي تاروت يقول الرطوبه عندكم زايده، لان احنا منطقه قريبه من الساحل يعني.
0: انا بيت الوالد عند البحر بالضبط في سنابس، فيعني اطلع من الدمام الاجواء لطيفه جدا، اوصل
2: سنابس الرطوبه
0: الرطوبه موت.
2: ايه هذا الشيء الفارق يعني في تاروت خصوصا يعني.
1: من الدش مداخل تاروت تحس بالعبيكه
2: ضباب على طول.
0: ايش المصطلح؟
1: عبيكه،
0: هذا اللي يقولوا كتمة.
1: أيوة نفس المصطلح.
2: أو أجاويد يقول خواهر بعض الأحيان.
0: أي هذا فعلا من المصطلحات اللي كانت دارجة.
1: فلت يعني ثلاث ثواني وطمت
0: لحظة. تيجي أيام، لحظة بقول لكم مصطلح ما أدري إذا تعرفوه، تيجي أيام يصير الجو كوس طه ضع.
3: نعم وضعت الصراحة الحين نوجه سؤال لأخونا جوال.
1: كوس بما معناه أنه ما بعد الخواهر والكتمة،
0: الهواء إذا هو جاي من الجنوب فهو كوس،
1: من الجنوب كوس
0: إيه، ومن الشمال يقول الهواء اليوم شمالي يعني. إيش يعني؟ فأهل تاروت يحبوا الهواء الشمال.
2: عمش إنه بارد يعني.
0: بارد.
2: إيه عجل.
0: فأسأل الوالدة، ضروري تسأل الوالدة.
1: شوف اللي غير مزارع يحب الهواء الشمال زي ما تفضلتي.
0: نعم طبعا
1: فهمتها الحين، بس المزارع ما يحبه،
0: يحب الكوس.
1: يحب الكوس،
2: يبغى الانتاج،
1: لأن هوا الشمال زي ما تفضل معاتيق، هوا الشمال يأثر على النباتات بشكل
0: لا
1: عام.
0: مو بس كذا يأثر، ويعني احنا عندنا أكثر من منتج في محافظة القطيف، إن كان الرطب يحتاجه عشان يستوي ويصير تمر. الآن اللوز وهو واحد من أهم المنتجات برضو يحتاج. ليش يحتاج الرطوبة؟ في إيش يحتاجها تحديدا؟
1: هي بشكل خلقتها مثلا هالشكل، إن هي تحتاج ما تتكيف إلا في أشجار الرطوبة، مو بس ثمار حتى نموات. يعني ليش أنا ذكرت ليش من شوي إن الهواء البارح هذا شمال يأثر على الثمار.
0: نعم.
1: ويأثر على النموات.
0: معناته اليوم أنتم مبسوطين على الجو اليوم؟
1: لا اليوم
0: شوي.
1: مو خوش
0: والله.
1: الهواء الظهر اللي جاء البارح هذا
2: مو رطوبة صحيح.
1: إيه شمال، هذا يأثر على حتى الثمرة اليوم مو ديك الجودة
0: والله. يعني وأنا قاعد أقول اليوم ثقيل الجو وحار وكذا طلع، لا لسه بالنسبة لي
1: ثمرة اليوم مو خوش، تأثر عليها الأجواء هذه، الرياح تأثر.
0: طيب طه، كلمني عن المنتجات المحلية اللي عندنا في المحافظة وانت تفضلها، مثلا التين. حاليا التين ما شاء الله ترس الأسواق. الليمون مع أن أهل الحسا يقولون اللوم حساوي يعني، فشنو تحس انت من منتجات ان هذا هي اللي تمثلنا صح وانا احبها، انا يا طه احبها؟
3: احنا دائما عندنا في طبق عندنا في القطيف خصوصا مثلا السميتشات لازم نبداها باللوم القطيفي، هذا
0: طبعاً
3: اساسي.
0: نعم.
3: ودائما افضل الفواكه الموسميه زي ما قلت لك، مثلا مثل التوف، مثل الكنار، مثل اللوز. احنا نسمي طبعا الكعك نسمي كازو في ام الحمام، ما ادري مر عليك هذا المصطلح
0: جديد علي. لا
3: احنا نسمي الكعك نسمي كازو، اخواننا في الجيش يسموه عشان شك.
0: يسمونه
3: عشان شك.
0: اي لا هذا جديد،
3: فمسميات ما شاء الله واجد عندنا في القطيف.
0: لا انا اعرفها كعك،
3: انتم ممكن في سنابس او تاروت تسموا كعك، بس احنا كازو في عشان شك وفي اسامي مختلفه ثانيه.
0: مؤيد شو اللي تحبه من منتجات المحليه؟
2: صراحه هو اللوز يعني
0: رقم واحد،
2: اخذ حته من زمان يعني.
0: عشان كذا متوصي.
2: ايه فلما طلع يعني بهذه القوه في اخر السنوات حبيت ان انا احط بصمتي شويه في موضوع اللوز. توقع حتى طه يعرف ان احنا صار لنا 3 سنوات ننتظر من موسم لموسم، يعني بعض الاحيان تصادف الظروف ان احنا ما نقدر نصور. بس الحمد لله هذه السنه يعني توفقنا، خوش توفيق يعني، رحنا زرنا اكثر من مزرعه وابرزنا هذا المنتج القطيفي يعني وبابداع. طيب المزارعين يعني
0: حلو هذا اللوز. طيب غير اللوز؟
2: غير اللوز التوف، يعني التوف هذا بعد شيء
0: والله الشباب كلهم متفقين على التوت.
3: إيه يعني يقولون مشترك
2: توف، لأن حتى احنا بعض الأحيان نصنع منه عصير يعني. حتى أتذكر أنا واحدة من الخالات الله يذكرها بالخير كانت تسوي لنا

0: ميزتها بحجمها.
1: احنا قاعدين نسوق لمنتجات محلية يا جماعة، يعني خلي كل السعودية تشرفنا
0: بإذن الله
1: وتدخل للمنتجات عضوية 100%. يعني ما في أحسن من كذا
0: بلا شك.
1: طيب فأنت مع البامية غيرها برضو البامية. يعني معناته مرق البامية عندكم
0: رقم
1: سلطان ها؟
0: من الصالونة القضيفية بعد ما عليه كلام صراحة.
1: ممتاز.
0: والطماطم الرامسي بلا شك يعني يعتبر
1: متى موسمه على فكرة يا شباب؟ يعني أنا انتظر بصراحة الطماطم الرامسي.
2: سؤالي لك جو.
3: أنا ما لي علاقة بالخضروات واجه، بس إن لا أفهمه ولا أعرفه يعني بعد شهرين تقريبا إلى 3 شهور كذي.
1: نعم. لا بصراحة واحد من أفضل المنتجات.
3: لا مبدعين آخر السنوات ما شاء الله المزارعين في بالذات في الطماطم الرامسي أو الطماطم العادي مبدعين ويصدروا إلى برا المملكة.
1: ما شاء الله.
3: إيه تصدير إلى.
1: طبعا إحنا نتكلم عن نوعية طماطم ممكن يوصل الكرتون فيها لين 80 ريال.
3: تقريبا.
1: لين 90 حتى. يعني أنت قاعد تقول أنا قاعد أنا أستخدم يعني يا جماعة ترى أنا بشتري طماط، لا هذا طماط غير
0: سبيشال
1: جدا سبيشال يا جماعة.
2: ليه يبغى ياكل حاجة سويت بس بطعم الطماط هذا؟
1: هي طبعا على فكرة ترى الطماط بالدرجة الأولى هو فاكهة مش خضار، بس احنا حاسبين على الخضار أكثر. طيب نرجع لللوز بالذات منكم مع أجواء اللوز. طيب اللوز الحين أكثر من نوع وحيرتنا فيها بصراحة. أنا طول حياتي أعرف البلدي الأحمر والسكندري اللي هو الأصفر المخضر هذا، الحين طلع ألماني على ما أدري أنواع واجد. يعني هذه الأنواع من وين جات؟
3: هو من أول هو يعني أشكال وأنواع وأصناف بس السنوات الأخيرة
1: وكان مقاسها معقول، الحين مقاسها ما شاء الله راهي مدلعة
3: ما شاء الله. يعني المزارعين واجد أبدعوا فيها وطوروها وطعمناها ويعني سوينا لها أشكال، وتعرفي بعد المكافحة مبيدات الحشرية أو الأشياء الحشرية مع التسميد مع الترتيب تنطيك أشياء وأحجام حلوة جميلة جدا.
1: وانبسطوا أنتوا على
3: أكيد نفتخر.
1: لا يعني أنا استغربت فعلا واحد من الشباب معانا هنا في الاستوديو يقول أنه في نوعيات ممكن يجيب 5 حبات تطلع لك بكيلو.
3: صحيح.
1: معقولة وصلنا إلى هذه السايزات؟
3: أنا
1: يعني
3: أنا وصلت قبل شهر تقريبا صورت 6 حبات كيلو.
1: يعني صار ان الوحده الحبه الوحده وجبه يعني.
3: ايوه كنت اسميها من كبرها وصايره شكلها زي المانجو، كنت اسميها لوزه المانجو.
1: ما شاء الله. نعم فيعني وصلنا لهذا السايز. طيب وشلون الطعم داخل؟ طيب هذا الشكل حلو، احنا نبي شكل وطعم، شلون الطعم؟
3: الطعم يعتمد على المزارع.
1: كيف
3: كيف ألا وهي يعني شغلات كثيره بس بأجيب
1: اختصر
3: يعني التسميد يعني تعرفي والعناصر الصغرى والكبرى كالسيوم وما كالسيوم، مكافحة الحشرات بشكل مستمر، خلاص الشجرة تنبت سليمة وتنطيك ثمر سليم.
1: في أنواع تيجي مثلا حامض حلو.
3: إيه صحيح.
1: في نوعية تجيك سويت كامل، فأنا هذا هو السؤال، كيف هذه النوعية تيجي سويت والنوعية الثانية تجي حامضة مثلا أو جاية حامض حلو أو كيف؟
3: هذه أنا أشوفها على حسب تجاربي طريقتين، ألا وهي أن ثمرة اللوز مثلات الرطبة.
1: حلو.
3: إذا حبيتيها زيادة حلى تخليها لين التمر.
1: آها. أوكي.
3: دخل يعني المعتاد إيه المعتاد إنك الرطب منصف.
1: صح.
3: صح. اللوزة مثل اللوزة نفسها تقدر تأكليها يعني مستوية وفي ما بعد طيب. مستوي أكثر خلاص بتلاقي حلى كامل.
1: حلو سؤال. هل هي من الأنواع اللي ممكن إذا قطفتها وتركتها شوي تستوي زيادة ولا لا؟ إذا انقطفت خلاص توقف
3: لا تستوي أكثر، بس بعض الأصناف تختلف. بعض الأصناف هي ليش تركيبة اللوزة يعني مثلاتها مثلات الموزة ألياف.
1: أها.
3: إذا تركنا الموزة كم من دقيقة أو كم من ساعة صارت يعني
1: تهمل تصير لونها. أيوة.
3: بس وش لأن أكلناها وش عسل.
1: نعم.
3: نفسها ترى.
1: طه شو النوع اللي تحبه مع الاختيارات والخيارات الكثيرة اللي قاعد يقدمها جواد؟
0: في نوع سكري عنده صراحة أصفر نعيدنا معاه
1: سكري هذا اللي سكندري
0: أصفر
1: صح ولا؟
3: بشكل عام إيه سكندري.
1: أيه. مؤيد شنو الأنواع؟
2: أنا بالنسبة لي وبعطيش مثال يعني إحنا فهم. لما رحنا نصور في المزرعة يا جواد كان جاب سلة نبغى نصورها نهاية اليوم كان طه كل شوي ياخذ نوع منها، فانا احب كل الانواع
1: اللي
2: كل الانواع اللي موجودين في السله عند جواد كلهم حلوين.
3: مبرقشها مبرقشنها انا مسوينها يعني عشان حق التصوير.
1: مبرقشنها يعني مدلعينها يعني.
3: ايه فانا كل ما اغاور اشوف شيء ناقص
2: قلت صارت صغيره السله اختفت.
3: بعدين قلت لهم خذوها
1: اخذت حقك وزياده.
0: لذلك انا احب اصور يا جواد بشكل مستمر صراحه يدلعنا.

0: حبيبي ممنون
1: يوم السبت جوال
2: بإذن الله. كل التوفيق لكم شباب، أنا أتمنى بصراحة لكم كل التوفيق على جهودكم وعلى كل اللي قاعد نسويه سوونه يعني من جهد لإبراز المنطقة بأفضل صورة.
0: الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعني كثرة الشباب نحط إيدنا في إيد بعض لنبرز محافظة القطيف في
2: بإذن
0: المملكة
2: الله
0: العربية السعودية، الحمد لله رب العالمين. بالإضافة إلى يعني أبوتنا وأجدادنا هم اللي علمونا هذا الشيء،
2: هم الأساس.
0: إيه بالتحديات بالحب بالشغف، شيء جميل يعني الواحد يفتخر بهذا الشيء، يعني إن إحنا نبرز اللوز القطيفي للعالم كله.
2: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم الشباب. جواد السلطان شكرا لك، طه القيصوم شكرا لك أيضا، ومؤيد المعاتيق شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة، حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا في طرائف الشعراء. الشاعر العراقي الراحل أحمد الصافي النجفي من الشعراء اللي اخترنا لكم من شعره الكثير من القصائد في هالبرنامج، وما زال في جعبتنا الكثير منها أيضا لتناسب طبيعة شعره مع طبيعة برنامجنا. خذوا عندكم هالأبيات.

لقد جبت في هذه الحياة مسالكا، وإذ أنا في كل المسالك حائر، فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أأصبح مأمورا وطبعي آمر، وجربت عقلي في التجارة برهة، وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر، وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر، ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر، فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر، فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

وخلونا مستمعينا نقف مع أبيات شاعرنا بيت بيت. لقد جبت في هذه الحياة مسالكا وإذ أنا في كل المسالك حائر. شاعرنا أحمد الصافي النجفي سلك الكثير من المسالك ودخل العديد من المجالات، لكن ما أفلح في أي منها. فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أصبح مأمورا وطبعي آمر. شاعرنا يمكن لأن الشاعر يحس بأنفة ما يبي أحد يامره، لذلك ما مشت مع الوظيفة، لأن أكيد كل موظف له مدير يامره ويقيمه ويحاسبه. وجربت عقلي في التجارة برهة وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر. يوم عاف الوظيفة راح للتجارة علشان يصير تاجر ما يامر عليه أحد، وجرب فيها عقله على قولته وخسر رأس ماله وخسر فوقها عقله. وطبيعي لأن المال عديل الروح، يا ما شفنا ناس لما خسروا فلوسهم كلها أو معظمها أو جزء كبير منها دفعة واحدة خسروا معها عقولهم أو جزء منها على الأقل، نسأل الله العافية. وقلت لعلي في الصناعة ناجح وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر. يوم ترك الوظيفة والتجارة راح للصناعة، وبدال ما يصنع قام يكسر المصنوعات بالغلط. ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني يجابر. إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي وعلمي قد دارت عليه الدوائر. بعد ما ترك الوظيفة ثم التجارة ثم الصناعة راح للكيمياء كأني جابر، وقصده جابر ابن حيان الكيميائي المعروف، وصار ذهبه نحاس لأنه منحوس ودارت الدوائر اللي هي المصايب على علمه. فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر. إن كان شاعرنا صادق أنه اتجه لهالمجال فزين أنه ما أفلح فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وزين أنه انقلب السحر على الساحر على قولة المثل. فأدركت من بعد العنا سر خيبتي وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

بدري توك تدري. الشعر أحيانا فعلا كأنه يغار على الشاعر فيحاول يفشله لو راح لمجالات أخرى علشان يضطر يرجع له بعدين، فيقول له الشعر مردك لي. ويا ما كان الشعر نتيجة صدمات وخيبات ومعاناة، ويا زينها ما دامت بتخرج لنا شعر جميل يخلد في صفحات التاريخ.

0: أتمنى مستمعينا أن الحلقة أعجبتكم، ونلقاكم بحول الله. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وأشوق الحربي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج الفيصلية. برج الفيصلية أول ناطحة سحاب دشنت في المملكة عام 2000 للميلاد بارتفاع 267 متراً، متوجاً بكرة زجاجية قطرها 24 متراً، صممه المعماري البريطاني الشهير سير نورمان فوستر ليكون تحفة هندسية ومجمعاً حضارياً متكاملاً، كان بمثابة الإعلان عن دخول الرياض عصر المباني الشاهقة.
3: خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: سلم تي بلادي.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض، بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين، أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه، وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة، من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من إذاعة الرياض هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سباعي، أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل غدا. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العماني أعرب خلاله عن إدانة سلطنة عمان لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين وتضامنها مع المملكة. ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع. المنافذ الجمركية تسجل 1126 حالة ضبط خلال أسبوع. الرياض تستضيف أسبوعاً دولياً للطاقة بمشاركة 70 وزيراً و300 من قادة الشركات. دعماً لرواد الأعمال في القطاع الخاص منشآت تنظم الاثنين جولة التجارة الإلكترونية في الخبر. تطبيق توكلنا يتجاوز 30 مليار عملية بمعدل متوسط 88 مليون عملية يومياً. دارة الملك عبد العزيز تدشن برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد الأربعاء القادم. الجوف تتجاوز مستهدف 2030 في أعداد الأشجار المزروعة بنسبة 103%. دولياً تواصل الإدانات الإقليمية والدولية المنددة بالهجمات الحوثية على المملكة. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يؤكدون أن استهداف أمن المملكة والحرمين الشريفين اعتداء صارخاً على الإسلام والمسلمين. الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية. الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة ذباب ويكبد الميليشيا خسائر فادحة. الرئيس عباس يؤجل الانتخابات الفلسطينية ويحدد سبتمبر 2027 لانتخابات الرئاسة. وفي الخبر الأخير، إريتريا تطلب من الأمم المتحدة التدخل في أزمتها مع أثيوبيا. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دورا هاما في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعا معنويا كبيرا وطموحا لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: تراث ومعمار.
3: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية. مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
9: خلك معنا
10: هلا بالطيب الغالي
9: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف
4: بالمختصر كل يوم.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الكرام، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، فنستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية مفردة النشر. النشر وهو العلم أو الراية. يقول الشاعر عبد الله الرويعي: خلينا النشر وصاح منادي والعدوس والبلد إعبالة. قال الشاعر عبد الرحمن بن سعد بن صفيان: كم ديرة من ضربهم رزة نشر، تبغي السلامة قبل هدم جدارها. أيضا من المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء أحبتي الكرام مفردة نوبة، وهي المرة الواحدة من الفعل. يقول الشاعر سليمان بن شريم: ترى حالات الخوي وانطالت المدة، مهوب نوب صديق ونوب قوماني. ويقول الشاعر عبد الله بن عون: نوب سهرها شديد ونوب منهاجة، مرة تكن الدموع ومر تزعجها. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النمش، وهي سكين حادة. يقول الشاعر عبيد بن ناصر بن عضيب أبو اثنين: لولا فعل خضر النمش ودها مزان، إن كان فيها ما استقروا زمانين.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر الكويتي حمد المسرع العجمي، ونقول سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا بك أبو فيصل في برنامج المتكة.
1: الله يرحب بك يا أبو محمد، وأنا سعيد أن أكون معاكم في إذاعة الرياض برنامج المتكة تحديدا، وشكرا جزيلا على الدعوة.
0: الله ربي يبارك فيك. يقول الشاعر حمد المسرع: كان قصدك عذابي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت فيك بركة. صح الله لسانك يا أبو فيصل على هذا البيت الحقيقة الجميل الذي انتشر انتشار النار في الهشيم في جميع ما شاء الله الأوساط الشعرية، وهذا ندل على شيء يدل على الجزالة في المعنى أبو فيصل.
1: ما عليك زود يا أبو محمد، والحقيقة أنا كل شرف أن يكون هذا البيت متداول في جميع الأوساط الشعرية ووسائل التواصل وبين الناس وفي القنوات الخليجية والعربية وفي الوطن العربي الكبير، وهذا كله بالتوفيق رب العالمين.
0: الله يربي فتستاك العلم الطيب شاعرنا حمد، شاعرنا حمد المسرع. لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية وما لها الفضل في بروزك وتقدمك وتميزك ومن تأثرت؟
1: الحقيقة يا أبو محمد تعرف البدايات متأثرة إلى حد ما في البدايات.
0: نعم، مجرد محاولات. نعم صحيح،
1: محاولات. مثل الطفل اللي يحاول يمشي في البداية كان يحبي، بعدين يحاول يمشي بعدين
0: نعم.
1: يوقف
0: صحيح،
1: هذا حالنا في البدايات. نعم، ودائما البدايات صعبة إلى حد ما إلا

0: إذا لقيت أحد يتبناك أو يدلك على الطريق الصحيح أو يرشدك، وهذه من فضل الله تعالى وجدناها في البداية. أنا كنت يعني بدون غرور يعني كنت متميز منذ بداياتي، صحيح أني أحتاج إلى بعض الإرشادات، إلى بعض التعاليم، إلى بعض على ما قال يعني أحد يكون يرشدك ويأخذ بيدك. فكان بداية الظهور الفعلي في الإعلام كان عام 93، ولكن أنا كنت أكتب من قبلها طبعا، ولكن ما كنت أنشر، لكن الظهور الفعلي للإعلام كان بداية 93 تقريبا. ورأسا ذهبت إلى ديوانية شعراء النبط، وكان نوع من المغامرة.
1: طبعا ديوانية شعراء النبط من أولى الديوانيات المجال الشعرية في الخليج العربي. نعم صحيح.
0: نعم صحيح. وكان لها أصداء كبيرة، وكان ذات الوقت المرحوم حمد العزب هو كان من يقود.
1: الله ربي يغفر له أبو عبد الله.
0: الله يرحمه ويغفر له. فكان يقود الدفة في برنامج ديوانية شعراء النبط، وما كنت أعرفه شخصيا، وكنت دائما أشاهد خلف الشاشة. كنت أشاهد خلف الشاشات وكان رعب. فوجدت إنسان بسيط متواضع محب، يعني متواضع إلى آخر درجة. أخذ بيدي وقال نسجلك وسمعني ما لديك ويا مرحبا، وقعدني جنبه. فأمانة والله يا أبو محمد أنك ما تدري شنو كان الشعور اللي فيني، يعني من إنسان يعني مغمور إلى إنسان قاعد جنب إنسان مشهور صار له في الإعلام 40 عام.
1: حموس موسوعة نبطية ومرجع للشعر النبط.
0: فأمانة كان لها تأثير إيجابي في حياتي، كانت عطتني دافع قوي للانطلاق. فمن ذاك الوقت من فضل الله تعالى أخذ بيدي رحمة الله عليه، وكنت أسجل معاه أسبوع تر، إلى أن جاء وقت قال انتسب للديوانية وانتسب. ومن فضل الله عطوني شاعر ألف، وهذا شاعر ألف ما كان أحد يحصل عليه في ذاك الوقت إلا الشعراء الكبار المتمرسين.
1: تستاهل أبو فيصل، تستاهل.
0: عمرك 20 سنة، 19 سنة، وتاخذ شاعر ألف حتى وتفاجأ، قال تستاهل، وهذا دعم لك. فمن فضل الله من ذاك الوقت إلى هذا الوقت من فضل الله تعالى وجد دعم من فضل الله من أبو عبد الله الله يرحمه. بعدين توالت عاد الدعوات من أصحاب المجلات في ذاك الوقت، والجرائد والإذاعة والتلفزيون، إلى ما أنا عليه في هذا اليوم من فضل الله.
1: تستاهل كل علم طيب. وأنت بعد أيضا أتذكر في تلفزيون الكويت قدمت عدة الحقيقة لوحات شعرية في البرامج الشعبية. طبعا
0: نعم صحيح، كان لي دور في تقديم البرامج الشعرية، كان برنامج أسبوعي استضفت فيه شعراء من الخليج، من الكويت، من الوطن العربي.
1: تستاهل أبو فيصل، أنت مبدع طال عمرك. طيب ممكن تسمعنا قصيدة من قصيدة رحلنا؟ مشتاقين القصيدة الجزل الجميل
0: واللي بعمرك.
1: الله يسلمك.
0: أقول دامت ضحكت تضحك، والأيام قدام بنشوف من فينا بيضحك بالآخر.
1: صحيح.
0: وهجرك لي على مر الأيام نكفة بحر ما أثرت في البواخر.
1: يا سلام.
0: صدق وهجرك لي على مر الأيام نكفة بحر ما أثرت في البواخر. بكرة تحن ترجع تعض الابهام، تلقاني يضحك من حنينك وساخر. يا ما عطيتك حب وإحساس وهيام، طبع الكريم يمد ما هو بذاخر. يا ما عطيتك حب وإحساس وهيام، طبع الكريم يمد ما هو بذاخر. عطرت بشواقي متاهات الأحلام، أفخر من مثلي بنفسه يفاخر. واللي زرع لك ورد ما يزرع الغام، يشب لك عود الغلاء في المباخر. مترفع بنفسي على كل لوام، ماني من أهل المسخرة والمصاخر. ذيب انسرح للرزق بدري ولا نام، ما هو مثل اللي بنومه يشاخر. وانا حمد، وانا حمد اخرب نفسي ولا اللام. بالمرجله فاخر وبالطيب فاخر،
1: بالمرجله فاخر وبالطيب فاخر. صح الله لسانك. شاعر تجيد فنون الشعر واغراض المتعدده، وتملك جميع ادوات البناء الشعري يا ابو فيصل. تستاهل. الله يربي يحفظك. شاعرنا حمد المسرع العجمي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع متعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
0: الحقيقة وسائل التواصل أنا أعتبرها نعمة يا أبو محمد،
1: وسلاح ذو حدين. نعم
0: نعم. أنا شاعر، وأنا شاعر، وحنا مرينا بعقبات كثيرة في ذاك الوقت في مسألة النشر.
1: الله الله كيف قد على مقام متغلغل في الساحة قد لا كم سنة
0: نعم. ونظام طال عمرك المشاركات.
1: صحيح.
0: فكل واحد مزاجيته، هذا يحبك، هذا ما يحبك، هذا يعرفك، هذا ما يعرفك، انت قرب هذا، انت مش قرب هذا، هذا يخليها عنده ويتركها في الدرج سنه او شهر ويلا يتذكرك. الحقيقه وسائل التواصل محمد نعمه من نعم الله.
1: الان بامكانك ابو فيصل وانت جالس في البيت في المجلس ما شاء الله تبث قصيدتك عبر حساباتك في التواصل الاجتماعي ويقراها الجميع، عرفت، من غير انتظار الاول بالجرائد الاسبوعي او الشيء او المجلات الشهريه او الاسبوعيه.
0: فالحقيقه اليوم محمد انت الشاعر، انت المخرج، انت المنفذ.
1: نعم. نعم.
0: أنت اليوم صاحب كل شيء، أنت اليوم بقصيدتك تستطيع أن تنشرها وين ما تبي.
1: نعم.
0: بطريقتك، بأسلوبك الخاص، بنهجك الخاص، عرفت، تبثها للفضاء عبر الجميع يسمع ويشارك.
1: صحيح.
0: وتجيك ردود فعل مباشرة فورا.
1: هذه من من من حسناتها ومن إيجابياتها ما شاء الله، أن مشافهة الجمهور مباشرة يعني.
0: نعم، محاكاة الجمهور. نعم. بشكل مباشر.
1: الله ربي يحفظك. ممكن تسمعنا قصيدة من قصيدك؟
0: القصيدة الثانية طول الله عمرك.
1: عمك ما يقصر.
0: يقول: ظلمتني وصدرت حكمك بسرعة، إنك على الزلة تسوق التباشير.
1: سلام.
0: فرقت شمل ما اهتنينا بجمعة، دقيت في جوف المواصل مسامير، ما عاد لي فرصة ولا خط رجعة، حكمتني من قبل لأبدي المعاذير. ترى الهجر في شرع الأحباب بدعة، ما عمر درب الهجر ينبت نواوي. ترى الهجر في شرع الأحباب بدعة، ما عمر درب الهجر ينبت نواوير. صار الهوى في داخل العين دمعة، هلت من الفرقة وبعد المشاوير. من عقب جلستنا على ضوء شمعة، صرنا نمسي ذيك الأيام بالخير. من عقب جلستنا على ضوء شمعة، صرنا نمسي ذيك الأيام بالخير. واللي سواتك غير الوقت طبعه، لو راح قلنا جعلها له مسافير. واللي سواتك غير الوقت طبعه، لو راح قلنا جعلها له مسافير. لو كان يعطيني للود نبعه، ما همني نبعه ولا همني البير. ترى الخسارة من خسر حب ربعه، ما هو من يخسر غرام القنابير.
1: صح، الله سانك ملايين. حقيقة عزة النفس، عزة نفس الإنسان وكرامته هي رأس المال الحقيقي في الحياة. وبيض الله وجهك على هذا الإبداع أبو حمد. أبو حمد، ما رأيك في المسابقات الشعرية؟ هل خدمت الموروث الشعبي؟ حنا الحقيقة نشاهد المسابقات تعرض بين فترة وفترة في جميع دول الخليج، وهذه حسنة جميلة الحقيقة في خدمة الموروث الشعبي. ما رأيك بها؟
0: نعم أبو حمد، الحقيقة إن كانت تدعم الشاعر وتدعم الموروث.
1: نعم.
0: بدون أي مقابل فأنا أؤيدها بشدة، وإن كانت ربحية ومادية مثل بعض القنوات أو بعض البرامج. الحقيقة خلاص هدفها واضح
1: وربح تجاري.
0: نعم، ما أصبح تجاري وما له يعني أمانة أي ما عاد له أي اهتمام. القصد هو دعم الموروث. أين دعم الموروث؟ أين دعم الشعراء؟ أين جمع الشعراء مظلة واحدة، بحيث أني أجيب من شعراء الوطن العربي يكون تحت مظلة واحدة مثل بعض المهرجانات.
1: صحيح.
0: إن كان يعني غير ربحي وجمعت شعراء ودعمتهم بدون هدف مادي، فبالتالي أنت نعم خدمت الشعر وخدمت الموروث وخدمت الشعراء.
1: صحيح. يعني مرئياتك أبو فيصل بأن يكون يعني المسابقة خاص فقط للمحكمين.
0: ما في مشكلة، هي آليتها أبو محمد، ما نختلف على آليتها، محكمين غير محكمين. الهدف أنه ما يكون ربحي.
1: نعم.
0: أنت الشاعر تقتنع بجزالته، ليش تخلي الجمهور يصوت له؟ تمام، أنت الآن موجود حكم.
1: صحيح.
0: أنت افترض تحكيمك يغني عن تصويت الجمهور.
1: نعم صحيح. إن شاء الله بإذن الله بنكون هناك المسابقات القادمة أن تكون إن شاء الله خاص بس للمحكمين. الله يحفظك. ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك.
0: يقول: ما كل حاجة طعمها مرة تنعاف، يا ما شربنا قهوة الصبح مرة، حتى البحر لا تحسبه كلها أصداف، يمكن تلاقي خارج البحر درة. رضاك يغني عن رضا كل الأطراف، يسوى النفوس الجاحدة ألف مرة. من يجرحك لا تنتظر منه إسعاف، يجهز على روحك على حين غرة. من يجرحك لا تنتظر منه إسعاف، يجهز على روحك على حين غرة. ومن يكرهك لا يمكن يكون ميلاف، دام الغضب والحقد قلبه مقرة. والبعد في أحيان للنفس أنصاف، ما من وراء بعض الأوادم مسرة، حتى ولو ما حقق الوقت الأهداف، وخلاك تأخذ لك على الأرض فرة. عيش الحياة ولا تفكر بمطاف، واللي يضرك لا تحاول تضره، حتى تجاري له قوانين وأعراف. من راح لا تتبع لذكراه جره.
1: يا سلام، من راح لا تتبع لذكراه جره. أنت شاعر تسير بخطى ثابتة نحو الإبداع، وينساب شعرك عذبا زلالا سهل الاستيعاب والحفظ. والله يا أبو فيصل،
0: شرف يا
1: أبو فيصل. الله يحفظك. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره. ما رأيك بهذه الأمسيات الشعرية؟
0: والله نفتقدها يا أبو محمد، كثيرا نفتقدها، خصوصا بعد مهرجانات هلا فبراير والمهرجانات الكبرى اللي تكون مدعومة من الدولة.
1: نعم.
0: أما أنها نعتبرها وجبة دسمة لنا كشعراء.
1: صحيح.
0: حتى لو ما نشارك، يعني حتى لو نحضر أمانة ونجلس على الكراسي ونتابع في المسرح ونتابع الشعراء، فبالنسبة لنا كانت وجبة دسمة لمتابعة الشعراء الكبار اللي كانوا يجيبونها بذاك الوقت.
1: نعم صحيح.
0: فأمانة أحس إن يعني قل هذا الدعم وقلت هذه المشاركات وهذه المهرجانات، وطغت المهرجانات التجارية بشكل أكبر، اللي هدفها يكون ربحي ومادي ولا يهم جزالة الشاعر، اسم الشاعر، من وين الشاعر. بعض الشعراء والله محمد ممكن أنت حضرت وأنا حضرت وشفنا في شعراء يوقفون على المسرح والله أنه يكسر الشعر، ولكن لأنه فقط دفع الرسوم ولأنه تواجد فأصبح شاعر من ضمن الشعراء.
1: هو البقال الأصلح طال عمرك.

0: الله
1: الله يبارك
0: يطول
1: فيك.
0: عمرك، وإن شاء الله بإذن الله يعني نضم صوتي لصوتك بإذن الله، تكون هناك أمسيات شعرية جميلة في الكويت وفي خليجنا الغالي. أبو فيصل، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك حتى الآن وما السبب؟
1: نعم، أنا أمانة محمد القصيدة اللي قفزت باسمي إلى الساحة اللي هي كان قصتك عذابي لا توصل حريص الزمن أقصر وتفي كبرك.
0: يا سلام،
1: هذه قصيدة لها فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى.
0: استاهل.
1: يعني أصبحت محمد أصبحت جواز سفر لي. من أنت؟ أنا حمد المسرع. والله ما أعرف.
0: استاهل.
1: ما تعرفني؟ اسمع البيت. أنت راعي البيت هذا، لا إله إلا الله، صح لسانك، أنت شاعر جزل إلا لله من هالكلام هذا. فأمانة البيت هذا بفضل الله كان له فضل علي.
0: لأنه جزل يا أبو فيصل، جزل طال عمرك.
1: ما عليك زود أبو محمد.
0: ممكن الحمد لله. نسمع القصيدة طال عمرك.
1: أعطيك جزء منها طويلة. أبو محمد يقول
0: إيه نعم.
1: كان قصد أبي لا توصي حريص الزمن ما يقصر وانت فيه كبركه لا تعاند تراني صرت مثل القريص ما حد راح صوبه والعذاب انهكه
0: سلام
1: لمع توق فيني مثل لمع الفصيص والقدم سكته هالك والطريق اسلكه قام صلك وطحت برمش عينك قنيص يوم شفته غدب القلب صوت تبكه جيت بفر منك واثر مالي محيص اثر سهمك تعدى بالحشا ودهكه أشهد أنك بقدرك وبغلاتك بخيص من كثر زود حبك تحت وسط شبكه إلى آخر القصيدة يمكن حوالي 25.
0: الله يطول عمرك أبو فيصل، تساك العلم طيب. أبو فيصل، التعدى غاض الشعري هي المطلوبة من الشاعر، يعني بعض الشعراء حصريا يقول أنا بس أكتب في الغزل، والأغراض مطلوبة الحقيقة لكل شاعر في المناسبات وفي غيرها.
1: بالعكس، الشاعر اللي ما يتعدد في الأغراض أنا ما أعتبره شاعر.
0: نعم،
1: أنت لا تختزل نفسك في الغزل. الغزل مطلوب، نعم، وجبة دسمة ويسمونها فاكهة الشعر.
0: نعم،
1: ولكن لا تختزل نفسك في الغزل، لازم يكون فيه حكمة، لازم يكون فيه اجتماعية، لازم يكون فيه الوطن اللي حق عليك. فيجب على الشاعر يكون متعدد الأغراض في جميع أنواع الشعر.
0: نعم، شاعرنا حمد المسرع العجمي الحقيقة بدأ الوقت يداهمنا، حنا والله ما شبعنا من سوالفك، نبي قصيدة ختامية الله يحفظك.
1: يقول الليل موحش والخطاوي متاهات.
0: متاهات
1: الليل موحش والخطاوي متاهات والبوصلة في ذاكرتنا ضعيفة.
0: يا سلام.
1: أول يقدين النجم والمجرات يسريبنا بين بين الجبال المنيفة. أول يقدين النجم والمجرات يسريبنا بين الجبال المنيفة. واليوم خلف الخارطة والجهازات واللي نبيها من المواقع نظيفة نمشي ورا جوجل على الاتجاهات وأوقاتنا ضاعت بأمور سخيفة. نقعد جميع ولكن عقول نشتات عقب السوالف والعلوم الطريفة. نقعد جميع ولكن عقول نشتات عقب السوالف والعلوم الطريفة. نتابع الأحداث خلف المنصات ومن أولها ما نعرف إلا الصحيفة وقت الجرائد والكتب والمجلات وأفكارنا في محتواها عفيفة. تغيرت بعض الجمل والعبارات ثقافة جتنا ولا هي نظيفة. الله يسقي وقتنا ذاك بالذات يوم الوليف يحب شوفة
0: مليفة.
1: وقت المضى عاد الليالي جميلات وقت الصداقة والنفوس الخفيفة. يوم الفرح بصدورنا لها مساحات يوم الوناسة للأوادم حليفة. مرة يشوفنها بخير وسهالات ومرة يشوفنها علينا كليفة.
0: الله الله، شاعر مبدع وأسلوب راقي وتصوير متقن، كلمات واثقة تاب التلميح وتعشق التصريح، صح لسانك. شاعرنا حمد المسرع أبو فيصل، الحقيقة أخذنا معك وقت ممتع جدا في الدردشة مع مسيرتك الشعرية، وبيض الله وجهك على الحضور وعلى هذه الإجابات الجميلة.
1: الله يطول بعمرك يا محمد، ومرة ثانية شاكر لك على الدعوة، والله يعطيكم العافية وحفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: اللهم آمين.
1: من كل شر ومكروه، وشعبها الحبيب الشقيق من كل شر ومكروه.
0: الله يا رب يحفظك وبيض الله وجهك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. المثل يقول: أسهر ولحد درى عني، ويضرب في من يعاني السهر ويكابد الحزن والهم، من غير ما يشرك أحد في أمره ويفصح عما يقض مضجعه. تقول الشاعر: يا نبيع السبيعي الليل طول بي وانا فيه سهران، ما حد درى عني وانا منه سهران. ايضا من الامثال الشعبيه المستخدمه في الشعر النبطي المثل يقول: القلب دليل راعيه، ويضرب لمن يحدث امرا يتوقع حدوثه، فيقع الامر على ما كان يحدث به، فهو يضرب في صدق الحدث او الاحساس. ويقول الشاعر عوض العنزي: القلب يجفل عن وجيه مصده، انا اشهد ان القلب دليل راعيه. ويقول احد الشعراء: العاقل الفاهم ضميره يقديه، قلبه دليله والنواظر مراته. ايضا من الامثال الشعبيه المستخدمه في الشعر النبطي المثل: انت راعي الاوله، ويضرب للشخص البادئ بالمعروف. ويقول الشاعر محمد ابن مهدي العرجاني: كثر الله خير حبك وانت راعي الاوله، وبيض الله وجرحك ما جرحت الا حشيب.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معنا هذه الأبيات. يقول الشيخ تركي بن حميد: من لا يدوس الراي من قبل ماديس، عليه داسوها العيال القرومي، ومن لا يقلط شذرة السيف والكيس، تبدي عليه من الليالي ثلومي. القصر ما يبنى على غير تأسيس، ومن لا تعلم ما تسر العلومي. ويقول الأمير محمد الأحمد سديري: لخاب ظني بالرفيق الموالي، ما لي مشاريه على نايد الناس، لعل قصر ما يجي له ظلالي، ينهد من عالي مبانيه للساس، لصار ما هو مدهلا للرجال، وملجأ لمن هو يشكي الضيم والباس. ويقول الشاعر بديو الوقداني: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوالي. أيضا الشاعر مزيد بن إبراهيم المزيد يقول: ألا يا ليت ربي يوم سوى عبيدة، حط للطيب علامة، علشان الذي بالناس جاهل يعرف الحر من برق الجهامة.

0: أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي، وارحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الدهنة، ومع اطلالة جديدة من استديوهات الاذاعة بالدمام. ليش حكيت انا؟
1: ما ادري، بس بصراحة مساء الخير. اولا مساء الود، مساء التسامح اللي دائما المفروض الانسان يحمل الاخرين عشان هو بعد يرتاح ويريح نفسه. بس انا ما احب اخبي شيء في قلبي، عرفات؟ أنا زعلانة.
0: ليه زعلانة؟ ما مدانة تونا.
1: لا، لأنه قلت أنا قبل، أنا اللي برحب. ليش أنت رحبتي؟ طيب
0: مو الحين رحبتي خلاص.
1: لا أنا أبغى أبدأ أول،
0: يعني يصيرين لازم أول وحدة يعني.
1: لازم،
0: بس يعني عادي إنه أنا اللي بدأت.
1: ما أدري، أنا خبرتك من البداية إن أنا أول ببدأ وبعدين أنت بدأتي. ليش؟
0: يا أنا ما أدري، يعني ما أحب أزعلك صراحة، لذلك أنا آسفة.
1: وش تسلكي يعني؟
0: لا أبدا، بالعكس، يعني الزملاء أنا في وجهة نظري لازم معزتهم وتقديرهم واحترامهم يكون دائما حاضر.
1: ما أدري
0: لذلك ليش؟ ما أشتري الزعل. لا أنا بصراحة من الناس اللي تشتري وتهتم جدا برضا الزميل.
1: لا أنت الحين قاعدة كده يعني على قولتهم
0: أدهن سيارك
1: سلكيلي عشان أنا يعني أقدم الحلقة وأنا راضية ومبتسمة. طبعاً سلكيلي أنت سلكي.
0: لا شوفي، حلات الحلقة بابتهاجك وحضورك وطلتك البهية من خلال استديوهات الإذاعة.
1: بس دائما ترى الاعتذار إذا كان يعني، شوفي أنا الحين حسيت من عينك أن الاعتذار من قلب، ترى يبين في العين. ترى بعض الأحيان الاعتذار إذا كان مو من قلب يصير يعني ما له طعم.
0: أي مثل اللي قاعد يقولك طيب خلاص أوكي، يعني ترى أسفين، يعني إنه مشيها لا تدقق يعني.
1: فعلا، وترى الاعتذار يمكن الكل يعني نعرف إنه في شيء اسمه اعتذار، بس إحنا ما نعرف إنه في شيء اسمه بعد ثقافة اعتذار. مو يعني الاعتذار إلى وقت معين، إلى يعني أسلوب معين، طريقة معينة تخلي الشخص الثاني يتقبل الاعتذار.
0: وبرضو أنا أعتقد من النقاط المهمة الاعتذار بحجم الشخص ومكانته. يعني أنا شخص أعزه وأقدره.

0: قدره واحترمه. قد يكون مو انا بالضروره اخطات في حقه، ولكن قد يكون فهم ان انا اخطات في حقه، حتى وانا ما انا غلطان انا عندي استعداد اروح واعتذر واشتري خاطره. لان الشخصيه هذه في حياتك، ان كان مثلا خلينا افترض امك، ابوك، اختك، صديقه مقربه، صديق مقرب للعائله، لا حتى لو هو ممكن سوء فهم، اعتذر. شنو راح تخسر؟
1: والاعتذار هذه الثقافة اللي نتكلم عنها عرفات، زي ما قالت أم كلثوم، وقبلني والأشواف عينيه سلم، يعني شوفي من بين في عيونه، فعشان كده يعني وهمس لي قال لي الحقي علي. يعني شوف بعض الأحيان اللي يجي الواحد يعتذر،
0: حبيت أنك تستشهدين بأم كلثوم.
1: بعض الأحيان الواحد يجي يعتذر بس يقول أنا آسف، بس أنت اللي أخطأتي، أنت السبب.
0: هذا مو اعتذار.
1: بالضبط. فهذه لما يقولها هذه على قولتهم جاي كحلها
0: عماها، مولية هذه.
1: بالضبط. فثقافة الاعتذار دائما تكون أنت معترف بالخطأ، مو يجي يقول أنا أعتذر بس أنت غلطان.
0: لو ما أنت استفزيتيني، لو ما أنا ما كنت سويت كذي، بس يلا عاد أنا آسف، تقبلينها؟
1: هذه لا ما تقبل، يعني لأن مثل ما قلت لك أنه جاي، يعني هو من أساس الثقافة أنك تعترف عشان يعني تهدي الأمور، تروق الأمور. بجاي تقول أنا آسف بس أنت غلطان، كيف؟ طيب. ما استفدنا شيء.
0: ايش رايك بهدايا الاعتذار؟
1: حلوه، زي اللي قالها نزار قباني، حمل الزهور الي كيف ارده وصبايا مرسوم على شفتيه.
0: لا انا ما بزهور.
1: اسمعي،
0: انا ابي كرسي جابر، ولا ابي كرسي فهد، ولا ابي اسواره كارتييه.
1: عرفات سامحته وسالته عن اخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، ونسيت حقدي كله في ساعة ما قال أني قد حقدت عليه. أنت متخيلة يعني كيف المعزة بعض الأحيان؟ يعني
0: شوفي، أنا مع أنه المشاعر أكيد مهمة ولازم تشتري رضا الطرف الآخر بالطريقة المرضية، لا في ناس ترضيهم الوردة وفي ناس ترضيهم الكلمة،
1: هذا الاستحقاق العالي يعني.
0: إيه؟ وفي ناس ترضيهم الكارتية، وفي ناس ترضيهم سيارة، وفي ناس آيفون حتى.
1: دعوة.
0: إيه، في ترى هذه الفئة موجودة.
1: شوفي هذه أتوقع كل ما زادت المطالب، كل ما
0: أو كل ما
1: تعجزية صارت،
0: كل ما كان حجم الخطأ كان كبير ويجب أن يعتذر عنه بطريقة مناسبة.
1: بس بعض الأحيان يعني حتى الحجم ما يكون كبير الغلط، ومثلا جهو اعتذر وحتى قدم هذه السيارة وقدم هذه الساعة الغالية اللي قلتيها، بس في النهاية أرجع وأقول إنه هو ما التزم بالش اسمه، مثلا كرر هذا الغلط. بعد هذه إن الثقافة إن أنا أعطيك عهد إن أنا ما بكرر هذا الغلط وارجع بعدين أكرره، شو استفدت من هذا؟ طيب الغلط
0: قال لي كلمتين حلوين، أنت الحين مع الكلمات الجميلة.
1: لا أنا مع كل شيء.
0: أي زين،
1: أنا مع
0: قال لي الكلمتين الحلوين ورجع أكرر الخطأ. على الأقل لما اعتذر عندي كان ناقها، كان جايب سيارة.
1: بعضها ما يفرق عادي، أنا بجيب كل مرة، وكل مرة هذه بترضى، يعني كل مرة أنا عارف هي وش تبغى.
0: نعم.
1: زي اللي مثلا يتزوج على زوجته يجيب لها رضاوة، هذه عادي مرة ثانية بتزوج وبجيب رضاوة وهي بترضى عادي.
0: يجي زوج الثالثة وبعدين يتزوج الرابعة، وكل مرة
1: بيرضيها. مشكلة. وفي بعضهم عادي هم استحقاقهم عالي، يقولوا الدفع لي خلاص، أنا خلاص يعني حسيت إن برد قلبي على هذا الموضوع. في ناس لا، سبحان الله. بس هو زي ما قلت لك الوقت إلى دوره، ان بعض الاحيان يجي يعتذر كذا بعد مرور سنين بعد، ولا وعشان يبغى شيء بعد، عشان مصلحه معينه
0: بعد.
1: اي او يبغى يعني شيء معين، فهذا شوي تكون القلب خلاص، يعني ما اقول حقد بس نشال بما فيه الكفايه.
0: في ناس يعني ما ينسون الموقف، ما ينسونه بعد سنه، بعد سنتين، بعد 20 سنه ما ينسى، وما يسامحك ايا كان الشيء اللي انت جاي تراضيه عليه.
1: وبعضهم يسامح بس كلام، يعني يقول
0: في قلبه مشيوله،
1: بس انا سامحتك، بس انا يعني اما العفو قد عفونا، اما الود فلم يعد بيننا. انا عفوتك بس عشان تتقي شرك وتتباعد عني، بس مو عشان. بالضبط. بس مو عشان ان انا راضي من داخلي. وهذا مختلف، نفس الشيء، لانه مثلا ما جاء اعتذر في الوقت المناسب، كرر الخطا، ما اعترف بهذا الخطا. وبس ما تدري ليش بعض الاحيان بعض الاشخاص حتى ما يعتذروا، يعني ما ادري هل هو مثلا بالبيئه، غرور، كبرياء،
0: ممكن
1: ما تدري. معنى الاعتذار ترى من شيء من الاقوياء والكبار وهذه الاشياء.
0: في ناس نقدر نقول لهم يا خليل، نقدر نقول لهم بكل بساطه لا تعتذر،
1: لا تعتذر مثل عبد المجيد.
0: مثل عبد المجيد.

0: شاء الله يعني حتى المشاعر فيها غسيل غسيل، يعني تغسل مشاعرك يا أما بالحب والود أو الشرشة، حتى شرشحي واحد يعني
1: أساس يقولون غسلت شراعة
0: بالضبط. وفي نوع بعد من الغسيل عندنا هو غسيل سيارات. عاد غسيل السيارات الحين تطور، الأول توديها المغسل، بس إن أعتقد البنات هم اللي طوروا غسيل السيارات يعني.
1: إيه لأنه صار الطلب أكثر من أول.
0: لا الأول الرجال يروح المغسلة أو يجيب لهندي.

0: من الشارع ينظف السيارة.
1: هذاك الهندي كل الفريج محللين
0: بنفس الفوطة. الحين لما ساقوا البنات السيارات عشان يتدللوا صارت في الحين السيارة يجيبوا لنا شو اسمه سيارات هذه اللي تجي على البيت تكلميهم
1: الشركات.
0: أيوة بالضبط. أو بعض المشاريع بعد خاصة يكون صحيح. شخص صحيح. عندي سيارة وتجي تطلبي ويجي لك على باب البيت ونظف السيارة. بس هنا السؤال، تغسيل السيارة يعني هل إن يعني تغسيل السيارة في البيت هل بنات يعني يفضلهم غسيل السيارة في البيت ولا كبنات يعني ودوها المغسلة؟ أو هذه كلها ترى فيها أشياء كثيرة، كم مرة يغسلوها؟
1: كم مرة تغسلين سيارتك بهالمناسبة؟
0: لا أنا لا تسأليني عادة،
1: لا
0: أستحي.
1: شكلها من سنة لسنة.
0: في ناس ما شاء الله يعني سواء الرجال أو بنات يهتموا بغسيل السيارة تقولي بعدهم يغسلوها يوميا.
1: لا عاد يوميا،
0: لا
1: عاد يوميا يغسلها.
0: هذا عرفات اللي عند بعض الأحيان كراج في البيت يجيب هذا الهوز يغسلها يوميا بالماي. ولا مو بس حتى اللي عنده ما شاء الله عاملة، أشوف حتى العاملات هي تنظف السيارة يوميا من كثر الهوس يعني.
1: لا هذا إنسان حريص أو إنسانة حريصة جدا جدا جدا، لكن أعتقد أنه في معدل طبيعي يعني أنك تغسل السيارة. يعني في ناس مرة في الأسبوع، في ناس مرتين في الشهر مثلا، في ناس مرة في الشهر،
0: وفي ناس حطوا لهم جدول. يعني شوف عرفات دائما المرأة يوصفوها بالنظافة لأن هي دائما اللي ترتب البيت وتنظف البيت وكذا، بس في الفترة الأخيرة يعني ألاحظ من وسائل التواصل الاجتماعي المقاطع أن سيارات البنات هم أكثر يعني
1: عدم نظافة،
0: عدم نظافة من سيارات الرجال. لا أدري ليش.
1: إحنا لا إحنا نهتم بتفاصيل ثانية، يعني مثلا لازم يكون داخل السيارة معطر، لازم يكون في مناديل معقمة، لازم يكون حتى مبخر بسيط صغنون هذا. بالله متى طلعت مباخر السيارات على يدنا؟ ترى قبل ما كانت موجودة، قبل كانت تحط هذه الورقة اللي تعطر تقعد معها 10 سنين يمكن.
0: ما هي أصلاً أسبوع أو 3 أيام بالكثير راحت ريحتها، بس
1: لا هو حطها خلاص، إذا حطها خلاص نساها. لكن البنات حريصين جداً على هذا الجانب، ولكن من جانب آخر الدرايف ثرو لما يدخلونها ويشترون لهم مثلاً أي حاجة بسيطة كذا تظل في السيارة. طيب شو بيها معك وانت طالعة؟
0: ولا عندها مسكينة عيال، تعرف العيال يعني إذا أبوهم بيحترموه، بس إذا أمهم يعني عادي بيرموا كل حاجة.
1: السيارة رايحة فيها.
0: بالضبط. سؤال حلقتنا اليوم متعلق بغسيل السيارة، تغسل سيارتك أو توديها المغسلة وكم مرة تغسلها؟ شاركونا على هواتف البرنامج وحسابات التواصل الاجتماعي 013-811-7992 أو 013-811-7991.
1: ومن السيارة وغسيلها إلى البيت وأهميته، ندري اللي قرر يشتري بيت أو اللي اشترى بيت بناء على إيش كان قراره
0: بالضبط. يعني هذا القرار بصراحة قرار مصيري، لأن يا ملكل شرى بيت وما خطط لهذا الموضوع وفي نهاية باع البيت، ويا ناس شروا البيت وكان لقطة وما ندموا على هذا الشيء، وناس حسوا بالتسرع وقالوا يا ليتنا ما حطينا فلوسنا لبعد فترة لقوا فرصة ثانية. فهو موضوع ترى متشعب
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح ومعقد جدا، وفي ناس أصلا ما يبون يشترون بيت مو ضمن الخطة أصلا، يقولك أنا ليش أحط كل جزء مو بسيط من راتبي في بيت وأنا أقدر أسافر وأروح وأجي وأستمتع بحياتي. إذا تقاعدت أعطاني ربك عمر وتقاعدت بعدين أشتري.
0: بالضبط. حتى عشان شوف يعني عادي تشوف ناس كثيرة ساكنين في إيجار وبعضهم يكونوا حتى مقتدرين يعني موظفين ووظيفتهم زينة، بس يقولك ليش أنا أخذ قرض على ظهري ومدري إيش سالفة. خلينا نعرف الحين قرار شراء البيت هل هو ضرورة تستحق كل هذه التضحية؟ مع الخبيرة في الشؤون المالية الأستاذة عالية آل بشر. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا والله، يسعد مساكم جميعا حبيبتي ميعاد، حياكم الله.
0: عالية
2: يا مرحبا فيكم.
0: يا هلا فيك. ليش احنا نبغى نشتري بيت؟ ليش يراودنا هذا السؤال؟
2: خليني أمسي عليكم أول وأقول يا رب يكون مساء

0: مليء بالتفاؤل، وإن شاء الله نحصل في هذا اللقاء الإجابة لكل سؤال يحير كل واحد حاب إنه يتملك بيت. فشراء المنزل مو قرار فقط، هو قرار مهم في حياتنا، لا يرتبط بالسكن بل في الاستقرار المالي الأسري، مستقبلنا، مستقبل أولادنا، تحديد احتياجاتنا لهذا الشيء. ارتفعت نسبة تملك الأسرة السعودية من 47% عام 2016 إلى 65.4% في نهاية 2024، متجاوز الاستهدافات المحققة لعام 2025. ضمن جهود إيش؟ برنامج الإسكان لتحقيق مستهدفات 70% من بحلول 2030. فقرار البيت يختلف من ظرف لظرف ومن شخص لشخص بحسب احتياجاته بحسب ظروفه. فالسؤال الأرجح هنا نقول إيش، ليس البحث عن المنزل ولكن بل فهم سبب رغبتنا في التملك. هل نحتاج إلى استقرار؟ هل نحتاج مساحة أكبر؟ هل نريد لأبنائنا الاستقرار أو بناء أصل مالي مستقبلا؟ فاحتياجاتنا وقيمنا تختلف من شخص لشخص، لأن المنزل اللي بيناسبني اليوم في بداية حياتي يمكن ما راح يناسبني مستقبلا.
1: نعم، لذلك يمكن كثير من الناس أول حياته يكون بنى بيت، ممكن باني أو شاري، بعدين بعد التقاعد يحس أنه يحتاج احتياج آخر وبيت أصغر أو أكبر بحسب.
0: عشان كذا نقول ضروري أنك تحدد 3 احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في منزلك، و3 أمور يمكن تأجلها، ثم قارن بين العقارات المتاحة بناء على ذلك على أولويتك أنت وميزانيتك أنت، لأن الحلول تختلف عن شخص لشخص، لأن بتيجي تدرس ظروفك وتدرس احتياجك. هنا نقول ما تجعل مساحة المنزل أو الصورة الاجتماعية تحدد قرارك أبدا، بل باحتياجك وإمكانياتك هنا القرار يتخذ.
2: نعم، كيف نعرف الوقت المناسب لهذا التملك؟ وحتى يعني كنت ذكرتي قبل قليل يعني أنه وسيلة لتحقيق الاستقرار هو تملك البيت، بس متى أنا أخليه أنه عشان الاستقرار؟ يعني أخليه هل هو عشان الاستقرار أو لأنه هدف أنه لازم أنا أحقق هذا الهدف سواء كان عندي مبلغ أو غير مبلغ؟
0: ميعاد، هنا السؤال نقول كيف القدرة على دفع القسط؟ ما يعني القدرة؟ إذا أنت تكون قادر على دفع القسط ما يعني بالضرورة أن عندك قدرة على تحمل التملك، لأن احنا نحسب هنا مصروفات أساسية، نحسب رسوم، طوارئ، ادخار، عوامل ممكن يغفل عنها البعض مثل العمر الوظيفي، الاستقرار المهني. المقصود بالعمر العمر الوظيفي في خطتك الزمنية، أنت كيف واضع الخطة الزمنية؟ كم باقي على التقاعد؟ كم بقي على التقاعد؟ هل الدخل مستقر؟ هل نتوقع تغير وظيفي؟ هل نستطيع الاستمرار في سداد إذا انخفض الدخل أو تغيرت ظروفنا؟ يعني البداية من يبدأ بالتمليك في بداية مسيرته المهنية قد تكون أمام سنوات طويلة لبناء مدخراته، بينما يحتاج في اقتراب التقاعد أنه يدرس التمويل، يدرس كم بيكون دخلي بعد التقاعد. فهنا لازم نعد ميزانية شهرية تشمل القسط جميع المصروفات، وتجرب ادخار مبلغ قبل ما تاخذ قرار أنك تشتري منزل، تبدأ بتجربة أنك تاخذ مبلغ مستقطع تحطه بالادخار مع الاحتفاظ مع الطوارئ، وتعتمد هذه على موافقة جهات التمويل تحددها. يعني اختبر قدراتك قبل أن تتحمل التزام. نعم. يعني لا تعتمد فقط على التمويل وموافقتهم على التمويل وحدها لتحديد ما يتناسب مع ميزانيتك، لأنك راح تحسب أشياء أخرى مضافة إلى التملك وقسط التمليك. طيب، فأنا أفضل أنك تبدأ بإعداد ميزانية.
1: إذا كان شراء المنزل، يعني أنا فكرت الحين إن أنا بشتري منزل، لكن هذا الشراء بيحرم الأسرة لكم سنة قدام من السفر، من الترفيه، من بعض الاحتياجات الخاصة بالأبناء لسنوات طويلة تعتبر، لأنه شراء البيت يعني أنت ما راح تشتري في 5 سنوات مثل السيارة مثلا، لا يعني أقل شيء 20 سنة. بين التضحية المقبولة وبين الضغط المالي، هل نضحي بجودة حياة الأبناء؟
0: هنا التملك لازم يكون فيه تضحية وليس مغامرة على حساب

0: الحرمان المستمر. يعني لازم في تضحيات أكيد بيكون.
1: بس يقول لك يا عالية أنا أحرمهم الحين بس على الأقل يعيشوا في ملكهم. يعني لا سمح الله لو أنا مثلا صار لي يعني حادث ولا توفيت ولا شيء إنهم عندهم ملك خلاص. يعني
0: إحنا أكيد هذه الفكرة متداولة، ولكن هناك فرق بين أني أنظم الإنفاق وبين الحرمان المستمر. الأبناء ما يحتاجون بس منزل، عندك اعتبارات أخرى، عندك تفكر في جودة تعليمهم، جودة حياتهم، بيئة مستقرة. الوالدين يحتاجون إلى راحة مالية تسمح لهم بالتعامل مع الظروف المتوقعة. أجعل عشان كذا أقول حدد الميزانية حتى للترفيه. كيف بتكون نسبة الترفيه؟ يعني هل أصرف كل ما مدخراتي على الترفيه، على السفر، ولا أعيد ترتيب أولوياتي بدون ما ألغي جودة حياتي بالكامل؟ المنزل يعني هو هدف وهاجس عند الجميع، ولكن كيف أبدأ بترتيب أولوياتي بحيث أني أحافظ على جودة حياتي؟
1: طيب أنا رتبت أولوياتي يا عالية وما لقيت الراتب، ما في خلاص نهاية الشهر يا دوب يكفي، في بعضهم يعيشوا على كاس مدري هذه غرشة جبن ويا خبز يعني بس عشان يمشي الشهر يعني. فوصلت لهذه المرحلة. طيب أنا عمري قاعد يكبر، قاعد أزيد، كيف أستعد ماليا يعني؟ وش أسوي في عمري؟
0: على أساس إحنا كذا نقول ابدأ بالادخار، ابدأ استقطع، قول ابدأ كبداية قول 5% من مدخراتي. جرب شهرك الأول، جرب والله مشى على 5%، يلا أزيد مبلغ الادخار بحيث لا يأثر على جودة حياتي ويعتقد كاحلي. صحيح أنه راح يكون أنه تحديد وتوزيع التزاماتك يحدد أنه أنت فعلا توصل لمرحلة الراحة.
1: الكلام سهل يا عالية بس نبغى الخطوات العملية.
0: أن الخطوات العملية بنقول لك تعال جيب التزاماتك، تعال ورقة وقلم وحط لك خطة، خطة لالتزاماتك المالية، كم تقدر تدخر، كم تقدر تحط الترفيه، كم تقدر تحط مصروف البيت الشهري، كم تقدر تحط فراغ إذا كنت يعني مقبل على تملك عقار، كم بتحط. إحنا نقول لك جرب قبل أنه تشتري أو تدخل في هذه الدائرة حتى تشوف مدى إمكانيتك في هذا الشيء.
2: الموضوع يعني محير وفيها أكثر من نظرية، هل أتملك المنزل ولا أعيش في الإيجار؟ طيب مو قيمة الإيجار هذه لو أنا حطيتها سنويا كمبلغ برضو لتملك منزل مو كانت أصرف؟ فمتى يكون القرار يعني إيش الأفضل، أستمر في الإيجار ولا أروح أشتري؟
0: نقول هنا ممكن نحط 4 حالات لهذا الشيء. نقول ممكن الادخار ثم التملك، من يحتاج أنه تكون في دفعة مقدمة فأنت تخفف من قيمة التمويل وبناء احتياطي مالي في الالتزام. ثاني شيء ممكن شراء منزل مناسب الآن، يعني والله ما أنتظر البيت المثالي ولا أنتظر البيت الكبير الواسع، أخذ ما يلبي احتياجاتي فقط في هذه الفترة، ومن ثم استغلال هذا المنزل بعدين كاستثمار لك مستقبلا، إما لك إما لأطفالك إما لدخل لك إضافي، والانتقال إلى بعدين الشيء اللي أنت تحلم فيه.
1: عالية أنا سمعت مقولة
0: ثلاثة، تفضلي حبيبي.
1: سمعت مقولة إن يعني إذا كنت أنت ما تقدر، يعني أغلب الأشخاص كده ما عندهم القدرة مهما حاولوا يدخروا المبلغ هذا 5% اللي قلتي يدخروا، يجي نهاية الشهر شو يصير؟ بح، ما في شيء موجود يعني. فيقولك في ناس ما يخليهم يشتروا البيت أو يخليهم يتملكوا إلا لما يكون عليهم كذا أن ينسحب من راتبهم مبلغ كذا مثل قروض أو الأشياء هذه.
0: هذا لما نقول أنت لازم تكيف نفسك على ما يسمى بالمسؤولية والالتزام وهذا الاستقطاع. عشان كذا أقول لك جرب لمدة 3 أشهر، تقدر تستقطع من راتبك، تقدر أنه التمويل لما يجي يفرض عليك بالتمويل واشتراطاته أنك تستقطع، هل بتكون مرتاح؟ أو تبدأ أنت بالادخار حتى توصل مبلغ يساعدك في الدفعة الأولى من تمويلك العقاري. هنا أنت لازم تحدد بشكل بعدين لا ننسى أنه في المملكة توفرت، دولتنا ما قصرت، توفرت خيارات كثيرة سكنية، عندك برنامج سكني، عندك منصة المؤشرات العقارية، عندك المقارنة ما بين البيع والإيجار، عندك حلول. عشان كذا أقول ضع خطة مكتوبة تتضمن مبلغ الادخار الشهري.
1: يعني لا تضحي
0: متوقعة.
1: بس أهم شيء ما تضحي.
0: أي التكاليف الإضافية، الاحتياجات المستقبلية، قارن بين الشراء الآن وبدأ. يعني أنت

0: جديدة، فالقرارات كل يوم تتغير.
1: نعم.
0: كيف أنا كشخصيا كيف أتكيف مع هذا التغيير؟
1: لذلك ضروري تكون أيضا مطلع على كل جديد. شكرا لك الخبيرة في الشؤون المالية الأستاذة عالية البشر على هذه المعلومات اللي نتمنى أن الجميع يستفيد منها.
0: الله يعطيك العافية، وحابة أني أذكر أنه لازم هناك خيارات متعددة. المنزل الناجح ليش بالضرورة أكبر مساحة أو أعلى قيمة، بل ما يلبي الأمان، يلبي احتياجاتنا الحالية،
1: ويلبي الاستقرار.
0: وهنا نطالب كذلك نناشد التجار العقاريين بإدراج خيارات أخرى مثل الإيجار المنتهي بالتمليك ضمن حلول سكنية، بما يتيح لذوي الدخل المحدود فرصة التملك تدريجيا دون أعباء التمويل وثقل في أو يثقل كاهلهم.
1: شكرا.
0: يا رب مساء سعيد ومساء مليء بالتفاؤل والأمل، والقادم أجمل بإذن الله، وإن شاء الله الكل يتملك بكل ما البيت اللي هو يحتاجه ويلبي احتياجاته ويعيش فيه بسعادة
1: بإذن الله.
0: يعطيكم العافية وشكرا جزيلا حبيبتي.
1: حياك الله. شكرا لك. ما أدري، هو القرار فعلا صعب، والمؤيدين للشراء المبكر كثر، والمؤيدين للتملك متأخرا كثر.
2: أنا أقول لي حير عرفات، هو موضوع أن أنا عندي مبلغ، هذا المبلغ يخليني أجيب مثلا شقة، بس أنا عيالي مثلا كبار أو كثار، فهذا الشيء هو اللي يحير يعني بين البيت وبين الشقة. لكن الآن ننتقل لنقل أذان العشاء في مكة المكرمة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: تغسل سيارتك ولا توديها المغسلة؟ وكم مرة تغسلها؟ هذا هو سؤال حلقتنا لليوم. شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. حديث السيارات هذا ترى عرفات يعني في علوم.
1: شوفي أنا شخصيا مع أن أنا سيارتي عند البيت، مرات أخلي العاملة هي اللي تنظفها، مرات أخلي سواقي هو اللي ينظفها يغسلها بالعربي يعني، زين شوي كذا وشوي كذا. بس إنه مغسلة يمكن في حياتي كلها يعني من شريت السيارة يمكن طلبت شركة تيجي تنظف عندي البيت مرة.
0: يودوها يعني؟
1: لا تجيك السيارة.
0: لا قصدي ما يعني ما تحبذي فكرة إن أنت مثلا جيبي سيارة دائما كل دائما يودوها المغسلة.
1: ما يودوها المغسلة، تجيك سيارة غسيل
0: سيارات على السيارة
1: عند البيت. هذا إذا بكسر القاعدة، إلا ما بين العاملة والسواق. في ناس معتمدين على زي ما قلتي أنت عاملة البيت هي اللي ضمن الأشياء اللي تسويها ضمن المهام غسيل السيارة.
0: وبعض الشباب ترى هم يحبوا يغسلوا كذا، يلمعوا هذيك السيارة تشوفها تلمع وتلق من بعيد،
1: ويستخدموا مواد ويشتروا كذا أنتيكات وأشياء تلمع شيء بالشمع وشيء
0: تشوفي يلمع الكفرات الإضاءات هذه الأشياء
1: والجنوط وأشكالها وكيف يخليها تلقلق.
0: إحنا شو نسوي البنات؟ أنا أشوف بس يحطوا لك على الدركسون كفر، يحطوا لك على هذه.
1: ما شفتي اللي حط رموش على سيارته؟
0: شفتها.
1: معنا اتصال نقول ألو. أهلا يا نوال.
2: أهلا مساء الخير.
1: سلامات الصوت، لا يكون تعبانة من تقلبات الجو
2: شوي.
1: ألف سلامة. ألف سلامة والله، ما تشوفي إن شاء الله.
2: مش أخباركم إن شاء الله طيبين؟
1: تمام.
0: يا هلا فيك يا نوال.
1: يلا قولي لي نوال، كم مرة تغسلين السيارة؟
2: مرة في الشهر بس أنا نظفها كل يوم.
1: هذه لحظة، سؤال، تنظفينها داخل مو برا؟
2: برا داخل نظيفة ما فيها بصاخ.
1: حلو.
2: إيه لأن يعني الهالي يركبون مرة في الأسبوع معاي وده وصخوها أنا أنظفها.
0: وبرا كيف تنظفيها أنتي؟ تجيبي كده ماي
2: الفجر بعد صلاة الفجر أطلع وأنظف.
1: والله مجتهدة الصراحة، ولا أفكر بحياتي أسويها.
2: لا نظفها لازم، ما أحب أمشي فيها.
0: طيب نوال ما تخافي كده تتبلبلي ماي يصير كله ماي؟
2: لا ما يعني أنظفها أول شيء بالفوطة بعدين عادة العباية حق التنظيف، يعني في عباية ثانية.
0: لأن أفكر أنا رطوبة وتبللي بالماء وحار يعني.
2: عادي أنا أقول الفجر عشان بعدين أسبح ما في مشكلة.
1: حلو لما يكون مدخلتها في الكراج ومسكرة الكراج كذا.
2: ما عندي كراج أنا المشكلة.
1: للأسف والله، أما مع الكراج تأخذ راحتك.
2: أنا والله صديق قاعد أفكر أقول له عندي كراج كان كل يوم.
1: تحطي لك ضمن الجدول ها؟
2: إيه والله ساعات قسم بالله أروح

0: البحر وأغسلها.
1: بس أنا عندي سؤال بس بعدين بسأل المستمعين من الرجال، يتهيألي ما نشوف المخرج جاوبنا. السيارة إذا غسلناها باستمرار ما تصدي
0: سيارها مسخر والسيارة نظيفة؟ أنا أقول لكم العكس.
1: نوال بسأل سؤال، السيارة ما كثر التغسيل ما تصدي ولا عشان الحماية
2: ولا يروح
1: البوية حقتها
2: تروح؟
0: لا ولا راحت ولا شيء، احنا والله 6 سنوات تدخل السابعة وكانها توني شابة
2: عروسة. ها
1: وتشتري لها ملمعات واشياء يا
0: نوال؟ تدري ميعاد وعرفات المعلمات يقولون لي في المدرسة داشة يقولون نستحن وقف تحت سيارة
2: نظيفة دائما
0: نحسها عروس، السيارة عروس
2: ما شاء الله.
1: شكرا لك يا نوال.
0: يا بعد قلب الله يحفظكم، تحياتي للجميع.
1: خليل ما قلتنا صدي سيارة لما صدي ما صدي الصدي معك شوية بس نحط عليها شو اسمه. ناخذ أبو سعد من الرياض.
3: يا مرحبا.
1: مرحب يا أبو سعد، حياك.
3: يا هلا والله.
1: من صوتك من صوتك يا أبو سعد غسل سيارك اليوم؟
3: لا والله أنا عندي مشكلة يغسل السيارة.
1: شنو مشكلتك؟
3: أنا مشكلتي مع المغاسل، أنا ما أغسل في المغاسل.
1: أها
2: أجل وين؟
3: قليل. أنا من داخل أنا أمسح وأنظف. مشكلة المغاسل من ناحية الأغراض، أنت في العادة تصير مرتبة أغراض في داخل السيارة.
1: إيه؟
3: فتحس اللحوش الأغراض، أنت متعودة على مثلا هذا شيء في المكان الفلاني وهذا شيء في المكان الفلاني، فتلقي هذا مشغول من هنا وهذا مشغول من هنا.
1: فهمت عليك يا أبو سعد، مثل لما نجيب عامل البيت من المستأجرين ويجوا يخربوا لك ترتيب المطبخ.
2: انت قاعد تدور المواعين ولا تدورين الكاسات ولا موضوع ثاني؟
1: ابو سعد تخرب ترتيب السياره.
3: ايوه فقلت له خلاص انا من داخل امسح والغسيل من برا عادي غسل من برا.
1: تغسلها في المغسله خارجي وفي البيت داخلي؟
3: لا والله في احد يغسلها في انت اللي في الحاره كذا.
1: من هذول. تمام. واهم شيء اني
3: يعني حتى في المغسل اذا رحت المغسله اقول له غسلها من برا وانا في السياره ما انزل بعد.
1: وطيب ما في تلميع، تعرف ذا اللي يغسلوا من الحارة هذا لين عندهم سطل، والسطل دائما بغسل فيه كل الحارة، ما تخاف السيارة.
3: طيب انت بس تبغى تروح تنظفها فهمتي، والقزاز وكذا.
1: اها
2: طيب سؤال ابو سعد، انا الاحظ سيارات الشباب دائما فيهم هذه الغبرة المتعمدة اللي يحطون غبرة للهايوي لما يطلعون بالذات. ايه طيب هذا لما يغسل السيارة وين تروح هذه؟ تخرب معه؟
3: كيف قصدك هو اللي هو حاطه على واجهه السياره كذا؟
2: اي
3: طبعا هو حاطه عشان الغبار وعشان
2: صح. والله يعني خلاص عد عليها فتره يبي يغسل سيارته، تروح هذه بعدين؟
1: هذه حمايه الظاهر صح؟
3: هذه اي مثل الحمايه، هذه ما تروح،
1: لازم
2: ما تروح
1: يشيلها. اي
3: بس يقدر يعني يقدر في مثلا التلميع تروح اذا بغى يشيلها، بس اذا هو كثير يمسك خط يخليها فهمتي.
2: اوكي طيب ما
3: جربت اصلا في حمايات بدون الغبر، هذه حمايه كانها تجليد اصلا.
2: نعم طيب لو وديت السياره الحين تقول انت تدخل بالسياره المغسله ما تطلع منها، انت تفضل الغسيل اليدوي ولا الاوتوماتيك؟
3: لا اليدوي.
2: ليه؟
3: لان هذا الاوتوماتيك والله كثير يقولون انه ياثر على بويه السياره وكذا.
1: صحيح.
3: إيه
2: أنا طبعا المعلومة زيرو
1: عندي. لا يعني بعد أصلا مو بس شو اسمي أصلا بحد ذاتي خوف، مش في نفسك إلا كل ما عججة وانت داخل
2: بوبلز كذا.
1: بالضبط. شكرا لك يا أبو سعد.
3: يا هلا والله عليك.
2: معنا أفراح. أهلا يا أفراح.
4: أهلا مساء الخير.
2: مساء الورد، شخبارك؟ شو مسوية؟
4: تمام الحمد لله. كيفك أستاذ عرفة؟
2: تمام حبيبتي الله يسلمك. أفراح كيفك مع غسيل السيارات؟
4: أول حاجة أنا ما عندي سيارة، أنا فكرة كفيفة كف كل ما أشوف ترى عشان أسوق.
2: نعم.
4: لكن بقول لك في عندي واحدة من زميلاتي كل يوم اللهم صلي على النبي كل يوم تنظفها هي بنفسها وتغسلها ما توديها.
2: هذه ما هي حريصة جدا ما شاء الله.
1: أنا انبهرت يا عرفات الحين اكتشفت أن البنات بعد ما شاء الله ينظفوا باستمرار.
2: يعني أفكر أن أنا أغسل سيارة والله يعني أنا بنفسي أن أغسلها، يعني هذا إنجاز مرة كبير بالنسبة لي أن أسوي.
4: وفي عندي واحدة ثانية كل أسبوع لازم توديها المغسلة
2: ما شاء الله. لا هذه اللي كل أسبوع أفهمها، بس اللي كل يوم يعني مثل نوال الحين قبل شوي مثلا قاعد تقول أنها يوميا هي تغسلها أو تنظفها.
4: برضو والله عندي واحدة من

0: بدها نفس الشيء كل يوم.
1: ما شاء الله هذه يبغى لها ميزانية، هذه يعني بحد ذاتها يعني.
0: هي بنفسها تغسلها، تنزل تغسلها.
1: ميزانية صابون بعد وماي وأشياء.
2: مستوى الرواق اللي عندهم الله يعطيني ربعه.
0: ما تروح لين تتأكد إنها نظفت.
2: ما شاء الله عليها. يعطيهم العافية بصراحة على هذا الإصرار يعني، فإنهم هم اللي يغسلون.
1: بس أمشي نوال، أنت مع الغسيل اليومي أفراح؟ أنت مع الغسيل اليومي ولا مع الغسيل يعني باعتدال مرتين في الشهر وخلاص كفاية؟
0: لا تبغي الصراحة مع الغسيل اليومي.
1: أوه
2: لا انا افهمك يا
1: حسيت الثياب مو سياره.
2: إيه يعني انا الثياب مو كل يوم اغسلهم يعني جدولتهم. شو ما بالك السياره
1: يوم المدرسه.
2: يعني صراحه احييهم اللي عندهم هذا النفس، يعطيهم العافيه بصراحه. شكرا يا افراح، الله يسعدك. شكرا لك.
1: ام محمد الحربي معانا.
3: ايوه نور، السلام عليكم.
1: يا هلا فيك يا محمد.
3: هلا بك. الإعلامية أكيد ميعاد، والإعلامية أكيد عرفات جميع المستمعين على المخرج وجميع مستمعي ذات الرياض.
1: الله يسعدك يا محمد، كيفك مع غسيل السيارات؟
3: بالنسبة لي أنا يعني مو مرة الاهتمام، يعني تقريبا في الشهر مرة زي كذا أو مرتين يمكن تقريبا.
2: عكس نوال، هذا يعني إحنا المفروض نصنف مستمعينا فلان وعكسه.
1: لا الحين ما زالت إن النساء أعلى نسبة في غسيل السيارة من الرجال.
2: يمكن لنا لساتنا.
3: أنا سمعت نوال تقول كم يعني تغسلها في اليوم، بس بالنسبة لي يعني أنا ما تابعتكم من بداية الحلقة، بس سمعت أفراح إنها تقول أعتقد فعلنا كل يوم.
2: كل يوم.
1: طيب تودي المغسلة أنت ولا أنت تغسلها بنفسك؟
3: لا بالنسبة لي أكيد المغسلة، أكيد مغسلة، وإن أحيانا يكون في عامل يعني يجي يغسل السيارة يعني يكون حصله هو اللي غسلها لي.
1: شكلها طيب. سيارتك تلق يا محمد لق.
3: لا أحيانا يكون يجي مطر كده وخليها خارج المظلة عندي وغسله، وأحيانا لا يعني أنا أدي المغسل حق السيارة وغسلها يعني وأرجعها في نفس المظلة.
2: خليني أسألك سؤال اللي عطيته أبو سعد، أنت مع الغسيل اليدوي في المغاسل ولا الأوتوماتيك؟
3: بالنسبة لي لا الأوتوماتيك أنا ما أمر عليه لأنه اليدوي أفضل، بس الأوتوماتيك يعني قصدك اللي هو البسمة اللي يرتبع
2: اللي تدخل بالسيارة كذا من أول ما يبلها بالماء وبعدين الصابون كذا مع في الماكينة لين تطلع تلمع تلق، فهل أنت مع هالنوع؟
3: الغسيل لا الغسيل العادي اليدوي، بس أنا أحس يعني إنه يعني اللي يغسل كل يوم أحس إنه يعني أدروني كأنه يعني مكياج كل يوم يعني
2: والله حرص الحريم يعني، وأنا أحس أنا يعني شغلة إيجابية مستوى معين من النظافة عرفت؟
3: أكيد الواحد يعني يهتم، بس مو مرة كل يوم يعني كل يوم، يعني أنا أحس إنه مثلا 25 لو كل يوم بغسل في الشهر يعني بتطلع عليه كم، نحكي بكل 25 أو 30 في الشهر بتطلع عليه يعني، فأحس إنه يعني الاهتمام بس مو مرة كثير. أنا حبيت أشارككم دائما متميزين بالتوفيق.
2: الله يحفظك. شكرا يا محمد.
3: في أمان الله. مع السلامة. السلام.
2: خلينا أعزائي نذكركم سؤال الحلقة اللي يقول كم مرة تغسل سيارتك وشلون تغسلها؟ أوتوماتيك يدوي توصي أحد؟ أنت مع غسيل سيارات كم مرة تقريبا؟ خلينا نسمع منكم على 0138117991 أو 0138117992.

0: هذه فيها فناجيل.
1: مدري أنا أشم ريحة قهوة.
0: مالي؟
1: لو سمحت يا خليل يعني فنجال معك لو سمحت يعني.
0: هذه الفناجيل والقهوة، يمكن القهوة فيها تكلمنا عنها بشكل كبير، بس الفناجيل هذه لها عرفات ومسميات وأشياء، ويعني
1: لغة خاصة،
0: حتى مرتبطة بقصص،
1: لغة ورمزيات خاصة فيها عند العرب يعني بشكل عام، لذلك يتغنون بالقهوة، لأنه القهوة مو بس مشروب، القهوة رمزيات أيضا في صبها، في شربها، في فنجالها.
0: ولا وقهوتنا عاد احنا مثل ما يقول بدر بن عبد المحسن، قال قهوتكم ذقتها حيل مره، وفنجالكم ما هو مثل فناجيل، يعني حتى فناجيلنا مختلفه بصراحه احنا عن فناجيل البقيه، يعني مو مثل القهاوي اللي باسمائها المختلفه. فنتعرف على الفناجيل. اول فنجال يعرفاته فنجال، هم كم فنجال؟
1: خمسة. يقولون العرب فناجيلهم خمسة.
0: لا شوفي،
1: في ناس يقولون أربعة.
0: بالضبط، أنا اللي أعرف العرب بشكل عام عندهم أربعة بس. يمكن العرب البقية عندهم خمسة، بس مو الكل عندهم خمسة.
1: خلينا نقول أربعة والخامس احتياط.
0: لا ما نبغى نقول خمسة، خاف هذا الاحتياط يقول أنا ما نحتياط.
1: خلينا نعرف على الأقل الأنواع الأساسية. يلا أول فنجان كلميني عنه.
0: فنجان الهيف أو فنجال الهيف، دي كاتبة فنجان، هو فنجال
1: فنجال باللام مش بالنون،
0: فنجال بلغتنا
1: أوكي.
0: بلهجتنا يعني. وفنجان فنجان وقهوة، هذا باللغة العربية الفصحى.
1: خلاص ولا
0: إحنا نقول

0: الحين الفناجيل فنجالنا ما هو مثل الفناجيل. فنجال الهيف هو أول فنجال اللي يذوقه يكون صاحب البيت. وأيام قبل أيام العرب هذه لما يكون في الخيمة اللي يقدم القهوة اللي يسوي القهوة بالضبط هذا قبل لا يقدمها للضيوف يذوقها عشان يتأكد من وزنيتها. فهذا يسموه فنجان الهيف أو فنجال الهيف.
1: سوى القهوة وخلص جاك فنجال الضيف وهو أول فنجان يتقدم للضيف ودلالته تعطى يعني وقت اللي يقدمونه للضيف معناته أن احنا نرحب فيك وقاعدين نقوم بواجبك.
0: هذا عرفات الفنجال اللي قلتي فنجال الضيف هذا حتما ولا بد أن يأخذ غصبا مو بكيفه يعني هذه لو رفضه بتكون فيها
1: دلالات نرجع نقول دلالات ورمزيات خطيرة
0: بالضبط. إيه هذا فنجال الضيف لازم الضيف يأخذه بعكس فنجال الكيف هذا هو الفنجال الثاني على قولتهم فرض كفاية يعني ودك تشربه عادي ما ودك تشربه عادي يعني هو يكون يعني تكيف عليه تكمل شربك للقهوة. بس الفنجال الضيف لا هذا غير مختلف يعني.
1: ولأن للعرب علوم ورمزيات نرجع نتكلم عن فنجال مهم هو فنجال السيف اللي معناه قديما يدل على أن في وقفة وفي سند وفي يعني صاحب البيت يدلل على وقفته ومساندته للضيف القادم. وهذا يعتبر واحد من المعاني التراثية والرمزية أكثر من أنه عادة يومية لأنه الفنجال الثالث ترى.
0: بالضبط هذا مسمى السيف أنت اللي قلتي يعني على الوقفة والوفاء المساندة في بعضهم له مختلف مسمى مختلف. أن السيف بالعادة أن يكون تعرفي لما ياخذوا أحد أيام العرب قديما ياخذوا يكون من هو أصحاب السيوف يعني يكون قوي في هذيك يعني المنطقة فيجيبوا عشان يحاسبوه يعني يتعاقب فيسووا فنجال. فهذا الفنجال اللي يشربه هو اللي يقوم
1: هذا
0: يقوم يقتل أو إني يأخذ الثأر مني يعني.
1: والله
0: فكان
1: معلومة.
0: هذا يسموه فنجال السيف. وفنجال الأخير طبعا اللي هو فنجال الحيف أو فنجال
1: لهجال
0: لهجال
1: ناس يسمونه لهجال وناس يسمونه الحيف.
0: أيوة هو فنجال الخصومة يعني إذا كان أنا جاء أو فنجال الطلب يعني بشكل عام إذا أنا عندي مطلب جاي لهالمجلس مثلا أو هذا المكان وعندي مطلب فأقوم أقول أنا ما بشرب قهوتكم إلا لما تحققوا لي هذا المطلب.
1: إيه بس دلالتها شنو يحط الفنجال على الأرض وهو ساكت.
0: بالضبط أيوة يحط عشان يعني تنفذ طلبه بشربه ما تنفذ مع السلامة.
1: صح.
2: سوولي الكيف ورهولي من الدلة البن الأشقر يداور راس فنجاله كيف لنا نحرقه بالنار ونذله ولينقطع لورا صنع عنيناله البارح الليل ما غمضت بكله أراقب الصبح جالس وتحراله أبعث شريط مضى وطويه وفله وقول من يحفظ التاريخ لجياله.
0: الله على فنجال كيف شربه لكن بنهاية سهر الليل كله ما نام.
1: طبعا ميعاد وقت اللي يصبون القهوة ترى الموضوع مش اعتباطي ولا هو جاي كذا يعني أي أحد يجي يصب وبأي طريقة لا لها علوم ولها سلوم معينة لازم توضع في الاعتبار. أهمها أنه يبدؤون بالأكبر أو الأكبر عمرا أو الأكبر مكانة وغادة يعني عادة يبدون بالأكبر سنا بعدها يكمل على باقي الموجودين داخل المجلس.
0: وأصعب شيء أنا ما أدري ما زلت أعاني من اللي هو مسكة الدلة والفنجال. أنا بالنسبة لي أن أمسك الدلة بالإيد اليمين والفنجال بالإيد اليسار هي أسهل بس هو حقيقة مو من الإتكيت أو من ثقافة
1: من
0: العرب.
1: أيوة. شمالك يمينك يمينك شمالك
0: بالضبط. أنك لازم تقدم الضيف تقدم الفنجال للضيف بإيدك اليمين وهذه يعني من الآداب الضيافة عند العرب يعني لازم ينصب الفنجال ويقدم بالإيد اليمين وحمل عاد هذيك الدلة في الإيد الشمال.
1: عرفتي ما تعرفتي ما عرفتي لازم تتعلمين
0: بالضبط.
1: طيب حتى لما تجين الصبين الصبين كمية بسيطة هي عادة تعادل ربع الفنجال أو ثلثة. ليش؟ في أسباب عشان يحافظون عليها حارة وأيضا يسهل تكرار الصب داخل الفنجال.
0: القهوة بعد لها هذه حركة هز الفنجال، يعني إذا خلص الضيف وما يبغى زيادة يكون في هزة خفيفة ورجعه، مع أن هذه الهزة الحين أتوقع مو كثير يعني خلاص.
1: لا هي من ضمن الأصول
0: موجودة يعني
1: ما زالت موجودة، يعني ممكن الناس الحين جيل كثير صار يشرب غير القهوة السعودية، فيمكن ما يعرف تفاصيل هذه العادات، ولكن هي ضمن الإطار. أنا عند ضيف وقاعد صب لي قهوة، إذا هزيت فنجالي معناته أنا اكتفيت أو غطيت وجه الفنجال.
0: يغطي هذه وشو؟
1: ما اكتفيت.
0: اكتفيت يغطي بإيده؟
1: إيه، يعني يمسك الفنجال بيدك كذا ويغطيه كذا، أنا اكتفيت.
0: حلو يعني. طيب وفي بعد عندهم اللي هي أن القهوة أول الضيافة، أنه طبعا دائما القهوة تقدم أول شيء يعني، بس الحين عادي تقدم بداية المجلس نهايته، يقدمه في بداية ما يخلص الحلقة.
1: طبعا هذه يمكن بالمجمل في الثقافة العامة، ولكن لما نجي للأصول العربية لا، ما زالت موجودة أن القهوة تقدم أول الضيافة، وعادة طبعا لازم طبعا يكون معها تمر أو حلا، وأيضا ما أجي أقدم الدلة لحالها، يعني أهتم بتفاصيل مثلا نظافة الدلة. لذلك تشوفين بعض الأحيان يجلسون يعني ينظفونها ويلمعونها، حرارة القهوة، درجة الحرارة لازم تكون حارة، ريحة الهيل والزعفران مهمة أن تكون فواحة، وكلام الترحيب، يعني كلها هذه جو عام يعني ضروري يكون موجود وقت صب القهوة.
0: وفي عادة أنا شفتها بس صارت أتوقع نادرة، يعني شفت لها مقطع وصار الكل يسأل شنو هذه العادة، يعني إيش صاير، بس هي يعني غريبة أن يكسر الفنجال بعد ما يشرب الضيف، له صاحب البيت يكسر الفنجال بعد ما يشرب الضيف، فهو هذا يكسره عشان قدر ومكانة هذا الضيف،
1: صح،
0: إن ما حد يشرب بعده يعني. فأنا لما شفت المقطع هذا الكل حتى كانت تعليقات ليش صاير ما بينهم،
1: إيه حتى أنا يعني في البداية ما كنت فاهمة، بس بعدين وأنا أقرأ التفاصيل ليش تبهرك الضيافة العربية بتفاصيلها،
0: من باب الزيادة في الكرم يعني.
1: طبعا حتى تفاصيل القهوة السعودية تختلف من منطقة لمنطقة، حتى من عيلة لعيلة، سواء في تحميص البن أو كمية الهيل والزعفران غيرها من الإضافات، طبعا كلها لها يعني ميزة وتفصيلة من أسرة لأسرة، لدرجة دلالات الضيافة عندنا في القهوة يا ميعاد ممكن في منطقة حايل واضحة أكثر، في أثر لحثالة البن، وش حثالة البن هي ما تبقى من القهوة داخل الدلة يكبون عند بيوتهم، فتشوفين بعض الأحيان أكوام من البن المستخدم اللي يعني خلاص هم شربوا القهوة وموجودة أكوام منه عند البيت، هذا ليش؟ يدلل إنه شقد صاحب البيت مضياف، فهي دلالة عند كل بيت موجودة.
0: حلو، بس اللي يميز قهوتنا بشكل عام يعني مهما تغيرت القهاوي ان هذه طعم المرور اللي يعطيك يعني كيف معين وتفكير وكل شيء، كل شيء هذا الطعم اللي ما زلنا محافظين عليك في كل المجالس والأشياء الرسمية، هذه القهوة السعودية.

0: طبعا في كل حلقة من برنامج الدانة عندنا مجموعة من الأخبار، ونشوف اليوم شو مجهز لنا الإعلامي والأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا ميعاد، هلا عرفات، حياكم الله ومساء الخير للجميع.
0: أول الأخبار وراح نبدأ بعدين بالتعليق عليها.
2: بعد عملية جراحية استمرت لأكثر من 16 ساعة متواصلة، التخصصي ينقذ مريضة من ورم نادر امتد من الرحم إلى القلب.
0: مثلجات التمور ابتكار غذائي يعزز القيمة المضافة للتمور بالقصيم.
2: منتدى الرياض الاقتصادي يناقش تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى ويستعرض الأسباب.

0: الأسباب والحلول.
1: 40% انخفاض معدل وفيات الأمراض المزمنة في السعودية.
0: مزارعو الباحة يبدأون جني ثمار أكثر من 500,000 شجرة رمان بإنتاج يتجاوز 10,000 طن.
1: ونبدأ بأول الأخبار، وهذه العملية اللي استمرت لأكثر من نص يوم تقريبا، يعني
0: 16 ساعة يعني
1: بالضبط، اللي أنقذوا فيه مريضة من ورم نادر. شنو السالفة يا أستاذ عمر؟
2: نعم، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي مركز الأبحاث في استئصال ورم عضلي أملس نادر داخل الأوعية الدموية امتد من الرحم إلى القلب لمريضة في عقدها الرابع عبر تدخل جراحي متعدد التخصصات ضمن عملية واحدة، ما جنبها مضاعفات مهددة للحياة وقلل المخاطر المرتبطة بتعدد العمليات الجراحية المعقدة في تجسيد لنهج رعاية تمحور حول المريض ويطور حلولا علاجية مصممة وفق الاحتياجات الدقيقة. وقدمت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من إرهاق متزايد وضيق في التنفس وألام في أعلى البطن ونزيف رحمي في أعراض بدأت متفرقة في ظاهرها قبل أن تكشف الفحوصات المتقدمة عن حالة نادرة لورم امتد من الرحم عبر الأوردة الرئيسية حتى القلب مهددا الدورة الدموية ووظائف القلب بمضاعفات خطيرة ما استدعى تحركا طبيا عاجلا لوضع خطة جراحية متكاملة لاستئصال جذري للورم وإنقاذ حياتها. وأجريت للمريضة عملية جراحية بالغة التعقيد استمرت لأكثر من 16 ساعة متواصلة تم خلال استئصال الورم الممتد من الحوض عبر الأوعية الدموية وصولا إلى القلب مع إزالة امتداداته من الأوردة الكبدية والأوعية الدموية الرئيسية واستئصال مصدره من الرحم بشكل كامل إلى جانب إعادة جدار القلب والأوعية الدموية المتأثرة في إجراء جراحي متكامل نفذ خلال عملية واحدة ما جنب المريضة الخضوع لعدة عمليات عالية الخطورة وخفض احتمالات المضاعفات وأسهم في تسريع التعافي.
0: مثلجات التمور ابتكار غذائي يعزز القيمة المضافة للتمور بالقصيم.
2: تشهد الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور توجها متزايدا نحو ابتكار منتجات جديدة تسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي الوطني، ومن بين هذه الابتكارات تصنيع المثلجات من التمور في تجربة تجمع أحد أبرز المنتجات الزراعية السعودية والمنتجات الغذائية الحديثة. ويأتي هذا المنتج ضمن توجه أوسع نحو تنويع استخدامات التمور وإدخالها في منتجات غذائية غير تقليدية بما يفتح مجالات جديدة أمام المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والعالمية. وكما نعلم أن المملكة تتميز بأنواع أصناف التمور وإنتاجها في مختلف مناطقها، الأمر الذي يوفر قاعدة واسعة من المواد الخام القابلة للتصنيع والتحويل إلى منتجات غذائية متعددة. وتبرز في هذا السياق أهمية الصناعة التحويلية والتي تسهم في الانتقال من تسويق التمور في صورتها التقليدية إلى تطوير منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.
1: ممكن أكثر موضوع إحنا نشتكي منه دائما رجال ونساء هو الازدحام المروري، ومنتدى الرياض الاقتصادي ناقش هذا الموضوع، فنبغى ما نبغى الأسباب نبغى الحلول.
2: صحيح، استعرض منتدى الرياض الاقتصادي في دورته 12 والتي ستعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 ملف الازدحام المروري بوصف أحد أبرز القضايا المؤثرة في الاقتصاد وجودة الحياة، وذلك من خلال دراسة تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة العربية السعودية الأسباب والحلول. ويأتي ذلك في إطار دور المنتدى بتطوير محور البنية التحتية ومصاحبة من نمو سكاني وتوسع عمراني واقتصادي تشهده المملكة في ظل ارتفاع الطلب على التنقل وزيادة أعداد المركبات مما يجعله أحد أبرز التحديات المؤثرة في الإنتاجية وجودة الحياة وكفاءة الخدمات اللوجستية. وستتطرق الدراسة لتحديد أسباب الازدحام المروري في عدد من المدن الكبرى بالمملكة وعلى رأسها الرياض وجدة والدمام، محللة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاقتراح حلول واقعية وفعالة لحد من تداعيات هذه الظاهرة وتحسين كفاءة منظومة النقل الحضري.
0: نعم، 40% انخفاض معدل وفيات الأمراض المزمنة في المملكة.
2: الحمد لله، تحتفل المملكة باليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 والذي وافق 17 من سبتمبر من كل عام تحت شعار رعاية آمنة مدى الحياة في ظل مؤشرات صحية وطنية تعكس تطور جودة الرعاية والوقاية وسلامة المستفيد، وفي مقدمتها انخفاض الوفيات المرتبطة بالأمراض

0: الانخفاض المزمنة بنسبة 40% وارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عاما إلى 79 عام، ووصول مؤشر جودة الخدمات الصحية إلى أكثر من 70% في عام 2025 متجاوزا المستهدف العام البالغ 60%. وتعكس هذه المؤشرات أثر التحول الذي تشهده المنظومة الصحية في المملكة وانتقالها نحو نموذج يرتكز على الوقاية قبل العلاج والكشف المبكر وتحسين جودة وسلامة الرعاية وتمكين المستفيد من المشاركة في القرارات المرتبطة بصحته، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي ورفع جودة الحياة.
1: وختام همسك مع هذا الخبر الجميل اللي يبشر يعني مزارعو الباحة يبدأوا بجن أكثر من 500,000 شجرة بإنتاج تجاوز 10,000 طن. أنا ما يهمني كل هذه الخبر سعيدة يعني، بس اللي يهمني شيء واحد، أهم شيء سعره ينخفض.
0: والله سعر الرمان ترى في المتناول، وما يعني ما يتناقل أغلب الناس عن سعر الرمان يعني ترى غير صحيحة، لأنه في أنواع من الرمان يعني كل منتج له جودته وسعره. نعم إيه.
1: بس رمان طيب. الباحة غير طلع.
0: والله ترى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أشاد برمان بيدة في منطقة الباحة. عموما نبدأ الخبر. بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع دخول موسم الحصاد بالتزامن مع قرب إطلاق مهرجان الرمان في نسخته 15، والذي يجمع المزارعين والمنتجين والمهتمين بأحد أبرز المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها منطقة الباحة، ويشكل نافذة لتسويق الإنتاج المحلي والتعريف بجودته. وتشهد مزارع الرمان في عدد من محافظات المنطقة خلال هذه الفترة حركة متزايدة مع بدء قطف الثمار وتجهيزها وفرزها استعدادا لطرحها في الأسواق والمشاركة في المهرجان، وسط اهتمام المزارعين بالمحافظة على جودة المحصول والاستفادة من موسم الإنتاج الغزير في تعزيز العائد الاقتصادي لمزارعهم. مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أوضح أن المنطقة تضم نحو أكثر من 750,000 شجرة رمان بإنتاج سنوي يقدر بنحو 10,000 طن، مشيرا إلى هذه الجهود المبذولة لتطوير زراعة الرمان ورفع كفاءة إنتاجه وتعزيز العائد الاقتصادي للمزارعين. وأشار إلى أن دعم زراعة الرمان في المنطقة يشمل تطوير سلسلة الإنتاج ودعم المزارعين والتوسع في زراعة الأشجار، إلى جانب وجود جمعيات متخصصة في الرمان ومشتل تابع لها على مساحة تقدر بنحو 7,000 متر مربع خصص لإنتاج شتلات الرمان وتوفيرها للمزارعين، بما يدعم استدامة زراعة هذا المحصول وزيادة إنتاجه.
2: نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. لكن عمر خلينا نسألك سؤال الحلقة، كم مرة تغسل سيارتك؟
0: والله أنا أغسلها في الأسبوع مرة.
2: منطقي، في الأسبوع مرة. أوتوماتيك ولا يدوي؟
0: لا والله أوتوماتيك.
2: في ناس معترضين على الأوتوماتيك، يعني يقولون يعني يخرب بوية السيارة وكذا.
0: والله شوفي، أنا بصراحة أنا مجرب وكان لي تجربة مع اليدوي ومع الأوتوماتيك. حقيقة الأوتوماتيك ما يخرب وسريع وأنظف وأسرع.
2: حلو، يعني هذه دعوة للكل أنه يستفيد منه ويغسل سيارته. شكرا لك زميل الإعلامي عمر الغامدي على هذه الأخبار. شكرا لك.
0: شكرا يا هلا.

0: يعني أنا بقول لك يا خليل الله يسامحك، ليش تحط حزن؟ باكر باكر دوام.
1: بس هذه القيثارة غير يا عرفة.
0: طبعا
1: اي لا
0: نوال كلام تاني، أم حنين كلام تاني.
1: اي هذه لها الشوق وعلى الجرح وكذا يعني.
0: ترى نوال عندها أغاني فريحها.
1: انتي ما تدري يعني دائما وقت الخريف يعني لما يجي الناس تحب
0: اكتئاب الخريف
1: تسمع هذه الأشياء الجميلة. عموما خلنا نذكرهم سؤال حلقتنا اللي يقول كم مرة تغسل سيارتك وكيف تغسلها وتوديها المغسلة ولا ما توديها المغسلة. هذا حديث طبعا يطول يعني. المهم شاركونا على هواتف البرنامج 0138117991 أو 0138117992. ويا كثر الاتصالات من النساء. ندى
2: يا هلا والله.
1: يا هلا يا ندى،
2: هلا فيك.
1: يا ويلك لو قلتي تغسليها كل يوم.
2: لا لا مستحيل.
1: لأن كل اتصال أقوله كل يوم.
2: لا بالعكس، أنا أهتم في نظافتها الداخلية أهم شيء عندي. ويعني بالشهر مرتين ثلاث مرات يعني، وتكون امورها تمام يعني.
1: ندى لا تخافي مني، انا ليش قلت كذا؟ لان حسيت نفسي من كثر ما قالوا غسلوها كل يوم ان انا خايبه.
2: شوفي هو يعني بعض الناس يحب كذا يعني، كل واحد عنده يعني طريقه التنظيف، بس انه الواحد اذا حافظ عليها هو من نفسه خلاص راح يستمر يعني نظيفه.
1: بس اللي عند عيالي تيالي ما يقدر.
0: مو بس لعيال والله، الجو ما يسمح، الجو ما يسمح يعني. غسلتيها الحين بعد شوي ترى تتعبى غبره.
2: ايوه
0: ايوه كيفنا،
2: مستحيل اخليها اصلا.
1: طيب نوال اذا احد ركب معاك، انت نظفتيها وحد ركب معاك، تقومي تقولي لا تتقرب لا توسخ سوي كذا.
2: ضايق شوفي الواحد يسمع كوب قهوه اقول ليش ما اخذها معي ليه ما اشطش. فاهمه الشعور هذا اللي انا مهتمه ما احد مو مهتم يضايقني، فاهمه؟
1: كان داخل غرفتك يعني.
2: يعني كذا معاناة، ونفس الوقت يعني سيارتي سوي أنا مشتريتها يعني، تعرف الشعور اللي خايفة عليها كأنها واحدة من عيالي يعني.
1: أي لا بعد يعني خمس سنين بيروح هذا الشعور.
2: والله يمكن ما أدري. وأحب بعد بشكركم صراحة، ترى إذاعتكم مرة بطلة. أنا أطلق سيارتي بعض أحيان وأكون متضايقة والله العظيم أطفي الأغاني وأحط على يعني الراديو حقتكم.
1: طيب أهم شي سمعتي الأغنية نوال القيثارة قبل شوي؟
2: نوال أقسم بالله شغلتوها، ترى أنا عليت الصوت أنت دقيتوا علي، قلت أسمعها بالجوال أقول أوف الشعور.
0: يا خليتي مخرجنا ينبسط عيد، أنا توني قاعدة أنتقد اختار طيب أغنية فرحي.
2: شوفي هي حزينة بس معانيها قوية يعني.
1: قلت لهم أنا
2: ولا أحبها.
1: أيوة وأهم شي عندك تقولي إهدائي للدربة.
0: شكرا لك. شكرا يا ندى، يعطيك العافيه.
2: والله يوفقكم وبالعكس استمروا، ترى في ناس تسمعكم، في ناس نفسيتها تعبانه تسمع كلامكم، ترى تغير الحياه يعني بنظرها. واشكركم على كل،
1: احنا نقول لك بعد انت البطله يا نوال، خلينا نسمع صوتك كل حلقه.
2: يا عمر الله يسعدك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: هلا فيك. هلا
0: والله. معنا محمد نقول الو.
3: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اخبارك يا محمد؟
3: حياك الله، مساء الخير عليكم، وشكرا على برنامجكم الحلو وعلى الثنائي الممتاز، وبرنامجكم جيد وما شاء الله وخف الدم،
0: ومبسوطين
3: بذوقكم، مبسوطين حقيقة بأدائكم.
0: الله يسعدك محمد. كيفك مع غسيل السيارة؟
3: خليني قبل أغسل السيارة، أنا موجود الحين في حديقة محيرس اللي في جنب قصر محيرس
0: بالحسن.
3: اي في الحسن. اي والجو والجو حلو وجميل، وذكرني تذكرت اليوم عندك موضوع الصباح عن الهواء شمالي او الهواء كوست.
0: ايوه صحيح.
3: ايوه انا كنت
0: سمعت البرنامج وانا قاعده اوصف شنو الكوست وشنو الشمال.
3: ايوه الان وانا قاعد في الحديقه تذكرت كلامك الصباح وانت تتكلمين الهواء الشمالي والهواء الكوست. شنو الهواء الكوست؟ الهواء الكوست هل لما يكون يجينا من جهة الجنوب،
0: صحيح؟
3: والهواء الكوست لجهة من الجنوب، ليش يحبون المزارعين؟ يحبون المزارعين
0: هذا أهل الحسا يحبونه، يعزونه. أيوة. معزة.
3: أيوة لأنه يصطحب أحيانا المطر، لما يكون الهواء من الجنوب نتوقع نزول المطر، لكن لهب الشمال هواء بارد بس يزوح الغيم ويزوح المطر.
0: نعم لأنه يكون أقوى.
3: ايوه جميل.
1: بس احنا لكن هنا السؤال، متى تنظف سيارتك؟ إذا صار لها هواء شمالي ولا هواء شمالي؟
0: سؤال مهم والله، حبيت سؤالك.
3: والله من ناحية غسيل السيارة أنا اهتمامي فيها أهتم في اللون، يعني غسيل السيارة بشكل يومي أو بشكل أسبوعي حقيقة يفقد بريقها، يعني في ناس ما ينتبه للنقطة، يبغى السيارة نظيفة وبس، لكن لا تنسى ترى يفقد لمعتها كثر الغسيل، يفقد اللمعة ويفقد عفوا. وفي ناس لا يكون عامل حماية رشة وكذا، والنظافة بالنسبة لي أنا في الشهر مرة بس.
1: في ناس ما عندهم كذا حل وسط يا محمد، يعني عندهم يا اما كله ولا خله، يا اما ينظفها كل يوم يا اما ما ينظفها وخلاص.
3: والله على حسب الوقت، في ناس بعد فاضي، انا ماني فاضي والله ماني فاضي.
1: شو مقصرين فيه طيب هذول اللي يجوا عند البيت ينظفوا يا محمد؟
3: ما والله انا مره اعطيتها اللي ينظفون عند البيت والطشوا على قات المصريين، قلت نشلوا سرقوا عليه حاجه من السياره. ما انتبهت الا بعد يومين ثلاثة، يعني يجب خاصة البنات ينتبهون حقيقة، ربما ذهب ربما جوار ربما شيء.
1: ملاحظة حلوة يعني بصراحة، فعلا مفروض الواحد والله يعني ينتبه لأغراضه،
3: لأن بترك العامل يم السيارة بينظف، فيجب حقيقة الانتباه لهالشيء، لأن العامل ما تدري عن وين جاي وكذا من هالقبيل.
1: أيوة، نتمنى لك الحين أكيد الهواء شمالي عندك في حديقة محيرس.
3: ايوه
1: هب علينا الحين، رجعنا جانا الهواء الشمالي.
0: أيوة اليوم يوم اروق الجو
3: صراحه، والله يا اخت معاد وعرفات ومع زوجتي، واحنا مبسوطين وتعشينا نجم نعشينا.
1: يلا تحياتنا لزوجتك وعيالك.
0: اجواء العائله هذه الجميله يعني مهمه جدا انك تستمتع بكل لحظه فيها.
1: شكرا لك. وابو ضياء من الباحه،
4: يا هلا فيكم، مساء الخيرات.
1: مساء النورات
0: بيت النورات
1: الخيرات، قال لي لازم أقول نورات.
4: النورات والسرورات
1: بالضبط.
0: الله يسعدكم.
1: يا هلا فيك أبو ضياء.
4: والله يا هلا فيكم.
1: يلا تغسل سيارتك وين؟
4: والله شوفي ما عندنا على قولتهم شغالة تغسل لنا أو شيء، لا أنا أروح دائما مغاسل.
1: أيوة طيب جيب لك هذول اللي يغسلوا عند البيت.
4: والله ما في، بس أنا أشوفها مغسلة أحسن، يعني الواحد لما يعمل شغلة يعملها يعني بجودة عالية، حتى اللي بيغسل لنا لو مثلا شغالة ولا شغل لي شيء ما يكون يضبطها زي المغاسل. طبعا أنا أغسلها مرة في الأسبوع، طبعا مرة في الأسبوع في أيام المطر، مرة في الأسبوعين.
1: طيب لو إن مثلا غسلته وجا المطر كده فجأة، شو تسوي شو تحس؟
4: والله
0: يعني قهر.
4: والله أحس بقهر كبير، مع أنها 20-25 ريال، والله وادعي يا الله ما ينزل مطر. وكمان ذاك الشيء تخيلي ان انا لما نغسلها قبل ما اروح ادخل على جوجل اكتب الجو لاسبوع قدام، لو في مطر ما علي غسل خلاص انتظر.
1: بس يا يعني ابو ضياء زياده الخير خير، انت نظفتها ويجي مطر ينظفها، ومطر خير ومطر سعاده، الله يكتب الخير ان شاء الله.
4: ايوه تمام، الخير يجي بعد ما غسلها باسبوع، ما في مشكله يجي عادي براحته.
1: لا عشان تتبارك السياره.
4: لكن ان نغسلها ويجي المطر بعدها زي اللي يرفع الغرفه ويجي الجهل يخربها مره.
1: انا اقول لك يا ابو ضياء عشان اهون عليك، وسعيدين بمشاركتك وشكرا لك.
4: الله
0: معكم. معنا أوصاف.
5: ألو
0: أهلا يا أوصاف، أخبارك؟
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة.
5: ومساء الخير للدانتين الغاليتين.
0: الله يحفظك والله.
1: بس وش نوع الدانة؟ قماشة ولا شنو أنواعها؟
0: أنا دانة دانة.
1: أنت دانة دانة؟
0: إيه.
1: وأنا قماشة؟ لا ما لي شغل. لا زعلت أنا.
5: كلكم الدانات، كله يعطيكم العافية.
0: الله يحفظك. يلا قولي لي أوصاف كم مرة تغسلين السيارة؟
5: والله أول شيء أنا مع السيارة مع السوق، لكن أنا أشوف إخواني ما شاء الله كل أسبوع يغسلون السيارة.
0: حريصين ها؟ وإذا سنترالك عند البيت وهم يغسلونها؟
5: أي لازم لازم كل أسبوع. ليش؟ علشان ليش؟ لا مغبرة ليش؟ على غبار لأن عشان يكون كل شيء، إذا رحنا دوام إذا رحنا مشوار السيارة نظيفة.
1: لكن إذا قررتي أوصاف تسوقي شو رايك؟ تغسليها كل يوم ولا لا؟
5: لا كل يوم لا، يعني بعد يومين ثلاثة علشان أشوف سيارتي نظيفة يعني متميزة عن سيارات صديقاتي.
0: لا لحظة الحين أنا سؤال أوصاف، هل مثلا من ضمن الأشياء اللي تفكرين فيها وقت اللي بتشترين سيارة كم مرة بغسلها؟ أنا يعني ما انطرح السؤال.
5: ما أفكر في الغسيل ذاك الوقت، لا افكر في منظر السياره وشكلها
0: ومليئة. لا موديلها
1: ونوعيتها هي ما تفكر فعلا. بس انا يعني كذا الواحد لما من كثر ما يسمع وهو ما يسوق وجو موضوع كذا الغسيل يقول سالفة والله بعد غسيل السيارات نشتري عشان كل يوم بعد أغسله ولا ما يعني كذا يجي على باله هذا السؤال
0: وعشان تتهيئين للمستقبل.
5: اي اكيد اكيد لكن باقي ما يعني اخذنا الفكرة نحن نسوق الحين.
0: يلا الله الله يسهل لك ان شاء الله وطلعين الرخصه باذن الله.
5: صديقاتي هي واخذه سيارات تقول ليش بتاخذين سياره؟ قلت والله بعد متردده لين الله يهيئ لي الامر ان شاء الله اسوق
0: باذن الله. شكرا يا اوصاف
5: يعطيكم الصحه والعافيه.
0: الله يحفظك. شكرا.

0: وبما أن يا عرفات الهوى شمالي زي ما قالوا المتصلين هذه الحين لازم يبغى لها هذه في الصباح زقزقة الطيور،
1: زقزقة العصافير،
0: عصافير وطيور يعني كلها يعني
1: تحكي. لا لو يقول لك زقزقة للعصافير
0: ما زقزق الطيور
1: ما أدري يعني كل وأكل طير وصوته يعني.
0: طيب والتغريدة يغرد،
1: يغرد الطير ما أدري والله،
0: يغرد العصفور ولا الطير؟
1: الطير،
0: الطير ما يغرد العصفور؟
1: ما أدري والله. أجل ليش زقزقة وليش
0: تغريد؟ الحين إحنا عندنا يعني ضيفنا هاوي في تربية الطيور وحابين أكيد ما نسأل الفرق بين
1: الزقزقة والتغريد،
0: الزقزقة والتغريدة وهل هي للطيور ولا العصافير؟
1: المفروض
0: الهاوي الأستاذ حسين السادة هاوي في تربية الطيور، أهلا وسهلا بك معنا.
2: اهلا وسهلا فيك وفي الجميع ان شاء الله.
0: زقزقه ولا تغريده؟
2: التغريده احلى.
0: طيب من هي للطيور ومن هي للعصافير؟
2: العصافير
1: حسيت اعرب ما تحته خط، حسيتها كذا ترى.
2: اختار ما بين القوسين
1: مثلا، علل. طيب خلينا نبتدي معاك سواليف عن الهواية في جمع الطيور. متى بديت فيها وشو أول طير؟ يعني لأن أول طير عادة هو اللي يحفزك أو إنه يخليك تتوب.
2: أول طير كان عند الوالدة، يعني كنت تعلقت فيه يعني حبيته بزيادة. كانت عندها الدرة الهندية.
1: وشو الدرة؟ في نوع عطر أنا رحت العطر. في طير اسمه الدرة؟
2: الدرة بغبغاء.
1: أها.
2: إيه نوع من أنواع البغبغاء.
0: يعني أنت ما بدأت بالعصافير، بدأت بالطيور.
2: بالطيور كان، لأن كان في بيتنا أصلاً أساساً خلقت في البيت موجود فيه طيور.
1: ما شاء الله العائلة كانت مهتمة يعني.
2: العائلة بقدها.
1: طيب الوالدة كان عندها ببغانة في يعني أنا أشوف أغلب البيوت تربي حمام، هل كان عندكم مثلا تربية حمام أيضا أو شيء؟
2: إيه كان عندي أخوي توفى الله يرحمه، فهذا كان هاوي حمام. كان تعرف البيت كله صنادق حمام.
1: ما فعلا في نسبة عالية من مربين الحمام في المنطقة.
2: لا احنا منطقتنا اسمها ام الحمام. البيوت كلها فيها حمام.
1: حبيت الربط.
0: ايوه. طيب انت يعني قلت قبل شوي ان الذره هو اكثر شيء كان بدايه شغفك لتربيه الطيور. طيب شنو الانواع بعد اللي يعني دخلت مع هذا الذره؟
2: في الحب، في الكروان، في طير الجنة، في الزوبرا، في
0: الزوبرا ولا الزيبرا؟
2: زيبرا.
1: الزيبرا حيوان
0: الزيبرا.
1: طيب
0: ايوه.
2: وفي الصنكنيور، الكنيور، المكاو، الكيكاتو، القالة، انواع كثيرة يعني موجودة عندي انا، كثيرة طيور.
1: يعني أنت جمعت مجموعة وما أدري هل بديت بالمجموعة في البداية بعدين فكرت تسوي محمية، ولا بديت بالمحمية وبعدين بديت تدخل عليها طيور؟
2: لا إحنا كانت عندنا في البيت وتالي انتقلنا في المزرعة، مزرعة بيت أهلي، وكان فيها طيور. يعني كانوا أخواني قبلي أكبر مني.

0: كانوا يربوا طيور فيها المزرعة، فجت فكرة ليش إحنا ما نجمع الطيور كلها في مكان واحد.
1: طيب من وين كنتوا تجيبوا الطيور هذه؟ يعني تجيبهم من برا ولا عادي متوفرين في أي محل ممكن تجيبهم؟ يعني؟
0: لا جبناهم كلهم من داخل القطيف. القطيف منطقة توزع إلى جميع مناطق المملكة في الطيور،
1: ولهالدرجة متوفرة جميع أنواع الطيور بهذه الكثرة الأنواع، يعني للحد إنه يعني إن ما شاء الله يعني وصلت لك لمجموعة ومحمية. يعني
0: عدد الطيور لحد الآن ما في إحصائية تقولش عدد الطيور هالقد عالميا، ما في إحصائية تقولش إن في منطقة فيها عدد طيور. فإحنا في القطيف جميع الطيور تجي عندنا، يعني إحنا منطقة ساحلية، تعرف المنطقة الشرقية منطقة بحرية وبرية في نفس الوقت. نعم.
2: فالطيور المهاجرات تتوقف عندك؟
0: اي طيب. يعني أكبر مجمع حق الفلامينجو راح تشوفيه عندنا في سنابس.
2: نعم صحيح، على الساحل، عند ساحل سنابس.
0: اي
2: طيب الحين لما بديت في المحمية يعني فعليا العائلة صار لها قبلك يعني بادين، ولكن لين صارت محمية وجاهزة لاستقبال الطيور ومن بعدها لاستقبال الناس عشان تشوف الضيوف أو تشوف الطيور، كم أخذت منك وقت في تجهيزها؟
0: تجهيزها تقريبا أخذ مني أكثر من سنة.
2: ما شاء الله، يعني في ديكورات معينة أو أشجار معينة أو غذاء معين توفره؟
0: في أجواء معينة توفرها للطير، الطير لما يطلع من مكان يروح لمكان ثاني، فلازم تحافظي على أدويته، تحافظي على البيئة اللي بينتقل منها من بيئة لبيئة، فيختلف الأجواء عنده.
2: نعم،
1: يعني هذه التربية مو مجرد هواية قد ما أنها مسؤولية بعد، يعني من ناحية
0: مسؤولية كبيرة، يعني لدرجة أن احنا المحمية نغسلها وننظفها 3 مرات يوميا.
1: ما شاء الله،
2: في أرس كبير
0: المحمية
2: يعني.
0: وقت أكثر ما أقعد في بيتنا.
1: طيب كيف تعرفوا أن مثلا أعمار هذه مثلا العصافير أو الطيور، وكيف عادي تتجمع هذيل الأنواع الطيور مثلا الدرة مع الزيبرا مع الكناري، عادي يتعايشوا مع بعض؟
0: لا مو كلهم يتعايشوا مع بعض، أنا مسوي أقسام، عندي قسم وسويت السنة سويت قسم ثاني حق الطيور الثانية اللي ما تعيش هي بعض،
2: بحيث يعني تفرزهم يعني.
0: ايه في فرق بين هذه الطيور وهذه الطيور.
1: كم عددهم يعني على يعني ابغى اتخيل النقل يعني والفرز هذه كم عددهم اللي عندك؟
0: نقلهم من مكان الى مكان اخذنا فيه شهر وتقريبا شهر الى شهرين.
1: طيب كيف
0: يعني
1: النقل هذا؟
0: ما تقدر تنقليهم مره واحده، فتنقلي تدخلي حجر، بعدين بعد ما تخلص من الحجر تعطي أدوية فيتامينات ما فيتامينات، بعدين تدخلي المحمية.
1: جاني فضول كيف تدخلهم في شبكة، يعني هم مو قصير أغنام يعني يدخلوا كده؟ لا
0: المحمية لو تدخلي المحمية طبعا في منطقة زراعية، ولو تلاحظي المناطق الزراعية يكون فيها حشرات صغيرة بعوض وما بعوض.
2: صح.
0: أنا عندي داخل المحمية حتى الحشرة الصغيرة ما تقدر تدخل إليهم،
2: معقمة جدا ومحكمة الأغلاق.
0: محكمة الأغلاق بشكل كامل.
2: طيب
0: يعني الحشرات الصغيرة ما تقدر تدخل، بينما أشعة الشمس كلها تدخل إليهم.
2: طيب هم ما يحتاجوا مثل هذه الحشرات، لأن الطيور في كثير منها تحتاج الحشرات عشان تتغذى عليها.
0: ممكن الحشرة يأكلها الطير، بعض ذاك الديدان يأكلها الطير، بس بعض الطيور المهاجرة هذه هي اللي تأكل الحشرات. وأنا عن نفسي أنا ما أحب أربي طيور مهاجرة.
2: ليش؟
0: يعني الطير المهاجرة أحبه يعني يكون حر خلاص،
1: لأن اسمها مهاجرة ما ينفع تقعد في نفس المكان.
0: لأن أنا لما تحبسيها راح تضعف تهزل وتموت.
1: بالنسبة للأعمار، أعمار هذه الطيور أعمار هذه العصافير تعمر ولا لها أعمار قصيرة؟
0: في بعض العصافير أعمارها تكون أقل من البغبغاء. البغبغاء الكبير يوصل عمره لغاية 60-70 سنة. يعني أنت لما تروحي بيوت، بعض البيوت تحصلي عندهم أمازون أو تحصلي عندهم كاسيكو أو مكاو، يقول لك هذا أنا من خلقته هو موجود عندنا في البيت.
2: نعم صحيح، في يعني ناس تربي من فترة طويلة.
0: إيه يعني تحصلي عمره 40-50 سنة عادي، هذا متوسط العمر حقهم.
2: طيب لو بتختار الطيور اللي بتدخلها المحمية على أي أساس تختارها؟ شنو المعيار؟
0: المعيار إنه تكون متعايشة مع الطيور اللي عندي. يعني أنا عندي ميكس طيور، يعني ما أقدر أجيب طير ما يتعايش إياهم، زي البلبل البلبول. إحنا البلبول عندنا منتشر عندنا في القطيف بشكل كبير.
2: نعم.
0: بس إنما ما أقدر تعيشيه مع الطيور لأنه يأكل الفروخ حقهم.
2: آه فلازم تفصل. الأفضل ما يكون عندك.
0: إيه.
1: هواية تربية الطيور مكلفة ولا تقدر إن تربي أو تكون هذه الهواية سهلة وبأشياء بسيطة جدا؟
0: هي مو مسألة إنها مكلفة كثر ما إنها مسألة مسؤولية أكبر. يعني أنا بالنسبة إلي أنا أنصح كل بيت يربوا فيه طيور، يعني كل شخص يبعد أولاده عن الأجهزة وعن الشغلات هذه حق يحط له طير يعني يلهيه.
1: والتنظيف يا حسين، شغلته شغلة في التنظيف. هذا هو الجسم التنظيف.
0: التنظيف لما يكون طير أو طيرين يكون شيء سهل، بس لما يكون مثل يعني عندي أنا في المحمية متعب. نتكلم إليش إحنا تقريبا 4 أشخاص، أنا معي ولد أخوي، طبعا ولد أخوي هذا أبوه هو المربي.
2: ما شاء الله، يعني فالعائلة كلها مدرسة للطيور يعني.
0: إيه فمعي ولد أخوي يعني حامل إياي ثقل.
2: طيب الطيور إحنا نشوف فيديوهات الحين الطيور تغار من بعضها أو ما ترضى مثلا، أو علاقتها بالمالك صاحبها تكون قوية لدرجة أن مثلا لو جت على كتفك ترفض أن من نفس النوع يجي معاها أو طيور ثانية تجي معاها. هل عندك يعني طيور من نفسنا بالشكل؟ يعني في عندهم ما شاء الله حتى نفس مشاعر البشر.
0: صحيح، هذا عندش بعض الأنواع، مو نوع واحد، أنواع واجد. لما يتعلق بشخص الطير، لما يتعلق بالشخص يكون خلاص من جلب إليه، ما ينبقى أحد يتقرب إليه. تيل الغيرة لما تمسك طير ثاني يقعد يهاجم،
2: أوف،
0: يعني لدرجة إنه يعض يضرب ويسوي. أهم شيء إنك ما تروح لغيري، تكون معاي.
1: أصعب موقف واجهك في تربية الطيور كهاوي؟
0: أصعب موقف واجهني لما جيت أنقل الطيور، لما جيت أنقل الطيور تعبت واجد يعني.
1: طيب لما يموت، لما يموت أحد الطيور هذول اللي ربيتهم، يعني بعض الحين يعني اللي يربي سواء قطط ولا عصافير يحسهم كذا مثل أولاده، يعني لما تشوف كذا يعني إن مثلا تصحى تلاقي إن كم واحد مو موجود ولا.
0: أنا عندي الطير يهرب يطير ينحاش بس ما يموت. يموت يقرص قلبي إياه.
2: طيب في هالحالة كيف تضمن سلامتهم؟ وبالذات ان انت عندك محميه فيزوروها يعني مجموعه من الزوار مثلا او المهتمين، كيف تضمن سلامه طيورك ان ما يصير شيء؟
0: سلامتهم دي لازم تعطيهم فيتامينات بعد ما تخلص الناس تطلع ترشي مبيدات، ترشي عن الفيروس. يعني ربما يجي شخص في فيروس فدخل الفيروس انتشر، فبعد ما تطلع الناس لازم نرش اللي هو محاربة الفيروس، يعني نقضي على الفيروسات اللي تكون موجودة.
2: نعم.
1: انت كهاوي اكيد يهمك موضوع تكاثر الطيور، لان يعني كل ما زادت زادت الاعداد في المحمية. شي اللي يخلي صحيح تكاثر الطيور ناجح في مكان متعدد من الانواع؟
0: التكاثر أنا عندي في المكان الثاني، يعني أنا عندي قسم ثاني هذا حق إنتاج نسمينها عيادة الإنتاج، عيادة مسوين زي العيادة الصغيرة،
2: هذه مثل الفقاس اللي يسموها.
0: إيه يعني طير تعب، طير مرض، أشيله أوديه هناك وأقعد عالجه وأقعد أرتب له المكان، وفي نفس الوقت عندي في نفس المكان حق الإنتاج. يعني هذي لا ينتجوا، أنا أنتج ما أبيع، أشتري ما أبيع،
2: ليش طيب ما تبيع؟ ما أنا يعني بحسب اللي عارف

0: أن في أنواع يعني أسعارها بصراحة مربحة للغاية.
1: مربحة صحيح، يعني لما تبيع فيها مكاسب كبيرة.
0: صحيح.
1: يعني لدرجة أن في ناس فكرت في المحمية، بس لما نيجوا يحسبوها كماديا يقول لك شو الإنتاج والبيع أرباحها أكثر.
0: فعلا.
1: فأنا بالنسبة إلي ما نظرت إليها كماديا، أنا أنظر إليها كعشق كهواية هذا الشيء. يعني لما تدخل المحمية تنسى هموم الدنيا كلها، فتقعد منظر في الطيور.
2: بس يقول ان تربية الطيور تعلمك الصبر والهدوء، يعني لازم تكون تصبور، وهذا فعلا واي. اضافت لك هذه الصفة الهواية هذه؟
1: وايد انا كنت عصبي صراحة، يعني وايد يعني الطيور لما تقعدي معاها انا اقولها ليش يعني تنسى الهم اللي وراك.
0: نعم.
1: مستحيل شخص قاعد عند الطيور يفكر في هموم، تفكيره كله مستقبلي، ما يكون تفكيره
0: متفائل يعني.
1: ايه.
0: طيب اذكر انا قبل كم سنة كانت في مهرجانات خاصة بالطيور في المنطقة، هل انت شاركت فيها؟ هل استعرضت طيورك فيها؟ وكيف كان ردود الافعال؟
1: شاركت وشاركت، يعني ما شاء الله، يعني دعمونا وزارة البيئة والزراعة دعمونا دعم قوي، يعني الشغلة ما كانت موجودة عندنا.
0: صح.
1: كنا نشوفها برا، يعني مسألة المحمية احنا كنا نسافر برا حق نشوف محميات.
0: صح.
1: يعني ما كانت موجودة اصلا الفكرة عندنا. انا اول من سوى محمية في المنطقة، يعني حتى لما جيت اسويها الناس قالوا لي انت مجنون، كيف ما في حاجة تستوي بهذا الحجم،
0: ومع ذلك سويتها.
2: نعم. كتجربة، يعني انت قلت ان تحولت هذه الهواية من هواية بسيطة الى مشروع محمية، شنو توجه من نصائح اللي وده تتحول هذه الهواية لمشروع؟ اكيد في اشياء انت كبداية ما كانت في بالك، بعدين مع الممارسة تقول يا ليتني انا سويتها من البداية.
1: اللي هو علاج اللي هو امراض التوحد
2: عندهم توحد الطيور.
1: لا، امراض التوحد عندنا البشري.
2: اها.
1: لما يتصل عليك دكتور مال امراض التوحد يقول لك انا عندي في كذا مريض، فانباهم يجوا يكونوا متواجدين في المحمية، وهلا انها تكون خطة علاجية
0: فعلا تساعدهم بشكل كبير.
1: اي، يعني شفت عدد كبير من الناس اللي تجي تقعد بس تجيب عيالها من اساس الدكتور يقول له خذه وديه للمحمية وخليه يلاعب الحيوانات يلاعب الطيور. وبالنسبة يعني نادر ان تشوفي محمية انش تلامسي الطيور،
2: ومو الكل بعد يعرف، يعني الكل يعرف ان مثلا الخيول هي لعلاج التوحد، السباحة، بس هذه معلومة اتوقع جديدة ان الطيور بعد لها دور في علاج التوحد
1: بشكل عام. الحيوانات عامة، بشكل عام الحيوانات عامة، احنا لو ننظر الى الاجانب، لو تلاحظي الاجانب في كل بيت تحصلي عندهم حيوان.
0: نعم صحيح.
1: اللي تحصل عنده طير، اللي تحصل عنده قط، اللي تحصل عنده كلب، تحصل عنده يعني في كل مكان.
0: نعم.
1: ولا زالوا يعني المناطق الآسيوية لا زالوا يعني في كل بيت تحصل عندهم طيور.
0: في خطط مستقبلية تفكر فيها للمحمية، مثلا زيادة أنواع الطيور أو يعني العدد أو الأنواع، تفكر في هالشيء؟
1: أنا أفكر أني أنا أكبرها، أوسعها، يعني أنها تكون عدد أكبر طيور، تكون فيها متنوعة الطيور، بالذات أنه ما موجود عندنا هذا الشيء. يعني أنا أتمنى أن يكون في دعم يدفنا على هذا الشيء.
0: نعم.
2: لكن أنا سؤال هنا حيرني لما سألتك عن الطيور المهاجرة، قلت أنا أحب أربي الطيور بس طيور مهاجرة ما أحب أدخلها داخل المحمية، عشان إن ما أحبها، هي طبيعتها مهاجرة. طيب هدول بعد نفس الشيء ما تحسهم إنهم يعني محبوسين؟ ما يجيك تأنيب ضمير عليهم يعني
1: لما أنا أشوفه في القفص؟
2: بالضبط، حتى لو كان القفص كبير.
1: بس المحميه مساحه كبيره، الطير يطير طير حر. يعني انا لو اصيده واحطه في قفص
2: انا شكر المحميه ورحت زرتك بالمحميه، بس يضل المكان يعني مغلق ومغلق حتى من فوق، يعني انه مهما ارتفع الطير يصطدم بالسقف مو سقف السماء. يعني
1: الارتفاع كبير حق الطير نفسه ياخذ راحته في الطيران.
0: حلوة التجربة هنا في الصيام
2: يعني. يعني ما فيها تاني بضمير.
1: وبالعكس يعني أنا أنصح الناس أنها تيجي المحمية صراحة، مو مسألة أنها ماديا بس يعني الشغلة
0: ممتعة في حد ذاتها،
1: ممتعة وايد.
0: نعم.
1: بالذات يعني احنا عندنا في الشرقية ما عندنا لا حدائق ولا يعني حديقة حيوان ما عندنا.
0: نعم. عموما مثل هذه الطيور وتربيتها شقد ان تعلم الصبر، تعلم طولة البال، كلها من الاشياء المهم انها تكون عند صاحب المحمية. شكرا لك الاستاذ حسين السادة هاوي في تربية الطيور على هذه المعلومات عن محميتك. شكرا لك.
1: الله يسلمك. حياك الله.
0: حياك الله.
1: حياك.

0: فعلا تربية الطيور تحتاج صبر.
1: أنا ما جربت صراحة أربي طيور أبدا. السبب كان بسيط جدا، الوالدة الله يرحمها كان أي عصفور حب الوالد يجيبه أمي على طول الطيرة تقول حرام إنهم ينسجنون.
0: هذه تصف معي الوالدة لأن أشوفها حرية، بس هي حلو يعني، بالعكس يعني متعة بالنسبة للمحميات هذه في ظل يعني الحين الأشياء الإلكترونية، أن الأطفال يتعرفوا ويأكلوا، حتى فكرة أن أنت تروح تأكل هذه الطيور يعني يعطون
1: نفسك وتتفاعل معاها،
0: فكرة مرة حلوة. بس أنا على الصعيد الشخصي فعلا تحتاج صبر، تحتاج هدوء. أنا أذكر جبت مرة أحد يعني العصافير كده، كناري أتوقع يعني، فأتنرفز يعني تشوفيني أقوم أسبحهم وسمعت إنه مفروض ما يسبحوهم يعني، إنه ما يعني عادي، هم الطير ينظف نفسه بنفسه ذاتيا. فأشوفه لما أحط المايك كده بتعرف مثل اللي
1: قاعد ترتكبين في جريمة
0: بالضبط، إنه بردانية بس إنه أنا ما استوعب. ورد يعني أرجع القفص ولاقي إنه رد وصخ المكان ورحت في الدوام آخر شي طيرتم
1: لا أنا يعني شخصيا يمكن أشكال الطيور حلوة تحمسني، بس ما تحمسني لدرجة إن أنا أشتري طير ويعني وأربيه، لأن طولة البال اللي في التعامل معاهم مو عندي، فحرام يصير إنه أنت مثلا هو عندك ما راح تعتني فيه بالشكل المطلوب، ما له داعي.
0: وترى اللي تربيه سمعت تجربة أحد واحد وزوجته يربوا يعني طيور ويربوهم، فتخيل عندهم شقة حتى ما عندهم بيت يعني، في المجلس مجمعينهم، فتلاقي الطيور اللي عندهم هادئة، مو مش للطيور هذه، وتجي عادي تاكل عندك يعني. فالطيور كل ما ربيتيها ترى مثل الحيوانات الأليفة، تألف لك وتجي جنبك وتجلس، حتى شوي على الكتف على الرأس.
1: ولذلك أنا سألت، أنا شفت الفيديوهات لأن أنا ما ربيت طيور، فالمعلومة مو عندي، إنه الطيور اللي تغار أو الطيور اللي تجيك مثلا صحيك من النوم، يعني شفنا فيديوهات من هالنوع، هل هو صحيح أو هو
0: متأكدة مو AI؟
1: أي مو، أنا عشان كذا أنا سألت. فلا اكتشفت أنه لا، في طيور في عندها نسبة معينة من الذكاء تساعدها أنها تسوي هذه الحركات، بالذات الطيور الناطقة اللي ممكن تحفظ منك الكلام وتقول مثلا هي سيري وتشغل لك أي ممكن، فلهالدرجة يعني.
0: لا ترى صعب عالم التربية، إذا ما كنت أنت حاب هذا الشيء صعب يعني، خاصة لما تشتري طيور من برا ويكونوا شوي مو أليفين أو إنهم مو حابين المكان، فهذه سالفة ترويضهم هذه مرة صعبة. ولا لما تشتري زوج من الطيور ويكونوا مش ذكر وأنثى يعني، يكونوا مثلا ثنتين ما يتوالموا مع بعض،
1: ثنتين حريم مع بعض،
0: إيه ما يتوالموا
1: في البشر
0: توالمنا لما توالمنا
1: احنا متوالمين بس مو بالضرورة الكل. يمكن الفترة الأخيرة

0: صرنا نشوف انه في عناية بعالم الحيوان عموما وتركيز على انه كل بيت يكون فيه حيوان أليف. انت مع هذه الفكرة ولا؟
1: هي الفكرة حلوة بس في لما يكون عندك بيت مشقة يعني لأن هذه تحتاج مجال يعني تحتاج أن يكون لها مكان يعني أوكي جبتي 2 عصفورين حب عشان يسود الحب في البيت
0: مثلا
1: هذه ما في مشكلة بس يبغى لها بعد تفرغ عناية أنت تتقبلي حتى هذه يعني إذا ما كانت مكان مخصص تعرفي تطلع ريحة
0: طبعا وإذا ما صار في تنظيف أول بأول بصير في ريحة
1: يعني أذكر أن إحنا مرة جبنا سلحفاة وسلحفاة صغيرة ومو سلحفاة
0: وهذه أبسط شيء
1: لا وفي مو سلحفاة اللي تاكل لحوم سلحفاة هذه اللي تاكل
0: الخس
1: اي الخس هذه تفاجأت ما جلست في الصالة اللي فيها ريحة فكلمت صاحب اللي شريته أقول لي طلع ريحة قال إيه هذه نوع من الحماية إنهم يعني في المستنقعات السلاحف يعني أو في الأماكن اللي يعيشوا فيها هذه حقة مستنقع يعني فهم هذه عشان إن لا حد يتقرب منها في الليل وتنام بهدوء فتطلع ريحة في مي داري في مستنقع ولا في شقة
0: على البيت اللي هي فيه وعليها غطاها وبرضو بعد الله المستعان كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من الدانة وأتمنى أنه كل فقراتنا حازت على رضاكم
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم عرفات الماجد وأنا ميعاد آل حسن
0: يشرف على البرنامج ويساعد في الإعداد حسين العباس
1: وفي استقبال المكالمات طارق آل ميس
0: في الهندسة عبيد الراشد
1: والإخراج خليل العيسى ونلقاكم على خير

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العماني خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. الجوازات تبدأ غدا في تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين لمدة شهرين. اعتداء سافر يستهدف مطار الملك خالد الدولي وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتا. الخارجية تدعو المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم بمطار الملك خالد للتواصل مع بعثات المملكة في الدول الموجودين فيها. إلى التفاصيل. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر البوسعيدي، أعرب خلاله عن إدانة بلاده لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين وتضامنها مع المملكة، مؤكدا رفض بلاده التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين فيها للخطر. كما بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية وأهمية دعم الحلول الدبلوماسية بما يفضي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلحاقا لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي لتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير النظامية من الجنسية اليمنية، تبدأ المديرية العامة للجوازات غدا بإجراءات التصحيح في جميع مناطق المملكة لمدة شهرين. وأوضحت الجوازات أن الفئات المستهدفة بالتصحيح ستكون على النحو التالي: أولاً، الذين ليس لديهم وثائق أو جوازات سفر يمنية فيتم منحهم تأشيرة زيارة مجانية لمدة 6 أشهر من خلال حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر. ثانياً، من لديهم هوية زائر منتهية الصلاحية أو من يحملون تأشيرة زيارة منتهية الصلاحية وخصائصهم الحيوية مسجلة في أنظمة المملكة فيتم تمديد تأشيراتهم في النظام إلكترونياً لمدة 6 أشهر. ثالثاً، المقيمون المنتهية صلاحية إقامتهم فإن كانت وثائق سفرهم سارية فيمكنهم الانتقال إلى أصحاب عمل بحاجة إلى خدماتهم، ومن يرغب المغادرة منهم فيمكن من ذلك بمنحه تأشيرة خروج نهائي. رابعاً، المتغيبون عن العمل من كانت وثائق سفرهم سارية فيتم تصحيح وضعهم عن طريق إلغاء بلاغ التغيب ونقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي عصر اليوم السبت لاعتداء سافر، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة. وقد نتج عن الاعتداء عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها. وأوضحت الهيئة أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن المستجدات لاحقا. من جهتها، دعت وزارة الخارجية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى التواصل مع بعثات المملكة في الدول الموجودين فيها، وذلك لطلب المساعدة وتقديم الإرشادات اللازمة. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. ميدانياً، أحبطت القوات اليمنية عملية هجومية ومحاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية ذوباب بمحافظة تعز. يأتي ذلك في وقت نفذ فيه الجيش اليمني أكثر من 2750 عملية خلال الساعات 24 الماضية طالت مواقع للميليشيا الإرهابية. الصحفي والمستشار محمد بلفخر وقراءة أوسع عن عملية فجر اليمن.
4: لا شك أن الوضع العسكري لليوم الثالث حقيقة انتقل من مرحلة كان في الماضي مرحلة الدفاع، وخاصة بعد أن سيطرت القوات الحوثية والميليشيا الحوثية على المخا وباب المندب وجزيرة ميون، والجيش اليمني كان في مرحلة دفاع فقط. الآن بعد إطلاق عملية فجر اليمن انتقل من الدفاع إلى الهجوم، تم استعادة المناطق التي احتلت، أيضا إطلاق الخطة الكاملة وهي تحرير كل المناطق التي مسيطرة عليها الميليشيات الإنقلابية، والخطة الهدف الوصول إلى صنعاء واستعادتها، وبالتالي إنهاء هذا الإنقلاب الحوثي وسيطرته على هذه البلاد أو على هذه المناطق لأكثر من 12 عاما مضى. هذه الآن المميز الآن في الوضع الميداني باختصار استعادة القوات الحكومية المبادرة وأصبحت تتقدم بدل أن كانت تدافع، يعني هذا الذي يعني أصبحت خطة استراتيجية واضحة المعالم، تم السيطرة على كثير من المناطق استعادتها، وبعد ذلك وطبعا هي المعارك كر وفر، تتقدم أحيانا وتتوقف في أماكن أخرى وفق المعطيات الواقع الذي تعيشه في الجبهة. يعني
3: أكد المركز العالمي لمكافحة التطرف اعتدال أن حروب الإدراك باتت أداة رئيسة تستهدف وعي المجتمعات والأوطان عبر العبث بالحقائق وتزييفها. وفي هذا السياق أوضح أستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم الدكتور يوسف أرميح أن ادعاءات ميليشيا الحوثي الإرهابية ونشرها أخبارا مضللة من أمثلة الحروب الإدراكية التي تستهدف تغيير الواقع.
5: الحروب الإدراكية هي للأسف الشديد هي مفهوم قديم الحديث، استخدم كثيرا في الحروب قديما، واليوم يستخدم كثير جدا، أكثر ما يستخدم للأسف في الدعايات التلفزيونية. الفكرة منه تغيير الإدراك، تغيير المفاهيم بطرق علمية مدروسة، طرق إعادة برمجة العقل البشري، إعادة فلسفة العقل الإنساني، تغيير المدارك، تغيير المفاهيم، وهذه للأسف اليوم نحن في أمس الحاجة لها للحاصل مع الحوثي للأسف الشديد. أعطيكم مثال بسيط، الحوثي الآن يحاول يرسل رسائل بوسائل التواصل الاجتماعية أننا نعمل انتصارات، أننا أسقطنا طائرة، الطائرة واضح أن التمثيل مركب بواسطة الذكاء الاصطناعي، الانتصارات وهمية له، يعني يحاول زرع إدراك، زرع مفهوم أنه يعمل انتصارات وهي وهمية تماما بكل المقاييس.
3: يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري، ويشهد المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة التي استقطبت 770 مرشحا من 111 دولة، إلى جانب تنظيم هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة خلال أسبوع عن ضبط 13,889 مخالفاً، كما سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,126 حالة ضبط للممنوعات، وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفاً من المواد المخدرة إضافة إلى 300 من المواد المحظورة. تجاوز إجمالي العمليات عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا على مدى 7 أعوام 30 مليار عملية بمعدل متوسط 88 مليون عملية يوميا، في إنجاز يعكس حجم إقبال المواطنين والمقيمين والزوار على الاستفادة من التطبيق ودعم مسيرة التحول الرقمي بالمملكة. تستعد وزارة الطاقة غدا لاستضافة وتنظيم سلسلة من أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة بالعاصمة الرياض خلال

0: فترة من 11 إلى 15 من أكتوبر 2026 بمشاركة أكثر من 70 وزيراً. في الخبر الأخير، حيث أكد المدير التنفيذي لجمعية تفاؤل الدكتور فؤاد الجغيمان أن الجمعية تقدم خدمات نوعية وبرامج متنوعة لمرضى السرطان وتخدم 1850 مستفيداً.
1: مطلع 26 انتقلنا إلى هذا المقر، وهو في ظني أنه نوعي على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى المملكة، بل هو يلبي كل احتياجات المرضى بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع. سوف تكون هناك خدمات نوعية توعوية، المعرض، قاعة المحاضرات، أيضا الأتمتة والتحول الرقمي في توظيف الذكاء الاصطناعي في 3D، وكل ما هو مرتبط بالوعي من خلال منتجات علمية أو تعليمية أو توعوية سوف تكون إن شاء الله تعالى. نأتي إلى المسار الآخر لتقديم خدمات النوعية لمرضى السرطان وتحسين جودة الحياة للمرضى. لدينا اليوم أكثر من 1850 مستفيد يمثلون جميع أنواع السرطانات وجميع الأعمار، وللسيدات وكذلك للرجال. هذا المبنى يوجد فيه مقر أيضا للعلاج الطبيعي، سوف يكون إن شاء الله بالتوقيع مع أحد الشركاء النجاح يشغل هذا المقر، بالإضافة إلى نادي صحي رياضي يمارس فيه المتعافي، بل حتى يفتح للمجتمع لممارسة النشاط البدني. وكما لا يخفاكم أن أهمية النشاط البدني يقي من الإصابة بهذا المرض، سواء للمتعافي أو كذلك لكافة أفراد المجتمع. أيضا معمل الإنتاج الأغذية الصحية، وهذا يلعب دور كبير جدا في تحسين جودة المرض أو كذلك بقية أفراد المجتمع. أيضا لدينا مركز ضيافة الأطفال، بالإضافة إلى حياكة الشعر وتوفير الأجهزة الطبية، وهذا بإذن الله تعالى سوف يحقق نقلة نوعية في منصة الاستشارات الإلكترونية أو كذلك الحضورية والعيادات المتخصصة في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي.
0: ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العماني خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. الجوازات تبدأ غدا في تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين لمدة شهرين. اعتداء سافر يستهدف مطار الملك خالد الدولي وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتا. الخارجية تدعو المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم بمطار الملك خالد للتواصل مع بعثات المملكة في الدول الموجودين فيها. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي الحصيني وقرأتها حريص باعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. إذاعة الرياض نبض الوطن.

هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه.

0: فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأفلام تستعد لإطلاق منتدى الأفلام السعودي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام. تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي بإشراف هيئة الأفلام وتنظيم شركة بنشمارك في استديوهات جاكس للأفلام بمدينة الرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين والمختصين في صناعة الأفلام. ويأتي المنتدى في نسخته الجديدة ليواصل دوره محفزاً رئيسياً في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالمملكة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية السعودية 2030. ويمثل المنتدى منصة أعمال متخصصة تجمع أطراف المنظومة السينمائية كافة من شركات الإنتاج والتوزيع ومزودي الخدمات التقنية والجهات الاستثمارية وصناديق التمويل والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة. قصة بدايات السيارات في المملكة. نشرت دارة الملك عبد العزيز محتوى معرفي يستعرض حكاية بدايات السيارات في المملكة وما رافق دخولها من تحولات في وسائل النقل والحياة اليومية بالتزامن مع إطلاق سمو ولي العهد سيارة إكزوبوت أولى إصدار شركة سير الوطنية لصناعة السيارات في ربط بين ذاكرة البدايات وما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم في تصميم السيارات وهندستها وصناعتها محلياً. وجاء المنشور بعنوان الترومبيل مستعيداً إحدى التسميات التي عرفت بها السيارة قديماً، ويستعرض المحتوى ظهور سيارة فورد طراز تي بوصفها أول سيارة ظهرت في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لتبدأ معها مرحلة جديدة في تاريخ وسائل النقل بالمملكة. ويربط المحتوى بين تلك البدايات وما تشهده المملكة اليوم من تطور في قطاع صناعة السيارات لتنتقل السيارة من وسيلة وافدة إلى طرق المملكة في بداياتها إلى منتج يصمم ويهندس ويصنع على أرضها.

0: متحف البحر الأحمر يستضيف معرض للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين. نظم متحف البحر الأحمر التابع لهيئة المتاحف معرض تصوير المسافات للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين، وهو المعرض الأول لها في المملكة. ومن خلال فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو يضع المعرض مشروع الفنانة الأرجنتينية المعاصرة الذي يمتد سنوات طويلة حول دراسة المنارات في حوار مع التاريخ البحري ورحلات الملاحة وذاكرة السواحل في البحر الأحمر، بما في ذلك أعمال تركز على منارات مدينتي جدة وينبع، إذ تربط أعمال مارين عبر منارات جدة وينبع بين البحر الأحمر كمسار تاريخي للتنقل والتبادل، وبين الفن المعاصر والتراث البحري وكيفية استحضار الناس لذكرياتهم المرتبطة بالأماكن. ويعد معرض تصوير المسافات نموذجاً لكيفية تحول المتاحف إلى مساحات حية يتحاور فيها الفن المعاصر مع التاريخ، ويساعد الناس على رؤية البحر الأحمر ورؤية أنفسهم بمنظور جديد، يدعو الزوار للتأمل من كثب واكتشاف جزء من قصصهم الخاصة داخل قصة الفنانة. ورشة عمل في جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن تطوير حوارات السيناريو بالذكاء الاصطناعي. نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام ورشة عمل بعنوان تطوير حوارات السيناريو بالذكاء الاصطناعي، قدمها الباحث الدكتور أحمد الملا بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. وأكد الباحث أهمية توظيف كاتب السيناريو لتقنية الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية دون أن يتنازل عن مسؤوليته التأليفية وحقوقه الفكرية، وألا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه كاتباً بديلاً، بل أداة معرفية ونقدية يمكن دمجها في مراحل تطوير النص، إذ إن الغاية ليست تفويض العمل الإبداعي للآلة. وأوضح أن استخدام هذه التقنية لا ينفصل عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية. وشهدت ورشة العمل في ختامها تدشين جمعية الثقافة والفنون بالدمام برنامجها الجديد مجتمع سيناريو الذكاء الاصطناعي، الذي سيتضمن إقامة ورش عمل ولقاءات مختصة بالكتابة الإبداعية والحوارات وكيفية توظيف التقنية. ورشة لتطوير الأدوات المهنية لهواة الصحافة في جازان. نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية أدب جازان ورشة عمل بعنوان كيف يطور هواة الصحافة أدواتهم المهنية، وذلك بمقر الجمعية بمدينة جازان بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالمجال الصحفي. وهدفت الورشة إلى تنمية المهارات المهنية لدى هواة الصحافة وتعريفهم بالأسس التي تسهم في تطوير أدائهم وتمكينهم من أدوات العمل الصحفي، بما يعزز قدرتهم على إعداد محتوى مهني يراعي الدقة والمصداقية ويلتزم بأخلاقيات الممارسة الإعلامية. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير المهارات الصحفية وبناء المحتوى وأهمية التحقق من المعلومات وصياغة المادة الصحفية وفق القواعد المهنية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في صناعة المحتوى ومواكبة التحولات التي يشهدها العمل الإعلامي. واستعرضت الورشة الأساليب المهنية في التعامل مع مصادر المعلومات وآليات اختيار الفكرة الصحفية ومعالجتها وأهمية بناء المهارات التحريرية وتطويرها بالممارسة المستمرة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: قلم من وحي الثقافة السعودية. حين تتحول المعايشة إلى معرفة والمشاهدة إلى كتابة، تصبح الثقافة أكثر من موضوع للقلم، تصبح ذاكرة تروى وتجربة توثق وشهادة على زمن يتشكل أمام أعيننا. وفي المملكة حيث يشهد المشهد الثقافي حراكاً متسارعاً واتساعاً في مساحة الأدب والفنون والمعرفة، اختارت الكاتبة الأستاذة ناهد الآغا أن تجمع جانباً من تجربتها ورؤيتها في إصدار جديد حمل عنوان قلم من وحي الثقافة السعودية. كتاب يأتي من صلة ممتدة بالمكان والثقافة ومن متابعة المشهد السعودي وتحولاته، ليضع القارئ أمام رؤى وتأملات تستلهم الثقافة السعودية وتقترب من الإنسان والهوية والذاكرة والتحولات التي يعيشها المجتمع. وقد احتفت ديوانية القلم الذهبي في حي السفارات بالرياض بالإصدار من خلال حفل تدشين وتوقيع وسط حضور ثقافي ودبلوماسي في فضاء أصبح ملتقى للكتاب والمثقفين ومنصة للحوار والاحتفاء بالكلمة والإبداع. فما الذي يحمله قلم من وحي الثقافة السعودية بين دفتيه؟ وكيف اختارت الكاتبة موضوعاته؟ وأي صورة للثقافة السعودية أرادت أن تنقلها إلى القارئ؟ وماذا يعني أن يكتب الإنسان عن مكان عاش تفاصيله حتى أصبح جزءاً من ذاكرته ووجدانه؟ للحديث عن الكتاب وعن حكايته منذ الفكرة وحتى لحظة التوقيع وعن تجربتها مع الثقافة السعودية وتحولاتها، يسعدنا في برنامج الإيوان أن نرحب بالمستشارة الثقافية والكاتبة الأستاذة ناهد الآغا. حياك الله أستاذة ناهد.
2: حياك الله، شكرا لكم على هذه التقديم الجميلة التي عايشتها حتى في هذا الحرف بعمقه.
0: الله يسعدك أستاذ ناهد. بداية دعينا نقف عند العنوان قلم من وحي الثقافة السعودية، ماذا يمثل هذا العنوان وكيف بدأت الفكرة؟
2: والله شوفي، أنا قلتها في كتابي أو في مقدمة كتابي، هذا الكتاب قلم من وحي الثقافة السعودية هو هديتي الأولى لهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، هدية حب ووفاء ورسالة امتنان عميقة أيضا. يعني 30 عاما عشتها في المملكة كانت عمرا ثانيا، ولدت فيه من جديد، تنفست خلالها أيضا عبق هذه الأصالة العميقة وتويت تهاني من غير ثقافتها وتنوعها كذلك. فكان لابد لي أن أرد الجميل ولو بكلمة. أعيش هنا نعم، وأتابع المشهد الثقافي أم قرب. كتبت سنوات طوال مقالات متفرقة، كان كل مقال يحمل لقطة ثقافية. مع تراكم هذه المقالات جاء القرار ليجمع ما كتبته في إصدار واحد يقدم تجربتي بصورة أكثر تكامل. يعني أنا بشوف هذا الكتاب يتجاوز الإصدار الأدبي، يصبح الآن وثيقة. فتجربة الحياتية في المملكة، رؤيتي كما ذكرتم في المقدمة للمشهد الثقافي وتطوراته، إذن هو تسجيل لحظة تحول حضاري كبرى وما شعرت به اتجاهكم.
0: نعم أستاذ ناهد، يعني بما أنك تحدثتي عن نقطة هامة وهي مسألة أنه الكتاب يتجاوز كونه نص أدبي إلى وثيقة أو توثيق للحراك والمشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، دعينا نقف أيضا عند الموضوعات والقضايا التي يتناولها، وما الخيط الذي يجمع بين النصوص؟
2: في الحقيقة تناولت فيها كل ما يتصل بالثقافة السعودية. كتبت عن تأسيس الدولة السعودية، عن مسيرتها التاريخية، عن الحضارة السعودية بجذورها العميقة، عن الفنون السعودية وصعودها الإقليمي والدولي، عن الأدب السعودي، عن الجوائز الثقافية التي صارت اليوم تحتفل في المبدعين، عن التراث بكل تفاصيله، عن السدو، عن السدب وصفه فن أصيل يحمل ذاكرة البادية، عن الطعام، عن الكليجة، عن الجريش،

عن كثير أشياء حلوة وجميلة، عن البيئة، عن السياحة الثقافية، وعن اليوم الوطني. يوم الوطني بوصفه لحظة تجديد للعائلة، الأعمار السلمانية، الشعر والأدب. عن أذكر أيضا عن المرأة السعودية، حضورها المتصاعد، عن الفن السعودي.

0: هذه سنوات.
1: نعم، ولكن أقف عند محطة، هذه المحطة أعتز بها، هي دارة الملك عبد العزيز، فقد حرصت الدارة على مراجعة الكتاب وتدقيقه بعناية شديدة وإتقان لافت، وهو وسام فخر لي وتوثيق يعكس رسالة الدارة في حفظ التاريخ السعودي وتوثيقه بمعايير عالية، مما يجعل الكتاب أكثر موثوقية بين يدي القارئ وكذلك الباحث.
0: نعم، إذا مرجع يعني الكثير من الأحداث في المملكة العربية السعودية التي عايشتها وكتبتي عنها سابقا أستاذ نهد.
1: نعم،
0: مع اتساع حضور الأدب والفنون والسينما والمسرح والتراث والأزياء وغيرها طبعا من مجالات الإبداع في المملكة العربية السعودية، طبعا هل ترين أن رؤية السعودية 2030 أسهمت أيضا في إعادة تعريف مفهوم الثقافة وعلاقتها بالمجتمع والحياة اليومية؟
1: أكيد. نعم أكيد، يعني رؤية السعودية 2030 أعادت تعريف الثقافة من جذورها، أصبحت اليوم هي تجربة حياتية شاملة، وهذا اللي عم نشوفه بشكل يومي ولحظي، يعني أنا أرى هذا التحول له ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو اتساع المجال، بمعنى أن الأدب والسينما والمسرح والأزياء والطهي والتصميم والحرف اليدوية والفنون البصرية والموسيقى كلها أصبحت مجالات ثقافية معترفة به اليوم. لم يعد الإنسان السعودي بحاجة إلى أن يكون كاتب شاعر ليكون فاعلا ثقافيا، يكفي اليوم الشاب السعودي أن يكون مبدعا في أي مجال. البعد الثاني الواقع المعيوش، أصبحت ممارسة يومية، فالذهاب إلى معرض فني أو حضور عرض مسرحي أو حتى قهوة مختصة في مقهى بنشوفه في مقهى مصمم بلمسة تراثية، هذه أصبحت طقوس ثقافية يومية بنعيشها. البعد الثالث تحت مظلة رؤية 2030 أصبحت الثقافة قطاع منتج يسهم في الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب، يجذب الاستثمارات، هذا عم نشوفه بالحياة اليومية وبشكل يومي عم نشوفه، هذا الأثر الذي يظهر في الواقع الآن.
0: نعم، شهد حفل تدشين وتوقيع الكتاب في ديوانية القلم الذهبي حضورا دبلوماسيا من عدد من الدول الصديقة. رمزية ودلالة هذا الحضور الدبلوماسي الرفيع لكتاب يتحدث عن صميم الثقافة السعودية.
1: جميل هذا السؤال. طبعا أكيد الاهتمام العالمي بالثقافة السعودية، وجود السفراء يعني أن ثقافتنا أو الثقافة السعودية هي ثقافة مصاغة، هي ثقافة محترمة في العالم كله، وعم نشوف العالم كله كيف يتجه إلى المملكة العربية السعودية، وأنه يعني مش بس أننا نسمع، إنما وطبعا هذه دلالة بتمنحني شعور بالفخر بالثقافة السعودية وبالبلد الذي أعيش فيه. الكتب تترجم، تقرأ، تفتح بها حوارات بين الشعوب. كتاب القلم من واحد ثقافة السعودية يمكن هنا أن يكون جسر يعرف القارئ غير السعودي على تفاصيل الثقافة السعودية من الداخل ومن خلال تجربة مقيمة أكثر من 30 عاما، تجربة إنسانية حقيقية عايشتها ولامستها بالفعل.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني فخورين بك أستاذ نهد وتواجدك معنا وهذا الكتاب وهذا الإصدار وهذا النتاج الأدبي العريق ما شاء الله تبارك الله. اليوم نتحدث عن المنصات واهتمامها بالمثقفين والمثقفات والكتاب ودعمهم. حفل تدشين كان في ديوانية القلم الذهبي وغيرها طبعا من المنصات الثقافية التي تعمل على دعم الكاتب، من وجهة نظرك ما أهمية هذه المنصات في دعم الكتاب وصناعة فضاء يلتقي فيه المؤلف بالقارئ والمجتمع الثقافي؟
1: تهاني، بلا شك أن المنصات الثقافية المستقلة كديوانية القلم الذهبي بتمثل شريان الحياة للمشهد الثقافي السعودي، لها أدوار كثيرة. الاحتضان الإنساني، يعني ديوانية بتستقبلك كإنسان قبل أن تستقبلك ككاتب، وهذا يمنح الكاتب ثقة، بتحرر قلمه من الرهبة. القرب من الجمهور، يعني الكاتب بيجلس مع القارئ ويسمع منه مباشرة. الديوانية اليوم هي مختبر ثقافي يجمع الكتاب، يشجع الحوار ويفتح أيضا مجال للشباب. التوثيق حواراتها توثق في الذاكرة وربما تتحول لاحقا أيضا إلى نصوص جديدة، يعني كثير من الكتاب أصدروا من خلال الديوانية كتب وكانت من فضل الله، وهذا الاحتواء أيضا تبني الجسور بين الأجيال. تشوفي الشاب المخضرم الكاتب النخبوي والشاب وصاحب التجربة، فهذا الشيء بيخلي

0: الثقافي بينتقل وبيثقل الموهبة. أما الاحتفاء هنا فهو احتفاء. ليه؟ لأنه تحتضن الشعر والرواية الفن التشكيلي المسرح تعكس أثراء المشهد. على فكرة أنا من هذا المنبر وجدت شكري لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دوره المحوري في دعم المشهد الثقافي والفني وفتح الأفاق أمام المبدعين. وأيضا نشكر الأستاذ ياسر مدخلي على كل ابتسامة استقبل فيها ضيوفه وكل جهد بذله في صمت في هذه الديوانية ليضيء بالفعل دروبنا ودروب الآخرين.
1: أستاذ ناهد، سؤالي الأخير لك، ماذا بعد قلم من وحي الثقافة السعودية في مشروع؟
0: لا سؤال صعب شوي، بس هو في ذهني، هو على نفس السيرة. كتبت سنوات طوال مقالات متفرقة، قلم من وحي الثقافة السعودية، كتبت عن هيئة الترفيه، عن الفرح، عن الشباب، عن جهود وزارة الثقافة المتواصلة. القرار جاء ليجمع هذا، ليصدر هذا الإطار. ولكن اكتشاف مقالات المفرقة كانت سابقا تحمل رؤية يعني واضحة، فالجمع هنا كشف لي. عشان كده أقول لك فعلا هذا السؤال مهم، لأنه داني تجربة أني أنا كتبت فصول ولكنها جاءت هذا الفصول بكتاب واحد. كل ما أفكر فيه الآن وقراري، نعم قراري هو سلسلة سنوية أطمح إلى أن يصدر كل عام إصدار جديد يوثق وأوثق من خلاله ما شهدته المملكة وما عشته كناهد الأغا من تحولات في المشهد الثقافي. المشهد الذي يتغير بوتيرة متسارعة يستحق أن يوثق عام بعد عام ولحظة بعد لحظة. وأنا هنا أوثق لحظة بعد لحظة، وسيكون قلم من وحي الثقافة السعودية هو سلسلة سنوية مهداة لهذا الوطن العظيم.
1: نبارك لك طبعا تدشين كتاب قلم من وحي الثقافة السعودية، نبارك لك هذا الإنجاز، وشاكرين لك طبعا قبولك دعوة البرنامج اليوم وتواجدك معنا في الإيوان. الأستاذة ناهد الآغا ضيفة برنامج الإيوان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك سهاني، وشكرا لإذاعة الرياض وبرنامج الإيوان.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: ذاكرة الرياض في عمارتها الحديثة تتجه الجهود في العاصمة الرياض إلى حفظ جانب مهم من ذاكرتها العمرانية الحديثة، مع بدء أعمال تسجيل وترميز 180 موقعاً من مواقع التراث العمراني الحديث في المدينة وإدراجها في سجل التراث العمراني ضمن جهود هيئة التراث، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بهدف حمايتها والمحافظة عليها وفقاً لنظام الآثار والتراث العمراني. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تعيد النظر إلى المباني التي شيدت خلال مراحل النهضة الحديثة بوصفها شواهد على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عاشتها الرياض، وعلى انتقالها خلال عقود قليلة من مدينة تتشكل ملامحها الحديثة إلى واحدة من أبرز الحواضر العالمية. ومن بين المعالم التي تجسد هذه الذاكرة يبرز برج التلفزيون، أحد أشهر معالم الرياض الحديثة وأحد المباني التي ارتبطت في الوجدان بتاريخ الإعلام السعودي. ففي عام 1982 للميلاد اكتمل إنشاء البرج ضمن المجمع التلفزيوني في الرياض، وبارتفاع يبلغ نحو 176 متراً. كان البرج في زمنه علامة فارقة على أفق العاصمة، فيما صمم الجزء العلوي منه على هيئة جوهرة زجاجية، واستخدمت صورته لسنوات في شعار وزارة الإعلام. ومع مرور السنوات تجاوز برج التلفزيون وظيفته التقنية فتحول إلى علامة بصرية في ذاكرة الرياض، وارتبط بالمكان إلى درجة أن الشارع المحاذي له عرف شعبياً بشارع التلفزيون، كما مثل بتصميمه المختلف وارتفاعه اللافت إحدى أيقونات

0: تكونات خط أفق العاصمة خلال ثمانينيات القرن الماضي. واليوم بينما تعيش الرياض مرحلة جديدة وغير مسبوقة من نموها وتحولاتها العمرانية، تأتي حماية هذه الشواهد لتصنع جسراً بين مدينة الأمس ومدينة المستقبل. فالمدينة التي تتطلع إلى الغد تحفظ في الوقت ذاته العلامات التي صنعت حكايتها. 180 موقعاً و180 شاهداً على فصول ذاكرة الرياض الحديثة، مبانٍ تتجاوز الحجر والأسمنت لتروي قصة مدينة وقصة مجتمع وقصة وطن ظل يبني مستقبله مرحلة بعد أخرى.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض نبض الوطن
2: على جوك.

حياكم الله، اهلا وسهلا مستمعينا الكرام في حلقه جديده بعد الصلاه على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا احسب اني توني جاي من فاصل علي والله، عشان كذا بالعاده دائما ترحيب فيهم عندي في كل برامج يبدا بالصلاه على سيدنا محمد. اهلا وسهلا وحياكم الله في حلقه جديده مستمعينا الكرام من حلقات برنامج على جوك الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض، معي انا رايد بن شري من التقديم ومن الاعداد نوفر الخيم ومن الاخراج علي الحصيني، اللي بكون معاكم ان شاء الله على مدى ساعتين من الان بإذن الله. نسولف فيها عن مواضيعنا اللي دائما تكون قريبة منكم والأشياء الاجتماعية اللي نسويها. أمس موضوعنا كان شيق وشوي ثقيل يعني نوعا ما، وكانت اتصالات عليه كبيرة جدا، فقررنا اليوم أنه يكون موضوعنا بسيط وخفيف ولطيف ندردش فيه يعني على مدى ساعتين بنسولف فيه إن شاء الله وناخذ ونعطي معاكم. موضوعنا اليوم عن الجدول. أول شيء إذا سمعت كلمة جدول إيش تعني لك؟ لاحظ أن الآونة الأخيرة ما عاد يقول خلنا نطلع، يقول خلنا نجدول أو جدول. إيش تعني لك كلمة جدول؟ هذا السؤال الأول. حلو. السؤال الثاني، إذا جاء هذا الجدول أو جات الطلعة، حلو، إيش النوع اللي أنتم تحبون تسوونه دائما في في في في جدولكم؟ يعني تحبون مثلا تروحون اليوم نوعية لا نروح مطعم فخم، لا بنروح سينما، ولا تلعبون بولينج، ولا تخلونا بلاي ستيشن وتكون يعني في استراحة؟ حطي لي في الإعداد كرة طائرة. كرة طائرة عندنا في السعودية ما فيها إلا في رمضان، فنستثنيها من هذا الموضوع. ولا يعني الجدول بالنسبة لك اليوم أنه أنت تكشف تمسك خط، حتى لو كان يعني نوعا ما ما تعتبر سفرة، قريب يعني بساعة ساعة ونص خارج المنطقة، تحب المكاشيت، تحب البر. يعني نبي نسمع منكم خلني أقول وش جدولكم، يعني وين تحبون تروحون. قبلها نبي نعرف وش تعني لك كلمة جدول. إذا سمعت كلمة جدول هل تتحمس ولا لا؟ أنتظر إجاباتكم على 011 40 5 3.

ايش تعني لك كلمة جدول؟ وإذا جاءت كلمة الجدول وين تحب الجدول؟ حلو؟ وش خياراتك اللي تحبها؟ تحب تروح الشيء اللي واو وغالي وفخم، مطاعم، أماكن تحس إنها يعني تدفع، حلو؟ ولا أنت من النوع اللي يحب المكاشيت؟ ولا تحب تروح تتكي في الاستراحة؟ سولفونا عن جدولكم على 011-40-53. بنستقبل اتصالاتكم إن شاء الله، ولكن بعد فاصل غنائي قصير تكرموا بالبقاء معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم ولازلنا في على جوك في موضوع الجدول. موضوع اليوم وين تروح؟ ايش تعني لك كلمة جدول؟ لما تسمع احد يقول لك يلا مشينا نجدول، وين المكان اللي تحب تروح؟ يعني انا من الناس اللي مات عندي الشغف في موضوع الجدول في السيارة، يعني اني احب ادور وكذا، لا ما خلاص، خصوصا مع زحمات الرياض وكذا. ف حدد لي مكان معين، ان شاء الله المكان اللي تبي ما عندي مشكله. يعني يفضل مثلا انه يكون قهوه اجلس اسولف وكذا، ايه، لكن اني ادور في السياره لا، اني امسك خط لا. انت عزيزي المستمع، بالنسبه لك اليوم الخيارات عندك في الجدول، ولما تسمع كلمه جدول وين تكون؟ طيب وذكر بي ارقام التواصل 011 40 5 3. سليمان حياك الله.
1: هلا اخوي الحي.
0: هلا يا سليمان، شلونك؟
1: شلونكم؟ طيبين ان شاء الله.
0: خير الله يسلمك، تفضل يا سليمان.
1: الحمد لله على السلامة. شوف اخوك بقول لك شيء، انا والله العظيم اول ما كان عندنا الا القناه الاولى الثانيه، لا انترنت لا جوال لا اول ولا ثاني، لكن جدولنا سبحان الله فل وكله حركي. يعني بغيت كورة العصر، بغيت بعد المغرب نروح منا، بغيت نتجمع، بغيت في الحارة، كل حركة سياكل ندور، يعني ما في شيء جلوس، ودائما ما نحس بالزهق. الآن عيالي يقولون يبطفش، عندهم سوني، عندهم قنوات ما تنام، عندهم كلش ويطفشون. أقول يا عيالي لو تشوفونا أول حلو شلون 9 تصدق القناة السعودية، وقناة الثانية 9 بعد، ما في تجي ألوان كذا، كان تذكر إذا أنك كبير أنت ما أدري هذا، إذا كبير تجي ألوان أخضر أحمر أصفر كذا، خلاص طوط فكت.
0: طيب يلا أنت بالنسبة لك، طيب وش تعني لك كلمة جدول؟
1: جدول يعني فعالية، يعني نسوي ترتيب طلعة نسوي كذا، أظن أنت الشباب هذا المصطلح كذا.
0: طيب وين أنت لما تسمع كلمة جدول مثلا تبي تطلع، وش الأماكن اللي تحب تروح لها؟
1: والله شوف، حنا في الشرقية الحمد لله عندنا بحار، عندنا كورنيش، هذا هو. وأحيانًا بعد نروح مثلًا البحرين نشوف فيلم، ولا هنا في فيلم، بس إننا نروح عشان إيش؟ تغيير جو كذا.
0: يعني تغير جو بس.
1: إيه والله نغير جو الحمد لله، ونروح مثلًا مول، نروح كذا، نروح سوق شعبي هناك، هذا هو.
0: زين، يعطيك العافية سليمان، شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: يا حبيبنا، شكرا لك. والله سليمان قال نقطة مهمة، بس خلني أذكر برقم التواصل 011 40 5 3، وأخذ برياض بعدين أقول لكم الوجهة اللي قال. هلا يا أبو رياض،
2: مساك الله بالخير.
0: النور العافية أبو رياض، شلونك؟
2: شوف أنا بالنسبة للجدول هذا رجعتمونا يا أخي وراء 20 سنة يا أخي.
0: ها قول
2: جدول هذا، جدول العمل، جدول الدوام.
0: لا الحين تغير الجدول، صار طلعات يا أبو رياض.
2: والله الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للجدول عندي أصلي الفجر طال عمرك، وبعد الفجر أخذ لفة هنا في المنطقة اللي طبعا ما طايش طبعا. على رجولي أخذ لفة شوية 10 دقائق، ربع ساعة وارجع البيت، أخذ لي 7 حبات تمر و5 فناجيل قهوة أشربها طبعا. ها
0: أيوة،
2: وارتاح شوية. أنا طبعا ساكن في الحوية على الطائف، نزل الطائف عندي دبابة، كنت أدوم شوية أنا الساعة 10 ونص أدق على الشباب اللي قاعدين زي أنا متقاعد الحمد لله الشباب كبير إن شاء الله، أدق عليهم الساعة 10 ولا ما حيندق علي الساعة 9:30 كده، وينك يا أبو رياض؟ أنا في الطائف. خلاص تقابلنا في الديوانية الفلانية 3 أمبار 4 أمبار، نفصل سوا طوالك إلى الساعة 11:30، وبعد أخذ الساعة الطائف وبعد أرجع الحوية. وهذا مشواري طالعك يباو كل يوم، بعض الأيام يعني أحيانا كده يعني.
0: طيب أبو رياض يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أبو رياض.
2: بارك الله.
0: يبدو أنه أبو رياض فاهم الجدول، أنه على روتينه، لكن كلمة جدول عندنا تغيرت الحين. الجدول مو بجدول يومك، الجدول وين تطلع، وش الخطة، وين تروح، مرة تغيرت الكلمة. جينا الحالي ظهرت ترى، يعني تقريبا قبل، لا والله قبل أقل من 10 سنين، 5 سنوات يمكن طلعت كلمة جدول، صرنا صار كلمة جدول متعارف عليها، يلا وش عندنا، وين بنروح. يعني اللي كنا نعرف انه جدول يومك شو تسوي وش مرتب في جدولك، لا الحين جدول يعتبر الطلعة. قولوا لنا وش تعني لكم كلمة جدول، وين تحبون تروحون خصوصا في جدولكم، يعني في اجازتكم، الاماكن اللي تحب تروح لها، تحب اليوم الزحمة، تحب اليوم تمسك خط، تحب تروح مكشات، كل هالاشياء بيسمعها منكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الجدول لها أكثر من معنى، ولكن من 5 سنوات تقريبا تغير معنى كلمة جدول. صار الجدول هو الطلعة، صارت الكشتة جدول، صارت السفرية جدول، صار المزح جدول. يلا خلنا نجدول. هذه الكلمة الدارجة اليوم في البيوت في الاستراحات. ايش تعني لك كلمة جدول؟ وين تروح إذا سمعت هذه الكلمة؟ وش جوك أنت باختيار الجداول؟ وهل تحب ترتب الجداول أنت، ولا تعطي المهمة شخص ثاني تقول أنا بس أبي أتمشى وأبي أستانس وأبي أجدول؟ أنت المسؤول عن كل شيء. كل هذه اللي بنسمعها منكم على 011-40-53. ناخذ إبراهيم، حياك الله.
1: حياك الله يا رايد، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساك الله بالخير، كيف حالك؟ طيب
0: خير الله يسلمك، تفضل.
1: إبراهيم العازمي من حائل.
0: أنعم وأكرم يا إبراهيم.
1: ونعم بحالك، الله يطول عمرك، كيف حالك؟ طيب
0: خير الله يحييك.
1: والله شوف الجدول اليوم، يعني عن جدول روحتك اليوم، يعني يومك زي ما تقول.
0: هو هذا المعروف، لكن اللي تغير عندنا الجدول صار الطلعة، لكن عادي قول اللي عندك.
1: أنا والله شوف جدولي يعني أحب طال عمرك مثلا مع أنت تفر ولا هذا، لا يعني أنك تجي استراحة وجلسة وسوالف وقهوة وشاهي والشعر، فهذا اللي يعني أنا جدولي اليومي.
0: هذا جدولك اليومي؟
1: اي نعم.
0: مع مين تحب تشارك جدولك اليومي؟
1: مع الناس اللي شرواك، اللي أرتاح لهم ويرتاحوا لي.
0: والجدول عندك بشكل يومي ولا لا في أوقات معينة؟
1: لا والله يعني ما هو يوميا، بالاسبوع 3 مرات مرتين كذا.
0: طيب ايش رايك في اللي غيروا كلمه الجدول؟ الحين صارت كلمه جدول انه يا مكشات يا سفره يا شيء، صاروا يسمونها جدول.
1: يعني الحين بقى صار لها اسم جديد غير الاول.
0: صحيح.
1: ف والله يعني انا اشوف انها يعني مكل للناس فيما يعشقون مذاهبي.
0: طيب يعطيك العافيه ابراهيم، شكرا لك.
1: حياك الله يا هلا بك يا مرحبا.
0: واضح انه مستمعين عندنا ما يعرفون كلمة جدول. طيب خلينا نشوف محمد يمكن عنده وجهة نظر ثانية. حياك الله محمد.
2: الله يبقيك ويسلمك. السلام عليك.
0: السلام ورحمة الله، تفضل يا حبيبنا.
2: مساء النور، تسلم وتسلم جميع المستمعين ذات الرياض طاقم البرنامج.
0: حياك الله.
2: بالنسبة للكلمة بس لو سعيد لأني ما سمعتها.
0: الجدول
2: أكيد احنا يعني بالنسبة لنا يا جدول ما أو جدول يعني مثلا حصة أو حاجة زي كذا، بس دائما ما يكون الجدول يعني يكون جدول معي أو حاجة زي كذا.
0: جدول إيش؟
2: جدول معي، يعني مثلا تقول هذا جدول، مثلا يكون جدول مثلا معي يمشي مو يتمشي، أو جدول اللي هو حق المدرسة اللي يكون مثلا فيها الحصة.
0: لا لا لا لا لا، بس عشان أصح لك، مع جدول معي أول مرة أسمعنا أنا جدول معي.
2: شوف انا بالنسبه لي ما بحث، بس انا هذا اللي اعرف
0: يعني هو ما يستحق الموضوع بحث. احنا اللي غيرنا الكلمه، احنا اللي غيرنا الكلمه. هي احنا اللي غيرناها، طفشنا وقلنا

0: و مشكلة كل اللي اتصلوا علينا ما يعرفون كلمة جدول، يعني هل نحن وحدنا ولا حنا الصح ولا هم الصح ولا مين الصح في الموضوع؟ طيب اذكر بارقام التواصل 011-40-53 في موضوعنا اللي يتكلم عن الجدول اليوم. ليش تغير حتى اسم كلمة جدول؟ حلو، ليش حنا بدل ما نقول خلونا نطلع كافي ولا اذا طفشنا نقول خلونا نروح نطلع نتمشى، ما نقولها، نقول يلا خلونا نطلع نجدول. صدق صارت الكلمة، فعلى كثر ما نسمعها صارت ثابتة في عقلنا الباطن. انتم بالنسبة لكم ايش تعني لكم كلمة جدول؟ وفعليا اذا انتم ماخذينها على نفس المعنى انه الجدول هو التمشية، وين تروحون؟ وش الاماكن اللي تحب تروح لها؟ وش الفعالية اللي تحب تسويها؟ وش الجدول اللي تحب انت تسويه؟ انتظر اجاباتكم على 011-40-53. بندر حياك الله.
1: حياك الله، الله يسلمك، كيف الحال؟
0: بخير الله يحييك ويسلمك.
1: الله يسلمك، البرنامج طال عمرك على الجدول. ها
0: صحيح، بس قصر لي على صوت الراديو عشان اقدر اسمعك.
1: هذا سبب شيء، احنا بمناسبه الموضوع اليوم الجدول طال عمرك عندنا في ديارنا، احنا في الجنوب، انا اتكلم من الجنوب. اذا قلت الجدول قابع طال عمرك شطلع مسامرات في البر،
0: حلو،
1: مسامرات في الاستراحه، يكون هناك جدول قابع، نسميه احنا جدول قابع.
0: أنت الجدول قابع مع عيالك الحين، وينك رايح؟
1: والله رايح أسافر، والله في نجران.
0: رايح النجران؟
1: أي والله.
0: توصل بالسلامة إن شاء الله يا حبيبي.
1: وكان الوالد طال عمرك، كنا إذا قلنا جدول،
0: إيه؟
1: الوالد كنا نسأل الله يعطيه الصحة والعافية ومدحنا. ثاني كنا نقول مثلا إحنا بنروح الفلة، الفلة زمان عند الشيبان كان يسمونها مضاربة.
0: إيه.
1: نروح الفلة، الفلة، الفلة هناك جدول. يقول يضحك الوالد، قال هذه الفلة زمان كنا نسميها مضاربة.
0: اوكي طيب. انا اعرف الفلة اللي هي سعة الصدر.
1: ايه كانت زمان عند الشمال الفلة هذه تسمى المضاربة بهاوشة.
0: الله يكون، الله يكون وياك شر الفلة.
1: لكن الجدول قاد عند عمرك، الله يسعدك ان شاء الله. ومشكوري على البرنامج الطيب والمشاركة اللي شرحتني معكم يا هذا.
0: الله يسلمك، توصل بالسلامة يا حبيبي.
1: الله يسلمك، مشكورين.
0: الله يحفظك. حلو، جدول في الديرة سمرات وكشتات، انتم جدولكم وين وايش تعني لكم الكلمة جدول؟ وايش كانت تسمى قبل؟ ما فهمت عليك علي، ايش قصدك؟ ها اوكي، هو قال مضاربة صح؟ طيب يعني تبين ندخل السؤال هذا يعني. طيب يلا علي اعطانا سؤال الان، يقول اعطونا المصطلحات القديمة اللي اختلفت من الماضي الى الحاضر، يعني مثل كلمة جدول تغيرت، اول كانت طلعة تمشي الان تغيرت، نبي نسمعها منكم على 011-40-53.

0: أبو سعود حياك الله.
1: بارك الله فيك. السلام عليكم.
0: السلام، يا مرحبا يا أبو سعود.
1: يسعد الله مساك.
0: وينك يا أبو سعود؟ من زمان عنك.
1: والله بهالدنيا الله يسينا شرح.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أيوة، إياكم أخواننا المسلمين ومستمعين.
0: آمين. تفضل يا أبو سعود.
1: يا أخي أنت، أنا وين تبيب يا أخي الجدول؟
0: والله أنت إيش تعني لك، إيش يعني لك الجدول؟
1: جدول الضرب الكبير ولا جدول الضرب الصغير؟ أي حين
0: كلها.
1: بالله تحافظ الجدول الكبير ولا الجدول الصغير؟
0: ما أسمعك.
1: أنت حافظ الجدول الكبير ولا الجدول الصغير؟
0: كنا ننطق يا أبو سعود على الجدول الكبير والجدول الصغير.
1: يا أخي وين؟
0: والله العظيم يا أبو سعود، كان الله يذكره بالخير المدرس أبو سعود، كان يخلينا نكتبه 5-7 مرات 10 مرات.
1: أجل يحفظ.
0: كنا نحفظ طيب ولا غصب يا أبو سعود؟
1: والله ندرسه عيالي والصاد ما حافظ الجدول. الصاد ما حافظه. والله عندي عصا احفظ، يلا احفظ من 1 إلى 10، احفظ من 10. طيب حفظت الجدول الصغير، نبي إن شاء الله الشهر الجاي نبدأ بالجدول الكبير. هذا اللي نخاف، وما الحين الجدول ما هذا الجدول يقصح مع الطلبة. خذ الجدول، أول شيء عندي قرآن كريم، عندي حديث، عندي علوم.

0: عندي رياضيات الجدول هين خبرنا الجدول.
1: طيب يا ابو سعود الحين غيروا كلمة جدول يعني الان صار الجدول
0: اي الحين تغير كل شيء.
1: اي الجدول الحين صار تمشي صار تطلع وتغير أيوة جو
0: من النوم تلحنبة صار كل شيء الجدول زينا الجدول زي والله صحيح يا الياب صحيح من النوم تلحنبة لا تغير قال حط جدول بالله حط جدول للمشي نبي نمشي حط جدول لكم مشيت خطوة حط جدول له كم مشينا نبي نروح للصراحة حط جدول شو تسوي الليلة نسوي كبسة نسوي ما أدري وشو نسوي دجاج نسوي الحمام نسوي حمام جدول هذا يقولوا له جدول.
1: طيب يا أبو سعود
0: هذا أنا عندي غير ما عندي والله.
1: شكرا يا أبو سعود يعطيك العافية بعدي 011 40 53 الرقم 1 إذاعة الرياض فاصل قصير راجع لكم خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك. وفي موضوعنا اللي يخص الجدول والجداول، مو بالجدول المائي، لا، نتكلم عن الجداول بشكل عام. ايش معناها بالنسبة لك وليش تغير المعنى خلال الفترة الماضية، وين تروح يعني في الجدول، وش الأماكن اللي تحبها؟ بإجاباتكم على 011-40-53. نوف حياك الله.
1: هلا،
0: أهلا وسهلا نوف، من تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: أول مرة تشاركين يا نوف؟
1: أي أول مرة.
0: ليش شاركتين يا نوف؟
1: ما أدري، حسيت أنه الأغلب ما عرف كم الجدول وانقهرت.
0: صح، حتى أنا والله نفس الشعور.
1: بس أنا عطيت يعني أنه الموضوع حق ليش، لأن اللي جاوبوا كلهم كبار، فهمت يعني؟
0: طيب،
1: الموضوع خص 30 وأصغر.
0: صحيح، قولي أعطينا وجهة نظر.
1: فحسيت زي كذا، بس الأكبر ممكن يفهمها غير.
0: طيب قولي، أعطينا وجهة نظرك. أجل، صحح المعلومة.
1: لا أنا أقول اللي بيفهم كلمة جدولة مواليد 96 وتحت يعني.
0: طيب ممتاز، أنت بالنسبة لك
1: إيه؟
0: طيب بالنسبة لك الجدول وش هو؟
1: الجدول بالرياضي هنا عندك أنت شارع علي، عند النارسس، عندك التخصصي، عندك تركي الأول، هاي كلها جدول تفر.
0: يعني ما تشغف الفرة عندك؟
1: لا ما مات.
0: طيب يعني أنت بالنسبة لك الجدول هو أنك أنت تفرين في الشارع؟
1: أيوه، تخلي يعني أخذ قهوة أو عشاء، يعني على حسب، هو جدول إحنا نرسم الجدول قبلها.
0: حلو، ومن تحبين يشاركك في الجدول دائما؟
1: والله أنا صديقاتي أكيد.
0: طيب بالنسبة لك الجدول ما يكون أنك أنت تجلسين في مكان، الجدول بالنسبة لك تأخذين قهوتك عشاك وتفرين؟
1: اي، اخذ قهوتي نقعد نفر، بعدين نروح العشاء نقعد نفر. والايام هذه الاخيره الصدق ترى كان للدرعيه لها حق، يعني صدق هناك براد، فنروح نتكي.
0: متى يموت شغف الفره؟ طيب
1: والله ما اظن، يعني صدق هذا الشيء الوحيد اللي بالرياض حسوني متعك، غيره وشو؟
0: والله الرياض طيب زحمات، انتم كيف اليوم تروحون في الزحمه ولا الجدول الزحمه اصلا؟
1: هو الزحمة
0: كثير كذا.
1: الزحمة إذا أنت رايح الدوام تنغص، بس إذا أنت رايح تفر لا تصير مرة
0: عادي يعني. أنت قاعد تكلمين وأنت قاعد تفرين أصلا صح؟
1: بالسيارة.
0: طيب يعطيك العافية يا نوف، يعطيك العافية، شكرا لك، موفقة يا رب. 011-40-53 رقم 1 إذاعة الرياض. نوف صححت المعلومة وقالت أنه بالنسبة لها الجدول هو الفرة في الرياض. مشاعل حياك الله.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور مشاعل،
2: يعطيكم العافيه استاذ رائد، استاذ علي، مستمعينكم جميعا.
0: من تكلمين؟ نوف.
2: لا انا ماني نوف، انا مشاعل.
0: مشاعل راحت نوف، مشاعل
2: من الطائف. اي انت مخك للحين ما،
0: لانه اجابتها كانت يعني نوعا ما هي منطقيه يعني.
2: لا ان شاء الله اجيب لك الاجابه المنطقيه.
0: تفضل. يلا.
2: انا مشاعل من الطائف. يسعد مساكم جميعا. والله شوف، انت صراحه جبت شغله، او حتى الناس اللي اختاروا الموضوع أثرت فيني شوية شغلة قديمة. أنا جدول، يوم قلت الجدول هو في أشياء كثير للجدول، في معاني كثير، بس أنا أول شيء جاء في بالي جدول الضرب، لأني كنت في معاناة. جدول الضرب هذا حق الرياضيات كنت في معاناة إلين حفظته، بس في الأخير حفظته.
0: حلو.
2: حفظته إلى يومك مستحيل أغلط في رقم، مستحيل يعني، حتى هنا كده الحين في حساب في أي شيء.
0: كم تسعة ضرب تسعة؟

0: 89.
1: لا غلط.
0: ليه؟
1: غلط صدر. غلط.
0: ليه؟
1: لأنه غلط. كيف ليش؟
0: لحظة.
1: 81.
0: يعني هو في الثمانينات.
1: قريب من الموضوع. طيب كم؟ كملي يلا معلش.
0: المهم أن جدول الضرب كان معنا. بس بعدين لا حفظته. جدول يعني إذا قلت جدول يعني نظام. وأنا صراحة أحب النظام، أقدس الناس وأحب الناس المنظمين. جدول يعني تمشي في نظام. أنا بالنسبة لي جدول يكون في شغلة لها علاقة بالدراسة، لها علاقة بالعمل، حتى السفر أحيانا تكون مسافر مثلا يحتاج الجدول، مو ضروري تمشي على حذافير يعني بالحرف الواحد بالملي، لا أحيانا تطلع يعني لابد يكون في شطحة كذا شغلة. بس حلو النظام صراحة. جدول يعني نظام. الجدول على خلق يلا إذا صراحة أنا ضدها، ما أحبه مرة، مو جوي.
1: جدول على إيش؟
0: الجدول على الناس، ان نجدول على فلانة، يلا خلينا نجدول على فلان، خلينا نسوي مقلب في فلان، خلينا اليوم نمسك مثلا جدول على لا هذه مو جوي صراحة. ما احب استخدم كلمة جدول، يعني كلمة مهذبة فيها نظام وفيها ترتيب، يعني كلمة تحس انها لها علاقة بالشخص المرتب اللي يحترم الوقت. أوكي. يحترم الشيء اللي قاعد، يحترم العمل، يحترم الدراسة. طيب. يحترم الشيء اللي قاعد يسويه.
1: عندك الجدول جزء من الجدول، عندك الفرة بالسيارة ولا ما هم من ضمن الجدول؟
0: والله أنا ما، لا أنا أصلاً ما، أول شيء أنا ما أسوق. بس إن فرة بالسيارة أحبها، بس يعني إني مثلاً أنت قصدك إنه لما أطلع مشوار بالسيارة يكون بروح المكان الثاني بعدين بروح كافي بعدين مثلاً زي كذا قصدك؟ لا مو شرط. انا احب طلعات السياره الصدق تكون الا اذا كنت الحالي، اذا كان يعني مثلا شخصين العائله مثلا طالعين ما احب الجدول فيها. بس اذا مع ناس مثلا مرتبين او متواعدين مع احد لا ما احب اخلف المواعيد، يعني اتفقنا مثلا الوقت الفلاني نكون في كافيه، الوقت الفلاني نطلع مثلا طلعه فلانيه، لا لازم تلتزم بالوقت، لازم تلتزم بالجدول، ولازم تكون قد كلمتك.
1: طيب
0: بس يعطيكم العافيه.
1: شكرا لك مشاعر. يعطيك الف عافيه.
0: شكرا.
1: يعطيك العافيه. 011-40-53 تعني لك كلمة جدول، وين تروح اليوم إذا حددت جدولك؟

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في على جوك في سؤالنا اللي يتكلم عن الجدول ومعنى الجدول وكيف تغيرت كلمة الجدول وين تروح في الجدول إذا رسم لك الجدول. كل هذه بيها على 011-40-53. عبد الله حياك الله.
1: الله يسلمك. السلام عليكم.
0: السلام والرحمة يا عبد الله.
1: بعد الله مساكم جميع المستمعين.
0: حياك الله. من تكلمنا يا عبد الله؟
1: من الرياض.
0: تفضل يا عبد الله، عطنا وجهة نظرك عن الجدول.
1: تفضلك. أنا ما أدري وش الجدول، شنوع الجدول اللي أنتم تبون.
0: وش الجدول اللي عندك؟
1: جدول الضرب ولا جدول حركات بركات ولا إيش؟
0: بالجدول اللي ليش تغيرت كلمة جدول؟
1: والله يا أخي إني ما أدري. هو الجدول تنسيق تنظيم مثلا وكذا، يعني انك تحط لك اهداف تبي تسويها، هذا اتوقع ان هذا معنات الجدول.
0: هو احنا نعرف معنات الجدول. حلو. طيب انت الحين لما تاكي في الاستراحه مع الشباب وقالوا يلا نبي نجدول ولا نبي نروح جدول، وين تروحون؟ وش ال
1: ايوه
0: كذا يعني جدولكم وش هو؟
1: والله طال عمرك احنا نتوكل على الله، والجدول هو يرسم نفسه بنفسه.
0: يعني بس تقولون نبي نجدول بس.
1: فالجدول ايوه، فالجدول ما يطلع من البداية، يطلع من النهاية.
0: وتحسه كذا كويس ولا؟
1: اي والله بالعكس، والله النظام هذا انا ماشي عليه من زمان وهذا افضل شيء.
0: والله يا اخي انه مو بشيء الصدق.
1: اي لكن اذا دريت وش الجدول فيه ملل شوي.
0: قصدك كذا اذا رسمته يعني
1: كذا بسوي كذا. اي
0: واضح.
1: اي لكن
0: ها اقول واضح. انت وين انت من انت من انت وينك رايح؟ وين رايح الجدول اصلا؟
1: والله انا مجدول طال عمرك وجاي، طلعت برا الرياض اليوم والان راجع.
0: وين رحت؟
1: والله عندي، والله اني مسير على اصحابي اليوم.
0: حلو.
1: شهرت على هذا اليوم الساعه 11. والله
0: بكره دوام. ها
1: اي والله بكره دوام، والله يوفقنا ان شاء الله، يوفق المستمعين جميعا.
0: احس تعال احس امين.
1: والله برنامجكم
0: اول مره تشاركنا؟
1: لا والله دائما.
0: بس ليش احسك طفشان اليوم؟
1: اي لا والله بس انا عندي شغله جالسه افكر فيها عن موضوع بكره.
0: طيب وشو؟ خلينا نسولف فيه يمكن نحله.
1: والله ليت اذا تعطيني حل طال عمرك ابد.
0: وش الموضوع اللي عندك بكره؟ وش وش الموضوع؟
1: انا اقول لك هذه دراسه الجدول اللي انت.
0: طيب وش؟ قل يلا خلينا نتناقش ممكن نحلها.
1: والله انا عندي ما هو موضوع يعني ما يضيع.
0: وش في؟ طيب
1: اي فخلي بيني وبين نفسي ان شاء الله.
0: ما تبينا نشاركك؟
1: والله ان مشاركتكم حلوه بس انه هو
0: ها
1: شوي شوي شوي خاص.
0: توقع ان شاء الله انه بينحل.
1: اي ان شاء الله الحمد لله.
0: طيب توصل بالسلامه يا حبيبي.
1: الله يسلمك، شرفتوني وسعدتوني.
0: شكرا لك يا عبد الله، يعطيك الف عافيه. الله يستر عليك يا عبد الله، ان شاء الله ينحل زومك وموضوعك يا رب العالمين. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض.

الجدول وما أدراك ما الجدول عزيزي المستمع، وش يعني لك الجدول وين تروح وكيف تحدد جدولك ومع مين، كل هذه أبيها معاكم ونناقشها ونسولف فيها وناخذ ونعطي فيها على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، مازلنا مستمرين معاكم في سؤال حلقتنا اللي يتكلم عن الجدول. وش يعني لك كلمة جدول؟ وش تسوي إذا سمعت كلمة جدول؟ انتظر جواباتكم على 011-40-5-3. زاحم حياك الله.
1: حياك الله، مساك الله بالخير.
0: بالنور العافية، شلونك يا زاحم؟
1: أبشرك الحمد لله، أنا عم تبي شكر.
0: من وين تكلمنا؟
1: والله أكلمكم من القصب.
0: من القصب، طيب سمعت سؤالنا يا زاحم.
1: الله الله،
0: تفضل يا بعدي.
1: ولا عرفت الجدول إلا من كلامكم هالحين.
0: طيب بعد ما عرفته
1: مضبوط. لا الجدول عندنا حين كبار شوي. الجدول عندنا من أول التنظيم والترتيب وكل شيء معروف، هذا يصلح الشاي، هذا عليه الفراش، هذا عليه التغسيل، هذا عليه السيارة، هذه الجدولة.
0: اوكي طيب، وماشي على نفس النظام ولا؟
1: والله عاد كبرنا شويه احنا الحين، يلا من الدوام من البيت للمزرعه،
0: هذا الجدول عندك.
1: اي ولا جدولكم انتم اللي طلع علينا جديد شكله على ما قال اللي تو قال انه الصغار بين 20 وبين بين 15 الى 25.
0: كيف؟ ما فهمت.
1: احس انك يعني ما في مسؤوليه لهم
0: من
1: اي الى خمس فره يا كافيه ساعه ساعه.
0: ايش رايك في الفره حقتهم دي، زينه ولا مو زينه؟
1: هي اكيد انها زينه، احطها الا زينه اكيد. تضيع وقت شوي، تسخر طاقات.
0: تأيدها يعني؟
1: لا ايدها على طول بعد.
0: يا سلام عليك يا زاحم، وينك رايح الساعه 11؟ ما نمت يا زاحم.
1: يا ابي حاضر العرس في الرياض، سوي راجع.
0: اوه عاد عرس الرياض تخلص متاخر.
1: مر لا لا والله حليوين الرجال دي
0: الى
1: الحين.
0: لا الحريم ما فيه الا اربع ورا.
1: ايه فطور سحور.
0: طيب يا زعم، والله جدولت عليهم يا زعم انت.
1: والله كانوا جد هذا ما نقدر نكفي.
0: طيب شكرا يا زاحم، يعطيك العافيه.
1: لا لا عندي

0: أنا في العيين عندهم بين جدوله، عند البيات عندهم جدوله، الله يعيننا وياهم.
1: آمين يا رب، يعطيك العافية يا زاحم، شكرا لك.
0: حياكم الله، شكرا شكرا.
1: شكرا يا زاحم، يعطيك العافية، والله جدول عليهم. 011-4-5-3 الرقم 1 إذاعة الرياض. سلمان حياك الله.
2: الله يحييك. الجدول عندنا كيف حتى مع الشباب وكذا، أدق على أخوياي نتقابل نطلع على طول جدول فعاليات كافي مطعم استراحة أو أي مكان، مثلا إذا في فعاليات في الرياض أو زي كذا نحب كذا الجداول
1: يعني. أنت طيب، أنت بالنسبة لك وش تفضل الجدول يعني، وين تحب تروح؟
2: أحب بكل شيء جديد،
1: مثل
2: زي بعد يعني زي الألعاب في القدية.
1: حلو.
2: يعني السعودية تغيرت، حتى العالم الحين يجون هنا. نعم.
1: طيب أنت تحب الجدول تكون لحالك ولا يكون معك أحد؟
2: والله يكون معي جروب، أبو النوري، أبو مبارك، ناس من العيال، من أقاربي، من أخوياي، أبو ديان.
1: من اللي يرسم الجدول، أنت ولا أخوياك؟
2: والله كل يوم على واحد،
1: كل يوم واحد يعطينا جدول،
2: يقول تعالوني البيت مثلا، بس أضبط عندي في المزرعة في استراحة، أضبط كذا وش يسوي، أروح نشتري الأزهار، يعني كل يوم يطلع جدول. فهمت؟
1: طيب
2: انت ما تدري شيء جدول.
1: طيب يعطيك العافيه يا حبيبنا، شكرا لك.
2: الله يحفظك يا حبيبي،
1: شكرا لك. 011-4-5-3 الرقم 1 لاذاعه الرياض.

0: محمد حياك الله.
1: الله يسلمك، كيف
0: حالك؟ شلونك يا بعدي؟
1: ويطول عمرك.
0: من تكلمنا يا محمد؟
1: انا اكلمك من منطقه جازان، محافظه الضمك.
0: انا عمو اكرم، تفضل يا محمد. سمعت موضوعنا؟
1: هو انا سامع الموضوع، ترى الموضوع متشعب كثير اكيد، ولكن صحيح. انا اشرح على حاله انا مريت عليها اللي هي ثلاث مراحل. المرحله الاولى اوقات العمل، طبعا هذه قضيت فيها 19 سنه.
0: حلو.
1: اي نعم، الصباح مع الفجريه، صلاه فجر، ذهاب للعمل، انهاء الدوام، على البيت، الغداء، العصريه، اخذ الاولاد او انطلق للوالدين اسلم عليهم، وهكذا جدول يعني مرتب الى 19 سنة و8 شهور. بعدها تقاعد طبعا.
0: حلو.
1: عمل تقاعد 20. طبعا جدول ثاني فتحت أعمال حرة خاصة بي، فكان الجدول يعني له ترتيب ثاني، يعني الصباح تصحى وتفطر وتسلم على والديك وانطلق على العمل حقك وأشغالك وهذا وكذيلة إلى الليل الساعة 9-10، تروح على البيت، تمر على أهلك قريبين جنب البيت.
0: صحيح.
1: إي نعم، سلم عليهم ورحمة الله عليهم، وعلى طول على الأولاد، وهكذا ترتيب الأولاد في المدارس أوقات الفروض والصلاة وهذا، إلى أن الكبير تخرج دكتور استشاري والحمد لله،
0: تبارك الرحمن،
1: والبقية كلهم موظفين والحمد لله. في الترتيب هذا في انتهى، هذا المرحلة الثانية انتهت.
0: حلو.
1: طبعا زواج ثانية ومشهد ترتيب ثاني، طبعا كانت أجنبية وجبتها معي وسعودتهم موجودين معي والحمد لله. فكان الترتيب عندي السفر أنا وياهم والرجوع، يعني لا بد ما أطلع من البيت اللي أنا مقرر قبلها بيوم إن إحنا بكرة جهزوا العفش والأغراب وإلى آخره. آخرت أنا يوم الخميس هذا، يوم الأربعاء توفى صديق لي رحمة الله عليه، وأنا مرتب على يوم الخميس طالعين على المدينة، لأن عندي المدام لها فترة ما ذهبت للمدينة، فقلت المرة هذه بوديك إلى المدينة منورة إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: يومين ثلاثة أيام ونرجع يا أبي الله، رتبوا الأغراض كل شيء، صليت فجر، جيت الأغراض جاهز على الشنطة، وطلقنا إلى طبعا إلى المدينة. ما في يعني في وقفة في جدة اللي هو الغداء ومن الغداء، ووصلنا على المدينة المنورة.
0: يعني اللي
1: الجدول الثاني، يعني جداولي كلها لابد قبلها بيوم يومين.
0: ممتاز.
1: كثير حلات طبعا
0: ما شاء الله. يعني اللي فهمته من كلامك انه جدولك يكون مرسوم، يعني رسم.
1: سم؟
0: اللي فهمته من كلامك انه جدولك يكون مرتب ومرسوم، رسم
1: مرتب ومرسوم، والحمد لله الآن في 60 الأعمار، لكن الأمور زينة. شوف الترتيب زين، ويعني حضرك أشياء كثيرة.
0: جميل.
1: ما هي فعلا ما تفقدها.
0: واضح.
1: أنا أصدقاء الزملاء واضعين كل سنة ثلاثة، في كل ثلاثة شهور الزملاء المتقاعدين القدامى، يعني في كل منطقة ثلاثة شهور، يعني بعد ثلاثة شهور جلسة يومين ثلاثة أيام مع بعض في استراحة تجمع، أنا فلان فلان فلان حول 40-50-45 من الزملاء، على طول الاستراحة جاهزة يجهزوها اللي في المنطقة مثلا إلى أبها أو خميس مشيخ، أحيانا إلى جد، أحيانا إلى الطائف.
0: طيب خلني أسألك اليوم، طيب أنت الآن أعطيتنا الثلاث مراحل أو الثلاث جداول اللي رسمت بناء على المرحلة الزمنية اللي أنت عشتها، لكن خلني نروح على جانب الأصدقاء اليوم. هل اليوم أيضا حتى السفرات مع الأصدقاء لازم تكون مرسومة؟ إيش طريقتها ومين الناس اللي تروح معاهم؟
1: والله قلت الصداقة في الزمن هذا غريب، قلت خاصة احنا الدقة القديمة عشنا الأيام الحلوة زمان مع الزملاء والأصدقاء والدراسات والعمل والإلى آخره، حين تفرغنا وجينا وجدنا الأصدقاء اللي نريدهم يعني ما هم موجودين، يعني تفرغوا ما بين المناطق وما بين الأعمال وجمعتنا الجوالات والاتصالات وكذا، ولكن شفنا الآن ماشي جاي من المدينة طالع الساعة 10 الصباح، الآن باقي ما وصلت إلى محافظتي، الآن على الطريق السريع الجديد اللي ما بين الشقيق وجيزان، على صبية. فهذا أنا ماشي يعني باخذهم أنا الأولاد ترتيب ووقفنا يمكن أخذنا ساعتين ثلاث نوم في الخط ومشينا وهذا يعني ماشي أمور زينة. شوف الترتيبات الحياة هذه لها طريقة. الزملاء المتقاعدين ولا الأعزاء ولا هذولا طبعا قلت لك في ثلاث مراحل في السنة يجتمع فيهم. يعني احنا عندنا اذا نقول الواتساب هذا ما شاء الله يعني هو اللي
0: يجمع لك الناس. ايه
1: نعم. فالجدول هذا هو خاصة الزملاء نطمن على بعض. صح ناس في الدمام ناس في الشرقية في القصيم يعني في ناس في الغربية ناس في الرياض ناس. والحمد لله يعني بين اتصالات واتصالات ها نمشي رحلة قالوا رحلة يومين ثلاثة أيام مكتبها قبلها بأقل شيء بشهر على الوقت اللي هو محدد لأن في أحيانا ظروف لبعض الناس أو الزملاء.
0: بس أنت تقول إنها يعني بعد مرحلة التقاعد قل اليوم أو قلت الجداول مع الزملاء.
1: شوف الزملاء العمل هذولا أما الزملاء اللي درست معاهم وا وا وا والله فقدتهم كثير يعني ليش؟ لأنه ما عاد في شيء يجمعنا معاهم.
0: طيب
1: فيهم اللي تخرج معلم واللي تخرج كذا ولا تخرج كذا ولا فاهم علي؟
0: واضح.
1: يمكن تقابل يا فرح يا عزة الله يطول أعمار أعماركم
0: يعطيك العافية وتوصل بالسلام وسعدنا بسمع صوتك.
1: فرصة سعيدة إن اجتمعنا وسمعنا صوتك برضو يا أستاذ.
0: شكرا يا حبيب قلبي توصل بالسلامة. يعني فعليا ختامها كان مسك اليوم برسم الجدول على ثلاث مراحل زمنية حياة مرتبة تبارك الرحمن وإن شاء الله توصل بالسلامة يا محمد. طبعا الجدول مهم اليوم أنه يكون مع ناس نحبهم ومهم اليوم أنه يكون مع الأشخاص اللي قريبين منا. وفعليا جداول الرياض وجداول المملكة العربية السعودية بكل مناطقها ومدنها الحبيبة ومحافظاتها جميلة ونقدر نروح أي مكان فيها. وصلنا نهاية حلقتنا هذا اليوم. شكرا لمخرجنا علي الحصيني. شكرا لمعدة هذه الحلقة نوفر خيم. تقبلوا تحياتي أنا رايد بن شري. على إن شاء الله أن أو قبل أني أودعكم أحب أشكر المتصلين. شكرا لكم أن اتصلنا. أعتذر أكيد اللي ما قدر نأخذ اتصالاتها. تقبلوا تحياتي. ألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى حين ذلك الوقت في رعاية الله.

وجه لك يلي كل بك معرفة، وجه لك يلي كل بك معرفة، وجه لك ما أصعبك

0: تراث ومعمار.
1: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 مترا وسعة تبلغ 12000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولا ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان. أصحابكم أنا ظافر الختامي في التقديم، ورافقني أيضا فريق عمل مميز من إخراج سعد بن تني، يعطيك العافية سعد، وأيضا من إعداد عماد العبد الله، وبقيادة فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الفنان حسن خيرات. اليوم في ضيف حلقتنا فنان جميل، صوت دافئ، يمتلك قدرة نادرة على خطف اللحظة، صياغة الإحساس، تحويل أيضا الكلمات إلى مشاهد ترى قبل أن تسمع. يعني قدم مجال رحب جدا من الأعمال الفنية من خلال مرحلة من مراحل الأعمال اللي يقدمها بنجاح الفنان عبد الرحمن دبلي، ضيفنا في حلقة دوزان. حياك الله عبد الرحمن.
2: الله يحييك ويك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بك، وتشرف أنكم معكم.
1: والله أنا لي الشرف يعني صراحة.
2: يا حبيبي.

0: مستمتع اليوم إن شاء الله بهالجو اللطيف.
1: بإذن الله إن شاء الله على خير.
0: إيه يعني بعيد نفسي للماضي شوي وأقول إني أسمع أنا أسمع أغاني. بس يعني أنت أكيد من طفولتك أو من بداياتك يعني تسمع الفن والطرب.
1: أكيد.
0: متى كانت اللحظة الأولى اللي حسيت فيها إنك تسمع بعناية فائقة؟
1: والله مرحلة المتوسطة يعني كنت أسمع حمد عبد و
0: بدأت تدقق يعني في
1: إيه أدقق في الحان وفي الأغاني فاللي أحس فيها وذا أغنيها يعني.
0: حسيت إنك لابد إنك تجرب صوتك شوي وتقلد بعض الفنانين في تلك المرحلة؟
1: أكيد.
0: الله
1: عشان تعلم وعد.
0: من الفنانين اللي حاولت إنك أنت تقلد صوته في تلك المرحلة؟
1: والله فنانين كثار يعني بس محمد عبده يعني اللي أميل له.
0: تذكر الأغنية اللي أنت حاولت إنك تبدأ فيها؟
1: الأغنية كثير فهمت بس غايب.
0: غايبة. الله غايبة يعني بدأت فيها إنك تقلد محمد عبده وصوته أداءه كانت مرحلة حلوة
1: جدا.
0: الله
1: وتعلم يعني
0: ذكريات نعيدك فيها للماضي. طيب نميح حلوة الآه هذه حلوة الآه هذه وراها أشياء بتكون معنا في الحلقة. طيب نبي نسمع صوت الفنان عبد الرحمن دبلي من أغنية يا غايبة في فقرتنا الأولى زمن الفن الجميل.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على هالإبداع الجميل وهالصوت الجميل والإحساس الأجمل. يعطيك العافية عبد الرحمن.
1: الله يعافيك حبيبي.
0: أمتعتنا وأغنية رائعة جدا من خلال فقرتنا الأولى زمن الفن الجميل. يعني من هالزمن الجميل إلى زمن أيضا فيه هدوء كلاسيكيات وأغاني كلاسيكية. لك في الكلاسيكيات عبد الرحمن؟
1: إيه والله اسمعها. يعني
0: تسمعها؟ إيه أكيد فنان وما تسمع.
1: أكيد لازم تنوع الاستماع.
0: طيب الأغاني الكلاسيكية تطربك يعني في تنوعها كفنان يعني متذوق مو يعني تطربك؟
1: أكيد أكيد.
0: إيش الإحساس ولا الكلمات اللي فيها؟
1: إحساس والكلام واللحن.
0: الله، لو قلنا لك اختار أغنية كذا من الأغاني الجميلة في الكلاسيكيات وش تختار عبد الرحمن؟
1: وطن عمري.
0: ليه وطن عمري؟ فيها إحساس أكثر ولا إحساس عبد الرحمن نفسه؟
1: ده والله إحساس يعني يعني حاب أغنية دمان.
0: حاب الأغنية؟
1: إيه؟
0: ودك إنها كانت لك وتغنيها؟
1: والله أتمنى بس الحمد لله.
0: لا لا ما يحتاج. نبي نسمعها، نبي نسمع عبد الرحمن دبلي في كلاسيكيات ومن أغنية وطن عمري.
2: دوزان على إذاعة

0: إبداع إبداع إبداع. يعني اليوم حلقة مميزة، صوت جميل جدا، أغنية كلاسيكية ممتعة. يعطيك العافية عبد الرحمن. يعني
1: حبيب.
0: شوف، حنا أخذنا الكلاسيكيات، أخذنا زمن الفن الجميل، لكن أكيد أنه كل فنان عنده فنان يقتدي فيه، وأنت ذكرت الفنان محمد عبده وفنان مفضل. يعني في فنانين تسمع لهم، تسمع لهم أغاني؟
1: والله كلهم أسمع لهم.
0: من الفنانين في الدرجة الثانية بعد محمد عبده، يعني مرحلة ثانية؟
1: عبد الله الرويشد، نوال.
0: نوال أيضا تسمع لها؟ حاولت أنه أيضا يعني تأخذ بعض الأغاني من هالفنانين وتأديها بصوتك؟
1: إيه أكيد، بحكم أني يعني أطلع حفلات كذا لازم تنوع في الأغاني.
0: تجد أنه صوتك قريب من أي من الفنانين غير محمد عبده؟ قريب من الفنان عبد الله الرويشد، ولا قريب الأداء أغاني نوال، أي من الفنانين؟ عبد الله الرويشد. إيه. طيب لو قلنا لك اليوم يعني اختارنا أغنية سمعتها وتتمنى أنها تكون لك.
1: أغنية عبد الرويشد شفتك ولا حطيت.
0: الله، وين أقول من اليوم وهو يلمح لعبد الله الرويشد. عبد الله الرويشد يعني فنان كبير وغنيه كثير، بس هالأغنية اختيار دقيق جدا. نبي نسمعها بصوت عبد الرحمن دبلي، أغنية شفتك ولا حطيت الفنان عبد الله الرويشد.
1: يلا
0: نسمعها. نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: إبداع إبداع وطرب. أطربتنا اليوم عبد الرحمن، يعطيك العافية. أغنية إحساس جمال صراحة، قدمت لنا شيء جميل جدا في دوزان. لكن متى كانت مشاركات عبد الرحمن من خلال المسرح، من خلال أيضا الفعاليات في المملكة المتنوعة يعني؟
1: والله في مناسبات وحفلات، وبدأت أصلا في استوديو رقم واحد
0: مسرح التلفزيون
1: هنا في
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون. الله،

0: وعندنا ومستمتع بأجوانا على المسرح. الله فنان جميل ممتع يا أخي. أنا والله أنا مستمتع بأدائك عبد الرحمن.
1: الله يسعدك.
0: إيه كذا خلينا اليوم نطرب يعني. طيب فقرتنا التالية عبد الرحمن في فقرة حلوة جميلة وممتعة وفيها أسئلة كذا وبندخل معك في أجواء ومنها من كل حكي بنحكيه تعطينا أغنية. أحيانا يكون الشخص عنده غلط في حياته وفي أيضا في مجال الفني في مجال العملي. صار معك نفس هالموقف؟ صار معك يعني نوع من الخطأ في شيء معين أو الغلطة؟
1: والله في غلط يعني
0: تحتاج تراجع نفسك.
1: عشان كذا بسمعكم بغلطة وأنا المسؤول.
0: الله الله شايف جايب لك على المحك. يا سلام هذه الأغنية المفضلة عندك شكلك. ها
1: والله
0: أعطيتني الجواب صريح.
1: صريح مرة.
0: طيب نبي نسمعها بصوت عبد الرحمن الدبلي. نسمعها.
1: يلا نسمعها.
0: نسمعها.
2: دوزان على

0: يعطيك العافية عبد الرحمن.
1: الله يعافيك.
0: متعة وجمال وطرب أمانة.
1: الله يسعدك.
0: إحساس. في مواقف تستاهلك وفي مواقف يعني أحيانا تستاهل الجية وتستاهل العنوة، صحيح؟
1: أكيد.
0: تتفق في هالجانب؟
1: أكيد.
0: ولأنه يعني الفنانين دائما ما تكون المناسبات فيها عطاء لعبد الرحمن، وأيضا حتى مو مناسبات أصدقائي يعني لما يشوفون عبد الرحمن يا هلا عبد الرحمن هلا بظافر، فتحس أنه فعلا المواقف لها يعني طابع خاص، صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: لو قلنا لك رشحنا أغنية في هالمجال، وش ترشح؟
1: مال الساهر.
0: الله الله جميل. صراحة اختياراتك اختيار أنا يعني من هالفقرة، وأنا اختياراتك منوعة جميلة.
1: الله يسلم.
0: وعلى مواضيعنا على المحك. طيب نبي نسمعها، نبي نسمع يلا نسمع أنا استاهل.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يعطيك العافية عبد الرحمن.
1: الله يعافيك.
0: صوت جميل، إحساس مرهف أمانة. في ناس يمرون تجارب الحب، مريت ولا ما مريت بهالتجارب؟
1: والله كل إنسان لازم يمر بالتجارب، يعني
0: يمر. صعبة المواقف الحب ولا الأمور تعدي وتمشي؟
1: على حسب الموقف اللي صار معه أو الظروف.
0: أو الظروف. طيب يعني والحب وما الحب. طيب لو قلنا نبي أغنية في في في هالموضوع، ترشح أي أغنية؟
1: حبيبي سعد الفهد.
0: الله الله، يعطيك العافية. نبي نسمعها بصوتك، نبي نسمعها بأدائك الجميل.
1: يلا
0: نسمع.
1: يلا
0: اسمع. يلا اسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: وصوت جميل جدا عبد الرحمن، يعطيك العافية. وصلنا للنهاية، شكر موصول لك الحقيقة على هالفن وهالإبداع والإحساس الجميل. عبد الرحمن، كلمة توجهها من خلال دوزان شكر لمن يستحق الشكر.
1: شكرا لكم وشكرا للزملاء الأعزاء، مخرج البرنامج سعد منتني، وكل الطاقم العمل والفرقة الموسيقية والإذاعة الرياض، والقادم أجمل إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لزملاء الأعزاء من الفرقة الموسيقية بقيادة حسن خيرات، وأيضا لمخرج البرنامج سعد بنتني، ولمعد الحلقة عماد العبد الله، يعطيك العافية عماد. أنا كنت معكم ظافر الخثعمين، نلتقيكم أيضا في طلة جديدة من برنامجكم دوزان.

0: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء. خلك معنا
2: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي بنرجع فيه شوي بالزمن ولبيئتنا الزراعية. إحنا هنا في المنطقة الشرقية نتكلم عن واحتين كبار جدا، يمكن واحدة منهم تعتبر أكبر واحة في العالم. بنتوجه اليوم للواحة الأصغر، واحة القطيف على ساحل الخليج العربي، ومعنا مجموعة من الشباب نتعرف عليهم اللي مهتمين جدا بالجانب الزراعي ومسلطين الضوء عليه في أكثر من فعالية وأكثر من نشاط. نتعرف عليكم شباب، وأهلا وسهلا فيكم في بداية حلقتنا. الأستاذ طه القيصوم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذ.
0: جواد السلطان، أهلا وسهلا فيك.
2: مرحب مليون.
0: مؤيد المعاتيق، أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، مشكورين على الاستضافة،
0: حياك الله. خليني أبدأ مع طه. أنا أشوف ما شاء الله في عندكم نشاط وحركة كبيرة وفعاليات وأنشطة للتركيز على البيئة الزراعية في محافظة القطيف، ليش؟ شنو الداعي يعني؟
1: صحيح، حبينا نسلط الضوء على الإرث الزراعي الكبير والتاريخي لمحافظة القطيف، وبجهود شبابية أنا وصديقي مؤيد المعاتيق حبينا ننشئ حساب اسمه روزنا يتكلم عن تاريخ المنطقة الزراعي والمميزات الموجودة فيها، وعندنا ثمار متعددة مثل اللوز القطيفي واللومي القطيفي وغيره.
0: طه، أنت مزارع في الأساس ولا كيف؟
1: محب للزراعة وهاوي.
0: يعني ما أنت مزارع في الأصل. خلينا أروح أجل لجواد. جواد مزارع ما شاء الله.
2: إيه الحمد لله.
0: أبن عن جد ولا؟
2: أبن عن جد، من وعيت على هالدنيا وأنا مع أبوي رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: لين وصلنا إلى هذا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: كيف بدايتك مع الزراعة والمزارع؟
2: والله تقدر تقولي بدايتي مع الزراعة منذ الطفولة. على سجيتنا نروح هي الوالد نساعده شوي شوي، حبينا الموضوع وأخذنا الخبرة من عند الوالد، وهم كذلك آخر 5-6 سنوات التوجه إلى الزراعة صاير كبير حليو.
0: صحيح
2: يعني.
0: في ايه؟ توجه كبير جدا، وفي عناية حتى من السلطات أنه كيف تركز على البيئة الزراعية.
2: أي جدا، الحمد لله رب العالمين، فلهذا يعني طورناها أكثر وأكثر.
0: جميل. مؤيد، شنو علاقتك بالزراعة بالذاتنا؟ يعني أنتو كل نشاطكم زراعي حتى الآن. يعني
3: أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مختلف، أنا يعني شخص على قولتهم محب للفن، فأنا حبيت أبرز هذا الفن عن طريق الزراعة أو الأشياء الجميلة اللي قاعدة تبرز في القطيف بشكل عام. يعني إذا اليوم إحنا تركيزنا في الصفحة على الزراعة أو نشرنا عن الزراعة بشكل عام، ممكن مستقبلا راح تشوفوا أشياء مختلفة عن القطيف. يعني بنحاول نبرز القطيف بأفضل صورة ممكنة، وحابين نحن نخليها توصل للعالمية. يعني
0: أنتوا كمجموعة شباب يعني عندكم هم إبراز المنطقة، أنا حبيت هذا الموضوع، بس أنا أبغى أرجع معاكم لطفولتكم. طفولة يمكن الواحد يكون على سجيتها أكثر من أنه يعني الآن وهو كبير يحكم نفسه بكثير من القيود. ف مثلا يعني أنا اللي لاحظت أن كل واحد فيكم من منطقة، وش اللي تحسوا أنه يجمعكم يعني كشخصيات في اهتمامكم بالزراعة مثلا؟ شو اللي تهتم فيه بالزراعة يا طه؟
1: بشكل عام من طفولتنا احنا كبرنا مع الـ مع الـ مع الزراعة والنباتات القطيفية. يعني نذكر لما نطلع مثلا من المدرسة نروح نقبع علينا لوز مثلا، نقبع علينا توف، خصوصا في المواسم الفواكه الموسمية القطيفية،
0: ولا الحين يعني هذا موسمها صراحة.
1: صحيح، واحنا كبار صعب نقبع الحين، فلازم نستأذن. هذا الشيء اللي يجمعنا صراحة، البيئة الزراعية الموجودة في القطيف كثير من الأشياء نتشارك فيها، جميع قرى القطيف تتشارك بنفس التفاصيل بنفس الذكريات.
0: صحيح.
1: أعتقد أن مؤيد يشاركني بنفس الشيء. جواد،
0: يعني جواد، وش اللي من ذكرياتك في الطفولة بالذات أنك من مزارع ابن مزارع، مع أن الكل بصراحة أبناء بيئة زراعية، يعني كل المناطق اللي ذكرت الآن زراعية مش بحرية، فقولي أنت يا جواد شو اللي يشدك أكثر؟
2: والله أشياء واجد، يعني هي بحد ذاتها اسم قطيف توحي إلى الزراعة
0: على طول كذا، زي يعني مربوطة فيها.
2: إيه علميا أو يعني أخذت مسمى
0: من القطيف.
2: قطيف من القطف.
0: نعم.
2: من كثرة قطف الثمار في واحة القطيف.
0: طيب يعني أنا هنا بدخل معاك عميق، إيش رأيك؟ يعني زين، عيال المنطقة ربوا على أنواع زراعية معينة موسمية، كلنا نعرف اللوز، الكعك، التوت أو التوف بالقطيف.
2: صحيح.
0: زين، في منتجات برضو كانت موجودة ونوعا ما اندثرت، كان في خوخ، كان في عنب، التين الحين موجود، بس ليش في أشياء ابتعدت أو يعني اندثرت شوي وفي أشياء برزت؟ أنت كمزارع شنو السبب؟
2: أنا أشوف من توجه المجتمع أو المستهلك. يعني نفس خلينا نقول ثمرة اللوز، الآن العالم العربي كلها تعرف أن القطيف هي أكبر مصدر لثمار اللوز.
0: ليه؟ شنو السبب؟ شنو عندنا ميزة؟
2: عندنا ميزة أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة شجرة.
0: يعني كلمة هذه الميزة أنا أعرفها للرطب للتمر.
2: لا بالعكس،
0: حتى اللوز،
2: شجرة اللوز ساحلية تتكيف مع أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، يعني مثل واحة القطيف أو البحرين جودة اللوز عالية جداً. بالإضافة إلى هذا أرض القطيف خصبة ومزارعها ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: حلو.
2: إيه، فقوة الإنتاج وقوة الحب في الزراعة شيء كبير في واحة قطيف.
0: طيب ليش اندثر العنب مثلاً، الخوخ مثلاً؟
2: العنب أنا شفته بصراحة، أنا يوم كنت صغير شفته في مزرعة
0: في كروم أبوي. عنب و... تحس كذا نفسك في لبنان، ما أنت في القطيف.
2: والله
0: يعني
2: شفته، بس إلى الآن في ناس أو مزارعين أبوتنا وشيابنا ما شاء الله إليهم باع كبير في هذا المجال رجعوا العنب القطيفي.
0: والله
2: أنا بعت منه في المحل.
0: وكيف جودته؟
2: جودته واجد ممتاز، يبين انه قطيفي مثلات الرطب، اللوز،
0: لا لازم اتعرف على العنب القطيفي من تبعكم يعني صراحه.
2: ان شاء الله.
0: مؤيد، انت في بيئه زراعيه برضو، انت من تاروت.
3: صحيح.
0: فتاروت برضو حول القصر البيئه الزراعيه هناك قويه جدا، بالذات ان اول كان فيها العين. سبحت في العين ولا ما سبحت فيها؟
3: لا والله ناشفه الحين. بالنسبه لتاروت، تاروت تبقى يعني واحه زراعيه، واتوقع في صور قديمه لتاروت ما تبين فيها إلا النخيل.
0: صحيح.
3: من تصوير جوي يعني.
0: نعم.
3: فأنا من من من شخص محب للتصوير وشخص محب لهذا الجانب الإبداعي. وأتوقع قلت لجواد بعد هالأسبوع باجي بصور له بالطيارة. فجمالية القطيف تبين بعض الأحيان بالتصوير الجوي. ففي مشاهد راح تطلع إن شاء الله الأيام القادمة إلى.
0: بس الآن ما عادت يعني فيها نفس الكثافة اللي حقت أول.
3: صحيح. إيه، بس في عندنا مناطق الخوالدية أم الحمام، هذه المناطق فيها فيها يعني جانب جمالي جدا جدا جدا كبير يعني، خصوصا في التصوير الجوي، وهذا الشيء راح تشوفوه إن شاء الله بعد عن طريق صفحتنا. يعني
0: البيئة الزراعية أثرت فيك، لعبت ما بين الشجر، طلعت من قضوب اللوز، من شجر التوت.
3: مو بس البيئة الزراعية يعني، حتى تأثير قصر تاروت هذا الشيء يعني أثر علينا بشيء إبداعي يعني. إحنا لما نشوف هذا.
0: كنتوا تطلعوا القصر وأنتوا صغار ولا ممنوع من أيامها؟
3: لا، كان مفتوح من قبل، وحتى أبواتنا وأمهاتنا الله يحفظهم يعني لما كانوا صغار كانوا يسبحوا في العين، فكان مفتوح، بس الحين يعني مغلق. وأتوقع أن تكون في بعض الفعاليات
0: محدودة.
3: نعم. إيه، بس مغلقة الآن يعني لهدف
0: في خطورة
3: يعني
0: بعد،
3: في خطورة إيه؟ لأن المكان مرتفع وممكن المكان يعني خطير يعني، قديم جدا يعني 5000 قبل الميلاد يعني هذا الشيء.
0: إيه، وحسب بعدها 2000 سنة بعد الميلاد.
3: صحيح.
0: صاروا
3: 7000.
0: نعم. فأنت تتكلم عن عمق تاريخي قوي جدا. طه، أنت برضو بيئة زراعية، إحنا نتكلم عن أم الحمام، أنت صحيح. من هذه المنطقة، فالبيئة هذه مع أنك ما أنت مزارع بس كل اللي حولك بيئة زراعية، كيف كانت أجواءكم وأنتوا أطفال؟ وين تلعبوا؟ وين تروحوا؟
1: طبعا أم الحمام كمنطقة محيطة فيها النخيل من كل مكان، فطبيعتنا كأطفال كنا نطلع بالسياكل إلى النخيل. في عندنا مكان نسميه الدويرة في أم الحمام، كنا نركب السيكل وندور عليه بين النخيل يعني، كل موسم وموسم نجتمع احنا واصحابنا مع بعض.
0: ما لحقتوا على العيون انتوا بعد؟
1: ما زالت موجودة العيون كشكل، ولكنها
0: لا يعني لعبتوا في العين كعين؟
1: لا ما لعبنا فيها.
0: أي؟
1: بس سمعنا ابانا واجدادنا ان القطيف كانت يعني مليئة بالعيون، كانت العيون تتفجر من الاراضي.
0: كانوا سباحين. صحيح. بس دراستهم تعلموا السباحة. اي، السباحة من العيون بدل
1: بلا شك. القطيف يعني بلد البحارة والنواخذة سواء بالعيون او غير العيون.
0: نعم. فكانت لعبتكم بالسيكل ما بين الاشجار
1: في منطقة اسمها الدويرة، يمكن تذكروها.
0: أول مرة أنا أسمع فيها صراحة.
1: معروفة في أم الحمام، أي أحد يسمع هذه الجملة بيعرف الدويرة وين، بس للأسف الآن.
2: واللعبة اسمها الدويرة.
0: أول مرة أسمع.
2: لازم نطلع من هنا نروح لها على طول، ما خلينا فارغ.
0: ضروري. طيب، وش هوية اللعبة؟ اشرحها لنا شوي.
1: يعني هو مكان منحني، تمام؟ فننزل بالسيكل بطريقة دائرية، عرفتي؟
0: اوه، هذه بعد حركات
1: شبه بهلوانية.
0: أيوة.
1: حركات جميلة جدا. أيوة. والله ممكن ما تصلح وياك وتطيح بالزيك.
2: أيوة. ولا فن، لان الدوار على تحت. صح. فهمت، عرفت.
0: اي، فتوازنهم يعني كان قوي صراحة.
2: يعني هذه الطيحة وخلاص القبر. يعني
3: ما ادري انا جواد ده عندك سيكل؟ انا عندي، اذا جاهز طلعتنا على طول.
2: لا والله انا ما استعمل العربيات. قاري.
1: مزارع صحيح.
0: نعم. لا لين الحين تستخدم القاري جواد؟
2: إيه ما نستغني عنها.
0: والله.
2: والقواري.
0: لحظة، أنت لازم تشرح القاري الحين، والكل يعرف شنو قاري.
2: صحيح.
0: إيه. فاشرحها يلا.
2: القاري هي العربية الآن يسموها عربية. أو إليها كلمة جديدة ما أدري.
0: القاري عبارة عن عربة كبيرة.
2: عربة
0: من الخشب.
2: لا من الحديد.
0: الحين صارت من الحديد والله. إيه على أيامنا
2: حديد كانت... رانجول بعد مو خوش يعني.
0: طبعا على أيامنا إحنا كانت خشب صراحة.
2: صحيح.
0: أي والله.
3: خشب شلون كانت؟
2: ما لحقت على الخشب أنا.
3: هذه الحقيقية دي.
2: لا يمكن يقصدوا يمكن حق عزكم الله الحمار، هذه بعد يسموه قاري.
0: اي انا هذا اللي اعرفه.
2: لا انا ما اقصد هذه.
0: لا انت تقصد العربة الصغيرة العربانة.
2: إيه نشيل فيها التربة، نشيل فيها القصب حق الغنم يعني الاشياء
0: غير.
2: لا بس هذه نسميها قاري بعد.
0: طيب وشنو استخداماتك للقاري؟ القاري غير القاري طبعا، انت قاعد تشرح لنا شيء ثاني.
2: انا احب هذه واجد القاري،
0: عزيز على قلبك.
2: اي قصة ليش؟ لان كنت اول يوم كنت انا صغير ابوي كان يسوي لي صناديق اللوز ويحط لي خشب على القاري، في صور بعد موجودة.
0: أي.
2: وأحط الصناديق وأروح يعني على الشوارع
0: اللي هي سحارية.
2: إيه السحارات. أي. وأبسط بها. فالقاري أول ألاقي. حاجة سكتها في الحياة.
0: لا تدري إن أهلنا وحبايبنا في الكويت يسمون السيكل يسمونه قاري. فأنت الحين طلعت لي مصطلح جديد، طلعت العربانة قاري.
2: إيه هذه قاري والله، إحنا نسميها قاري.
0: المصطلحات تختلف طبعا من منطقة لثانية. هذا القاري طبعا حقه ما ينفع في الدويرة ولا؟
1: لا مستحيل، مباشرة بتخسر
2: على طول على الرأس.
0: نعم أعزائي مكملين معاكم في مقهى ديرتي، خلونا نطلع معاكم فاصل لين احنا نتقهوى ونرجع لكم ثاني مرة.
2: اي والله نحتاج.

0: ورجعنا لكم أعزائي مكملين في مقهى ديرتي، وكلامنا اليوم عن البيئة الزراعية في القطيف وأبناء القطيف. واليوم قاعدين يسولفون عن منتج يمكن يعتبر واحد من أبرز المنتجات اللي الحين يعني شغالين عليها، اللوز، وما أدراك ما اللوز. طبعا اللوز عندنا في القطيف غير اسمه في مناطق ثانية، فماد نعم. فجواد، احنا نعرفه في القطيف والشرقية عموما لوز.
1: لوز صحيح.
0: طيب باقي المناطق شو يسمونه؟
1: بيدام.
0: أساس أنه يعني نعرف الناس شنو هو
1: بيدام. أهل عمان أو الإمارات أتوقع. عمان أكثر شيء.
0: حلو.
1: السلطنة يسموه بيدام.
0: بيدام.
1: بيدام إيه؟
0: بالميم آخر شيء.
1: إيه؟
0: مش نون.
1: لا بيدام.
0: حلو.
1: بالميم. بس إذا قلنا لوز يعرفوا لوز، ترى معروف.
0: يمكن أقرب بيئة إلينا وفيها يعني نفس البيئة الزراعية وشكلها وطريقتها يمكن حبايبنا في البحرين.
1: البحرين إيه نفس الشيء.
0: عندهم نفس لوزنا ولا يختلف؟
1: وبالعكس أجود.
0: والله.
1: يكون أفخم.
0: فتهجنوا معناته.
1: إيه خلاص. لا يكون أفخم من طريقة الثمر. ليش؟ لأن هناك أجواءهم بالرطوبة زايد عنا إحنا.
0: طيب يعني ليش ما تزرع في تاروت؟ تاروت كلها على بعضها جزيرة.
1: شوف
0: يعني
1: الشجرة كل ما تقربت إلى البحر
0: صارت أحسن. إيه
1: صارت أفضل وأفضل بالنسبة إلى نموات وبالنسبة إلى ثمر.
0: طيب مؤيد، هو الحين بحسب كلام اللوز يفترض في تاروت يكون أفضل.
2: صحيح.
0: لأن يعني تاروت جزيرة. صحيح.
2: زي ما يقولوا بعض الأحيان إحنا لما نطلع في القطيف يكون الجو غير، لما يجي تاروت يقول الرطوبة عندكم زايدة، لأن إحنا منطقة قريبة من الساحل يعني.
0: أنا يعني بيت الوالد عند البحر بالضبط في يعني سنابس، فيعني أطلع من الدمام الأجواء لطيفة جدا. أوصل
2: سنابس الرطوبة.
0: الرطوبة موت.
2: ايه. هذا الشيء الفارق يعني في تاروت خصوصا يعني.
1: من الدش مداخل تاروت تحس بالعبيشة.
2: ضباب على طول.
0: إيش المصطلح؟
1: عبيشة.
0: هذا اللي يقولوا كتمة.
1: أيوة نفس المصطلح.
2: أو أجاويد يقول خواهر بعض الأحيان.
0: أي هذا فعلا من المصطلحات اللي كانت دارجة.
1: فلت يعني ثلاث ثواني وطمت.
0: لحظة. تيجي أيام، لحظة بقول لكم مصطلح ما أدري إذا تعرفوه، تيجي أيام يصير الجو كوس طه ضع.
3: نعم وضعت الصراحة هنا. نوجه سؤال لأخونا جوال.
1: كوس بما معناه أنه ما بعد الخواهر والكتمة.
0: الهواء إذا هو جاي من الجنوب فهو كوس.
1: من الجنوب كوس.
0: إيه. ومن الشمال يقولوا الهواء اليوم شمالي يعني. إيش يعني؟ فأهل تاروت يحبوا الهواء الشمال.
2: أهم شيء إنه هو بارد يعني.
0: بارد.
2: إيه عجل كمان.
0: فأسأل الوالدة. ضروري تسأل الوالدة.
1: شوف اللي غير مزارع يحب الهواء الشمال زي ما تفضلتي.
0: نعم طبعاً.
1: فهمتها الحين. بس المزارع ما يحبه.
0: يحب الكوس.
1: يحب الكوس.
2: يبغى الانتاج لأن
1: هوا الشمال زي ما تفضل معاتيق، هوا الشمال يأثر على النباتات بشكل.
0: لا مو بس كذا، يأثر. ويعني احنا عندنا أكثر من منتج في محافظة القطيف، إن كان الرطب يحتاجه.
1: صحيح.
0: عشان يستوي ويصير تمر. الآن اللوز وهو واحد من أهم المنتجات برضو يحتاج. ليش يحتاج الرطوبة؟ فإيش يحتاجها تحديدا؟
1: هي بشكل خلقتها مثلا هالشكل، إن هي تحتاج ما تتكيف إلا في أشجار الرطوبة، مو بس ثمار. حتى نموات يعني. ليش أنا ذكرت ليش من شوي إن الهواء البارح هذا شمال يأثر على الثمار.
0: نعم.
1: ويأثر على النموات.
0: معناته اليوم أنتم مبسوطين على الجو اليوم.
1: لا اليوم مو خوش.
0: والله
1: الهواء الظهر البارح هذا
2: مو رطوبة. صحيح.
1: إيه شمال هذا يأثر على حتى الثمرة اليوم مو ديك الجودة.
0: والله.
1: يعني
0: وأنا قاعد أقول اليوم ثقيل الجو وحار وكذا طلع. لا لسه بالنسبة لك
1: ثمرة اليوم مو خوش، تأثر عليها الأجواء هذه، الرياح تأثر.
0: طيب طه، كلمني عن المنتجات المحلية اللي عندنا في المحافظة وانت تفضلها. مثلا التين، حاليا التين ما شاء الله ترس الأسواق. الليمون، مع ان اهل الحسا يقولون اللوم حساوي يعني. فشنو تحس انت من منتجات ان هذا هي اللي تمثلنا صح وانا احبها؟ انا يا طه احبها.
3: احنا دائما عندنا في طبق عندنا في القطيف خصوصا مثلا السميتشات لازم نبداها باللوم القطيفي، هذا
0: طبعاً
3: اساسي.
0: نعم.
3: و

0: دايما افضل الفواكه الموسميه زي ما قلت ليش، مثلا مثل التوف، مثل الكنار، مثل اللوز، اللي احنا نسميه طبعا الكعك نسميه كازو في ام الحمام، ما ادري مر عليك هذا المصطلح او لا.
1: جديد علي. لا
0: احنا
1: انا
0: نسمي الكعك نسميه كازو، اخواننا في الجيش يسموه عشان شك.
1: يسمونه
0: عشان شك.
1: اي لا هذا جديد.
0: فمسميات ما شاء الله واجد عندنا في القطيف.
1: لا انا اعرفها كعك.
0: انتم ممكن في سنابس او تارت تسموه كعك، بس احنا كازو في عشان شك وفي اسامي مختلفه ثانيه.
1: مؤيد شو اللي تحبه من منتجات المحليه؟
2: صراحة هو اللوز يعني
1: رقم واحد،
2: أخذ حتة من زمان يعني.
1: عشان كذا متوصي.
2: إيه فلما طلع يعني بهذه القوة في آخر السنوات، حبيت أن أنا أحط بصمتي شوية في موضوع اللوز. توقع حتى طاها يعرف أن إحنا صار لنا 3 سنوات ننتظر من موسم لموسم، يعني بعض الأحيان تصادف الظروف أن إحنا ما نقدر نصور. بس الحمد لله هذه السنة يعني توفقنا، خوش توفيق يعني، رحنا زرنا أكثر من مزرعة وأبرزنا هذا المنتج القطيفي يعني وبإبداع طيب. المزارعين يعني.
1: حلو هذا اللوز. طيب غير اللوز؟
2: غير اللوز التوف، يعني التوف هذا بعد شيء
1: والله الشباب كلهم متفقين على التوت. إيه
0: يعني يقولون مشترك
2: توف، لأن حتى احنا بعض الأحيان نصنع منه عصير يعني. حتى أتذكر أنا واحدة من الخالات الله يذكرها بالخير كانت تسوي لنا يوم الخميس من التوت هذا عصير، ويكون حامض ومنعش يعني.
1: فهذا هذا عمار أيامكم يعني.
2: إيه هذا منتج تاروتي.
3: حامض ها بالعافية.
1: قالك يعني. طيب هذا الحين المنتجات الموسمية الدارجة. طيب من الخضار ولا مالكم في الخضار؟ مثلا أشوف في ناس يعني في اعتبار كبير جدا مثلا للبامية أو الباذنجان.
0: بامية رقم واحد صراحة، بامية القطيفية يعني رقم واحد. ننتظر موسمها، وعندنا مزارعين في الجيش خصوصا مشهورين بالبامية القطيفية.
1: شنو ميزتها
0: البامية القطيفية؟ ميزتها بحجمها.
1: احنا قاعدين نسوق لمنتجات محلية يا جماعة، يعني خلي كل السعودية تشرفنا
0: بإذن الله
1: وتدخل للمنتجات عضوية 100%. يعني ما في أحسن من كذا
0: بلا شك.
1: طيب فأنت مع البامية، غيرها برضو يعني معناته مرق البامية عندكم
0: رقم
1: سلطان
0: واحد. ها يصالون القطيفية بعد ما عليه كلام صراحة.
1: ممتاز.
0: والطماطم الرامسي بلا شك يعني يعتبر
1: متى موسمه على فكرة يا شباب؟ يعني أنا انتظر بصراحة الطماطم الرامسي.
4: سؤالي لك جو،
3: أنا ما لي علاقة بالخضروات واجد، بس إن لا أفهمه ولا أعرفه يعني بعد شهرين تقريباً إلى 3 شهور كذي.
1: نعم. لا بصراحة واحد من أفضل المنتجات.
3: لا
1: واللي
3: مبدعين آخر السنوات ما شاء الله المزارعين في بالذات في الطماطم الرامسي أو الطماطم العادي مبدعين ويصدروا إلى برا المملكة.
1: ما شاء الله.
3: إيه تصدير إلى.
1: طبعاً إحنا نتكلم عن نوعية طماطم ممكن يوصل الكرتون فيها لين 80 ريال.
3: تقريباً.
1: لين 90 حتى يعني. أنت قاعد تقول أنا قاعد أنا أستخدم يعني يا جماعة ترى أنا بشتري طماطم، لا هذا طماطم غير.
0: سبيشال
1: جدا سبيشال يا
2: جماعة. ليه ياكل حاجة سويت بس بطعم الطماط هذا؟
1: هي طيب على فكرة ترى الطماط بالدرجة الأولى هو فاكهة مش خضار، بس احنا حاسبين على الخضار أكثر. طيب نرجع لللوز بالذات منكم مع أجواء اللوز. طيب اللوز الحين أكثر من نوع وحيرتونا فيها بصراحة. أنا طول حياتي أعرف البلدي الأحمر والسكندري اللي هو الأصفر المخضر هذا، الحين طلع ألماني على ما أدري أنواع واجد يعني. هذه الأنواع من وين جات؟
3: هو من أول هو يعني أشكال وأنواع وأصناف بس السنوات الأخيرة
1: وكان مقاسها معقول، الحين مقاسها ما شاء الله راهي.
3: ايه
1: مدلعة
3: ما شاء الله
1: الحين.
3: يعني المزارعين واجد أبدعوا فيها وطوروها وطعمناها ويعني سوينا لها أشكال، وتعرفي بعد المكافحة مبيدات الحشرية أو الأشياء الحشرية مع التسميد مع الترتيب تنطيك أشياء وأحجام حلوة جميلة جدا.
1: وانبسطوا أنتوا على
3: أكيد نفتخر.
1: لا يعني أنا استغربت فعلا واحد من الشباب معنا هنا في الاستوديو يقول أنه في نوعيات ممكن يجيب 5 حبات تطلع لك بكيلو.
3: صحيح.
1: معقولة وصلنا إلى هذا السايزات يعني؟
3: أنا وصلت قبل شهر تقريبا صورت 6 حبات كيلو.
1: يعني صار ان الوحده الحبه الوحده وجبه يعني.
3: ايوه كنت اسميها من كبرها وصايره شكلها زي المانجو، كنت اسميها لوزه المانجو.
1: ما شاء الله. نعم فيعني وصلنا لهذا السايز. طيب وشلون الطعم داخل؟ طيب هذا الشكل حلو، احنا نبي شكل وطعم. شلون الطعم؟
3: الطعم يعتمد على المزارع.
1: كيف
3: كيف ألا وهي يعني شغلات كثيره بس بأجيب
1: اختصر
3: يعني التسميد يعني تعرفي، والعناصر الصغرى والكبرى كالسيوم وما كالسيوم، مكافحة الحشرات بشكل مستمر، خلاص الشجرة تنبت سليمة وتنطيك ثمر سليم.
1: في أنواع تجي مثلا حامض حلو.
3: إيه صحيح.
1: في نوعية تجي

0: تجيك سويت كامل. فأنا هذا هو السؤال، كيف هذه النوعية تيجي سويت والنوعية الثانية تجي حامضة مثلا أو جاية حامض حلو أو كيف؟
1: هذه أنا أشوفها على حسب تجاربي طريقتين، ألا وهي أن ثمرة اللوز مثلات الرطبة،
0: حلو،
1: إذا حبيتيها زيادة حلى تخليها لين التمر.
0: أها أوكي.
1: دخل يعني المعتاد إيه؟ المعتاد إنك الرطب منصف.
0: صح.
1: صح. اللوزة مثل اللوزة نفسها تقدر تأكليها يعني مستوية، وفي ما بعد مستوي أكثر خلاص بتلاقي حلى كامل.
0: حلو. سؤال، هل هي من الأنواع اللي ممكن إذا قطفتها وتركتها شوي تستوي زيادة ولا لا؟ إذا انقطفت خلاص توقف
1: لا تستوي أكثر، بس بعض الأصناف تختلف. بعض الأصناف هي ليش تركيبة اللوزة يعني مثلاتها مثلات الموزة ألياف.
0: أها.
1: إذا تركنا الموزة كم من دقيقة أو كم من ساعة صارت يعني
0: تهمد تصير لونها. أيوة.
1: بس وشو لين أكلناها وشو عسل.
0: نعم.
1: نفسها ترى.
0: طه شو النوع اللي تحبه مع الاختيارات والخيارات الكثيرة اللي قاعد يقدمها جواد؟
2: في نوع سكري عنده صراحة. أصفر. نعيدنا معاه.
0: سكري هذا. سكري. سكندري.
2: أصفر.
0: صح ولا؟
1: بشكل عام إيه سكندري.
0: أيوة. مؤيد شنو الأنواع؟
3: أنا بالنسبة لي وبعطيش مثال يعني إحنا لما رحنا نصور في المزرعة يا جواد كان جاب سلة نبغى نصورها نهاية اليوم. كان طه كل شوي ياخذ نوع منها، فانا احب كل الانواع اللي
0: كانوا
3: كل الانواع اللي موجودين في السله عند جواد كلهم حلوين.
1: مبرقش هلا مبرقشنها انا مسوينها يعني عشان حق التصوير.
0: مبرقشنها يعني نمدلعنها يعني.
1: ايه. فانا كل ما اغاور اشوف شيء ناقص
3: قلت صارت صغيره السله اختفت.
1: بعدين قلت لهم خذوها
0: اخذت حقك وزياده.
2: لذلك انا احب اصور يا جواد بشكل مستمر صراحه يدلعنا
1: حبيبي. ممنون
3: يوم السبت جواد.
0: باذن الله كل التوفيق لكم شباب. انا اتمنى بصراحه لكم كل توفيق على جهودكم وعلى كل اللي قاعد نسويه سوونه يعني من جهد لإبراز المنطقة بأفضل صورة.
1: الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعني كثرة الشباب نحط إيدنا في إيد بعض لنبرز محافظة القطيف في
0: بإذن
1: المملكة
0: الله
1: العربية السعودية. الحمد لله رب العالمين. بالإضافة إلى يعني أبوتنا وأجدادنا هم اللي علمونا هذا الشيء،
0: هم الأساس.
1: إيه بالتحديات بالحب بالشغف. شيء جميل يعني الواحد يفتخر بهذا الشيء يعني إن إحنا نبرز اللوز القطيفي للعالم كله.
0: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم الشباب. جواد السلطان شكرا لك. طه القيصوم شكرا لك أيضا. ومؤيد المعاتيق شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12 ألف متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
4: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
3: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
4: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
3: وش ذا اللي يشتغل؟
4: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
5: على جوك خذ الفرحة،
6: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك
3: على جوك.
4: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
3: على إذاعة الرياض.
0: خلك معنا
7: هلا بالطيب الغالي
0: على إذاعة الرياض.

في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي النوم المنتظم هو جزء

0: أساسي من نمط الحياة الصحي، لأنه يدعم التركيز ويساعد الجسم على تنظيم عملياته الحيوية. حاول قد ما تقدر أنك تثبت موعد النوم والصحيان، وقلل من استخدام الشاشات قبل النوم، وهيئ بيئة هادية ومريحة تمنح جسمك فرصة أفضل للراحة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. شخصيتك، جاذبيتك، أسلوبك في الكلام، كلها لها تفسير واحد أو مصطلح واحد ناس كثير يسمونه كاريزما. أنت عزيزي المستمع، شنو تعريفك للكاريزما؟ خلونا نسمع منكم.
1: الكاريزما بشكل عام جاذبية، والجاذبية تكون في أكثر من أمر، يعني قد تكون بالشكل، قد تكون بالمنطق، قد تكون بطريقة التفكير، قد تكون باللبس. الكاريزما يعني مصطلح أنا أعتبره جاذبية، بس هو متحول من شخص إلى شخص وفهم شخص إلى شخص.
2: الكاريزما بالنسبة لي مش لفت الأنظار، بل خلنا نقول قدرة على ترك أثر من دون افتعال، من غير غرور، أن يكون الشخص حاضر باتزان، بصدق، خلنا نقول بتواضع، يكون مزيج ما بين الثقة والتواضع، الخلق العالي.
3: كاريزما معناها كيف الناس يشوفون الشخصية اللي قدامهم، إن كانت شخصية قوية أو لها حضور وجذابة يسمونها كاريزما.
0: أعزائي، الكاريزما مو مجرد جمال أو صوت جميل، هي قوة تأثير تخلي الثانيين يشعرون أنهم مرتاحين، يحسون بالاحترام، يعجبون بالشخص. لكن كيف نفعلها بيننا ونثبت حضورها في تعاملاتنا؟ نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت. أهلاً وسهلاً فيك.
4: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عرفات، حياكم الله، سعيدة بهذه الاستضافة.
0: أستاذة تغريد، مصطلح كاريزما مصطلح منتشر ومشهور جداً، لكن لو تفهمينا المفهوم الحقيقي لها.
4: كلمة كاريزما أو مفهوم الكاريزما هي الكلمة نفسها أصلها يوناني، معناها العطية أو الموهبة، هي مشتقة من كلمة تنطق باليونانية خارس، اللي هي النعمة أو الفضل أو الجاذبية. ولكن مع مرور الزمن انتقلت إلى مفهوم أوسع، وأصبحت صفة للشخص الذي يمتلك قدرة على جذب الآخرين. مفهومها ببساطة هي قدرة الشخص على ترك أثر من خلال حضوره، من خلال تواصله، من خلال حتى شعوره بذاته وشعور الآخرين بالتقدير معه. وفي حاجة مهمة، الأشخاص يعتقدون أن الكاريزما متعلقة زي ما ذكرتي بالشكل، بالجمال، بالصوت، بالمظهر، لكن هذا غير صحيح. أحيانا نجد شخص جميل ومظهر لافت، لكن ليس لديه حضور أو إحنا نسميه قبول لدى الآخرين، والعكس. فالفرق أنه الكاريزما ليست مقدار ما نأخذه من انتباه الآخرين، وإنما مقدار ما نتركه من أثر فيهم.
0: نعم. طيب، من خلال تعريفك نحس أنه الكاريزما يعني مو مفهوم إذا كانت فطرية يولد الشخص فيها، أو أنه بإمكانه، أنه يعني بما أنه ما عنده كاريزما أنه يدرب نفسه يكتسب المهارة ويصير عنده كاريزما.
4: فعلا هناك اعتقاد أن الشخص إما أن يولد كاريزماتيا أو لا. الحقيقة هي أكثر مرونة، الشخص ممكن يولد وعنده قدرات معينة مثل الجرأة، القدرة على التعبير، السهولة في التواصل، لكن في أشياء ممكن يكتسبها مع الوقت وتؤثر في الآخرين، مثل طريقة الحديث، لغة الجسد، هذه ما يولد بها الإنسان، ولكن يكتسبها وبالتالي تؤثر في الآخرين وتجعل من شخصيته شخصية كاريزماتية.
0: نعم،
4: فهي مكتسبة،
0: مكتسبة أكثر من أنها تكون فطرية.
4: صحيح.
0: طيب، أبغى أدرب نفسي في حضوري الشخصي بحيث أن يكون عندي كاريزما، إيش ممكن أسوي؟
4: كلنا نعرف في محيطنا الاجتماعي أو العملي أشخاص يتحدثون جيدا لكن حضورهم ضعيف. إحنا نتكلم بما أننا نتكلم عن الكاريزما فنتكلم عن الحضور، وعندنا أشخاص نتذكرهم يقولون كلمة واحدة لكن ينتبه لها الجميع. طيب ليش؟ أنا بسألك هذا السؤال أستاذ عرفات.
0: والله ما أدري، بس فعلا في أشخاص ملفتين كذا، ومو بالضرورة زي ما قلت إنه يكون جميل المظهر، لا ممكن شخصيته جذابة، طريقته أسلوبه.
4: هو السر في الحضور، الحضور هو طريقة دخولك للمكان، وقفتك، مشيتك، نظرتك، ابتسامتك، كيف تجلس، كلها ترسل رسائل قبل أن تتكلم، وأيضا ترسل رسائل بغض النظر عن مظهرك، سواء كان مظهرك جذاب أو غير جذاب، لكن هذا ما نسميه الحضور. في حاجة لابد أن ننتبه لها، هو أن نفرق بين الحضور والاستعراض. بعض الأشخاص يعتقدون أنه لما أستعرض أنه أنا شخص يعني جذاب، وأنا شخص لدي طريقة معينة في الحوار، ولدي لغة جسد جيدة، أنه أنا كاريزماتي، وهذا شيء غير صحيح. الحضور هو أنك تهتم بالتفاصيل، تفاصيل المظهر، لغة الجسد، وتكون واعي بتصرفاتك. لكن الاستعراض هو كأنك تقول أنا هنا، شوفوا أنا قاعد يعني قاعد أقدم شيء حلو، أنا قاعد أجذب انتباهكم، ألفت انتباهكم، وفي فرق بينها.
0: نعم، بما أنك أنت جبتي طاري لغة الجسد، ويعني الشخص مثلاً اللي عنده الكاريزما، كيف مثلاً وقفته، كيف مشيته، كيف جلسته، حتى طريقته في الحوار، أساس نفسر برضو لغة الجسد تبعه.
4: الشيء المهم اللي لابد أن يعني نلفت له أنه لغة الجسد أساساً ما تصنع الكاريزما، هي ما تصنع الكاريزما وحدها، لكنها قد تدعم الكاريزما أو تضعفها. خليني أعطيك مثال، التواصل البصري. الشخص المتواصل بصرياً بشكل صحيح وبشكل مناسب، يعني ما هو التحديق في الآخرين، ولكن التواصل البصري أثناء الحديث وأثناء الاستماع، هذا شخص أي مؤثر في الآخرين بدون ما يتكلم، وهذا اللي أنا أعنيه بلغة الجسد التي تدعم الشخصية الكاريزماتية. أيضاً الابتسامة، ابتسامة تكون دافئة وليست مصطنعة. أيضاً وضعية الجسد تكون وضعية الجسد مريحة وغير مصطنعة. إشارات اليدين، الإيماءات سواء بالرأس أو بالعين أو غيرها، كلها ترسل رسائل للآخرين وتؤثر فيهم حتى من غير ما يشعرون.
0: نعم، بالنسبة لأسلوب الحديث أيضاً نلاحظ أنه في شخصيات وقت اللي يتكلمون هادين، في عندهم مستوى هدوء وروقان كذا خطير، مع ذلك ملفتين جداً للانتباه، في حين بالمقابل نشوف شخصيات انفعالية أسلوبها أيضا مؤثر. اختلاف الكاركترات هذه شلون يخلق كاريزما؟ مين فيهم الكاريزما يفترض؟
4: أنت ذكرت أنه من الأخطاء الشائعة أن يعتقد الشخص أن الكاريزما أنك تستطيع التحدث عن كل شيء، أو تستطيع التحدث بنبرة صوت مرتفعة، أو تستأثر بالحديث طوال الوقت. والحقيقة أن الكاريزما ليست في كمية الكلام، ولكن في جودة التواصل. متى أتحدث، كيف أتحدث، ماذا أقول. زي ما ذكرتي، شخص ممكن يكون هادئ لكن يجذب الانتباه إلى حديثه أكثر من شخص يعني قاعد يرفع صوته أو قاعد يستأثر بالحديث. فالسر في جودة التواصل، لغة الجسد، طريقة الحديث، نبرة الصوت كيف تكون متوازنة، أيضا اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ وانتقائها.
0: كيف هنا أقدر أفرق بين الشخص الواثق من نفسه اللي يتكلم بقوة وبمنطق، وبين الشخص المغرور عنده كاريزما ولكن نسبة الغرور عنده أيضا عالية؟
4: صحيح، فعلا هناك فرق بين الثقة وبين محاولة أني أثبت أنه أنا واثق من نفسي. الشخص الكاريزماتي ما يحتاج أنه يذكر الناس دائما بقيمته وبأفضليته وبأنه شخص مميز. كلما قل احتياج الإنسان لإثبات نفسه زادت ثقته وقدرته على الظهور بثقة. باختصار، الثقة تقول أنا أعرف قيمتي، لكن الغرور يقول أنا أحتاج أن أثبت قيمتي وثقتي.
0: نعم، هنا نجي برضو لمواقف يمكن تهتم فيها النساء أكثر أيضا، وهو برستيجي، أنه أنا أبغى أثبت أن أنا كاريزماتي وفي نفس الوقت أحافظ على مستوى معين من البرستيج. شلون المعادلة هذه؟
4: هو في خلط أساسا في مصطلح، في مفهوم، في فهم الناس لمفهوم البرستيج والكاريزما. هي مختلفة اختلاف بسيط عن بعضها البعض. الكاريزما مثل ما ذكرنا هي القدرة على جذب الآخرين والتأثير فيهم، لكن البرستيج هو كيف تظهر أمام الآخرين أو كيف تعطي نفسك إطار أو صورة معينة لا تحيد عنها أمام الآخرين. وهي ليست معنية بالأشخاص فقط، معنية حتى بالجهات. يعني أحيانا نقول الجهة هذه لها برستيج معين، أي لها إطار ولها شخصية تظهر فيها أمام الآخرين، وكلها أمور مكتسبة، كلها أمور يمكن تطويرها، ممكن التدرب عليها، سواء البرستيج أو الكاريزما.
0: جميل. أكيد أنه زي ما في ضوابط لهذا الإطار، أكيد في أيضا سلوكيات ممكن تنزل من مستوى تقتل حتى، فلو نذكر بعض هذه الأخطاء.
4: من الأخطاء اللي هي أو اللي نسميها المواقف الصعبة، أنه الشخص الكاريزماتي يعتقد أو يعتقدون الناس أن الشخص الكاريزماتي لا يغضب أو لا يختلف مع الآخرين في رأي أو فكرة أو توجه، ولكن الحقيقة أن الشخص الذي يتميز بالكاريزما هو أنه يعرف كيف يدير غضبه، يعرف كيف يختلف مع الشخص الآخر بدون أن يعني ينحى ناحية الجانب الشخصي، يعني يتحدث أو يختلف بشكل موضوعي، ما يحول كل خلاف إلى معركة لإثبات نفسه. أيضا إذا أخطأ يقول أنا أخطأت ويعتذر. الكاريزما في المواقف الصعبة ما يعني أنك تسيطر على الموقف، لكن يعني أنك تسيطر على نفسك داخل هذا الموقف.
0: جميل. فهنا إدارة المواقف في الكاريزما هي جزء من الكاريزما أصلا.
4: صحيح. إدارة نفسك داخل الموقف.
0: جميل. هل مثلا إذا الشخص لاحظ أنه عنده المقومات أنه أنا يعني أصبح شخص كاريزماتي، هل بإمكانه أنه يتدرب عليها شخصيا ولا لازم عن طريق أشخاص أو عن طريق دورات مثلا؟
4: هي جزء من تطوير الذات، ممكن يتدرب عليها الشخص بشكل شخصي، ممكن يعني كثرة التعرض للمقاطع المعنية بهذا الجانب، دراسة الأشياء أو قراءة، حتى القراءة في المواضيع المتعلقة بلغة الجسد، هذه كلها تطور قدراتك الكاريزماتية. يعني ما تحتاج أنك تدخل دورة تدريبية مكثفة أو تأخذ مدرب شخصي عشان تكون شخص كاريزماتي، لا، ممكن المسألة تطوير ذاتي بحت.
0: نعم، هي دعوة للجميع أنه يطورون من ذاتهم في هذا المجال تحديدا، لأنه فعلا يبني الشخصية بشكل إيجابي. شكرا لك الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت.
5: كيف يمكن لعادات بسيطة إنها ترفع مناعة الجسم بدون أدوية أو مكملات؟ النوم الكافي لدعم وظائف المناعة، شرب الماء للحفاظ على توازن الجسم، تناول الخضروات الورقية يومياً، تقليل السكريات التي تضعف المناعة، ممارسة المشي لتنشيط الدورة الدموية، تجنب التوتر المزمن قدر الإمكان، وأخيراً غسل اليدين بانتظام لمنع انتقال العدوى.
0: يقولون السمنة مقبرة الجمال، لكن ممكن أيضاً هتكون مقبرة الصحة. عشان ناخذ تفاصيل أكثر عن السمنة وخطورتها وأفضل الحلول لها، ضيفنا اليوم استشاري طب نمط الحياة دكتور أحمد كمال. أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الاستشارة الجميلة، وكالعادة مواضيعكم مميزة.
7: اشرحها ونورنا
0: دكتور. السمنة يعني إحنا يا النساء يعني الأرق الكبير بالنسبة لنا أنه الوحدة يزيد وزنها، بس هو بشكل عام هو يعد مرض، ولو تشرحه لي من الناحية الطبية إيش هو؟
6: جميل. طبعا إذا نفسر السمنة بشكل بسيط للأغلب، فإحنا نقدر نقول أنه السمنة ليست عبارة فقط عن ارتفاع في رقم الميزان، وإنما هي مرض مزمن متعدد العوامل يزيد فيه الجسم قدرته على الاحتفاظ بالدهون، وبالتالي يؤثر على الوظائف الطبيعية الأخرى. احنا عادة يعني نقدر نشوف السمنة ونفسر السمنة بشكل بسيط وسهل عن طريق حساب معدل كتلة الجسم اللي هو البادي ماس اندكس، لكن في نفس الوقت البادي ماس اندكس لا يفرق بين الدهون والعضلات، فهذه نقطة جدا مهمة. فأحيانا احنا نقول انه مثلا اذا كان اكثر من 25 فهذا يعتبر ارتفاع في الوزن، اذا كان اكثر من 30 فهذا يعتبر سمنة من المرحلة الاولى، اذا كان اكثر من 35 فهذه سمنة من المرحلة الثانية، واكثر من

0: 40 فهذه السمنة مفرطة. لكن إذا جينا بنسوي مثال، فإحنا ممكن نلاقي شخص كتلة معدل كتلة جسمه 30 وهو شخص رياضي، وأيضا شخص معدل كتلته 30 لكنه شخص سمين. فهنا شخص، هذا الشخص يعتبر شخص رياضي وعنده عضلات كبيرة هي اللي رافع وزنه، والشخص الآخر هو شخص سمين واللي رافع وزنه هو الدهون. فهو ليس الشيء السهل اللي احنا نشخصه او
1: نحتسب
0: في البيت او في شخصيا او ذاتيا، لا، يحتاج اننا نفسرها ونحسب كمية الدهون وكمية العضلات ونفسر الموضوع بطريقة طبية افضل.
1: ايش هي العوامل اللي يعني تساعد على السمنة او تؤدي الى السمنة؟ هل هي بس الاكل ولا الوراثة ممكن تلعب دور، النوم، حركتنا، نمط حياتنا اليومي؟ قد إيش كل هذول يساهمون في زيادة الوزن؟
0: طبعاً إذا جينا بنقول إيش العوامل الأساسية التي تؤدي إلى السمنة، تجي على رأسها الاستعداد الوراثي، إنه يكون في يعني تاريخ موجود في هذه العائلة بالسمنة. هذا واحدة من الأشياء يعني الشائعة جداً واللي نستطيع أن نقول أو نتنبأ بشكل كبير جداً اللي هي أحد العوامل الأساسية في حدوث السمنة، وبالتالي نبدأ خطة وقائية مبكرة حتى لا يصاب هذا الشخص بالسمنة. فالاستعداد الوراثي نقدر نقول واحد. ثاني شيء طبعا اللي هو تنظيم الدماغ وإشارات الدماغ للجوع والشبع والمكافأة، هذه واحدة من العوامل الأساسية اللي للأسف تتضرر بالتكرار والكثرة. يعني كل ما الشخص كان عنده شراهة أكثر للأكل تضرب بعض أو تتأثر بعض مراكز الدماغ وأيضا مراكز الجوع والشبع والمكافأة والدوبامين في الجسم، وبالتالي يكون هذا عامل محفز ومساعد لحدوث السمنة. طبعا الأكل عموما ونوعية الأكل سواء كان المعالج أو المصنع أو الفاست فود، المشروبات السكرية، قلة الحركة وقلة النوم، لأنه أنا دائما برضو أقول لكل يتابع معايا عرفات أنه تبغى تخسر وزن نام كويس.
1: عاد إحنا أقل شعوب الأرض نوما، إحنا رقم 3 على مستوى العالم فقلة النوم
0: للأسف. فالنوم الجيد بالعكس أنت تخلي جسمك يعيد تنظيم هرموناته وأيضا يحرق دهون ويستفيد من هذه الدهون بطريقة طبيعية. فالنوم يحرق الدهون ويخفف الوزن. طبعا التوتر والقلق لفترة طويلة هذا يعد من أكثر الأسباب لحدوث السمنة، لأنه يرفع الكورتيزون ويرفع من يعني قابلية تخزين الجسم للدهون في حالة الطوارئ التي يمر فيها. فالجسم ما يعرف إيش اللي قاعد يصير فهو يخزن، لأن أنا ممكن أمر في مرحلة الطوارئ في الفترة القادمة. طبعا واحدة من العوامل الأساسية اللي هي الأمراض الهرمونية، إذا كان يوجد أمراض هرمونية طبعا هذا يعتبر عامل. وخلينا نقول أخيرا أنه كثرة تجربة أنواع الحمية، لأنها فقد الوزن واستعادة الوزن، فقد الوزن واستعادة الوزن، فتجبر الجسم على الحفاظ على نمط معين وعدم خسارته لهذه الدهون. فبالتالي الأشخاص اللي كل شوي يدخلوا في حمية ويوقفوها ويدخلوا في حمية ويوقفوها، كذا يكون عامل مساعد إنه الجسم يحتفظ بالدهون وتؤدي إلى السمنة.
1: طيب للأسف إنه هذا الشخص سين من الناس سمين، إيش هي المشكلات الصحية اللي ممكن ترتبط بزيادة الوزن بالعموم؟
0: ممتاز. إحنا دائما نقول إن السمنة مو فقط من بسبب الأكل، وإنما بسبب التفاعل البيولوجي في الجسم مع السلوك والنوم والبيئة المحيطة وأيضا الحالة النفسية، فهي كلها تتدخل في موضوع أو مسببات للسمنة. لذلك إحنا لابد أننا نعيد ترتيب موضوع الأكل وسلوكنا وفكرنا وتعاملنا مع هذا الأكل، نمط حياتنا الصحي وحركتنا ونومنا، البيئة المحيطة لابد أن نخليها أكثر فاعلية وأكثر يعني مساعدة وتساعدنا بشكل كبير على خسارة الوزن وعدم وجود أكل مصنع ووجبات سريعة من حولنا، وأيضا الحركة وتحسين نمط الحياة وأيضا حالتنا النفسية. فلابد أن نركز على هذه الأمور.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات. يقولون أنه الحميات القاسية أو اللي يسمونها حميات الطوارئ هي أسرع طريقة عشان يعني ينقص الوزن؟
0: طبعا انا الحميه خلينا نعرف كذا بشكل بسيط انه الحميه القاسيه تعني انه اضطراب في مجموع البروتين والمعادن والفيتامينات. الحميه القاسيه هي عباره عن فقدان للعضلات وممكن فقدان لبعض وظائف الجسم او تاثر بعض وظائف الجسم وبالتالي تؤدي الى تساقط في الشعر، تكسر في الأظافر إلى آخرين. طبعا الحملة القاسية معناتها زيادة في احتمال حصوات المرارة، وأيضا ممكن تكون زيادة في الشعور بالجوع والانشغال طول اليوم وطول فكر هذا الشخص بالطعام، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل نفسية مع الطعام وتأنيب الضمير إنه أكل. فإحنا ندخل في في في في أشياء معقدة. لذلك يوجد فرق كبير بين حمية قاسية ونظام غذائي منخفض السعرات محسوب المكونات الغذائية. طبعا الشيء الطبيعي اللي دائما أحب أوصله للناس أنه لا نتفاخر بأني أنا في أسبوع واحد خسرت 5 كيلو أو 10 كيلو، هذه مصيبة.
1: هذا شغلنا حنا الحريم
0: للأسف. يعني هذا لا شيء لا يدعو للمفخرة، بالعكس هذا أنت قاعد تأثر على منظومة جسمك الطبيعي. الوزن الطبيعي اللي ممكن الشخص يفقده أسبوعيا هو من 500 جرام إلى 1 كيلو ماكسيمم. أما أني أنا اخترت 3 كيلو في أسبوع أو 10 كيلو في أسبوعين أو هذه الأشياء كلها، للأسف هذه أشياء غير صحية بتاتا ولها عواقبها ومضاعفاتها مستقبلا.
1: أيضا دكتور، من الحلول السريعة أنه قضيها مشروبات أعشاب، مثلا زهورات من هنا، مشروبات بروتين مثلا، انا بعوض فاخذ البروتين كمشروب. ايش رايك فيها هذه؟
0: طبعا هذه من للاسف يعني الشائعات المغلوطه. لا يوجد شيء اسمه مشروب مذيب للدهون، ما في شيء زي كذا. يعني علميا اليه خساره الدهون معروفه علميا، ترتبط بشكل فسيولوجي مع الجسم بأشياء يجب أن تحدث حتى يتحقق استهلاك الدهون. فما في شيء أنه أشرب المشروب الفلاني أو خذ لك هذه الوصفة الفلانية راح تخفف أو تذيب الدهون. تعريف إذابة الدهون هذا خاطئ،
1: تسويقي فقط.
0: نعم، في بعض المشاريب بطريقة غير مباشرة تسوي شيء كذا، لكن بنسبة يعني 3-5% وشيء لا يذكر ولا يتم ولا نستطيع الاعتماد عليه في خسارة دهون تؤثر على جودة الحياة، وإحنا عندنا تارجت نبي نوصل له. ف3% و2% و5% كماكسيمم هذا ليس رقم يعني. فبالتالي إذا ما نقدر نعتمد عليها لابد أن يكون في نمط حياة واضح صحيح نلتزم فيه، أغذية معينة نلتزم فيها محسوبة، نأخذ الموضوع ببساطة وليس بتعقيد. الرياضة، المشي، يعني في أشياء كثيرة احنا حتى ممكن نقولها بعد شوية لها أثر كبير في تحسين وتعزيز حدوث النتائج الإيجابية.
2: طبقها صح.
1: خلينا إذن نطبقها صح، وعطينا مجموعة نصائح واقعية ممكن تطبق على أرض الواقع، تختص مثلا بالنشاط البدني، بالنوم، إدارة التوتر في حياتنا، بحيث أنه أنا أخسر الوزن الزايد هذه بس أنه بطريقة صحية ما تأثر على يعني صحتي بشكل عام.
0: ممتاز. أنا عادة دائما أقول برضو لكل اللي يتابع معايا أنه شيء بسيط أنت تقدر تسوي بعد الوجبة مباشرة راح يحسن منظومة مقاومة الإنسولين وحساسية الإنسولين، وأيضا عدم ارتفاع السكر في الدم، وأيضا عدم احتفاظ الجسم بالدهون، ألا وهو المشي 10-15 دقيقة بعد الوجبة. تخيل أنه هذا الشيء البسيط جدا له أثر كبير كبير جدا في عدم ارتفاع سكر الدم، وبالتالي عدم ارتفاع الإنسولين، وبالتالي عدم احتفاظ الجسم بالدهون وفتح مخازن تخزين الدهون في الجسم. فقط امشي 10-15 دقيقة بعد الوجبة مباشرة والموضوع راح يتغير بشكل جدا كبير. دائما أقول لهم أنه أثناء الوجبة ركز على البروتين وخفف من النشويات البسيطة اللي هي زي الرز والمكرونة والأشياء والخبز والدقيق والعيش. هذه الأشياء للأسف ترفع الإنسولين وترفع الـ الـ الـ الـ الـ

0: السكر، وبالتالي تتحول بشكل مباشر إلى دهون وتتخزن في أماكن داخل الجسم كدهون. طبعا لما نأكل ما يفترض أننا ننشغل بالجوال ولا بالتلفزيون، لأنه هذا يخليك تأكل بدون إدراك، ودائما تأكل الكميات أكبر، فما تقدر تتحكم بكمية الوجبة. برضو من النصائح اللي دائما أقولها إن إحنا نحط صحن معين، نخلي نص الطبق هذا خضار. الخضروات عادة فيها سعرات أقل من الأشياء الأخرى، فبالتالي هذا راح يحسن الموضوع بشكل جدا كبير. برضو دائما أقول إنه لابد إننا نحدد أوقات الوجبة وعدم تعويض الوجبة الفائتة. مو معناته إذا فات علي مثلا الوجبة اللي راحت خلاص لازم أكل ضعف الكمية في الوجبة القادمة، لا، إحنا ممكن نخفف. فلابد أن نحدد وقت الوجبة ونخفف من الوجبة اللي بعدها، وما نعوض يعني الوجبة الفائتة، بالعكس أن نخفف الكمية. طبعا القياس والمتابعة، إحنا دائما نقول ما لا يمكن قياسه ولا يمكن إدارته، فلا بد أنك تقيس أرقامك، تعرف أنت كم خطوة مشيت في اليوم، تعرف أنت كم محيط خصرك، تعرف أنت كم وزنك، ما هو نسبة الدهون ونسبة العضلات اللي عندك. لازم تستخدم جهاز الإمبادي اللي هو يقيس هذه الأشياء داخل الجسم. طبعا تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة يا عرفات، ولو قلتها 10 مرات
1: الناس حلينها بالكارديو يا دكتور.
0: ما هو أفضل شيء؟ ما هو أفضل شيء؟ أفضل تمارين يعني على الإطلاق تمارين المقاومة، وهي لأنها إحنا في علم طب طول العمر اللي هو اللونجيفيتي ميديسين، في طب نمط الحياة اللايف ستايل ميديسين، في عموما في حتى في الفاميلي ميديسين اللي هو يتعامل مع الأمراض بشكل مباشر، إحنا نركز على تمارين المقاومة بشكل أساسي، لأنها تحول وتصنع عضلات يستطيع الإنسان استخدامها في رفع جودة حياته. العضلات هذه تزيد من قدرة تحمله، من أيضا تزيد قدرة تحمل المفاصل، تزيد قدرة وتصنيع العظام بشكل أكبر، وقلة التعرض لا قدر الله للكسور في المستقبل أو في التقدم في العمر. فتمارين المقاومة تخفف أيضا من مقاومة الإنسولين، تحسن من حساسية الإنسولين، تخفض مستوى حدوث لا قدر الله أمراض القلب والشرايين، الأمراض الاستقلابية والأمراض الأيضية مثل السكر والضغط وهذه الأشياء كلها. فتمارين المقاومة يعني هي الأفضل إيفر.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة، ونقاشنا الجميل عن اسمنا اليوم. شكرا لك يا دكتور.
0: العفو، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، واتمنى لكم كل التوفيق ونمط حياة صحي دائم بإذن الله.
1: إن شاء الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض. خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
2: على إذاعة الرياض.

أحبك حبا لن تدركه، وأكذب لو قلت أني أدركه. أحبك فقد اختزلت حبي لكل البشر فيك. أحبك بقدر تمنعك عن لقائي. الفارق أن تمنعك ادعاء ومحبتي واقع. أحبك بقدر أنفاسي وعدد خفقاتي وبقدر ما مررت به في خيالاتي. أحبك بعدد دقائق غيابك عن قلبي. أحبك بعدد العذال الذين يختبئون بيني وبينك. أحبك بعدد الدعوات التي أطلقتها للسماء أن يحفظك الله لي. أحبك بعدد الليالي التي قضيتها متبتلا في هواك. أحبك بعدد خيبات أملي فيك. أحبك وسأظل أحبك، فأنا لا أتقن شيئا بهذه الدنيا غير التفنن في هواك. أحبك بقدر احتياجي لك. أحبك وفقط، ولا داعي أن تحبني، ففي حبي ما يكفي لكلينا. حبك عمر آخر بدأته الآن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: تراث ومعمار.
7: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.